0: طبيعة هذا الهجوم وأهدافه وكيف نجا من نجا منهم. كل تلك الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: أو يستحكم غضبك علي.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كل

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف

ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحير كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني وتقبلك

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة،

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

الابن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك.

ميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل. إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.
2: فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلا ونبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل راسه بينه ولا لا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق، وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء المشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أيهم، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى، الرجل من لا يزال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى، هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان، ذي عاده باقي لما أهنا. لا، إحنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمال الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات، مثل هذه الدورات، أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال احنا عارفين لهم وخابر لهم من أول اليوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال ما دام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هذه هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة. يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه مبلى النهر بعضهم بيصحط، وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. بعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات. قالوا يا جماعة طالوت كان هم زارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة بينشف ريقه أنه يخلي لنا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكنه يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا، نشتين أقول لك لا لا، مبلغ ما قالوا مبلغ ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بانشرب وبانعب لنا من 5 لتر وبانصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطفوا ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، ومئة وخمسين أبو غرفة وبقي معهم 150 وصلوا في المواجهة إلا من قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها قد معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف أن قد القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذل حي. قالوا ليك أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا ان يثبتوهم يتجاوزوا مع في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا أو ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا. يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. مثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب، ورجع نشتي نتحرك ما عاد إحنا عارفين الصالح من الطالح. مهم إن إحنا نقف عند أنفسنا، نقيم أنفسنا، نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هذو هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء ومن هنا ربنا اهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم انا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبالرغم من عزم ما عزم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا. لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا إخلاص مع الشيطان؟ كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.
3: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

الآن أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامج وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت مال نروش فت فت الخطوة على الخطوة، اسمع حول بس يا ليش ما

0: صوت الرجل تحت. ارفع راسك فوق.
1: Oh!

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا ق

0: شوت
1: دايمون
0: أحسن
1: دايمون
0: سهل الله
1: دايمون دايمون
0: أحسن
1: دايمون
0: صوت بس الأرض هول هول هول هول هول هول

خطوة واحد واحد حزة حزة حزة تنظيم أحسن.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا السعودية

0: يا نيا
1: احسن حال قول قول قول مي مال مي مال مي مد الذراع الامام احسن شد شد قول قول قول قول مي واحدة يا نار نار نار كل الفن الدام بطل امريكان هذا نهي

0: ضد محمد
1: ضد محمد
0: يا
1: قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: كنتوا عليا
1: كنتوا عليا
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس

0: صد
1: بادي مون
0: صد
1: بادي مون
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
2: هيهات
1: من الله هيهات من الله هيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين من حول

0: أحسن موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت أحسن موت موت موت موت أحسن موت يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: جود يا جود.
1: اسمعك يا منادي جود، اسمعك.
0: اخبارك يا مؤمن واخبار المؤمنين من حولك؟
1: اخبار خير يا مؤمن، حيا مسراء. الاسلام في تقدم والعدو منها.
0: لا قوة الا دين، عانكم ربي يا مؤمنين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 775535553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 775535553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الموفقين للتكافل الاجتماعي. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الصباح من صيني قشرة، موضوعها التكافل إحسان.

0: أعزائنا المستمعين، مع احتساب قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع اجتماعي هام: التكافل إحسان، والله يحب المحسنين. فالتكامل والتعاون والترابط الاجتماعي هو ملتقى مكارم أخلاق الدين والقرآن، من محبة وإيثار وأخوة إيمانية والتعاون على البر والتقوى كما أمرنا المولى سبحانه وتعالى. والتكافل أيضا هو من أهم وسائل العلاج للأمراض الاجتماعية التي من سببها الفقر والحاجة، متمثلة بسلوكيات مذمومة وجرائم مختلفة كالسرقة والحصول على المال بطرق غير مشروعة ويحرمها الشرع والقانون الاجتماعي. فالتكامل في الإسلام، التكافل يقوم على بناء فكري متكامل له أساسه من العقيدة والمنظومة الأخلاقية لديننا الحنيف. فلم يكن هذا الحق الإنساني وليد تجارب مفروضة كأنظمة الضمان الاجتماعي، بل هو فكرة متقدمة تتجاوز مجرد التعاون بين الناس أو تقديم أوجه المساعدة وقت الضعف والحاجة الاجتماعية اللي بتفرض نفسها في وقت معين ومكان بعينه، كما هو الحال في بلادنا منذ بداية العدوان لتحالف الشر الأمريكي الصهيوني العربي قبل 10 سنوات والحصار الاقتصادي المصاحب لذلك العدوان الهمجي، والذي أيدنا الله بالنصر على التحالف الشيطاني عسكريا وأمنيا. ولم ينتهي بعد، اللهم نحن الآن في مرحلة خفض التصعيد، ولا حرب ولا سلم، وهي تعتبر مرحلة خطرة. فبسببه انقطاع مرتبات موظفي الدولة والقطاع العام، توسعت دائرة الفقر بمعظم الشرائح الاجتماعية وفئات محدودي الدخل. فالتكافل مبدأ مقرر في شريعتنا السمحة والمرتبط مباشرة بمبدأ الولاية المتبادلة بين المؤمنين في المجتمع، لقول المولى سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وسنشير إلى ثقافتنا القرآنية في هذا الموضوع، وهو عن واجب التكافل، بعد أن نستمع للسيد القائد يحفظه الله.
1: تتلخص المشكلة لدى الكثير من أبناء أمتنا فيما هم معرضون عنه من كتاب الله على المستوى العمل، على مستوى الالتزام به في واقع العمل، ولا سيما ما يتصل بالمسؤوليات الكبرى من مثل إقامة القسط، من مثل التعاون على البر والتقوى، من مثل الاعتصام بحبل الله جميعا، والألفة والأخوة الإيمانية وتوحد الكلمة على الحق، من مثل أيضا الجهاد في سبيل الله بمفهومه القرآني التحرري العظيم المقدس، وهكذا المسؤوليات ذات الأهمية الكبيرة جدا في واقع حياتنا. يتلخص العامل الرئيسي في ذلك هو بالمخاوف، حالة الخوف من الآخرين، والبعض أيضا بحالة الأطماع والرغبات فيما لدى الآخرين. هذا نقص واضح في ثمرة الإيمان بمبدأ التوحيد.
0: إخوة الإيمان وهوية ثقافة القرآن، رسولنا العظيم صلوات الله وسلامه عليه وآله بيّن مسؤولية المجتمع عن كل فرد محتاج فيه، ورويت عنه الكثير من الأحاديث الشريفة، منها قوله: ليس بمؤمن من يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جانبه وهو يشعر أو يعلم، مصداقا لقول الحق سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، والآية: وانفقوا مما رزقكم الله قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أو بما معنى الآية، ويضم كتاب الله المجيد الكثير من الآيات التي تحث على الإنفاق في سبيله لدعم الفقراء والمساكين والمحتاجين، فهو أربح تجارة مع الله. وإذا كان المصطفى وأهل بيته الكرام صلوات الله عليهم جميعا هم القدوة الطيبة والأسوة الحسنة في كل فضائل الدين وأخلاق الإسلام، وعلى رأسها الإنفاق للتكافل الاجتماعي وفي كل الظروف والأحوال، فقد كان سيدنا الإمام علي عليه السلام يحث أصحابه وأعلم الهدى وغيرهم على المواساة فيما بينهم والإحسان للآخرين، كون ذلك الضمانة لوحدة المجتمع واجتماع كلمة أبنائه. وهو عليه السلام وزوجته الزهراء أم الحسنين السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين التي نزلت فيها الآية الكريمة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أو بما معنى الآية بالتفصيل، حيث قدموا طعامهم للمسكين واليتيم والأسير وهو زاد فطورهم وهم صائمين. أليس مثلا أعلى في الإيثار والتقوى وحب الخير والإحسان وقول الإمام علي عليه السلام في التكافل الاجتماعي والإحسان للناس، من قضى لأخيه حاجة قضى الله له 100 حاجة، ومن نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب يوم القيامة بالغا ما بلغت، ومن أعانه على ظالم له أعانه الله على إجازة الصراط عند دحض الأقدام، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المكتوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه كساه الله من استبرق وحرير، ومن كفاه ما أهمه أخدمه الله من الوالدان، ومن حمله على راحلة بعثه الله يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة يباهي بها الملائكة، ومن عاد مريضا حفته الملائكة تدعو له حتى ينصرف، وكذلك أيضا في الزواج تكفين الميت وفضل أجرها الكبير، وقوله والله لقضى حاجتي ماشي من بعد كلمة وقوله والله لقضى حاجة أحب إلى الله من صيام شهرين، ويقصد قضى حاجة لإنسان من إنسان لإنسان مؤمن. إن المعاني والدلالة العظيمة كلام الإمام علي أكبر حافز للاهتمام بالتكافل وعون المساكين والمحتاج

0: والإنفاق والتبرع لإخوتنا في فلسطين وكذلك النازحين في لبنان، حيث معاناتهم المركبة من جرائم العدو الصهيوني تقتيلا وتشريدا وتدميرا وتجويعا. فكما ننتصر لهم عسكريا وسياسيا وإعلاميا، واجب على كل واحد منا المشاركة بحملة التبرعات لأهلنا بفلسطين المحتلة وكذلك في لبنان، وكل بما يقدر عليه حتى تكتمل صورة التعاون والدعم الخلاق كواجب إيماني أخلاقي وإنساني عبر الحساب البريدي رقم 1140 وعبر الاتصال من جميع شبكات الهاتف إلى نفس الرقم للتبرع بمئة ريال وهو أقل القليل. فرسالة محبة وإعزاز لكل يد بيضاء تنفق في سبيل الله أو للفقراء والمحتاجين، فما أنفقتم من شيء فالله يخلفه بأحسن، وجزى الله خيرا لكل محبي التكافل والتكاتف والتعاون فهو أحسن الإحسان. ورسالة إعزاز وتقدير لكل وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية التي تتبنى الدعوة للتكافل والإحسان، ونخص إذاعة صنعاء ببرامجها يمن الصمود وعادل أحرار باقي وإذاعة سام ببرنامج متكاتفون التي بتسهم في عون المحتاجين والمرضى والمعوزين. كتب الله الأجر وبارك في جهودهم، وكل جهة تشارك في هذا العمل التكافلي العظيم، والله يحب المحسنين. الرحمة للشهداء باليمن ومحور المقاومة والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وأولى الله تمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس والموفقين للتكافل الاجتماعي والإحسان. جدد لقاءنا مع صين الكشر وموضوع اجتماعي آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجح.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت الله والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا وحوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. صباح نادي على قلوبكم وعلى أرضكم، وارحبوا الجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرة ثانية إلى مستهل حلقة هذا الصباح من برنامجكم الحكيم اليماني. وأمس كنا بنتحاكي عن الذرة في صعده وعن مواعيد زراعة الذرة. توقفنا في حلقة الأمس أين؟ في 27 مايو اللي هو الذري الأحكوم والقبيض والمقاطرة. واليوم أنذكركم بأنه يوم 29 مايو تزرع الذرة في سفوح الصل، وفي 1 يوليو زراعة تخنة التايم عامة، وخصوصا في مناطق عبال وغيرها، وفي المناطق الشرقية مثل محافظة البيضة والعوادل ومكيرس ويافع ووادي مرخة موسما تسمى الستيني والسبعيني. هتقولوا كيف الستيني والسبعيني؟ يعني الذرة بموسم قصير عندهم، يجي على 60 يوم على 70 يوم، بسروا على نعمة وعلى بركة. بما أن احنا ذكرنا المناطق الشرقية مثل البيضة والعوادل ومكيراس ويافع ووادي مرخة، عن رجع قليل، أنا قد كنت بنقول شتحاكا عن الذرة في أب، ولكن عن رجع قليل إلى شبوة، لأن هذول المناطق شبوة والبيضة هن قريبات من بعضهم، وبتزرع فيهن أصناف ذرة عن ذكركم بها فقط للتذكير، على ما تتأكدوا أن لدينا من أصناف الذرة الخيرات الذي ما بنسترش نعدها من كثرتها. طبعا الذرة يا بازية اليتيم، يا بازية اليتيم من صدق، بدبزي الأيتام كلهم. والبيضة طبعا عايزرعوا في المناطق اللي تحاكينا منها في مكيرس، وهذاك المناطق عايزرعوا الجعيدي والأبيض وعوبلي، هذولا اللي عايزرعوا في الوديان والقيعان، هانا كلها عايزرعوهن ذا الحين. وفي شبوة عايزرعوا البيني والغربة والسنسليلة وصيف وبكر وعكيمي وسمحي وحضرمي والثلاثي، يعني كلهن هذولا اللي بنسميهن ما بين 60 و70، وفيهن صنف بيجي بعد 110 يوم، يعني بعد 3 أشهر وشوية إلى 4 أشهر، أقل من 4 أشهر، 3 أشهر وشوية بتجل صنف هذا الذي بتزرع في هذا المناطق. طبعا بما أننا في نهاية شهر الثلاث وقد إحنا قريبين جدا من الجح، ما عاد بيننا إحنا والجهر إلا نكعة، يجب على كل المزارعين أن يسارعوا بكل ما أوتوا من قوة بالتوجه إلى أراضيهم وزراعة المحاصيل أو بزراعة الذرة في موعدها. وطبعا شهر الثلاث اللي هو الشهر القراني ما عاد فيه إلا قليل، لأنه شهر الثلاث بدأ من 28 أبريل عاد أنتوا ذاكرين، وعنتي يوم 24، يعني ما عاد بيننا احنا ويه إلا يوم واحد، أول يوم بالتحديد بينتهي شهر الثلاث، اليوم آخر يوم في شهر الثلاث، وعندخل بعدها فينه في بداية الجحر، ما عاد بيننا احنا والجحر إلا أيام معدودة جدا، وطلع ودخلنا في طلوع كامل وهي بداية نجم الجحر. إذن يا مصلين على محمد وآل، بعد ما ذكرنا لكم أصناف الذرة ومواعيد الذرة في بعض المناطق، أتمنى من الجميع أن يلتزم التزام مع موعد الزراعة، لأن موعد الزراعة يسابق النجم الأحمر كما ذكر الحكيم اليماني. وما عاد نقول لكم كيف أنه تجهزوا أعرامكم وتجهزوا مناسحكم ومساقيكم، لأن قد أنتوا بتطوفوا المال، وقد قال الحكيم اليماني في هذا طيافة المال إقامة، إذا لقي خزق أكبر ولا ينكي حجار. والذي عادهم متأخرين ل 15/6 ننصحهم ونوصيهم بتنفيذ عملية الصيف. ما هو الصيف؟ عليه قال الشغب ثني وقرفه وما بقي بالمقشة، يعني بالمشبر وبعدها بالمكم أو بالمحر، ودكيتوا كل العتل وساويتوا لا شيء عالي وضو، وخليتوا الأرض كلها مثل راحة اليد. هكذا يجب عليكم أن تجهزوا المهد أو الأرض الخاصة بزراعة الذرة، لأن الذرة تشتي مهد رضب وناعم على ما تقع قوية ويقع مصاب الخيرات ونروح ثمره لها أول ما لها آخر بإذن الله تعالى. سعدت بهذا الكلام معكم، وعن ننتقل بعد ما نصلي ونسلم على محمد وآل محمد ملان قلوبنا إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن، الذي أسس لنا وأطلع وأخرج لنا القاضي يحيى ابن يحيى العنسي، نحمد الله ونشكره على هذه النعمة. إذن صلوا وسلمنا على محمد وآل محمد، وبعد هذا الفاصل ننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم الجميع وشكرا لك يا عبد القادر. مثل ما بنشكر العنسي بنشكرك على هذا الفاصل وعلى الإخراج الرائع والمتميز لبرنامج الحكيم اليماني. هيا يا مصلين على محمد وآله. التقويم الزراعي الحميري بيقول اليوم إن احنا في 11 ذو المبكر. الشهر الحميري كم؟ 11 ذو المبكر. هذا انتو ذاكري 11 ذو المبكر يوافق في الشهر الرومي أو الشهر السريانية. اليوم 11 أيار. 11 ايش أيار؟ أما الشهر الميلادي فإحنا في شهر مايو. اليوم 24 24 مايو ما هو آخر أيام أمطار الصيف شهر الثلاث وعن تقول بعدها على ضوء في الجحر. أما منزلة الشمس فإحنا اليوم 2 الدبران. 2 أيش؟ الدبران. هذا منزلة الشمس. والطالع فجران يوم صلينا على محمد وآله. اليوم 2 الثريا. أما المعلم الزراعي اليوم كم هو؟ اليوم 11 11 ايش عدن دو ذاكرين غروب الثور. ما شاء الله عليكم ذاكري 11 غروب الثور. والمتوسط وقت العشاء لا نزل في الزبرة واليوم 11 الزبرة. والزبرة عبارة عن ايش؟ كوكبان نيران. تمام، كوكبان نيران في الشمال، ويعني رقم واحد والثاني خلفه اكثر بينهم، يعني بيفصل بينهم اكثر من متر. ورقم ثلاثة كوكب خفي، يعني ضوء ضعيف شوية، يقع غرب رقم واحد بأقل من متر، يمكن مشاهدته بالعين المجردة بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير.
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.
2: أقول لشعبنا تحرك فقط، تحرك، أنت شعب عظيم، أنت شعب أثبت حريتك وصمودك وثباتك على مدى كل هذه الفترة من العدوان برغم همجيته. تحرك، لا يجوز لأحد أن يتخاذل. بعد كل الذي قد حدث على مستوى عام وقرابة النصف الثاني من العام، بعد كل هذه الجرائم، ما أسوأ حال من يتخاذل؟ والله إن عاقبته سيئة عند الله. من يتخاذل، من لا يتحرك بنصح بصدق بجد يتحمل مسؤولية، سيقف خاسرا وخائبا يوم يلقى الله وسيلعنه التاريخ. لا يجوز للبعض الذين يختارون لأنفسهم إضاعة الوقت في هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية والتاريخية والمهمة جدا، إضاعة الوقت، ما يرددوا ولا يهدر كلام كلام كلام من دون نتيجة. الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرقى مستوى

0: تم استقطابي في بداية 2024 من قبل صديقي ناصر على الشيبة، عن خلال قام بسؤالي في البداية في بداية 2024 عن معرفتي بقيادة الدولة متواجدة في نقم. بعدها بفترة قام بسؤالي مرة أخرى في نص 2024 عن كوني متواجد في حدة وعملي في حدة، عن معرفتي بقيادة الدولة في منطقة حدة، وطلب مني في نفس الوقت كوني صديقة قال أنت واثق فيني وأنا واثق فيك، فأريد منك مساعدتي في شيء بسيط ولا تخاف ولا حاجة، وثق فيني إذا كنت تعرف منازل قيادة الدولة موجودة في منطقة حدة، كذلك لدي كاميرات أريدك تساعدني فيها في وضع الكاميرات هذه أمام هذه المنازل.
1: إحسان يتجدد وفرحة تمنح، ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100582291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99889، موبايل موني 99888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
4: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
1: انطلاقا من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاما، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى الرابعة عشر سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديرا لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد: السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان: سوق الخميس، ميدان التحرير.
3: فكرة اليوم مشروع الغد.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله سامعينا الكرام إلى جولة إخبارية سريعة من العدد الأخير عبر إذاعة سام اف ام ليومنا هذا السابع من ذو الحجة 1447، الرابع والعشرون من مايو 2026. البداية من صحيفة الثورة، أكد أن الأعداء يستخدمون الضغوط الاقتصادية كسلاح رئيسي لاستهداف الأمة. قائد الثورة: الثروات الوطنية تحت سيطرة الأعداء وهم يحرمون شعبنا منها. حكومة التغيير والبناء تحتفي بالعيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية. بن حبتور: الوحدة قدر ومصير شعبنا، ولن نفرط فيها مهما كانت التحديات. مفتاح: 22 مايو حدث استثنائي اخترق استراتيجية العدو القائمة على تمزيق شعوب المنطقة. وقفات غاضبة نصرة للقرآن وتضامنا مع غزة ولبنان. أمريكا تقابل الجهود الدبلوماسية النشطة بدراسة الخيار العسكري. إيران تعلن قرب التوصل لمذكرة تفاهم من 14 بندا لإنهاء الحروب. بزشكيان: لا ثقة بواشنطن ولن نتنازل عن حقوقنا. المقاومة اللبنانية تستهدف منصتي قبة حديدية للاحتلال. عراقجي: أي اتفاق لوقف الحرب سيكون متضمنا لبنان. قمع احتجاجات نسائية في عدن وقطع الطرق النفط بمأرب. 5 شهداء في قصف صهيوني لنقطة شرطة شمال القطاع. حماس تدعو لتصدي لمخططات الاحتلال الرامية إلى تعميق الكارثة الإنسانية في غزة. إلى موقع قناة المسيرة، وجاء فيه: الوحدة والمقاطعة في محاضرة السيد القائد، باحثون يعتبرونها منهجا متكاملا للمواجهة. وقفات حاشدة في عموم المحافظات تأكيدا على المساندة لغزة ولبنان واستمرار التعبئة. سياسيون للمسيرة: إبقاء المحافظات النفطية مضطربة استراتيجية سعودية مزمنة لنهب الموارد اليمنية. الإدارة المتكاملة للموارد المائية خارطة الطريق لإنقاذ مستقبل المياه. أزمة نفطية وغازية وشيكة في المحافظات الجنوبية المحتلة إثر توقف حركة نقل المشتقات. السيد القائد يحذر: دعم اليهود والنصارى ضد الإسلام يبدأ بتجاهل المقاطعة. على ضوء محاضرة السيد القائد، المقاطعة كوقاية من سموم الأعداء ومؤامرات التعقيم والأمراض الفتاكة. السيد القائد: المقاطعة سلاح للتحرر من سيطرة الأعداء وحافز للإنتاج المحلي. ناشطون سياسيون: دعوة السيد القائد للمقاطعة تفتح مسارا لتعزيز الاكتفاء الذاتي. رئيس جمعية الثلاسيميا: حصار مطار صنعاء يهدد حياة آلاف الأطفال المرضى. 40,000 مريض دم وراثي في اليمن يواجهون الموت البطيء بسبب إغلاق مطار صنعاء. صنعاء تحيي العيد الوطني 36 للوحدة بحفل خطابي بحضور قيادات الدولة. المقاومة تطوي يوم ردع جديد ب 19 عملية نوعية. خسائر العدو مستمرة وتحركاته مشلولة. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود العدو الصهيوني وتتصدى لمسيرة في البقاع. تصعيد غير مسبوق بحق الأسيرات في الدامون. العدو يواصل انتهاكاته في غزة والضفة. إيران تؤكد موقفها في المواجهة ودعم المقاومة وتوجه إنذار شديد اللهجة للعدو الأمريكي. حماس على الوسطاء التحرك لوقف الاعتداءات الصهيونية التي تطال مراكز الشرطة بهدف زرع الفوضى. مقاومة لبنان تكرس معادلة الفخ المميت وتعيد العدو إلى عقدة الشريط الحدودي. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي، إيران تعنت واشنطن يعرقل المفاوضات ويهدد المسار الدبلوماسي. عراقجي يجري اتصالات إقليمية مكثفة لبحث احتواء التصعيد ومنع اتساع التوترات. باكستان تواصل جهود الوساطة. القوات الإيرانية تحذر من العقاب الثالث لأمريكا إذا ارتكبت أي حماقة. إيران تؤكد موقفها في المواجهة ودعم المقاومة وتوجه إنذار شديد اللهجة للعدو الأمريكي. إلى موقع الميادين، إيران الولايات المتحدة لا علاقة لها بملف مضيق هرمز ومحور التفاوض إنهاء الحرب. روبيو هنالك احتمال لقبول إيران اتفاقا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد برانيت المقاومة تستهدف منصتي قبة حديدية في راميم. ستة شهداء من الشرطة الفلسطينية باعتداء إسرائيلي شمال مدينة غزة. تسنيم عن مصدر ننفي مقترح لتجميد تخصيب اليورانيوم والأولوية لإنهاء الحرب. رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيران انتصرت واشنطن وإسرائيل في مأزق إذا لم تحل لن تجري المفاوضات. مصدر إيراني يكشف ثلاث قضايا خلافية مع واشنطن. الرئيس السنغال يقيل رئيس الوزراء سونكو ويحل الحكومة بعد أشهر من الخلافات. ترامب لن أبرم أي اتفاق بشأن إيران ما لم يكن في مصلحة إسرائيل. وثيقة للبنك الدولي، 27 دولة تسعى لضمان الوصول إلى أموال الأزمات. جيش الاحتلال يقرر بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء محلقة للمقاومة. مصدران باكستانيان لرويترز، إيران وباكستان قدمتا عرضا منقحا لواشنطن لإنهاء الحرب. لينتي غراهام، الاتفاق مع إيران كابوس لإسرائيل سيغير موازين القوى. ليبرمان، نتنياهو لم يحسم أي جبهة وترامب يذل إسرائيل بمباركته. ترامب، تفاصيل الاتفاق مع إيران النهائية تجري مناقشتها وسيعلن عنها قريبا. مصادر للميادين، تفاهم إيراني أمريكي بشأن هرمز والأموال المجمدة ولا يتضمن النووية. إعلام إسرائيلي، انتهاء المعركة على هذا النحو فشل كبير لنتنياهو. إكسيوس، الرئيس ترامب استطلع آراء عدد من الزعماء العرب والمسلمين حول إيران. أخيراً، إعلام إسرائيلي، انتهاء المعركة على هذا النحو فشل كبير لنتنياهو. فارس رداً على ترامب، هرمز سيظل تحت إدارة إيران في حالة توقيع اتفاق. إطلاق نار في محيط البيت الأبيض وإصابة أحد المشتبه بهم. هذه كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. نشكر لكم كرم وطيب المتابعة. من الإعداد والتقديم خديجة النعمي، ومن الإخراج أماني عبد الكريم مفضل. إلى الملتقى، كونوا بخير.
1: هنا سام،
0: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
0: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار، الرابع والعشرين من آيار مايو. ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان منطقة كوسما بيريما بخمس غارات واستهدفت منازل المواطنين والمجمع الحكومي، ما أدى إلى استشهاد خمس مواطنين وجرح آخرين، كما استهدف مثلث عاهم بثلاث غارات، واستهدف بقصف مدفعي المداحشة وحرض بحجة

استهدف معسكر اللواء العاشر بخمس غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان غارة استهدفت شبكة الاتصالات ما تسبب بأضرار كبيرة وتعطل الاتصالات في المحافظة، وشن غارة أخرى على مدخل عتق، وغارة على مفرق الصعيد، وغارة قرب المطار بشبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان بغارة منزل الشيخ علي بن علي الشحيفي في منطقة حريب نهم، ما أدى إلى تدميره كليا وتضرر المنازل المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن طيران العدوان عدة غارات على مناطق متفرقة بمنبه الحدودية مستخدما ذخائر عنقودية محرمة دوليا، استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم بالمديرية، كما عثر مواطنون على جثة مواطن متعفنة في إحدى عمائر شارع مدرم في مديرية المعلى بعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت قوى العدوان بعدة قذائف منازل وممتلكات المواطنين في الجبلية في الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفع منازل المدنيين في الدريهم المحاصرة، وخلف الاستهداف أضرار كبيرة في المنازل والمزارع، كما استهدف العدوان بعدة قذائف أحياء سكنية في مدينة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد 3 مواطنين وأصيب 3 آخرون إثر غارة استهدفت المواطنين في الطريق العام بمنطقة مران بمديرية حيدان، كما استهدف طيران العدوان بثلاث غارات مناطق من مديرية جدة الحدودية، كما استهدف بقصف صاروخي ومدفع سعودي مكثف على قرى في مديريتي رازح وجدة الحدودية في محافظة صعدة، ما أدى لتضرر الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 7 غارات على مديرية حرض، واستهدف بغارتين مديرية عبس بحجة، كما شن 3 غارات على مديرية خب والشعر في محافظة الجوف. وفي مارب استهدف العدوان بغارتين منطقة الجفرة بمديرية مجزر، وشن غارة على جبل صلب بمديرية نهم في صنعاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 77 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية و4 خروق بالقصف المدفعي، و65 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن العدوان عددا من الغارات على مدينة حرض بمحافظة حجة، واستهدف العدوان بغارتين مديرية صرواح في مارب، وشن 4 غارات على مديرية الحزم في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 شن المجاهدون قصفا صاروخيا عنيفا على مواقع عسكرية سعودية، منها موقع السرداح والغاوي، موقعين قتلا ذريعا في جنود العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن الأبطال المجاهدون من إحباط مؤامرة جديدة لعملاء العدوان من حزب الإصلاح والقاعدة في منطقتي الجمعة والجرع، إثر تحركهم لإثارة الفوضى وزعزعة أمن واستقرار محافظة دمار بعد تلقيهم أسلحة وأموال من العدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي 7 مرتزقة مقتلهم خلال كسر زحفهم باتجاه منطقة الباحث وجبل أيبر في الغيل بالجوف، كما قتل المدعو مانع حمد صالح عرزة أحد قيادات القاعدة ومعه عدد من القتلى في مديرية المصلوب، وتمكن المجاهدون من تدمير 4 مدرعات تابعة للمرتزقة خلال محاولتهم الفاشلة للتقدم، ووقع عدد من الأسرى في قبضة المجاهدين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 نفذ المرتزقة زحفا كبيرا من اتجاه منطقة الخانق إلى وادي نملة باتجاه مفرق سنومة ومنطقة الضبيعة بحريب نهم، وتم التصدي لهم وقتل عدد كبير منهم وإصابة آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تصدت وحدات من المجاهدين لزحف متعدد المحاول للمرتزقة باتجاه مناطق المدفون وبران والصافح بنهم، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، كما استهدفوا بالمدفعية موقع ومركز رقابة قيس بجيزان المحتلة واشتعلت النيران فيه، وتمكنوا من تنفيذ 4 عمليات نوعية في جبهات صرواح نتج عنها قتل قائد أكبر كتيبة للمرتزقة العقيد صالح فقعس وقرابة 32 مرتزقا وجرح القيادي حمد بن وهيط العبيدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اعترف إعلام العدو السعودي بمقتل 10 من جنوده بنيران المجاهدين في جبهات الحدود، كما اقتحم المجاهدون موقع نهوق بنجران وكبدوا من فيه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى

0: صاروخية صاروخ باليستي من نوع بدر واحد على ميناء جيزان المحتلة وحققت إصابات مباشرة.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة من طراز وينغلونغ 2 صينية الصنع، وتم استهدافها أثناء قيامها بأعمال عدائية لخرق الهدنة في أجواء مديرية كتاف الحدودية بصعدة.
2: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات اليمنية المسلحة 3 عمليات نوعية على 3 سفن. العملية الأولى على سفينة إسرائيلية في البحر العربي، والثانية استهدفت سفينة يونانية في البحر الأحمر، والعملية الثالثة استهدفت سفينة إسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في عمليات الإسناد حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب شعبنا العزيز وأحرار أمتنا الإسلامية، نفذت القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية على 3 سفن توزعت على النحو التالي. العملية الأولى استهدفت سفينة MSC إسكندرا الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ البالستية. العملية الثانية وفي إطار المرحلة الرابعة من التصعيد، نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في عملية مشتركة، استهدفت سفينة أنيس التابعة لشركة إسترن ميدي ترينيان ماري تايم اليونانية أثناء مرورها في البحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن عملية الاستهداف جاءت بعد قيام 3 سفن تابعة لذات الشركة بالوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك في تاريخ 4 مايو وكذلك 5 مايو الجاري. أما العملية الثالثة فقد قامت القوة الصاروخية باستهداف سفينة E6 الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط أثناء قيامها بانتهاك قرار الحظر، حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وعليه تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها سوف تتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها. إن القوات المسلحة اليمنية ماضية بكل عزم وإيمان في تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وحتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 16 1445 للهجرة، الموافق 24 مايو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية. الله.

0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي للعمل مع رسالة على الاستخبارات السعودية بواسطة مجاهد محمد علي راجح. بدأ يفهمني أنه في عمل مع ناس سعوديين وأنه يجعلنا مقابله مبالغ مالية بالريال السعودي، وبدأ يفهمني بالعمل أنه بسيط وأنه عمل عبارة عن كتابة معلومات عن الدولة وكذا، وهو يرسلها إلى السعوديين.
2: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
3: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
4: انطلاقاً من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاماً، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى الرابعة عشر سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديرا لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان سوق الخميس، ميدان التحرير.
2: فكرة اليوم مشروع الغد.
5: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبك.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

صباح الخير لكم وأنتم سامعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصل إليكم بثنا عبر ترددات إذاعتكم العاملة سام اف ام 99.1. نعيش أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ويعني لبيك ربنا فاح الكون من نفحاتها وتعطرت منها ربوع الوادي، لبيك فاض الوجد في قسماتها وتناثرت فيها طيف الوداد، لنستغل هذه الأيام بكل ما نستطيعه من أفعال الخير، من الصيام، من القيام، من الذكر. والله الله في المستغلين لهذه اللحظات وهذه الأيام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أهلا بهذه الأيام العظيمة والحمد لله الذي بلغنا إياها وأكرمنا بأن وصلنا إلى هذه الأيام العظيمة والمباركة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم سامعينا الأعزاء لاستغلال هذه الأيام الاستغلال الأمثل والأعظم والأجمل، وأن يوفقنا إن شاء الله لصيامها وقيامها وتلاوة آياته العطرة والنيرة فيها بإذن الله عز وجل. إذن هو صباح جديد وملتقى جديد يجمعنا بكم عبر الأثير من الإعداد والتقديم رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي، ومن الإخراج أماني عبد الكريم مفضل.

في أول الشهر ذي الحجة، الثلث الأول من الشهر، الليالي العشر التي ورد عند المسلمين بمختلف مذاهبهم روايات أنها العشر، الليالي العشر المقصودة بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر. هناك روايات لدى مختلف المذاهب الإسلامية ما المقصود بها عشر ذي الحجة الأولى من شهر ذي الحجة. وردت روايات عن فضلها، ومن الواضح عندما أقسم الله بها في القرآن الكريم، وردت روايات عن فضل الأعمال فيها ومضاعفة الأجر وأهمية الإكثار فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. ولذلك فهي موسم من المواسم المباركة، والشهر بكله كثرت فيه المواسم والمناسبات التي لها أهميتها. ولذلك من المهم الاستفادة من هذا الموسم العظيم في القربة إلى الله تعالى والارتقاء، السعي للارتقاء الإيماني على مستوى الوعي وزكاء النفس. الإنسان بحاجة ملحة وحاجة ضرورية جدا إلى الاستفادة من مثل هذه المواسم. والله سبحانه وتعالى فتح لعباده أبواب رحمته، هذه المواسم هي من أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله العظيم وفضله الواسع، ومن الفرص التي يهيئها الله لعباده ويتيحها لهم

سامعين الأعزاء، حتى مع هذه الأيام العظيمة والمباركة والتي هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة، أفضل الأيام وأعظمها عند الله، ما زال الاحتلال يواصل جرائمه ومجازره وخنق القطاع في غزة، حيث يواصل الاحتلال الحصار على قطاع غزة وسط قيود مشددة على رفح والمعابر التجارية. وهذا ما كشفه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن استمرار العدو الصهيوني في فرض قيود مشددة على حركة السفر وإدخال البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة في إطار سياسة حصار ممنهجة تستهدف تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع المحاصر. المكتب في بيان له أوضح أن معبر رفح شهد خلال الفترة الممتدة من 15 وإلى 21 من مايو حركة سفر وإياب محدودة للغاية، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين والعائدين 403 حالات فقط، توزعت بين 249 مغادرا و154 عائدا إلى قطاع غزة، رغم أن الاتفاق المعلن كان يقضي بالسماح بسفر نحو 1400 حالة خلال الفترة نفسها. ويواصل العدو الصهيوني في تقليص أعداد المسافرين والشاحنات، وذلك باستخدام المعابر كورقة ضغط سياسية وإنسانية ضد سكان القطاع، في وقت تعاني فيه غزة أوضاعا معيشية كارثية نتيجة العدوان والحصار المستمر منذ سنوات. كما تؤكد مؤسسات حقوقية وإنسانية أن القيود المفروضة من قبل الاحتلال على حركة السفر والبضائع تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، خصوصا مع تزايد الاحتجاجات الإنسانية والطبية داخل القطاع وتفاقم الأزمات المرتبطة بالغذاء والدواء والطاقة والخدمات الأساسية.

0: في هذه الخيام البيضاء يستقر أهالي غزة بعد أن لجأوا إليها هروبا من تدمير العدو الإسرائيلي لمساكنهم، ونجوا من القتل المتعمد إن لم يلاحقهم في هذه الخيام.
1: حياة قد ما أصف لك مش هتتخيل اللي احنا فيه. أروح أتفرج على الحمام، محدش سأل فينا بالمرة أصلا، والله ما حد سأل فينا.
0: آلاف العائلات في غزة هكذا تبدو يومياتهم داخل خيام النزوح في خيمة لا يزيد ارتفاعها عن قامة إنسان، تتخذها كوطن مؤقت ألجأهم العدو إليها بتعمد لتضييق الخناق وكسر معنوياتهم، بل وقتلهم بصمت ودون ضجيج.
1: الخيمة واطية، لما بدك تعدي بدك توطي، لما بدك تقف تصلي بدك توطي. ساعات الواحد بنخنق روحه بتفرفط منها، بحس حالي كأنه في سجن، والله العظيم كأنه في سجن، بحس ما مصدق أطلع منها وأقعد في النت فيها.
0: من حياة عزيزة وكريمة إلى رابع نزوح، هكذا تكمل أم أحمد الغزاوية شكوى بالدموع والألم على وجه أتعبه فصول المأساة بعد عدوان سلب منهم أبسط حقوق الآدمية.
1: ممكن هذا النزوح الرابع لنا، وحياة لنا 3 سنين في الشوارع، 3 سنين لنا في الشوارع. عارف في الشتاء كنا نغرق كل يوم، تقع هالخيمة كلياتها بفراشنا بواعينا بحالنا، ولقيت الصيف معنا أشد كمان من الفيران والعرس والحشرات الواحد بنا من جانبنا. إيش بدك أهان وذل الحياة يعني، الواحد والله يبطل قدر يتحمل.
0: بيت من 5 طوابق كان جدرانا للدفء ومكانا يحلم فيه الأبناء بالغد الكريم، سحقته طائرات العدو الصهيوني وحولته إلى ركام. لم يبقى لأم أحمد من حياة الملوك سوى الذاكرة، ولم يترك لها الواقع المفروض قسرا إلا المعاناة بين برد الشتاء الشديد ونيران الصيف الحارق.
1: احنا كان عندنا بيت من 5 طوابق، لكل ولد من ولادي كنا مجهزين له شقة عشان نجوزه، كله نزل هذا في الحرب. يعني كيف كانت حياتنا؟ والله كنا عايشين زي الملوك في دارنا، بدل المطبخ 2، بدل الحمام 5، بدل الغرفة النوم وبدل السرير النوم طقم النوم، كله كان متواجد عندنا، الثلاجة والغسالة والتلفزيون كله كان متواجد. حياة رفاهية كنا، يعني انقلبت حياتنا كلياتها، كلها انقلبت قلب من رأس على كلياتها، صرنا هكيدة في الخيام.
0: حرب صهيونية مزدوجة لا تنتهي بانقشاع الدخان، حرب الطائرات التي دمرت الحجر، تتبعها حرب التجويع وبث الأوبئة والإهمال المتعمد، ليكمل العدو الإسرائيلي بالحصار ما بدأه بالقتل والدمار وحرمان من الحصول على مياه نظيفة تروي عطشهم وأطفالهم.
1: فيش مية، قليل المية كمان، لما تيجي مية بنجلي طول، فيش مية ما بنجليش، إمكانيات يعني محدودة، ما انت شايف وسخ، كله قرف في قرف، حياتنا كلها قرف.
0: هذا هو الوجه الآخر للإبادة الجماعية والممنهجة التي يمارسها العدو الصهيوني ضد غزة، جريمة لا ترتكب بالقنابل الذكية والمحرمة دوليا فقط، بل بقتل كل تفاصيل العيش بكرامة.
2: هذا ويواصل العدو الصهيوني سامعين الكرام استهداف الطواقم الإنسانية، وأدى ذلك استشهاد 6 من المسعفين جنوب لبنان، حيث أفادت مصادر بأن الاعتداءات طالت فرقة تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حانوي وأخرى من جمعية الرسالة الإسلامية في بلدة دير قانون النهر خلال ساعات الصباح وأثناء تأدية مهامهم الإنسانية والإغاثية في الميدان. وكما أن العدو في حالة تخبط وينتقم من المدنيين كلما سجل المقاومون مشهدا جديدا من مشاهد العز والانتصار، معتبرا أن استهداف المدنيين والمسعفين يعكس حجم العجز والإرباك داخل المؤسسة العسكرية والسياسية الصهيونية. وخلال احتفال جماهيري حاشد أقيم في حسينية الإمام علي عليه السلام في الهرمل إحياء لذكرى مرور 40 يوما على ارتقاء الشهيد بديع حسين طه الحاج هلال، شدد حمادة على أن المقاومة ستفرض معادلاتها كما فعلت في مراحل سابقة، مؤكدا أن الاحتلال سيخرج من أرضنا كما خرج عام 2000، لكن هذه المرة أمام مقاومة أكثر قوة واقتدارا وخبرة. أما في الشأن الداخلي اللبناني، فقد انتقد حمادة أداء السلطة اللبنانية بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أن استمرار مسار التفاوض المباشر في ظل تواصل الاعتداءات الصهيونية يثير علامات استفهام كبيرة، داعيا إلى وقف هذا المسار طالما يواصل العدو اعتداءاته وانتهاكاته بحق لبنان وشعبه.
3: هكذا يحول العدو الصهيوني في لبنان أكثر اللحظات إنسانية إلى مأساة. هؤلاء مسعفون كانوا في مهمة ميدانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تطالهم طائرات العدو باعتداء غادر. هذا المشهد لم يعد استثناء في العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان، بل هو واقع يعيشه المسعفون يومياً، واقع يصاغ تحت عين منظومة دولية تتقن صياغة القوانين على الورق لكنها تبرع في الصمت في الميدان.
4: الاستهداف المتواصل للأطقم الطبية والإسعافات الأولية بكل لبنان مع الأسف الشديد عم بتزيد كل يوم على اليوم، رغم الشكاوى المتواصلة وخاصة من معالي وزير الصحة الدكتور ركان، وآخر شيء بجنيف كان الصرخة العالية والتصويت بالجمعية الصحة العالمية بالأغلبية ضد استهداف الطواقم الطبية.
3: في قانون الغابة الحديث الذي صاغته يد الحضارة الغربية ثمة بنود لا تقرأ إلا من الأسفل. في لبنان يكتب العدو ملحقاً جديداً لشرعة حقوق الإنسان، خطوطه الحمراء مستمدة من دماء المسعفين والأطباء. أكثر من 120 شهيداً من الكوادر الطبية ارتقوا منذ بداية العدوان على لبنان، 16 مشفاً أخرج عن الخدمة، فالصواريخ الذكية التي تتدفق من عواصم التمدن لا تخطئ أهدافها، بل تقصد بدقة ملاحقة المسعفين واستهداف المستشفيات،
4: وخاصة كمان المستشفيات، وأخيرا من يومين مستشفى تبنين الحكومي بالخطوط الأمامية بالجنوب، واللي انصاب أثرها الموظفين والمرضى ومراكز الطوارئ، مركز الطوارئ بالمستشفى ومركز العلاج الكيميائي. كمان المستشفيات بالجنوب في منهم خرجوا عن العمل، مستشفى ميس الجبل الحكومي، مستشفى بنت جبيل الحكومي، ومستشفى صلاح غندور خاص، ومستشفى البرج في بيروت، وإصابة مستشفى حيرام كمان أول امبارح بسور، كمان إصابت المستشفى لكنها ما زالت تعمل.
3: مستشفيات تخرج عن الخدمة ومسعفون يغتالون في وضح النهار، والهدف تفريغ الأرض من مقومات بقائها. لكن هنا على أرض المقاومة يثبت القطاع الصحي أنه خط الدفاع الإنساني الأول والذي لا ينكسر.
5: في جنوب لبنان لم تحمي هذه السيارات بمعداتها الطبية أصحاب الخوذ البيضاء من الاستهداف المباشر، ففي عقيدة العدو الصهيوني الوحشية تغدو سيارات الإسعاف هدفاً، وإنقاذ الأرواح البشرية جريمة. من بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، بسات جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو ديش تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
3: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
6: كن أنت المسؤول الأول، إذا لم تستطع شراء فكن أنت لسان حالهم، صور منتجاتهم، شارك قصصهم، وانشر حساباتهم، فتال على الخير والمنتج الوطني كفاعله. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم
9: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام عدنا.
12: المسؤولية التي يربينا عليها القرآن هي مسؤولية مهمة، هي تجعل الأمة في موقع متقدم في مواجهة التحديات، في مواجهة الأعداء الذين يستهدفونها، والذين تشكل حالة الاستسلام والجمود والتنصل عن المسؤولية حالة خطيرة تمكنهم من الإضرار بهذه الأمة على نحو بليغ وخطير جدا. إن الله سبحانه وتعالى قدم لنا درسا عجيبا في القرآن في التصدي لخطر أعدائنا من اليهود. أتى في سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الله سبحانه وتعالى في الآية المباركة يأمر المسلمين أن يقاطعوا كلمة مفردة من المفردات العربية لا تقولوا راعنا، وأن يستبدلوها بمفردة أخرى في مورد استخدامها الذي كانوا يستخدمونها لأجله، وقولوا انظرنا، ثم يؤكد على الالتزام بذلك بشدة، واسمعوا، ثم بالمزيد من الوعيد والتهديد: وللكافرين عذاب أليم.
13: صباح الخير يا قدس،
14: صباح الخير يا قدس.

0: وصلنا وإياكم سامعينا الكرام إلى فقرتنا الرئيسة في فترتنا الصباحية المباشرة معكم صباح الخير يا قدس، ونتحدث فيها وإياكم عن المقاطعة الاقتصادية كفريضة جهادية تجفف أموال الأعداء وتكسر ثقافة الكسل لتصنع نهضة وإنتاجا محليا يحمي الدين والسيادة. كذلك عن أهمية الوعي القرآني بهذه النقطة التي هي المقاطعة كجدار للحماية النفسي الذي يسقط تضليل الأعداء وينقذ الإنسان من الشركة الغافلة في جرائمهم. للحديث أكثر عن هذا ما سيكون معنا الأستاذ محمد العابد هنا في الاستوديو. أستاذ محمد حياكم الله.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا. بس لو تشوف المايك أستاذ محمد، إذا كانت الجرائم تقاد بالأثار كما تقاد بالأفعال المباشرة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هل يدرك المستهلك والمستثمر أن استمرار عقلية الاستيراد والاعتماد على الخارج هو تثبيت غير مباشر للهيمنة الأمريكية؟ خاصة وأن السيد في محاضرتهم أمس وقبل أمس تحدثوا باستفاضة عن أهمية المقاطعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. موضوع المقاطعة هو موضوع صن وصرخة منذ رفع الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي الشعاران مع بعض، وهما يكملان بعض، البعض قد يعي أحدهما ولا يعي الآخر، والبعض قد لا يعيهم كلاهم بالمعنى الكامل وإنما بعض الوعي. السيد من خلال أطروحاته في يوم الصرخة، في يوم المقاطعة، في كل الأحداث، في كل الخطابات على كل المستويات، يحدد ملامح كل فقرة وكل كلمة وكل حرف. يعني وصلت المسائل إلى مستوى ما شاء الله، يعني عبقري. ما إذا كان هذا التفسير كله الذي سمعنا حتى الآن في خمس خطابات خلال خمسة أيام، وما يزال يتحدث من خلال الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذا كله له ربط بهذا المعنى الكبير والمهم والاستراتيجي في إطار لا تقل وقل. وغالبا ما يتحدث الناس عندما يستخدموا هذه المفردة ليس كما طرقها السيد طبعا، ولا قد طرقها أحد بهذه الطريقة أبدا، لكن دائما ما يقولوا في بعض برامج أشياء تتعلق بالفصحى بالحروف بالكلمات، يقول قل ولا تقل. السيد جاء بها من خلال القرآن، هي أصلا لا تقل وقل، فالنشي تقدم على الأمر، يعني الافتراضي والمفترض أن لا تقل إلا ما ينبغي، وبعدين قال لك كيف تقول. هذا من وحي القرآن. فهذه في حد ذاتها يعني مستويات كبيرة واستراتيجية طرق من خلالها مواضيع كبيرة وهامة واستراتيجية، ومن ضمنها ما يعني طرحتموه في سؤالكم حول المقاطعة. المقاطعة السيد طرحها وحدد ملامحها، ومن خلالها وضع أوضاع وحلول اقتصادية للأمة للبلدان المحاصرة، وذكر بالعدد ما هي الدول التي حوصرت عربيا، وحتى استدل بكوبا كدولة غير إسلامية، ولكنه ذكر الدول الإسلامية والعربية التي أمريكا غالبا ما تقاطعها، يعني أمريكا رجعت هي اللي تقاطع.
0: نعم، إيران مثلا على سبيل
1: هي الذي تحاصر. نحن في اليمن كف مع الذي حصل معنا وما الذي وقع. المحور عموما حزب الله في لبنان، يعني وقع حصار جزئي في لبنان من خلال تفجير الميناء، ومن خلال قانون سموه قيصر في سوريا أيام النظام السابق، والغرض منه أيضا كان حصار النظام في سوريا، وحزب الله تحديدا حصار حتى على مستوى البنكنوت والتعامل البنكي وأشياء كثيرة،
0: استكثروا
1: حتى الجمعية الذي أسسها حزب الله من أجل تمرير معاملات الناس واحتياطياتهم وحفظها، بالمعنى استهداف واضح. أيضا ما حصل حتى في السودان، ما حصل في بلدان كثيرة، العراق الذي تعرض لعشرين سنة حصار وما يزال في وضع يبتز وتأخذ. وتطرق السيد هذا الموضوع أن مليارات العراق وتريليوناته خلال عشرات السنوات وبمعدل نفطي كبير وصادرات كبيرة معظمها تذهب للكيان الإسرائيلي أيضا، يعني إضافة إلى أمريكا.
0: نحن أيضا في الداخل المناطق المحتلة مأرب،
1: نأتي بعد هذا كله إلى ما وقع باليمن وما حصل باليمن وخلال أكثر من عقد ومنذ ثورة 21 سبتمبر وبعدها وقبلها. السيد تطرق إلى أنهم أخذوا مئات المليارات
0: حتى قبل الوحدة
1: على مراحل زمنية طويلة، ذكر مليارات دولارات محددة هكذا. الذي قبل ثورة 21 سبتمبر قال أن النظام اليمني كما أن كل مبالغ الدول العربية وبنوكها مرتهنة في أمريكا وتوظف هناك وتصرف هناك، وعندما شعب ترامب أو أي رئيس آخر سيصادر منها ما يصادر، يعني في النهاية يقول صادروا ما يسمى صندوق الأجيال الكويتي اللي كان قد وصل إلى 110 مليار دولار، يعني يقال بأنه الرقم وصل إلى هذا، وبعضهم كان يقولوا أنه النص من هذا المبلغ، يعني بيصادروا حتى على الذي بيخدموهم وعبيدهم، وأولئك مرتهنين على أساس أن هذا يقع بعد أبوه ولا هذا بعد أخوه ولا بعد هذا بعد عمه. مثلا الصراع في الكويت كان ما بين أسرتين. المواضيع بهذا الشكل. نحن في اليمن تعرضنا لأسوأ وأشد وأخطر حصار، يعني بشكل شيطاني يهودي لا يمكن أبدا أن يوصف، وتجاوز كل تلك الحصارات. عندما نتكلم عن الحصارات نحن لم نخرج عن المقاطعة، نحن نقول الآن أن اليهودي والأمريكي هو الذي يقاطعنا، يقاطع الأمة، يقاطع موانئها، يغلقها، يحاصرها. بينما السيد أمس قال يفترض بالعرب أن يتصدوا لذلك الحصار ضدهم، أن لا يوظفوا أموالهم لديهم، أن يقاطعوا أمريكا وإيداع أموالها لديهم، أن يقاطعوا بضاعها، أن يقاطعوا سمومها، أن يقاطعوا ما تدخل في المواد والمنتجات. يعني الآن أي إنسان في بيته ممكن أمريكا عندما تستهدف لكي لا ينجب لن ينجب باسمه وعلانيته في تلك الدولة أو في تلك، من خلال حتى المواد الذي وعده طفل. يقول واحد ما جعلت الأطفال إيش فيها، جعلت الأطفال عايز بشب ويتأخر في بلوغه أو يتأخر في إنجابه أو يتأخر في النواحي الفسيولوجية المتعلقة بجسمه ونموه، أشياء كثيرة بالنسبة للكبار في استخداماتهم للحليب والألبان والمواد حتى العادية، فما بالك بالمواد الاستثنائية، ما بالك بالأشياء المجلفنة والمبرمجة والمهجنة وغيرها. يعني أصبحت الآن هذه الحالات بالإضافة إلى تزييف الوعي، يعني مثل ما يهجن عبر وسائل التواصل في الوعي، هو يهجن في البضاعة، في المادة، في الصنف، في الأكل، في الشرب، في أي استخدامات
0: كثرت إليه. مسألة خطيرة، يعني ضروري
1: مسألة خطيرة وخطيرة جدا لم يتطرق إليها أحد من البشر.
0: من الضروري
1: حتى الذي تناولوا موضوع أن أمريكا تستهدف الأمة تناولوا ذلك الجانب بشكل جزئي أو ذلك الجانب. السيد جاء ألم بها، وألم بها من خلال آية، من خلال آية لا تقولوا وقولوا، يعني لا ينبغي أن تقول وينبغي أن تقاطع حتى كلمة قالها العدو ولو هي عربية، كلمة راعنا عربية، ولكن عندما استخدمها اليهود استخدام سلبي في المدينة المنورة في عهد رسول الله، ذهب الله سبحانه وتعالى إلى أن يقول لهم اللغة واللسان العربي أساسا هو مليء مليء، حتى كلمة اللغة قد يكون مما دفع بها.

0: تستخدموا واستخدموا، هذه الكلمة أو تلك، بمعنى لا تستخدموا واستخدموا ذلك الصنف أو غيره في البضاعة، في الأكل، في الشرب، لا تفعلوا وافعلوا فيما يتعلق بجوانب التعامل مع مصطلحات القرآن، مع ألفاظه، مع كل ما أمر الله به، يعني ما تسمى وهي معروفة، أوامر الله ونواهيه، هذا أمر إلهي موجه إلى الذين آمنوا. وهنا أيضا شرح السيد أنه موجه إلى الذين آمنوا، بينما هو الأصل الأمر موجه إلى أولئك في التعامل مع الألفاظ الذي يقولها، لكن لو قال لهم هم ما بيسمعوا القرآن. هو الله سبحانه وتعالى يتعامل مع المؤمنين فيما ينبغي أن يتعاملوا معه تجاه أولئك. فالمسألة أصبحت ملزمة للحالة الإيمانية وللمؤمنين.
1: أيوة، والموضوع مش بالمزاج.
0: الذين وصفنا رسول الله أننا شعب الإيمان والحكمة، والخطاب موجه يا أيها الذين آمنوا، إذن لابد لابد لابد واجب وجوب، بالذات في ظل هذه القيادة وبظل هذه الإيضاحات. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هنا معذبين قد تكون حتى العذاب الذي بيصيب بعض الدول، حالاتهم على أرحم الراحمين دالنا، ما عاد في أنبياء بعد رسول الله ولا رسل، ولكن هنالك من سيكونوا هم رسل بما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه وأوضحه في كتابه، فيأتوا لكي ينطقوا القرآن ويكلموا العباد بما ينبغي أن يكونوا عليه. فالمسألة على هذا المستوى، على هذا الحجم، أصبحت المقاطعة الآن حاجة على الطاولة. لا تخيل، يتخيل جين تخيل لو أن العرب هذا لو كانوا فعلا، مع أنهم كانوا كذابين معظمهم، لو كانوا صادقين عندما أعلن الكيان الإسرائيلي وقالوا ما يمكنش أن احنا نتعامل معه، يعني هذه فلسطين فلسطين، كان بإمكانهم صنف في المقاطعة. لنتخيل ما هو أي صنف تجاري ترسله أي دولة أوروبية أو أسيوية أو أيا كانت صادرات إلى الكيان الإسرائيلي، صاروا قاطعة. تخيلي من اللي يربح سوق فيه 2 مليون، هذا كلام كان 2 مليون أو حتى 5 أو 10 الحين، في مقابل 2 مليار، أنما يعرف أنه يرسل صنف من السيارات، يعني لو العرب قاطعوا تويوتا لأنهم أرسلوا تويوتا إلى الكيان، من يشوف سيارة هناك فيها الكيان؟ من يجرؤ؟ لو أو أي صنف، إحنا ذكرنا مثل أو مرسيدس أو سوزوكي أو أي سيارة اللي كانت ماركاتها في ذاك اليوم، لو بس السيارات. أيضا خذي لك بالنسبة للمنتجات الأخرى والأخرى، أنت تعاملت مع هذا الكيان، هذا الكيان ليس موجود في خارطتنا أساسا، وهذا هو الوطن العربي وهذه فلسطين. إذا نحن لا نتعامل معك عندما تتعامل مع هذا الكيان وترسل أي مواد، سواء كانت بناء تحتية أو مواد استخدامية أو عربات أو نقل أو قطارات أو طائرات حتى، فما بالك بالنسبة عندما نصل إلى مستوى المأكولات، بالنسبة إلى مستوى الاستخدامات، حتى ماركة الملابس. لو عرف كريستين ديور وهي شركة صهيونية أنه إذا رسل إلى هذا الكيان بدلاته الذي يستخدمها هناك كم ألف ولا ألفين ولا عشر ألف من الأثرياء، لو عرف أنه في العالم العربي لن تستخدم، وسيخسر 100,000 زبون في مقابل 100، يعني 1,000 ضعف في كل صنف في هذا. إذا المقاطعة سلاح مهم ومهم جدا بشكل كبير واستراتيجي وعلى كل المستويات. لو تعاملوا الناس حتى على مستوى الكفر حق السيارة، احنا ذكرنا السيارات، نأتي إلى كفر السيارة، نصهم شعار سداسي، الكفر حق السيارة في العالم العربي كله كانت كلها خماسية، وبدأ يطرأ عليها واحد سداسي. أنا أذكر عندما بدأت هكذا حالات في مرحلة ما، الآن أصبحت تقريبا الغالبية بالشكل الذي يمثل نجمة داود بشعار الكيان الصهيوني، وهي إطارات الناس بيمشوا بها، بس قد تملى الوعي من كثر ما بيمسروها وكأنها حاجة عادية. السيد حذر في خطاباته عندما تصل المسألة بالإنسان على مستوى طبعا كثير من الأشياء، عندما تصبح المسألة عندك كأنها عادية، عندما يتعامل معها وتصبح عادة، عادة مع ماذا؟ مع ما يريد العدو أن يخترقك من خلاله، فيصبح في تفكيرك أن الموضوع هذا عادة، وتصل المسائل إلى استخدامك للسموم التي ينتجها، المواد التي ينتجها، الأشياء التي تلعب بأرضك بزراعتك. مصر قبل 20 سنة كان فيها وزير زراعة اسمه يوسف والي، بعدها طبعا تمت الإطاحة بعد ما افتضح، وهي حالة ضحوا في حينها لأنه استخدم المواد، يعني دخل الكيان الإسرائيلي نتيجة التطبيع بينهم أن يكونوا مستشارين زراعيين، قضى على 3/4 إنتاج القطر، والقطر معناها مصر، بترول مصر هو القطر، قضى عليه تماما، يعني يفترض بعد هذا أن هذا الأدمي يخرجوا يقضوا عليه وعلى كل ما يمثله وبقايا ذريته ويقضوا على التطبيع. يا أخي التطبيع نتج عنه خيانة للتطبيع، وهو في حد ذاته خيانة، أن استخدم إحراق الأرض المصرية وهي بطبيعتها نيلية نسبة إلى النيل وزراعية، ومع ذلك جاء أطاح لك مثل 3/4 زراعة القطن تحديدا، ناهيك عن بقية المواد والخضروات والفواكه والإنتاجات والحبوب والكثير منها. هذا كله السيد تطرق إلى موضوع أن الأسرة نتيجة عدم المقاطعة وصلت إلى أن تتحول الأسرة المنتجة إلى أسرة مستهلكة على مستوى الأرياف
1: فعلا
0: الريف. كانت البيضة والدجاجة والبقرة والحليب واللبن والألبان والمشتقات والأصناف وبقية الدهنة والسمنة وخذيرش، بعدين مع الحبوب مع بقية المنتجات. كان في اليمن من الحبوب وحدها 35 صنف نوع، ظلت تتقلص وبعدين فيها أنواع، ثم أتى النظام السابق ووصلت إلى حالة لا بد أن أختم بها هذا الجانب وأنا أتحدث فيه. في عام 78 تحديدا 78 إلى 79، يعني مع مجيء النظام السابق، في خلال تلك المرحلة وصلوا يدقوا في البيوت، إحنا كنا ما نزل أطفال، يدقوا في البيوت من تصور ان واحد يجيب المنتج حقه يدقدق للبيوت؟ الغرب بكله رس المندوبيه ومن خلال الجهات المختصه التابعه للنظام يدقوا للناس البيوت، تعالوا اشتروا الحبه من عندنا، عندي لك الكيس الحبه ب30 ريال هذيك الايام. طبعا البلديه وما قلت كم، 45 ب40 ب50 الحبه البلديه اليمني. لكن جاء واحد مثلا الحبه اكبر وبتلمع
1: وبيضاء لونها حالي.
0: في النهاية اتجهوا الناس كلهم سجلوا وساروا، بدأ المزارع في طوق صنعاء وفي المحافظة الأخرى وفي كل المكان ينظر أن ما عم بتأديش النتيجة، فبدأ يقلص ويقلص من المساحة وصار ذهب إلى زراعة قات أو أشياء أخرى قد تدر الأهمال بعد ما. والنظام تعمد يومها أن يقلص من استخدام الناس للحبوب المحلية اليمنية على مستوى أنواعها كلها، الدجلة والدخن والدرة النحيلة والكبيرة والصغيرة والأصناف والشام والرومي والأصناف الأصناف يعني اللي ذكرناها هي معروفة على مستوى العالم، هي من ضمن الحبوب. فذهب إلى تقليصها واستخدام الناس لها، وبالذات كما قلنا لكم الحبوب اللي هو البر الذي البعض يتفلسف ويشتي يقول إنه يشتي يديه بالفصحى يقول البر، وهو البر أبو يمن في فقه اليمن بالمعنى الثقافي الأيديولوجي بالمعنى الوقفي بالمعنى الزكوي. لم يسمي القمح إلا بر لأنه ينبغي أن يكون بر بمعنى صدقة بمعنى حق الناس كلهم، يأكله كل الناس ولا ينفرد به أسرة عن أسرة. هذا مسمى يعني له أبعاد التفوق حتى ما نظر له أولئك الذين يتكلمون عن شراكة الناس واشتراكها وغيرها. فالتسمية نفسها في اللفظ ما بين الكسرة والضمة هي لها دلالاتها. يعني أخذناها جملة اعتراضية لكن ونعود إلى الموضوع. هذه الأصناف كلها كانت محلية، أيش اللي حصل؟ ما جاء خلال 10 سنوات إلا وقد ربع الإنتاج المحلي موجود، ثم تقلص، ثم أصبح الاعتماد على ماذا؟ على الكندا وعلى الخارجي، القمح الذي من أستراليا ومن أوكرانيا الذي حتى بورصة القمح هي هناك على غيرها على غيرها، ويتحكموا في أسعارها ثم رفعوها، والبورصة هذه قصتها لحالها لو طرقناها في موضوع تحكم في أقوى الناس. لكن نظل إيش اللي حصل بعدها؟ اللي حصل بعدها هو يخطط من يومها عندما يصبح لديك نظام فيه سيادة وطنية وشرف وكرامة واستقلال، ومثل هذه ثورة 21 سبتمبر، وعندما تستقل برأيك وعندما تطرد الأنظمة التي تحكم باسم الغرب، عندما يحاصرك يأتي وقتك محتاج للحب والحبوب بصفة عامة الذي ستأتي منه ليحاصر البحر. ولولا الموقف اليمني والقوة التي تصاعدت واستطعت أن تكسر الحصار وأن تعمل توازن ردع على مستوى كبير لكان الحصار قد تفاقم أكثر وأكثر وأكثر. ثم أيضا كان التوجه إلى مناطق في الجوف وإلى مناطق أخرى بتوجهات القيادة للزراعة ومحاولة الاقتراب من الاكتفاء الذاتي وعودة اليمني إلى أن يكون صاحب المدرجات الذي يفترض أن يعود إليها بكل معنى الكلمة. اليمني استطاع أن يرفع الوادي إليه إلى رأس الجبل
1: فعلا،
0: ويرفع التربة إليه، ويعمل المدرجات بتلك الحبكة العبقرية في الرص الذي دون أي استخدام مواد رابطة، ومع ذلك وصلت إلى أن تكون بجانبه حتى عندما يأتي عدوان ويحاول أن يحاصره ليس ملزم أن يظل خاضعا في الحصار في أعلى الجبل، لأن معظم اليمنيين في أعلى الجبال، ويضطر أن ينزل من أجل قوته الضروري اليومي أو غيره، فقد أتى بها إليه. هذه العبقرية في حضارة لا يوجد فيها نهر، ومع ذلك حضارة مائية، كيف تكون حضارة مائية بدون نهر؟ اليمني حقق من خلال الأمطار واستخدامها والبرك وغيرها وغيرها، ثم استخدام المدافن، المدافن الذي أيضا أزيحت من بعد عام 78 وكل بيت فيه مدفن ألغي، حتى عزاكم يعني حولوا إلى حمامات. ما اللي حولوها حمامات؟ اللي كانت في كل بيت بير مثلا صنعة القديمة، كل بيت مع بير، ثم تحولت إلى بيارات، ثم تحولت إلى أشياء ثانية بعد ما فعلوا لهم ما فعلوا، كأنها بدأ كأن الأجنبي جاي يتبرع لهم ويفعل فيهم خير ويصلح ويرصف، وهو جاء لكي يلغي أنه عندما يحاصرك تكون مستقل ولا تخضع على أبدا ماك عندك وحقك عندك. حتى المخزن حق اليمني يسميها الديمة. الديمة نسبة إلى ماذا؟ إلى الغيمة. الغيمة في الفصحى هي ماذا؟ الديمة. فاليمني بيقول هذه ستمطر، الديمة السحابة بمعنى ستمطر فينتج، فتنتج أنواع وأصناف أنا سأحتفظ بها وستظل لدي نتيجة الديمة في الديمة، وهو الاسم الوحيد في العالم الذي يسمي المطبخ بالديمة بهذه المصطلحات. فأكله مضمون وحالة مضمونة واستشرافه واستقلال مضمون. كل هذه الأبعاد كانت هناك مؤامرات خارجية تطرق إليها السيد، ولكن يعني تستحق من المواضيع شرح وكثيرة أيضا بالمعنى الكامل. وكان النظام الذي وصل النظام السابق يعني ما حد يتخيل في العالم، وهذه لم تحصل في أي بلاد، إلا أن يوقع اتفاقية يلتزم فيها بعدم الاكتفاء الذاتي.
1: الله أكبر.
0: ويوم ما جاءوا معهم مناطق بحجم تهامة الذي تغني اليمن، يا يغنيها قاع جهران وثلاث أربعة من القاعات الشهيرة الذي كان يقول الناس تشبع اليمن، وقاع الحميد وبن منصور وقاع وقاع وقاع وقاع يمن يمن بلدة طيبة ورب الغفور. هذه كلها وصل إلى أن يلتزم بعدم الاكتفاء الذاتي. ويوم ما شعب في تهامه يفعل حاجة بزه شوية المسؤولين الذي كل واحد منهم صار 16 لله ألف معاد أو 2000 أو أيا كانت النسب وقسموها بينهم وزرعوا مانجا. هذا هذا هذا الزراعة الذي طلعت من عند رأس النظام منزل منزل وحقهم وحدهم وكل واحد منهم فعل نفسه هناك بركة وسباحة ومناظر واستقلال كأنه بيعيش في الريفيرا ولا في أي بلد أوروبي ضمن أغنياء وأثرياء العالم. هذا وطن هذا الناس بهذا الحجم. فالذي حصل مؤامرة خطيرة خطيرة جدا كان لابد من مواجهتها بثورة بحجم 21 سبتمبر وبخطابك الذي سنه الشهيد القائد والذي يقوده الآن السيد القائد ومن ضمن مضامين وعبارات وإلهامات وتعليمات ومن وحي القرآن الكريم بهذا الحجم الذي أوصل النص إلى نقاط كثيرة وكل نقطة منها تستحق التصريح. السيد في خطاباته الخمسة الأخيرة وقبلها وقبلها حتى في القضايا الأمنية والتجسس
1: فعلا
0: يقول والإعلام يجب أن يستوفي هذه النقاط والإعلام يجب أن يدخل في التفاصيل والإعلام والإعلام والإعلام. باقي يناشد ما باقي إلا يرجم الصماطة ويقول يا جهة مهما يعني يقول واحد يا أخي قد فعلوا الناس جاهدهم. السيد عندما يكرر ويكرر معناها بيقول أن هنالك ما يزال الكثير والكثير الذي بعدين رجع طرق معظمه قد فعل لنا ورقة عمل وفعل ورشة عمل وفعل فعاليات وكلهم من خلال خطاباته. باقي من يريد أن يكمل بالمعنى الكامل والدخول إلى تفقيطات. سيد يقول الموضوع بحاجة إلى أن تكون هنالك معلومات أكثر من خلال الحالات حتى الحالات البنكية طلب أن يتم الإطلاع على كل ما يتعلق بها وكيف تتم إدارتها في العالم وما الذي حصل بالنسبة للأموال لها. وهي كلها حلها في مقاطعة مقاطعة على ضوء ما الذي ستفعل ستكتفي ذاتيا ستصل إلى مستوى أن تصدر أن تصبح الحالة ليست عملية استهلاك واستهلاك. السيد ذكر مصطلحات على مستويات يعني ما نتخيلها وهو يتكلم في الاقتصاد يعني ما يقول دكاترة كان يتكلم الآن ونسأل الذي بيسمعونا عن دكاترة الجامعة والجامعات العالم العربي نحن نعرف أنهم بيتكلموا عن نظريات وبيشرحوا للطلاب لكن من يشرح هذا الشرح من يقول بهذه المسائل وبهذه الاكتمالية وبهذه الديمومة والاستمرارية والنصيحة والأمر. هذا أمر السيد القائد يعني الذي افترض ألزامه على كل المستويات واتجاهاتها. هذا كله من واقع مهم جدا. وكم
1: يعني الأستاذ محمد حقيقة أنه حتى لو أفردنا حلقات وحلقات وحلقات لمناقشة سطر واحد من خطابات السيد ما نقدرش صدق نحن نوصل لهذاك المستوى الذي هم يشتوا لكن إن شاء الله نحن نحاول بالقدر اللي نقدر عليه.
0: 20-30 حلقة كل حلقة فيها مختصين على مستوى مختصين من خلال البحث العلمي والمادة في إطار عندما قال السيد وهذه المادة وهذه الموضوع وهذه النقطة بحاجة إلى إيضاح بحاجة إلى تفاصيل حسب المصطلح الذي قاله ليستخدم وبناء كامل المسائل على مستوى كل حالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني ومواقف وتبنيات المسألة بحاجة إلى تبني الله سبحانه وتعالى. نحن في ظل دولة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الذي قاد هذه المسائل كلها العمرانية والسكانية والاقتصادية وعلى مستوى السيد عندما يقول يا غلام الغلام هنا بمعنى شاب يعني قد يتحمل حتى القصاص إذا ما قتل الحمد لله قال لنا في القرآن فوجد غلاما فقتله لأن البعض يذهب إلى سن الغلام من عدو أصغر لا القرآن يوضح غلام يا غلام إذا الكلام موجه إلى الشباب سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما معناه كل بيمينك؟ اشتغل لا فسروها لنا أن واحد يسحني بدي ده لا يمد اليد الشولة يمد اليد اليمنى بس هذا التفسير حديث رسول الله. أنا مرة تكلمت عن ناس اقتصاديين في الجامعة قال واحد هذا الموضوع على هذا المستوى يا أخي كذا ولا كذا وإحدى الأخوات قالت يا أخي لو تفعل في مذكرة ولا في ورقة عمل أعتقد يومها عملناها وكلام واضح سمي كل بيمينك تعلق بأن الإنسان لابد أن يأكل من عمله بيمينه بالذات هذا الشباب
1: من عرق جبينه.
0: أيوة في البداية سمي الله بسم الله مسرها ومجرها حتى عندما تمشي بالسيارة أو السفينة أو أي شيء لابد تسبيح وكل بيمينك وكل مما يليك قال أبوها أيضا كل من تجاهك.
1: أيوة.
0: هذاك ما بلا لا تكونش بالشولة
1: وهذا هو المتعارف عليه
0: انك تكون من الطرف اللي يسري وكل مما يليك بمعنى انت في هذه القريه كل من حق القريه وعندما ما فيش عندك صنف معين خذ من القريه التي بجوارك. لاحظوا هذا موضوع مهم مهم مهم واستراتيجي ومن خلال ايضا المعطيات التي استدل بها السيد سلام الله عليه ويتحدث عن تعاليم القران الذي كان اول من نفذها رسول الله في جزيره العرب الذي كانت عندها شيء وكل ثم من القريه التي تليها ثم من المديريه الذي بجوارك ثم من المحافظه اذا انت من هذه المحافظه من المحافظة التي تليك ومن المحافظة التي تليك لو نجي لأ وطبعا كل محافظة فيها معظم الحاجات مشتركة وأحيانا تكون الأصناف مختلفة بتدريجتها سمع لو ذكرنا ذا حين البصل أنا بصير بصل أبيض وبصل أحمر وبصل أزرق وبصل بنفسجي وبصل هذه خيرات اليمن حتى أن في مرحلة السعودية كان يصدروا إليها أصناف من ضمنها البصل قالت هذا مش يمني كل يوم تدور لنا لون يا أخي هذه البلاد هذه البلاد هكذا انتاج ابيان غير حضرموت غير شبوه غير حجه غير الحديده غير ذمار غير وصاب غير المناطق المختلفه في اليمن غير صنعاء غير صعدة غير عمره هكذا طبيعه البلاد. ايش تفهم ولا ما يفهمش؟ فبخسر وكل مالك بعد ما تكمل ما عندك في الدوله اذا جاز التعبير استورد من الدول العربيه اللي جنبك وكل مما يليك. لا تصير تستورد من الاجنبي، لا تصير تدي اصناف قد تكون ايضا مهدرجه ومدجنه وغيرها وغيرها، لكن حتى لو عادي سوالك تستوردها من عنده. لماذا تصدر للاجنبي للعدو للاشد عداوه لبنوك اموالك؟ لماذا تدفع المليارات خارج وطنك؟ وبالذات تلك الحالات التي تسمى خليجيه التي تستورد السلطه. وتطرق السيد الى حرب العراق وكيف كانت في مساله حرب العراق استخدام السلطه والمواد الغذائيه المتعلقه بالجيش الامريكي الذي بنظر فلان ولا بنظر بن فلان، خالد بن سلطان ولا مدري من هو بسلطان، الذي يومها فعله حتى عندما قال لا طلعوا واحد خلوه يرقد 4 ساعات سار وياه وقالوا هذا اول رائد فضاء للمله ان اسمه سلطان ابن سلمان هذا اللي يرجع وقع ملك. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى قال لا تنفذون الا بسلطان، هذا تفسيرهم للايه. خلوه نزل طلع هذه مع الطريق بها هذا لك الغباء في يومها، واستخدم على اساس قياده ما تسمى قوات ومش عارف ايش، ومن خلالها كان اذا السلطه يعني انواع السلطه طبق السلطه مكون من عده انواع 10 دولاب كيف حتوقع قيمه اللحمه؟ نقيس عندنا هذا احنا السلطه طبق السلطه عندنا بيطلع ب 10 ريال من واقع السوق من اي سوق في المحل يطلع حق النفر الواحد اذا هو من الذي بيعجبه الصنف او حق البيت كله يطلع ب 100 من هذا ومن هذا ومن هذا بيصير الناس يقول لي ب 100 هو بنوع لهم من كل شيء. أيه. عموما
1: يا استاذ محمد
0: نجي نقيس هذا ال 100 عندنا او البضع عشرات الريالات قياسا بالالاف الذي هي قيمه اللحمه، اذا نقيسوا هذا ال 100 10 دولار قياسا باللحمه الذي يشترط بكم 10 ريال، اذا ما هذا بقيه الاصناف هذا غير قيمة السلاح وقيمة كل شيء الذي دفعوه هم. لكن نجي لها عند هذا المود سيطرق إليها كيف فعلوا بالعراق وكيف استخدموا، وبدل ما يستوردوا ولا يستخدموا وقدهم محتلين قدهم عدوان قد جوا بجيوش من كل مكان من المنتجات العراقية ذهبوا لكي يستوردوها من أوروبا ومن بلدانهم وبهذه الأثمان المضاعفة والضخمة وغيرها وغيرها وغيرها. إذن الحل من خلال الحديث النبوي وكل مما يليك وكل مما يليك، هذه أوامر ربانية إلى رسوله هي في إطار أيضا التنفيذ الأمر الإلهي الذي لكم تطرق السيد فيه وظل يشرحه لا تقولوا وقولوا، حتى أن السيد ركز على المفردتين قال الموضوع في خلاصته ويذهب ثم يعود ويؤكد لنا أنا ما أزال أتحدث من خلال نفس الآية الربانية وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا
1: وقولوا انظرنا. أستاذ محمد نعم مشكلتنا أنه السطحية أكلت عقولنا، يعني ما بنفكرش خارج الصندوق. يعني مثلا هذا الحديث للأمانة أنا أول مرة أفكر فيه من هذا
0: حول هذا الموضوع من واقع أيضا استدلالات وقراءات واضح واضح. لا يمكن أن تتصوري أن حديث يحل مشكلة اقتصادية في الأمة ويحصلون أن في ولد بيأكل بالشولة ولا بنت، هذا رسول الله ما فعلا قلبوها محلقة على ذيك الجهة اللي ربي خلقها هكذا هو داري، والمسألة عبارة عن تعود أسبوع أسبوعين وتقولوا لك هذا بيجلس، بالعكس يقولوا من أذكى ناس في العالم الذي بيستخدم اليد اليسرى.
1: واليوم شوفوا يا أستاذ محمد اليوم
0: استخدام عادي يعني ما هوش إلى حد الحرام.
1: أي فعلا
0: الأكل ممكن ينتبه لبعض الشيء والعاد قلب الحديث بكل هذا الذي يمثل كذا في الآن عندما نقوم بعض قراءة سريعة حسب طبيعة البرنامج والأسئلة ونحن نتكلم أساسا من واقع خطاب السيد الذي نبهنا وعلمنا قبل المسيرة القرآنية وقبل قراءة سيد حسين في القرآن وقبل غيرها ما أحد عيتلوه ولا ندعي لأنفسنا مهما كل واحد يقول أنه مثقف أو واعي أو لديه أبحاث في هذا المجال أو غيره، لا هذه جت بصرت الناس حتى آلية البحث والقراءة، لأن سيد حسين سلام الله عليه وضع آلية بقدر ما وضع أطروحة لمن ألقى السمع وهو شهيد ربي يفتح علينا جميعا على جميع المستمعين يعني في كل مكان. هذا الوطن الآن يتلقى أوامر من السيد في قراءة آية، الآية بعد ما ذكر الله فيها لا تقولوا وقولوا بعدها قال واسمعوا، سيد ركز على كلمة واسمعوا واسمعوا واسمعوا، ما بنسمع الا وقت الخطبتين ثوابكم الله ان الكلام محرم وجلسوا هادين وعد بعض كل واحد مطنن وبعضهم بينعس، يا اخي فاسمعوا واسمعوا وفقا لما امر الله به، امر الله انا لا تقول
1: وقل
0: لا تقولوا وقولوا على مستوى مفرده. السيد كان يركز على هذا الكلام، طبعا السيد حسين هو الذي طرق الموضوع هذا في بدايته لكن السيد يعني طرقها في سطور وصفحات، جاء السيد قدير حتى الان قد معنا كتاب في 5 حلقات كتاب وعاد عاد باقي له ملاحق وبحوث وهو يتحدث عن الموضوع، لأن هذا من أولاه الله تطبيقه بالمعنى الحقيقي وتنطيق الأشياء لكي تصل في ظل هذا الزمان الذي البربنجدة الإعلامية والذي أصبح الصوت فيها يصل إلى كل مكان. سيد حسين سلام الله عليه تكلم وعادوا بيسجلهم في أشرطة لكي تصل وتصل وقد وصلت وقد دخلت إلى صياصي أولئك الذين حاولوا أن يمنعوا ما يمنعوا من أقواله أن تصل إلى هذا الناس. الآن أصبحت الوسائل متاحة وقد رأينا فيما يتعلق مثلا بسنتين الدعم والإسناد الذي قام به اليمن كيف كان العالم بكل أسبوعين يستمع إلى هذا السيد القائد سلام الله عليه.
1: اليوم يعني الورقة الحصار الاقتصادي، الوضع الاقتصادي الذي بيحاول اليوم العدو أنه يستخدمه، المستغرب أنه المنتجات المقاطعة ملان السوق ملان، وإحنا في وضع حصار وعدوان، ليش يعني ما يفكر الواحد أنه
0: الآن شوف إحنا في مرحلة، إحنا جينا في مرحلة كنا محاصرين ومحاصرين جدا، نحن ما زال الحصار قائم بس كان الحصار وصل إلى حد المشتقات النفطية، يعني كان واحد يشتري الدبة البترول ب25 ب30 عندما وصلت المسائل إلى هذا الحد. هذه كانت تنعكس على قيمة الحالة الزراعية، على المنتجات الزراعية، المزارع المسكين عندما تتضاعف عليه الأعباء، التكاليف، تكاليف المنتج الزراعي، الماء يشتي ديزل ويشتي بترول قبل ما تكون بكثافة الطاقة الشمسية وتتواجد، تلك الحالة اللي عانى منها الشعب اليمني هي أثرت أيضا على المنتج الزراعي ضمن الحصار، ضمن أهداف العدوان وأغراضه على المستوى هذا وعلى مستوى البنك وعلى مستوى الكثير من الأشياء. طرق السيد في خطابه وهو يتحدث عما ينبغي على الناس من تحمل ومن صبر وفي هذه الأمة، وذكر الخاصية اليمنية الذي وصلت في المعاناة إلى تلك المستويات وبالحجم التي هي عليه بهذا الشكل. فالمسائل عندما وصلت من قبل العدوان بذلك الشكل وبتلك الحالة وبتلك الأحجام هي أثرت كثيرا، وقد تم تجاوز الكثير منها. عموما في إطار ما تبقى من حالات الحصار وغيره وغيره، الشعب اليمني يفترض أن يصل إلى مرحلة كان خلالها في فترات مضطر أن يتعامل حتى مع السلع الإماراتية والسعودية. يعني لو كلمنا اللجنة الاقتصادية أو بعضنا ونتكلم أنجي نقول أنه كان لابد أحيانا من تغاضي إن لم يكن سماح عن أصناف معينة يجب أن تدخل البلد، والعدو هذا اللي بيحاصرك في العدوان السعودي الإماراتي هو الذي شغل جبل علي وشغل منتجاته وأصنافه. وقد قال السيد أمس ويتطرق وقال جلس يصدر له عندك أصنافه وأدواته ويستغلك حتى في هذا الجانب ويأخذ منك مليارات، وكلم التجار قال لو استخدمتم حينها بعض أو جزء من تلك الأموال تصاعديا، سعى اللي بيقول كان أنتوا تجربوا، والآن أيضا بيوجههم بيقولوا جربوا، أنتوا خايفين أن دائما يقولوا رأس المال جبل، وبعضهم حالة عادي متذبذبة لا إلى هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لكن تكلم عن التجارة الوطنية بالمعنى الحقيقي، قال لهم اجرب جزء وصنع هنا. تخيل عندما يقول لك القائد الأعلى في الوطن قائد الثورة معنا معك ضمانة، ارتزح وانتج وصنع، لا تشتدي على ما قال خلال الأسنان، كان الزمن ما بيش واحد إلا وخلف الجنب حق اثنين عيدة ثلاثة أربعة خمسة عمل الملاخيخ أو غيرها، أصبحت الثورة ذا بهذا الشكل الذي أصبحت في كل مكان بهذا الشكل. يا هذا عيب، عيب والله على مستوى الأمة، حتى البلاستيكة حق مصاصة العصير، أما العصير نفسه كل منتجاته طبعا معروف أنها خارجية، طرقنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا وحط لك كثير. الماء بس ولو يقولون لا يستردوا الماء حق الخلطة حق العصير، عازب يقول إنه هذا، وبعدها هذا مكتوب إنه صناعة، وأيضا في الدول الخليجية يقول لك سعودية 100% وما بيش سعودية أصلا، لكن قال هكذا كأنه صاحب النعمة والناس بيستخدموها لأن المال مال الله والناس مستخلفين فيه. السعودي بيقول إن المال ماله والناس مستخلفين، وبالتالي يقول صناعة سعودية، عقليتهم غيرهم، لكن أيضا هم كلهم مستهلكين، مستهلكين لأبسط الأشياء وحالة ترفية وحالة لا توجد، وحتى عندما يشتروا أشياء كمالية أو أشياء أكثر من كمالية أو أقل من كمالية مثل الأجهزة والاستخدامات يستخدموها بعشرات أضعافها. السيد قد بتصدر برميل البترول الذي ب20 ب30 ب40 ب50 ب60 ب70 دولار حسب الصعود والهبوط، بيرسل لك الأسلاك بس الذي في عرض سيارة ولا خلف التلفزيون، الأسلاك الذي تمثل قد تمثل قد تمثل عبارة عن نص مغرف كلها، وتوصل لها عندك في حسبتها وأنك قديب عشرات دولارات، قديب عشرات دولار ب20 دولار، وأنت صدرتها بسنت، يعني لو جيت تحسبي قيمة المغرف قياسا بما استخدم لا جيت بسير الكم المهول، ما الذي فعل؟ دخلها صنعها مطها طلعها نزلها، باختصار الحالة الإنتاجية التحويلية في الصناعة، صناعة التحويلية وغيرها، المدخلات مواد الأولية، هذا الذي بيتم. قال بلادنا مليئة بالمواد الأولية. السيد طبعا عندما بيتكلم وأنا أؤكد يعني في خلال هذه الخطابات بالذات حق هذا الأيام وكل خطابات السيد عليه السلام الله لها أهمية الكبرى، خطابات هذه المرة بيتكلم من خلال بنك معلومات مكتمل جدا جدا جدا يصل إلى كل دقائق الأمور التي اكتملت وظلت تتصاعد وتصل إلى المستويات التي وصلت إليها وهي موجودة يعني بأشكال كثيرة، بس ألمت المواضيع وكأنه يقول في ذلك الجبل في ذلك المكان في تلك الحالة في تلك القرية في تلك الجربة في ذلك الوادي في ذلك المكان هنالك ما يتعلق بهذا الموضوع، اذهب فقط إلى جهات الاختصاص وقل ما الذي تريد أن تفعله وما الذي ستصل إليه وأعطي الإحساس الوطني، جعل يعني ما يقول زمان كان يقول فلان نيته خاسرة قبل ما يبقى خاسر في الأموال، لا شيء تاجر بفلان أصلا نيته خاسرة، النوايا الخاسرة هذه ستخسر دينا ودنيا وأخرى، لكن الذي نية السابرة من نية السابرة يتقدم ويشوف، خاصة وقد معك كلام السيد وتوجيهات السيد وينفذ أوامر السيد مهما تكون الصعوبات التي قد يعتري البعض ممن يظن بأنه هو الذي بيده ويفعل أو لا يفعل أو غيره، هذه يتجاوزها. الآن معنا خطاب السيد بهذه القوة ومن خلال هذه الحالة المعلوماتية التي أكد فيها، والله لا يؤكد إلا المؤكد سلام الله عليه، أن كل شيء موجود، وما ليس موجود أيضا أعمل لك في معالجة، وهو داري أن المسائل تعتبر في الحالات التكميلية بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه، لكن معظم الأشياء تستورد على مستوى قرطسة وعلى مستوى باليمني بالله يقولوا بعاسس، يعني قديمة عاد بش قديمة فاها يدو عيب، ومع ذلك تدفع فيها مليارات، تدفع في بعض صنف، في بعض صنف واحد يتصل إلى مئات ملايين دولارات، وعادوا يعني زي ما فعلوا أيام الحصار، عادوا يأخر السفينة ويأخر دخولها ويأخر
1: هذا يفتح،
0: وفعلوا باليمنيين ما فعلوا، وأدى إلى ارتفاع الأسعار وانعكست على حالة النفط واستخدامه الذي هو من ضمن العوامل المهمة في الزراعة، والمزارع يعني عانى معانا، الشعب يعني صمد وانتصر، والذي انتصر في القرية الشيبة والابن والمزارع وغيره وغيره، وبنفل الجبهة وحققوا انتصارات بكل المجالات وعلى كل المستويات ضد عدو. المزارع عندما أذكر كلمة المزارع نضعها بين قوسين وتحتها 20 خط، ونقول أن السعودية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي كانت لا تقبل أن يدخل السعودية مغترب إلا من حقها الجواز مزارع، كان البعض يذهب وهو مش مزارع، قد يكون تكنولوجي، قد يكون إنسان يعني في جانب مهني، لكن لماذا مزارع؟ أرادت أن تفرغ المدرجات اليمنية من المزارع اليمني، خلت الشيبة حانب وقد عيالك كلهم هناك، واحد بيشتغل بنشري والثاني مدري ما بيشتغل، عازب يخرج بمسجله وملانة شرطة، واحد في الألف خاصة الله عظم الحضرمات ولا بعض المحافظات اللي كان يخرج بشيء واستفاد منه، وفي نسع الخربي زي ما يقولوا أو بيت أو حاجة بالمعنى على المدى الطويل الذي كان بالإمكان أن يفعلها من المنتجات الزراعية. يعني المنتجات الزراعية هي دائما تسمى الذهب الحقيقي، بالمعنى مع ذهبوا إلى البترول سموها الذهب الأسود. عموما هذه الحالات اللي استخدمتها وكانت تستخدم تشجيع، ولماذا تعمدت مزارع ما رجعت دريت إلا بعد 10 سنين نصهم مش مزارعين، لكن في النهاية فعلا أفرغت المدرجة اليمنية، المدرجات اليمنية أفرغتها من المزارع وتركت الناس كلهم يبحثوا إما يطلع شيء يدور وظيفة في أي مكان في أي شيء، ولو يكتب عاد كان هذا كلام يكتب فواتير الكهرباء والمواصلات والهذا باليد، ولو كاتب لفواتير في أي جهة في أي مؤسسة في أي. المهم قد معاه ابتدائي قد خطه كويس بالإعدادي، كان هذا الفترة عاد يخبر الإنسان في الخط وكان ممكن يتوظف الإنسان بالإعدادي، لكن بقول لكم فرغوا، لكن بالنسبة للمهنة تعمدوا أن يذهب المزارع اليمني وأفرغوا المدرجات اليمنية، وهذه كانت ضمن مخططات أفرغوا من خلالها ما أفرغوا، وأفرغوا حتى العملة وعاد 50 أبو عصيب اللي كانت الحد الأعلى قبل أن تأتي المياه، وبعدين المياه قبل أن يفعل بعدها كانت السعودية تأخذها عبر بيوتات تجارية يمنية وتذهب إليها وتحجزها حتى قبل أن تعلن حصار وعدوان، هي ظلت تحاصر وتمارس العدوان في بكل أشكاله خلال فترات طويلة.
1: نعم، وهذا حديثكم هذا يفتح لنا محور مهم أن نريد أن نطرحه لكم. يقول في ظل تراجع مهارات الإتقان والخبرة العملية نتيجة الاعتماد الكلي على الخارج، كيف يساهم الانكفاء نحو الاستهلاك في هدم القيمة الإنسانية والكفاءة الذاتية للشعوب نفسها؟
0: لو تخيلنا منشأة، صاحب المنشأة، القيادة المنشأة، الوظائف الوسطى، الوظائف الدنيا، الوظائف الخدمية، أكيد الوظائف الخدمية عنده إحساس بدونية ونقص قياسا بتصرفات وممارسات صاحب المنشأة ومن في صفوفها عليها، هي طبيعية هذه الحالة، وبعدين حسب تواضع الشخص وأخلاقه والحالة العملية، لكن بالمعنى الأساسي نفس الشيء، عندما تظل مستخدما من خلال حالات الارتهان للأجنبي ولأدواته ولاستخداماته، وعندما تتكلم حتى عن أسماء المنتجات، عن أسماء السيارات، عن أسماء التلفزيونات، عن أسماء وسائل الاستخدام والأجهزة والمكونات، عندما تتكلم عن خلال آية وأنت تتكلم كلها مفردات أجنبية، الله قال لنا لا تقولوا وقولوا، وهي كلمة عربية، والسيد تحدث من خلال هذه الآية وهذا المعنى. كنت بعض واحد يقول لك اطرح لي الماء على على على الديسك، ما خلاص نسي الطاولة، نسي المسميات، يعني خلاص قد سافر سنة ولا اغترب ولا قد يبسل لها مسلسلات أجنبية مركز عليها وقد غاص فيها وقد أدليته وغربلت راسه وحولته إلى مسخ، عاد بس اسمه حمود وحمادي ومحمد وعلي وعبد الله وهزاع وسالمين ومبارك وناجي ومرعد، لكن ما عبش كذا الا هذا الجرم الخارجي، لكن الماكينه داخل هنا. فهذه معناها هي دنيا نتيجه الاستخدام، نتيجه هذا النوع من الممارسات الاجنبيه الاستحواذيه الاحتلاليه الحصاريه، والاستخدام الذي في المقابل المرتهن الدوني الذي يحس في مقابل ذلك الشيء بانه لا شيء، حتى من حيث احس او لا يحس او كيف كانت نسبه الاحساس عنده. لماذا؟ لان المساله تتعلق بقضيه التعامل، بيجي الناس يبسل لك اي حاجه وقدي غلط غلط غلط غلط غلط، وعاد ينبعلب بمثل، مثل فاسد إذا دخلت قرية العذران عرفت عينك معهم. الله والله الله على الجريمة من خلال مثل هذه المنظمة. الجيد يحلف ويفجر والفاسل وفى يمين. في ناس يقول هذا يقول إنه ويدعي أنه مثل في بلد حضارة وبلد كلها رجالة وأمثالها الشعبية كبيرة. ما بش عندنا العلم ما تعلاش على الحاجة بذي لحم اكتفنا من خيرك. هذه أمثلة تتعلق بحالات أخرى قد تمارس هذا النوع من الاختراقات التي مرست عليها. وما دام ذكرنا أمثلة بالطريقة المصرية، مصر الآن تعاني من قانون الأسرة بشكل خطير جدا، يصل إلى أنه يجعل الإسلام بعيد والأزهر محاصر، ولم يعد يسمح لشيخ الأزهر بأن يفتي ويسمح لحالة تسمى النسوية. النسوية ما معناها؟ إحنا في القرآن عندنا نذكر مفردات القرآن، قالت نسوة في المدينة، طبعا قالت يومها نسوة في المدينة في موضوع خلاعي وسخ أرد من خلال أن يبررين لزليخة ولأنفسهن ما أرد. الذي رجع يوسف عليه السلام قال ربي إن السجن أحب إلي مما يدعوني إليه بهذا المعنى. الآن هناك نسوية في المدينة وفي العالم العربي والإسلامي بدأت تضخ أفكار واستخدامات وأدوات وبرمجة موجهة بالمعنى الدوني، بالمعنى الاستسلامي، بالمعنى المرتهن، بالمعنى الذي في النهاية سيتدخل إلى قوانينك ويمنع الفقهاء. تخيلوا الأزهر الذي يعني لكم يتحدث الناس عنه وفي العالم الإسلامي يمنع الآن أن يدلي بمادة في قانون يتعلق بالأسرة وبالزواج، بينما يسمح لتلك الحالات التي تسمى النسوية وهي حالة مرتهنة ومولة أجنبية ومنظمات. هذا أيضا من نعم من أهم ما ينبغي مقاطعته، تلك المنظمات وآلياتها واستخداماتها قبل أصنافها. فالمسألة تتعلق بهذا النوع من التعامل مع الأشياء ومن أين تأتي ومن الذي يأتي بها. نحن لا نذهب بعيدا عندما نذكر هذه الحاجة، لأن نحن نذكر ما لدى الآخرين ونذكر أن لدينا هذا السيد القائد الذي نبهنا لهذا كله، والذي حد من عمل المنظمات الذي كانت تشتغل في اليمن بشكل كانت أن تصل معه إلى أشياء إجرامية. أما في اليمن فقد وصلت إلى أن السفير الأمريكي يسافر إلى المحافظات ويتحدث حول السلاح وكيف يتركوا سلاحهم وكيف يفجر الدفاعات الجوية. يعني هو بيقاطعك حتى في السلاح الذي في يوم ما ستستخدمه ضده، فهمي إلى أي حد وأنت لا تريد أن تقاطعه. موضوع المقاطعة طبعا مهم جدا، وقد ذكرنا حتى استدلالات بالشكل الكبير جدا، وكان على العرب أن يستخدموا ما استخدمه اليمن بعد 70 سنة مع القضية الفلسطينية. كيف؟ العدو جاء يريد أن يحتل فلسطين في الأربعينات القرن الماضي في آخرها، البحر الأحمر نفس البحر الأحمر والدول المطلة عليها عربية، وفلسطين هي فلسطين كانت وما زالت تزال وستظل قبل أن يتمددوا فيها أكثر، ولكنها كانت وما زالت وستظل عربية. ومع ذلك ظلت السفن التي تحمل ما تسمى بالمواد الأولية والبنيات التحتية للكيان الإسرائيلي على المستوى المدني والعسكري تذهب. لماذا لم يمنعوها في البحر الأحمر كما أتى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورجال الله منعوها بعد 70 سنة بعد أن أصبحت الكيان وحالاته وإمداداته والبنك الدولي وتمويلاته أقوى وأفظع، وبعد أن أصبحوا متحكمين على مستويات كثيرة وكثيرة يوم ما كانوا ما زالوا في حالة بداية. والعرب دول لماذا لم يتصرفوا هذا التصرف؟ كانوا سيمنعون من الذي الأشياء التي فيما بعد جعلت مما يسمى الكيان الإسرائيلي بما هو عليه. ألم يكون بإمكانهم يوما أن يقاطعوها وأن يمنعوها؟ إذن هنا قيادة هي التي بصرت الناس وتقوم بإيضاح هذه الحقائق وتضع الخطوط تحت العبارات والأشياء المهمة لكي يتم على ضوءها تنفيذ وحالات اعتبارية وبالمعنى الحقيقي الذي تصل بهم. هذا لأن الخطابات السيد موجهة إلى الأمة. في الخطاب الذي قبل 5 أيام بدأه بخطابه يتحدث قبل بداية العشر مباشرة، قال يا أيها العرب يا أيها المسلمون، وتضمن خطابه الأشياء الكثيرة بالمعنى الذي احتوته والذي كانت تمهيدا للدخول في الأيام العشر والخطابات التي يقولها الآن.
1: إذن المسؤولية اليوم هي مسؤولية المجتمع، الوعي بمثل هذه الخطابات وتطبيقها على أرض الواقع ابتداء من أصغر مواطن إلى أكبر مسؤول في الدولة سواء في اليمن أو في على مستوى الأمة بشكل عام.
0: الكلام هذا طبعا مهم وأساسي، لكن رغم هذا ومع هذا السيد في خلال خطاباته بيقول لنا كيف إن الناس يوصلوا إلى حد كبير في الالتزام وتفهم هذه الحالة من أي حالة، من خلال الإعلام وعلى الإعلام وينبغي على الإعلام ولو فعل الإعلام، وهذا على الإعلاميين، هذا على من الثقافيين، هذا الجانب الثقافي، الوعي، الحالة المتعلقة بهذه التكاملية المرتبطة ما بين الإعلام والثقافة في كل دول العالم. أحيانا هي كانت وزارة أو غيرها قبل أن تفصلها أمريكا وتوجه الآخرين بفصلها فيما جاء لهم، وبعدين دخلت على الأساس السياحة بالمعنى طبعا في بلادنا السياحة هي ثقافية من خلال الوعي الوطني في اليمن كمرور ثقافي، لكن في دول أخرى قلبوها حاجة ثانية في قمة الوساخة والغربية وغيرها، وبالذات حتى في دول خليجية كما هو معروف. فعموما المسألة هنا تتعلق بالدور كما قلنا المتعلق بالتوعية. لماذا السيد عندما كان يستخدم الخطابات الأسبوعية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ليس ترفا في كم الخطابات، المحتوى والتفاصيل والفحوى والاستمرارية والقضية على مستوى الأمة قديم شبعها بها يفترض من قبل، فالسيد ملأ الفراغات وحل المعادلات وأعطاها ذلك الخطاب الأسبوعي، ثبت الكثير من المفاهيم وأوساط حقائق الأمور إليها. سأضرب مثل وأكرر وهو مهم جدا، ومن خلالها يعني طبعا السيد سلام الله عليه ما قد تركناش 40 يوم من دون خطأ، إذا طولت حتى في الأيام اللي تجيهم بعدها شهر أو أقل، وأحيانا كان يجي طبعا ما بين الخطابات الموسمية والمناسباتية، وكل 50 يوم كل 100 يوم طبعا ما يجي خلال 50 يوم لو قلت فيه خلاله مناسبة مولد ويوم الولاية ويوم الثورة وغيرها، وهكذا ما بين كل 50 يوجد معك أيضا خطاب خطابين ثلاثة. لماذا؟ موسى عليه السلام عندما ترك قومه 40 يوم جاء وقد نسي قدم في وادي ثاني، دعونا نستدل طالما السيد بيلهمنا ويقول لنا القرآن من خلال القرآن مفردات القرآن، جاءوا قد المسائل أتذهب في وادي ثاني مش هكذا. إحنا السيد ما يفلتنا 40 يوم، وهذا شيء الحمد لله رب العالمين وبنأكده وبنقول لنا إحنا متفهمين بهذا الشيء وضروري إن هذه المسائل تم هكذا. خلال هذه الفترات ما بين خطاب السيد والخطاب أيا كانت الأسباب التي قد تطول أو تقل، لكن إحنا ضربنا مثل بشاهد قرآني عزاء المناسبات، لأنه أيضا هو عندما بيخطبش هو بيشتغل، هو في 100 مهمة ومهمة، هو مناطبة شيء فوق الخيال وكيف التحمل عليه سلام الله. لكن نجي إلى هذا المستوى ونقوله خلالها الأعلى هو الذي يملأ الفراغات لا يترك الناس صحيح. من خلال خطابات السيد نفسها، يعني مش شرط أنه بالله كل مرة خطاب جديد، من خلال حذافير الكلام ليست الأشياء العناوين البارزة والذي ترث في مقدمة النشرة كعناوين عامة، وهذه مهمة طبعا طبيعة الأخبار والنشرات هكذا، احنا نتكلم عن حذافير والتقاط ما بين السطور. السيد عندما في اللغة المصاحبة التي يركز فيها بإصبعه أو بإشارته أو عندما يقرب من الشاشة أو عندما يرعى حاجة بأشياء يتكلم فيها، ثم وصل إلى أن يركز ويقول والإعلام. يعني هنا مهمة على مستوى البرلمانات المصغرة في اليمن التي تسمى المقايل الذي كبيرة وفيها تواجدات والمشايخ وغيرها أي حالة، لكن أيضا من خلال وسائل الإعلام الذي أصبحت الآن متاحة، أصبح كل إنسان صحفي أو يكاد يكون إعلامي بالمعنى الذي يستطيعه، لكن أيضا لا بد من أوراق عمل ومن ورش تضع المسائل في إطارها، تضع لها كتيبات ودفاتر، تضعها شبه مناهج محاضرات المدارس الثانوية وفي الجامعات عند الذي يستوعبوا، وخاصة في المواضيع التي تتعلق بالتحذير من الجاسوسية لقد فصل وتحدث من خلال ورقة عمل كاملة متكاملة ورشة تشتي بس من يكملها ويستكمل على ضوءها وبالأدلة وغيرها وبالمسائل التي تتجاوز النمطية. بالعكس السيد تتكلم كلام جديد ونبه إلى استخدامات جديدة، تشتي آلية جديدة وأفكار جديدة بالمعنى الاستخدامي، بالمعنى الذي يصل إلى أرقى مستويات الإعلام في العالم بهذا الشكل. فالمسائل تتعلق بهذا الحذافير، حذافير الكلام ما بين السطور، الجملة، ها هو السيد قد نطق لنا جملة وعبارة في القرآن وخرج من هذا بهذا كله من خلال كلامه الذي ليس إلا من وحي القرآن ومن هدى الله، والعنوان العريض هو إن هدى الله هو الهدى، هي تستحق أن تصل إلى هذا المستوى من التذكير والاستمرارية والتنبيه للناس. نحن قلنا فعلا على الناس أن ينتبهوا وأن يستمروا محصنين. السيد دائما ما يذكر مثلا أن الإنسان يكون محصن، وهي حالة وضعها الإنسان المحصن ممكن يدخل حتى إلى منطقة موبوءة ويسعف الذي مع الذي بيسعفه ويعالج مع الذي بيعالجه ولا يقع بشيء، لكن اللي مش محصن سيضاف مرض إلى الحالات الذي يفترض أن يتجنبها. بهذا المعنى المواطن اليمني تقريبا أكثر تحصينا الآن في خطابة السيد في غالبية السكان بما فيها حتى في المحافظات الأخرى التي ما تزال وقعت تحت الاحتلال. المتابعة للسيد الآن وخطاباته على مستوى المغرب العربي والمشرق العربي وكل بلاد العالم، فما بالك باليمن؟ وهناك من يقول ريت والله وإحنا عنده وتابعه ونعمل، مش قال الله سبحانه وتعالى عن بعض الكفار في القرآن هم كفار، أما هؤلاء من أمة محمد أم بلد الإمام والحكمة، قالوا ودوا لو يكونوا مؤمنين، هؤلاء ودوا لو يكونوا يمنيين حقا من أهل الهوية الإيمانية التي يقودها السيد القائد سلام الله عليه، وهم يمنيين أصلا،
1: والمسؤولية تقع على عاتقنا إحنا وإحنا الموجودين وإحنا اليمنيين وتحت ظل هذا القائد
0: بشكل كبير على مستوى اللوحة على مستوى أي شيء نرى خطأ. فالتنبه الوعي الحذر، كل واحد في بيته، كل واحد مع أبنائه مع الشباب مع كل حالة، وما هو ماذا ولم وكيف مع تنبيهات تستدعي أيضا اتخاذ العقوبات والمحاكمات بل والإعدامات، لأن ما ينفع أكثر عندما يبتلون الناس 4-15 جواسيس خونة أودوا بحياة المات وخانوا وطنهم. زمان كان يتعذرنهم مع السعودي وأنهم أهل الكتاب والسنة وهذا الكلام الذي كانوا يدعوه، وهم قد ظهروا بأنهم أهل الترفيه وأهل الجونة والمجونة، هذه أسماء مهرجات فنية في العالم السعودية والإمارات وبقية الخليجين وغيرهم، هذه الحالات الوسخة جدا، ها هم قد ظهروا على ما هم عليه، لكن البعض كان يدعي بأنه يظنهم ومصدق أنهم أهل الكتاب والسنة وأنهم قد جوا في ظل ذلك الزيف من الوعي الغبي، ولو رأى حقيقة الكتاب والسنة فيما لازم الشهيد القائد وفي كل ما يتعلق بهذه المسيرة. لكن لنقول الآن قدوا مع الإسرائيلي واليهودي مع الأشد عداوة الذين آمنوا، لا عاد أحد يدعي أي يدعى، لذلك ينبغي تعليقه. ينبغي أن يكون معرض فعلا العقوبة بالمعنى الكامل، ويفضل أن يأتي أبوه إذا هي الرصاص هو الذي يرميه. في فلسطين الأم رمت ابنها عندما أدريت أنه جاسوس، تعامل مع الإسرائيليين عاد لو عاد التعامل بهذا المستوى فالناس مستعدين أن نفذه. هذه حالة لابد أن تصل إلى هذه المستويات. يحمد الله على قرار العفو العام ما يزال حتى الآن، لابد أن نترك هذا الموضوع. يحمد الله على هذا السيد برغم كل ما قد حصل الذي كانوا مضللين. الآن تقريبا تكاد الفترة أن تنتهي، كل واحد يلفى نفسه ويعود إلى قيمته، والذي ضمن تلك الحالات ها قد رأوا الآن رغم أنهم موجودين في مناطق تحت سيطرة العدو. ها هو أبو يمن ما رضيش أن العدو يستخدم فيما يستخدم أو يمارس في بلدان أخرى وتعدد، ما بالك مناطق يمنية. قال السيد لن ندع شبرا من أراضينا، فالذي عادهم زايد عليهم ولا باسمهم ولا عندهم ولا مراهن عليهم يعرف أنه غطوة بعده سيكون بالمعك، وسيكون ضمن عمل درامي وعمل تسلسل، وسيذكر كلا باسمه وعلانيته حتى وليس بالاسم المباشر. ولكن كل حالات هذه يجب أن يسلط عليها الضوء وتصبح حالات فعلية تفقيطية ينبغي أن تصل وأن تكون جزء من اختبارات الثانوية واختبارات الجامعة. نعم. ويكون سؤال ما الذي حصل بالنسبة للعملية الجاسوسية الذي قبض عليها، كم الذين أعدموا، من الذين مسكوا، ما أخطر ما سمعته من اعترافاتهم، ما الذي ينبغي أن يكون في هذه الحالة، ما الذي فعلته في بيتك ومع أسرتك حول هذا الشيء، فلتكون اختبارات التعبير فيها. لابد أن تكون المسائل وترتقي إعلاميا، وحالات التعبير ليست إلا حالات من حالات الإعلام بالمستوى الذي ينبغي أن يتم التعامل فيه في هذه الحالات.
1: فعلا، وهنا المسؤولية كبيرة جدا علينا نحن في الإعلام وفي التطرق أكثر وفي الطرح أكثر لما يطرحه السيد القائد، مثل ما قلتوا في التوسع أكثر وأكثر، ومنها ولا من الإعلام إلى الأسرة الطفل وغيره. سنتحدث عن هذا أكثر، ولكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود.
2: الميدان الإعلامي هو ميدان من أكبر الميادين خطورة وأهمية في الصراع بيننا كمسلمين وبين اليهود. اليهود هم يركزون على هذا الميدان تركيزا كبيرا جدا، ولهذا لديهم الكثير من الوسائل الإعلامية، ما هو مباشر وما هو غير مباشر. يعني هناك وسائل إعلامية باسم حكومات عربية أو جهات عربية، يعني أحيانا جهات حكومية وأحيانا جهات غير حكومية، هو باسمها لكنها في الواقع تعمل بكل تأكيد تعمل كجهات إعلامية لخدمة من؟ لخدمة اليهود. يعني الفارق بينها وبين وسائل الإعلام اليهودية المباشرة هو فقط اللغة، أما فيما يتعلق بالمواقف، بالتوجهات، بالولاءات والعداوات، بالموقف من الأحداث، فكل المضمون في إطار السياسة اليهودية الصهيونية. والمهام الرئيسية لها يتعلق بالتأثير على الرأي العام في التصورات، في الأفكار، في الرؤى، في المواقف، في الولاءات، في العداوات. هذا هو المسار الرئيسي لها، وهذا مما ينبغي أيضا أن يكون هناك وعي كبير تجاهه، وأن يسهم المجاهدون في ميدان الإعلام، الراشدون، الواعون، الصادقون، المخلصون، المهتمون الذين يتحركون لمسؤولية وعي في ميدان الإعلام، أن يكشفوه لمجتمعاتنا الإسلامية حقيقة وخلفية وتوجهات الوسائل الإعلامية التي تقدم نفسها على أنها من هذه الأمة، بينما هي أبواق للصهيونية وهي تتجه في نفس التوجه اليهودي الصهيوني.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
6: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
7: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
6: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
7: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
6: استراحات عامة،
7: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
6: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
7: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
6: خدمة توصيل للوجبات،
7: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
6: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
7: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
6: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
7: 77-60-199-40 أو 07-451-960.
8: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
9: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
10: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل، والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
11: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
12: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
11: بصف لي المساله عشان افهم.
12: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
11: ما لها؟
12: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
11: وما
12: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
11: أوهو.
12: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
13: و تقول حنلقاهم؟
12: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
13: حيأخرونا؟
12: بالعكس، سوي فحصك وروح.
13: والنتائج؟
12: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
13: أهو
12: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: سام اف ام والعود أحمد.
1: حياكم الله من جديد أعزائنا المستمعين، عدنا لكم ولازال حديثنا عن المقاطعة في ضوء محاضرات سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ونجدد الترحيب بكم، وكما أيضا نجدد الترحيب بضيفنا المتواجد معنا في الأستوديو المحلل السياسي الأستاذ محمد العابد. حياكم الله من جديد.
14: حياكم الله.
1: حياكم الله. في ظل امتلاك الأعداء لشركات تكنولوجية وصناعية متطورة تمرر عناصر تؤثر على النفسية البشرية لتوريث حالة البرود واللامبالاة، إلى أي مدى يسعى هذا الاختراق لضرب اليقظة والاهتمام لدى الأمة؟
14: هذا يستخدم كل آلياته ووسائله وأساليبه في تمرير أجنداته ومصطلحاته وتعريفاته وحالاته عموما. العدو يعمل من زمان. لن أذهب بعيدا عندما أقول لكم أن في مسرحيات تعرض الآن أكثر من 50 سنة، ما شاهد ما شاف شو مش عارف إيش خلالها، بيقول له اسمك إيه؟ قال له برعي. طبعا الشيخ عبد الرحيم البرعي هذا من أقطاب الفكر الإسلامي والإيماني والصوفي عموما، ومن محبة المصريين فيه أصبح اسم من ضمن استخدامات عن الأسماء، يقول لك برعي. بس أقول له قال اسمك إيه؟ قال له برعي. قال له ده من إيه؟ يعني قلبه مرض. قال لي يجي يشرب حاجة وما نزل في موضوع المقاطعة. قال له أنا مبشر، أنا عاوز كوكا كولا. تخيلي إعلان جالس 50 سنة على لسان ممثل أول في درجة مدري كم حول منتج إسرائيلي صهيوني معروف، والاسم الناس بيضحكوا على المسرحية. ها ها ها ها ولا أنا أخطر أخطر جوانب معلوماتية تؤدي الناس وتؤطرهم لصالح المشاريع والمنتجات والحالات الغربية أو أيا كانت. الكوميديا أخطر من الدراما والتراجيديا، وكلها حالات دراما، لكن من خلال حالات الكوميديا والفكاهة تمرر أشياء كثيرة. يجي واحد يتكلم بالفصحى كلمتين يقول له الله، هو احنا في رمضان؟ قلت كان صعب الناس متعودين ما يبسلوا الله مسلسل ديني في رمضان، وكأنها لم يعد هناك أهمية للنساء العربي. استخدامات مصطلحات ضمن أي سيناريو لأي مسلسل لأي مسرحية لأي أشياء فيها ترويج لمنتجات وأساليب ما كان يتصور يوما، أنه بيتكلم عن حالة سلعية هم ظنوا أنها فقرة جانبية من ضمنها، والكثير والكثير والكثير داخل أشياء كثيرة. يعني لو فتحنا مجالها وعناوينها هي كثيرة، لكن احنا ضربنا عينة من الذي الناس كلهم يذكروها وبيسمعوها، يستخدموها ضمن السيناريوهات، وبالذات المسلسلات الأخيرة التي أصبحت بتمويل خليجي، أصبحت أخطر في الشكل في اللبس في المنتج في زاوية التصوير. زاوية التصوير في داخل الغرفة، في داخل الصالة، مع الأسرة، خارج في البسين ايش يسموه او غيرها من الحالات، على مستوى لم يعد هناك حتى منظر لشقة. ناس بيعانوا صعوبة قد كلها فلل، يعني خلاص المصريين الآن 1% طغى على 99%، قدما الآن في حالات وصلت إلى مجاعة. السيد أمس في خطابة استدل بالأخوة في مصر ومعاناتهم الاقتصادية التي تفوق ما لدينا وفي كثير من دول العربية، رغم كل ما نعانيه ومن الحصار الذي فوقنا أكثر وأكثر. يعني بنروح ونرجع حول نفس السياقات، حتى عندما نستشهد في المواضيع من خلال شواهد استدل بها السيد القائد، لا أحد زايد على أحد. المسائل بهذا الشكل، في استخدامات موجهة ومسخرة إلى الحالة التي وصلت إليها في بلدان كثيرة بالمعنى التي جاء عليه. الكثير من الأشياء والاستخدامات والتوظيفات خطيرة، وفي المصطلحات يعني المصطلح والتعبير والجملة، وبالذات في إذن الطفل. الطفل الذي يذهب لكي يرى الرجل العنكبوت للماء واحد من الثم وبيفعل أشياء، طبعا أشياء كلها مخلة أثناء الإخلالات هذك وبغير القناع. الطفل بيعتبر أن هذا الحجفة ولا الحركة اللي يفعلها مع هذك ولا مع هذاك عندما يجيب شخصيتها العادية أنها حاجة عادية، هم ريعهم بس يبصر الرجل العنكبوت قفز وغيرها من بلاوي كم ويا كم. طيب إحنا معنا واحد من الثم يصلح يكون بطل عربي ونصلح منه صور متحركة ونخلي النموذج أبو عبيدة بالشارع الفلسطيني، لماذا لا يكون البديل للرجل العنكبوت والمطاط والوطواط والبطاط؟ لكنهم بيرسخ بيرسخ بيرسخ أشياء ومفردات في رأس الطفل والشاب والكبير والصغير. هذه حالات خطيرة وخطيرة على أعلى مستوى، وفي نفس الوقت قال السيد عاد بك تستهلك سلعته بضاعته منتجه بما فيه منتجه الفكري، وتدفع ملايين بل
0: مليارات دولارات للأجانب نتيجة أنه بيغزوك ويستخدمك لمصالحه ولأجنداته. والجانب الاقتصادي مهم. قلنا وأعتقد ذكرنا حتى مرة هنا فيما يتعلق بأدب الأطفال طالما ذكرناه عبر التاريخ، كان أدب الأطفال صراع بين الخير والشر. الأمريكي جعل بين الذكي والغبي، جعل بين الذكي والغبي، ودائما ينتصر الذكي على الغبي. يعني الغربي هو الذكي والعربي هو الغبي، هكذا يصور. ولا تقولش بعيدين على العرب، لو تشوفوا في في في نوع من صور الحركة اسمه باباي، وأنا فرصة أسمع ما دام الأسرة اليمنية تسمع لتعرف، هم بيخلوا الولد يجلس عند الشاشة ومش داري ما بيتلقى. باباي هذا واحد ضابط في البحرية الأمريكية، حتى مرسوم في يده، صح ولا لا؟ صح. من هم أعدائه؟ واحد فاعل شنب ودقن بالطريقة العربية، هذاك المجرم الغريب سكسوكا ولا مش عارف ايش اللي بيسموه الشكل. من هي الذي بينقذها دائما البحر الامريكيه؟ امراه عربيه على شعرها بطريقه الفرقه في الوسط والضفائر. شو هذا الشكل الذي النمطي اللي كان موجود وسائد في الارياف وفي بلاد العرب؟ هذا الشكل بتصيح وتغور من من من العربي من عمها ولا قريبها في بلاده، ويجي ينقذها من جندي من جنود البحريه الامريكيه، وفي النهايه تفرح به وتقبله وتصير هي وياه وتسافر. هذا من مخططاتهم يومها الابسينيه مسبقا الى اي حد يريد ان يغزو الامه وان يصبح الجندي الامريكي هو الملاذ للمراه العربيه. شوفوا كيف سلطنا الضوء على الموضوع. احنا غير ذكرنا قضيه بعض انتاجات ولا منتجات بما فيها دراما ولا اساليب. فالمسائل خطيره خطيره في كل منتجاتهم وغيرهم وغيرها من الحالات. عندما هزم العراق امام امريكا في الحرب التي حصلت، العراق معروف ان العالم حقه فيها الله اكبر. قام الامريكي فعل لعبه وخلى الذي بيدافع مع علم مكتوب فيها الله اكبر. ومن الذي بيهزمه؟ واحد معه نجم الداود الذي يسمى قوة التحالف، وقوة أخرى أجنبية، وصليب بريطاني، وهو الذي دائما الذي بيلعب بيلعب البريطاني بيلعب الأمريكي بيلعب الصليب بيلعب اليهودة ضد من؟ ضد الله أكبر. بتترسخ داخل لو ما يكبر أن قد من حقه أن يستهدف الله أكبر مع علامة الصليب ومع علامة اليهودة دون أن يشعر، وقد يصبح فيما بعد جندي مجند عبر جانب عسكري أو جانب يعمل في مصنع أو في أي أداة أخرى أو استخدامات. فإذا به متأثر بأن يكون جزء من مجنديهم من جنودهم الاختراقيين على أي مستوى في أي جانب ضد هذه الأمة وشعارها. ولذلك كان لابد في هذا الوطن أن تأتي صرخة تعلي من ما أعلاه الله سبحانه وتعالى عندما قال الله أكبر، وتستكمل بقية الحالات المستهدفة لتلك الأشياء من خلال موت أمريكا الموت إسرائيل لعنة على اليهود لكي ينتصر الإسلام من خلال تلك الأشياء على المستويات العمرية كلها، على كل المستويات العمرية بالشكل الذي ينبغي أن تصل إليه وما يمكنها أن تصل. فهذه المسائل مهمة واستراتيجية. المسيرة هذه حل وإنجاز فوق ما يمكن أن يتخيله أحد.
1: بالتأكيد
0: سيدي حسين سلام الله عليه عندما جيب لنا ملزمة خطر دخول أمريكا اليمن
1: وسنكمل بعد هذا الفاصل،
0: ومن يومها يحذر
1: نعم
0: من الأمريكي الذي يريد أن يخترق الأمة ويذهب إلى نسائها وأبنائها وأطفالها
1: نعم.
0: ومكالفة بصفة عامة
1: أستاذ محمد
0: يمارس ما يمارس ويدعيه ويحاول أن يفعله. ولذلك الآن كم تشبعت الإنسان الذي تقول الموت الأمريكي الموت الإسرائيل بالمعنى الكامل، وهناك من لا يريد أن يطلقها ولو علم بدون سيدي حسين الذي أطلق الصرخة ما الذي كان سيحل به وبشرفه وبعرضه على يد الأمريكي والإسرائيلي الذي رافض الآن البعض أن يصرخ في وجوههم بالمعنى القولي وبالمعنى الفعلي.
1: نعم إذا مستمعينا نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا.
15: سام اف ام وقفة إعلانية.
16: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى انترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
15: سام اف ام والعود احمد.
2: المقاطعة للبضائع الامريكية والاسرائيلية كسلاح مهم، لأن الأعداء يستفيدون بشكل كبير جدا، أولا من نهب ثروات بلداننا، وثانيا الاستفادة من بلداننا بشعوبها الكبيرة كأسواق لمنتجاتهم تدر دخلا ماليا كبيرا جدا لهم. فيستفيدون في الحالتين، في حالة النهب وتذهب أموال وإمكانات ضخمة جدا لصالحهم، وفي حالة الأسواق التي تعود بالدخل عليهم ثم يوظفون تلك الأموال لمحاربة هذه الأمة. وفي نفس الوقت المقاطعة سلاح وهم يستخدمونه بالنسبة لهم في العقوبات الاقتصادية في كل مرحلة ضد هذا البلد أو ذاك. وأيضا المقاطعة هي حافز مهم للتوجه للبناء الاقتصادي والإنتاج المحلي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
1: إذا نعود

0: عوامل الحروب. وأول معركة الإسلام كانت معركة بدر، وكان لها علاقة بموضوع القافلة. القافلة معناها اقتصاد، إذا الاقتصاد جزء من عوامل الحروب في حسمها بهذه الصورة أو بأخرى. يعني الجانب هذا مهم بشكل كبير. أيضا لا ننسى أن الأمة هذه لابد أن تتكامل اقتصاديا كما قلنا مما يليه، وفي كل الجوانب المتعلقة بالمنتجات العربية الذي سيد حذر وقال أن الأجنبي دائما ما يستخدمها من بلاده ويستوفي من خلالها مبالغ خيالية تنهب ثروات الأمة ومقدراتها في مصالحه، بل أنهم أيضا من ضمن ما يزرعوه لكي يصلوا إلى هذه الحقائق. السيد استخدم مصطلح مهم جدا ويكاد أن يكون عبارة استراتيجية، وهو قال أن الأمة وصلت من نتيجة الاندفاع تحت مخططات أولئك أنهم بدلا من أن يكونوا كالبنيان المصوص صاروا كالعهن
1: المنفوش.
0: يعني موضوع مهم، ولبلوغهم يعني السيد ولبلوغهم ما يريدوا في تنفيذ أجنداتهم، طبعا بخصوص أجندات الأعداء. هنا أيضا قال أن المسائل صارت في مرحلة كأنها رهان، يعني يطبق عالميا، وتواصل الجانب الحالة الأجنبية بعثرتها في الأمة وقضاياها، وتخرجها حتى عن قضاياها المركزية بحجم القضية الفلسطينية وغيرها. تخيلي أمة المفروض أن تتكامل اقتصاديا وصلت إلى أن تكون هي دول الطوق حق فلسطين الذي حصل سنتين. إذن هناك خلل برامجي، خلل في الإعدادات وليس في فيروسات. يعني الحاجة بإعادة إلى إعادة ضبط الفطرة، الأخلاق، القيم، الانتماء إلى هذا الدين، والانتماء إلى هذا الدين من خلال القرآن. جوانب الذي تعمل بهذه المستويات. عموما هم يعملوا دائما على محاولات تفكيك النسيج الاجتماعي. السيد يؤكد على ضرورة تكامل النسيج الاجتماعي في كل بلد، نعم في مقدمته بلد الإيمان والحكمة. هذا الشعب عظيم، وعندما نقول بأن اليمن يمن الإيمان والحكمة، وهذا قائد مسيرة القرآنية في بلد الإيمان والحكمة بل وعلى مستوى الأمة، هو مهم. والبعض يقول أنكم تزايدوا لأنفسكم عندما تقولوا بأنكم بلد الإيمان والحكمة. نقولها أولا قال هذا الكلام رسول الله في حديث متفق عليه من 120 مصدر. ثانيا، من ليس عربي، من ليس يمني فليس عربي. لماذا لا تكون أنت جزء من الحالة التي تعود إلى جذورها وتكون جزء من حالة الإيمان والحكمة في ظل هذه القيادة الحكيمة لجوانب الإيمان والحكمة وقضاياها وعلى هذا المستوى من المسيرة القرآنية؟ المسألة تكاملية وكبيرة واستراتيجية وعلى كل المستويات، وفي مواجهة أعداء، أعداء يستخدموا ويهاجموا هذه الأمة من خلال محصوبين عليها وعلى أمتها، كالحالة السعودية. الحالة السعودية التي استخدمت الاقتصاد ضد اليمن وحاصرت اليمن وفعلت باليمن هي بعض حالتها، وكان يسمى العدوان سعودي أو إماراتي أو يسمى عربي. هذا العدو السعودي الذي الآن يفترض أن احنا على وشك أن تتفكك معظم الأشكالات وأن يكون هناك صرف مرتبات وحلول اقتصادية ورفع الإحصاء، لكنه ما يزال دائما موضوع شك في النوايا وفي الأعمال وفي الممارسات، لأنه لا يثبت الأقوال سوى الأفعال. بمعنى أنه ما يزال يشكل خطر أكثر مما حد يتصوره، لأنه لم تعد لديه ورقة سوى الجانب الاقتصادي، وهو سيحاول أن يحرص عليها ولا يتخلى، ولكنه يعلم بأن أمامه من طره أن يصل إلى ما وصل إليه من مرحلة بهذا الشكل الذي هي عليه، هو الذي سيضطره أيضا إلى التنفيذ، ولا يظل مراهنا على أمريكا. ها هي أمريكا نفسها التي راهنوا عليها حتى ضد إيران، وموضوع إيران في حد ذاته واسع وكبير في هذه المرحلة، وكل المعطيات تقول بأنها ذاهبة إلى انتصارات رغم كل ما تقوله أمريكا وتحالفاتها. وهذه كلها وعود الله سبحانه وتعالى الذي وعد عباده المؤمنين بالنصر، والذي قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المحور في المقدمة اليمن ضمن مقدمة هذا المحور، الأمة هي المحور وهي المستخلفة في الأرض لإقامة عدل الله وشرع الله وإنصاف عباد الله في كل مكان الذي وصلت بهم أمريكا إلى حد استخدامات مع اليهود، كما يقول السيد ويكثر من أنهم يقولوا عن بقية العالم وعن الناس كلهم أنهم كالكلاء. هذه الأمة وهذه المسيرة وهذه القيادة تعيد أن تعيد الإنسان إنسانيته، وفي مقدمتها إسلامه، وفي مقدمتها إيمانه في بلد الإيمان والحكمة، وفي أي بلد كان، من خلال منهجية ليست سوى منهجية القرآن. والقرآن هو كتاب الأمة وهو مرجعية الأساسية، الذي حاول البعض أن يتلاعب حتى ضد القرآن من خلال ادعاء أشياء يدعي بأنها عن رسول الله ويقول بأنها سنة وليس السنة. السنة هي القرآن، ولذلك كفك الشهيد القائد سلام الله عليه عندما اختار اسم المسيرة القرآنية والاسم الأنصاري في هذه المرحلة، بعيدا عن تلك المسميات التي غالبا ما كان الغرب أحيانا يصنعها، وإذا لم يصنعها فيما بعد يخترقها ثم يصل بها إلى مداءاته الذي يريد أن يوظفها في صالحه. الشعب اليمني من الله عليه بهذه المسيرة وفي هذه المرحلة التي كانت لابد أن يكون فيها مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وتحية وتقدير، لن أطيل طالما أنتم كنتم سؤال أخير، ولكم والإخوة المستمعين كل التحية والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا جزيلا حقيقة أستاذ محمد العابد، أثريتم هذا اللقاء بطرحكم، وبإذن الله تكون لنا لقاءات قادمة. شكرا كثيرا لكم.
0: الله.
1: وسوف نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من هذه الفترة. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت ومشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني بسرت جوالي. فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاج.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99889، موبايل موني على الرقم 99888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
3: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
4: انطلاقاً من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاماً، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى الرابعة عشر سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديراً لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان سوق الخميس، ميدان التحرير.
5: فكرة اليوم مشروع الغد.
0: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100582291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99889، موبايل موني 99888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
9: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام والعود احمد.
2: من جديد مستمعينا الكرام، حياكم الله واهلا بكم في فترتنا الصباحيه والمفتوحه معكم. صباح الخير يا قدس عبر اذاعتي سام اف ام. ومع اقتراب ايام عيد الاضحى المبارك، تتجلى اعظم صور التكافل الاجتماعي والترحم الانساني في مجتمعنا اليمني المعطى. وفي قلب هذه الجهود الخيرة تبرز مؤسسة بنيان التنموية كشريان نابض بالخير، يترجم العطاء إلى واقع، يمسح دموع المحتاجين ويرسم البهجة على وجوه الأسر الأشد فقرا وأسر الشهداء والمرابطين. ضمن هذه المشاريع مشروع اللحوم والأضاحي العيدية، الذي لا يعد مجرد مبادرة لتوزيع الغذاء، بل هو ملحمة تنموية وإنسانية كبرى تجسد قيم التلاحم وتثبت أن شعبنا عصي على الانكسار. اليوم يسعدنا أن نسلط الضوء على هذا المشروع الكبير والعظيم جدا مع الأستاذ عبد الملك الغادر، ضابط هذا المشروع. أستاذ عبد الملك، حياكم الله. أستاذ عبد الملك، أستاذ عبد الملك، تسمعوننا؟ إذن سامعنا، يبدو أنه في مشكلة في الاتصال، إلى أن تحل نتحدث وإياكم عن هذا المشروع، الذي هو عبارة عن مشروع يقوم بتوزيع اللحوم للأسر المحتاجة، والذي سنتحدث فيه عن إلى أين توزع هذه اللحوم وكيف وآلية التوزيع لها، أيضا كيف يتم تنفيذ هذا المشروع، أيضا مرورا بالخطوات التي من خلالها يتم هذا المشروع، هل بالشراء، بقية الخطوات، أيضا كذلك الحديث عن تكاليف هذا المشروع سنويا، عن أيضا التمويل لهذا المشروع، المساهمات المجتمعية، فاعلين الخير وما إلى ذلك. أيضا إذا كنتم تريدون المساهمة، كيف يمكنكم المساهمة، آلية المساهمة في هذا المشروع، أيضا الكثير والكثير الذي سوف نوضحه وإياكم من خلال هذا اللقاء، الذي نحن في طور التواصل مع ضيف هذه الفقرة الأستاذ عبد الملك الغادر. إلى أن يكونوا جاهزين معنا على الهواء، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود.
3: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100582291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة وكل عام وأنتم بخير.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

0: من جديد أعزائنا المستمعين، مشروع اللحوم والأضاحي العيدية الذي تنفذه مؤسسة بنيان التنموية هو موضوعنا لهذه الفقرة. سنناقش ذلك مع ضيفنا المتواجد معنا عبر الهاتف، الأستاذ عبد الملك الغادر، ضابط هذا المشروع. حياكم الله أستاذ عبد الملك.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله. حدثونا، ما هو النطاق الجغرافي لمشروع اللحوم والأضاحي العيدية التي تنفذه مؤسسة بنيان التنموية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. النطاق الجغرافي التي تنفذ مؤسسة بنيان يغطي المشروع نطاقا جغرافيا واسعا يشمل العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات المستهدفة، وفق خطة التوزيع السنوية للمؤسسة.
0: نعم.
1: وذلك مع التركيز بشكل خاص على المديريات الأشد احتياجا والمناطق النائية وتجمعات النازحين والأسر الأشد فقرا التي يصعب الوصول إليها.
0: نعم. مثل أيش هذه المناطق؟
1: مثل محافظة المحويت ومحافظة عمرة وأمانة العاصمة والمحافظة.
0: نعم. إذن هو في مختلف المناطق الحرة بشكل عام.
1: نعم.
0: إذن أستاذ عبد الملك، كم عدد المستفيدين من هذا المشروع؟ لديكم إحصائية معينة؟
1: نعم، يستهدف المشروع عشرات الآلاف من الأسر المستحقة سنويا، بحيث يستهدف في أمانة العاصمة والمحافظات 41847 أسرة.
0: كتب الله أجركم.
1: وفي محافظة المحويت 848، ومحافظة عمران 902.
0: جميل جدا. كيف يتم اختيار هذه الأسرة؟
1: بإجمالي 43597 أسرة.
0: عدد هائل ما شاء الله. يعني مؤسسة بنيان تقوم يعني إطعام هؤلاء اللحوم الأضاحي، يعني هذا عمل جبار وأبهى صورة في التكافل الاجتماعي، لكن كيف يتم اختيار هؤلاء المستفيدين؟
1: آلية الاختيار تتم عبر قواعد بارعة دقيقة، وبالتعاون مع اللجان المجتمعية والجهات ذات العلاقة، حيث تخضع يتم فحص ميداني وعبر معايير استحقاق صارمة تشمل الأسر الأشد فقرا، أسر الشهداء والمرابطين، الأيتام والأسر التي تعيلها نساء أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلا.
0: جميل جدا، وهذا عمل رائع وموفق جدا. أستاذ عبد الملك، مدة هذا المشروع منذ بدايته ولغاية هذه السنة بكم تقدرونها؟
1: المشروع هو يعد من المشاريع المستدامة والموسمية للمؤسسة، وينفذ بانتظام منذ عدة سنوات.
0: نعم. في
1: وقد وصلنا العام العاشر على التوالي، بدءاً من العام 2017 حتى عامنا هذا 2026.
0: ما شاء الله، الله يوفقكم ويكتب أجركم. ماذا عن الكميات التي يتم توزيعها سنوياً من هذه اللحوم؟
1: يتم التوزيع 100 أضمان من اللحوم سنوياً، وتتوزع هذه الكميات بناءً على أعداد الأضاحي التي يتم ذبحها وتجهيزها، سواء من المواشي الكبيرة، العجول الصغيرة، كالأغنام والكباش، لضمان حصول كل أسرة مستهدفة على حصة كافية.
0: ماذا عن مراحل المشروع؟ يعني الخطوات التي يتم تنفيذها في المشروع مروراً بشراء الأضاحي وبقية الخطوات.
1: المشروع يمر بخمس مراحل رئيسية تضمن الجودة والكفاءة. مرحلة التخطيط والحصر، تحديد قوائم المستفيدين وتحديد الاحتياجات، مرحلة الشراء والفحص، النزول لجان متخصصة لشراء المواشي من السوق المحلي، دعم للمنتج المربي المحلي.
0: جميل.
1: وفحصها بيضريا للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط الشرعية والصحية، مرحلة التجهيز والتهيئة، تجميع الأضاحي في مسالخ مجهزة، وتحت إشراف صحي وفني متكامل. مرحلة الذبح والتقطيع والتغليف
0: جميل.
1: تبدأ قبل صلاة العيد مباشرة، وتتم بطرق صحية مع التغليف المناسب الذي يحفظ جودة اللحوم. ومرحلة التوزيع الميداني الذي هي آخر مرحلة،
0: نعم
1: نقل أيوه بيتم فيها نقل اللحوم عبر سيارات مبردة مجهزة، وسرعة إيصالها إلى منازل المستفيدين عبر شبكات من المتطوعين واللجان المجتمعية.
0: جميل. إذن هو عمل مرتب ليس بالعشوائية يعني، ولكم منذ عام 2017 لابد أنكم مع كل مع مرور سنة وسنة أخرى لابد أنكم تستفيدون من الأخطاء وتتلافوها أيضا، يعني
1: أكيد
0: العمل جدا
1: أكيد
0: منظم
1: يتم التصحيح للأخطاء في السنوات المتقدمة.
0: بالتأكيد. لكن كم تكلفة المشروع سنويا بما أنكم يعني على مدار السنة يعني في كل يعني كل عيد أضحى تقومون بذلك، كم تكلفة المشروع؟
1: تكلفة المشروع مئات الملايين سنويا، وتتغير التكلفة بحسب أسعار السوق وحجم المستهدفين كل عام. أما التكلفة التراكمية هذه هي التأسيس، فهي تعكس حجما كبيرا من العطاء.
0: نعم. مساهمات مجتمعية وفاعلين خير أم ماذا؟ بماذا يتم تمويل المشروع؟
1: التمويل يعتمد بالدرجة التمويل يعتمد بالدرجة الأولى على مبدأ التكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية. يتكون التمويل من مساهمات وتبرعات فاعلي الخير من رجال أعمال ومواطنين، الشراكة مع الهيئة العامة للزكاة وبعض الجهات الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى مساهمات المقتربين لمن يريد المساهمة في ذلك.
0: نعم، هنالك آلية معينة من خلالها يتم المساهمة معكم في هذه المشاريع؟
1: نعم
0: ما هي؟
1: بكل تأكيد الباب مفتوح لجميع أنواع المساهمة.
0: نعم، ما الطرق الآليات التي يستطيع من خلالها من يريد المساهمة معكم في هذا والدخول في مثل هذه المشاريع؟
1: تتيح على المؤسسة عدة مسارات، المساهمة العينية، تقديم الأضاحي مباشرة، كباش، أغنام، عجول، إلى مجرات ومراكز التجميل التابعة للمؤسسة. المساهمة النقدية الكاملة، شراء أضحية كاملة، كفش أو شراء سبع أضحية حصة في عج. المساهمة المفتوحة، التبرع بأي مبلغ مالي يوجد بها المساهم، سهم الأضحية عبر الحسابات البنكية المعتمدة للمؤسسة أو عبر شبكات الصرافة، الخدمات النقدية الإلكترونية المتاحة.
0: جميل جدا. في أرقام معينة من خلالها بيتم الإيداع أو التحويل أو ما إلى ذلك؟
1: الأرقام الموضحة عبر الإعلانات.
0: طيب، وإن شاء الله بعد هذا اللقاء بإذن الله نبث هذه الإعلانات وتستمعون إليها سامعينا إن شاء الله بإذن الله. طيب،
1: إن شاء الله.
0: هل بالإمكان أيضا أن يتم المساهمة بقيمة أضحية كاملة سواء عجول كباش أو غير ذلك؟
1: نعم، أكيد كل تأكيد.
0: نعم، جميل جدا. إذا بإمكانكم أن توضحوا لنا أكثر آلية المساهمة في هذا المشروع؟
1: تم تحديد الأسعار سنويا بناء على أسعار السوق المحلية السائدة قبل العيد بأسابيع.
0: نعم، وكيف يتم تحديد سعر الأضحية للعجول أو سبع الأضحية أو سعر أضحية الكباش؟ كيف يتم تحديد سعر ذلك؟
1: التحديد ما بين 70 إلى ما بين إذا كان عجول ما بين 70 إلى 800 ريال، وإذا كان من الأغنام والكباش ما بين 70 و80 ألف.
0: نعم، إذا أستاذ عبد الملك، هل من رسالة تودون إرسالها عبر الأثير؟
1: نتمنى من الجميع أن يتكافل ويتعاون، وذلك لما فيه مثل هذا المشاريع، وذلك بحيث أنها تستهدف الأسر الأشد فقرا حسب ما ذكر سابقا.
0: نعم، إذن الأستاذ عبد الملك الغادر ضابط هذا المشروع، كنت معنا للحديث أكثر عن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية الذي تنفذه مؤسسة بنيان التنموية. شكرا جزيلا لكم،
1: شكرا لكم،
0: في أمان الله.
1: تمام.
0: إذا مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة. تقبلوا خالص التحايا منا جميعا، إعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج أماني عبد الكريم وفضل، وفي أمان الله.

0: موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها. حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
4: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
3: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني، بسرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط، وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاج.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 998899، موبايل موني على الرقم 998888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: علي،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله اش تفهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي آخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: سام اف ام، عدنا. إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها، حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة.

0: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
1: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
2: انطلاقاً من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاماً، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى الرابعة عشر سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديرا لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان سوق الخميس، ميدان التحرير.
1: فكرة اليوم مشروع الغد.
3: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: مستمعينا الكرام حياكم الله، واليوم هو آخر يوم لمهرجان سوق الأسر المنتجة في التحرير، وهذا اليوم هو اليوم الختامي. لدينا من هناك من الميدان الأستاذ محمد قاطع. أستاذ محمد حياكم الله.
5: حياكم الله، كل عام وأنتم بخير المستمعين الأكارم. وأنت يا خديجة كل عام وأنت بخير.
4: حياكم الله وأنتم بكل الخير والصحة والعافية، والمستمعين أيضا.
5: طبعا اليوم وبرعاية مؤسسة بنيان اليوم الختامي ليوم السوق الخميس. وهذا السوق الذي يحمل في طياته حكايات كثيرة عن الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي. في هذا المكان ربما هي ثورة اقتصادية ستكون من هنا. يعني عندما نلاحظ هذه الأعمال يزداد واحد يزداد فخر، وتظهر من هنا أنه معيار لكل إنسان بيقول أنه وطني. ما هو الوطني؟ ما هي تعني له المنتج اليمني، المنتج المحلي. طبعاً يعني هذه المرة، يعني نقول هذه المرة عملوا مبادرة التنموية الصغير، هي أعمال لفتكة أو تأهيل لبيع وشراء. يعني بمعنى أنه فتية كان معهم منتجات صنعوها، أو به شباب أو بنات أو أولاد، حياكم الله، إحنا على الهواء. طبعا أو بنات وأولاد هم يعملون كتاجر، التاجر الصغير.
4: جميل.
5: هنا معنا أحد الأطفال الحقوبين، جلس اسمه بسيد ميدر تعنا. اسمك
6: محمد عبد الكريم اليمني.
5: ما شاء الله يا محمد يعني قدو بذا حين بيهيئ نفسه أنه يبع تاجر أو مت كده تاجر. ما شاء الله. أين هنا أنا الحين؟ يسوق الخميس. كم قلت لك بتساعة بتشتغل هنا؟
6: 3 أيام.
5: ما شاء الله. ما بتبيع يا محمد؟
6: اسماء.
5: شو تورينا؟ قول لنا. هذا معي؟
6: هذه صمبة.
5: أيوة.
6: صغيرة. 500.
5: يا سلام. وهذا هذا ما هي الشنطة الصغيرة هذا؟
6: هذه تعلق كافشي.
5: أيوة. حريمي صح؟ حريمي. وهذا الشنطة الصغار هذا الشنطة الكل. محافظ محفظة. طيب هذا من هو بيشبرهن؟
6: عمتي.
5: عمتك. عمتك ما بتشتغل هنا؟
6: إلا
5: تشتغل هنا معها مربع. أينه؟
6: هذا.
5: انا ايوه، وانت بتشتغل معاها، فتحت لك فرع.
6: ايوه
5: مع التنموية الصغير علي. هو اسمك
6: محمد؟
5: محمد اليمني. هذا واحد، شكرا يا محمد.
6: عفوا.
5: يلا وان شاء الله يزوروا، زوروا محمد، هو في سوق الخميس. اذا عاد معكم فرصه المستمعين، زوروا محمد في سوق الخميس. شكرا جزيلا يا محمد.
6: عفوا،
5: مع السلامه. هذا نموذج طبعا، وهو واحده هنا بنت، هو واحده هنا بنت بتسفر حقها الصدفات، وتجهز حقها ال ال ال هنا الساور السوارات. اسمه شاب الجيش شربي. مريم، أنت من إذاعة، أحب نصلش من إذاعة سامة. تمام، ابتسمت.

0: يعني موادها من السوق يبدأوا يجمعوها وينقشوها على ما يشتوا. وهنا سورة أيضا ملونة، وهذا هذا هذا تناسب للمناسبات الأعراس، وهذه للبنات الذي عادن فرفوشات ورياضيات. هم ما شاء الله هذا الحال إيه كم من هذا من مية سرسر، وهذا الكبار الذي بناش راح منا من 400، وهذا أيضا هذا ما هو. طيب طيب ما يفعلوا، ها يفعلوا إن شاء الله الطوقة. يا سلام يا سبل الفتاتين، من كم من هذا له؟ من 5. يا سلام، هيا اسمي ايش قلتي؟
1: ماريا الحسام.
0: ماريا الحسام، ماريا طبعا زوروها، زوروها في سوق الخميس وان شاء الله يجوا لعند ايش اسمه
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله عاد تشاركي في الخميس باذن الله. عندي اختاج
1: ان شاء الله.
0: يلا شكرا شكرا، مع السلامه. هكذا يا خديجة بدأنا في هذا العمل، ويعني انتقل واصل يا خديجة.
2: نعم تفضلوا. اكيد
0: الصوت بيوصل والرجالة بتوصل
2: اكيد، والمجال متاح امامكم.
0: ها
2: نعم بكل تأكيد.
0: تمام. طبعا هنا دلهنا عند عمل جديد، وفي الاصل هو من الاصالة ومن الهوية اليمنية. يعني عمل انا اقول لكم به بس هي اهل بنتها، بمعنى بنت لابس اللبس، لبس صنعاني، والحبات الذي هي حبات الجنيه فوق جبهتها، والحلاوه كذا. اقربي يا بنتي اقربي جابرش. السلام عليكم، كيف حالك؟ اسمش غيدة ابراهيم دلال. ما هو هذا الميتم هذا اللي فوق جبهتك؟ جنيهات. ايوه. ما بتسوي انت هنا؟ ما بتفعلي بتفعلي المرجان الصناعي، وهذا ما هو؟ هذا صدف البحر. ومن سوى هذا؟ يعني هي اسوره صح؟ اسوره صدف البحر من سفرها. ما شاء الله، ومن جاي هذا صدف البحر؟ لو ما شلتوا هناك دورات جمعتيها ما شاء الله عليك. وهذا لمن؟ ايوه مرجان.
2: نعم استاذ محمد،
0: مع فواصل ذهبيه. ايوه، وهذا معها البليزك. هذا الواحد بكم هذا؟ 1200. تسكرين انت؟ وهذا مع الاخرس، هذا مع الاخرس والكل 1500. مرجان صناعي غيداء، غيداء دلال، غيداء ابراهيم دلال بتعمل هذه الاعمال، وهي تشارك معنا في التنموي
1: صغير.
0: التنموي الصغير الظاهر من قدو عيبو. التنموي الكبير انت ايش عليه احسن من الكبار. الله يحفظك. لان ان شاء الله ما تقول للمستمعين زوروش زوروا. كم عاد باقي لكم انا؟ اليوم قدو اخر يوم ما شاء الله ولا حتى فيش. اليوم قدو اخر يوم. الله يحفظك. خلاص ان شاء الله نزورش. بس انا عاد اقول ايش حاجه اتسلفيني. هاي اصبر على حاله في هذا البنت اتسلفني والكل. انا جديدي من هذا. لا ها انا شامروني الحين هو اشتري شراء، لانه الحين شغل المحفظه وانا على الهواء. جديدي ثلاث، اشتري ثلاث من هذا. لا واحد لبنتي بتول، واحد لبنتي هديل، واحد لبنتي ما ثلاث. تمام خلاص تمام شكرا. يا ابراهيم ابني عايز يقول ايش سوره. يلا مع السلامه يا غيث. مع السلامه. هذا الشباب الأطفال، والله إنهم شباب وإنهم كبار في أعمالهم، بتتفرغ البنت لهذا المجهود. أنتوا تعرفين ما معناها؟ معناها عندما نشغل الولد بهذا الأشياء ما عاد شي فترة إلا وجوده كبير كبير، يعني عظيم جدا أو ماشي
2: بيكبر في وعيه وفي بيتحمل المسؤولية.
0: أيوة. وعاد باقي حاجة، بدل ما بيشغل في البيت
2: نشغله بحاجة مفيدة.
0: ايوه بنشغل بحاجه مفيده. احنا والله انهم بيدوموا هنا في البيت دوين.
2: ايوه. وابنكم اشتروا لها عسيب والكل اذا موجود يا استاذ محمد حرام.
0: ها
2: ابنكم اسامه والكل اشتروا لها عسيب اذا موجودات.
0: اذا بقى موجودات تشتري لابراهيم عسيب
2: ان شاء الله. أيوة باذن الله.
0: ما فيش ضرر.
2: اليوم عيد كسوهم حق العيد.
0: تمام. هذا معنا هنا اثنين.

0: شباب في احد المربعات، قربوا قربوا يا عيالي قربوا، ولا قربوا انا عندكم، قربوا بجابركم. كنتوا على الهواء، احنا على الهواء في اذاعه سام اف ام. ما انا خبيت البس، مشي ميكروفون، مش في كما كاميرا، هو يعني ميكروفون. كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: اسمك انت؟
1: زين الشامي.
0: زين العابدين.
1: زين عابدين الشامي.
0: ما شاء الله. وانت؟
2: والله من نبيل زي سامي.
0: ما شاء الله. ما بتبيعوا يا عيال؟ نبيع بها كارت. ما وده هذا كان السرم. هذا ما هو؟
2: هذا قرفة.
0: وهذا
2: سمو.
0: وهذا
2: حبة سوداء.
0: وهذا جمجم.
2: سمو.
0: كيف تجبر القرفة؟
2: احنا بنشتري بعدين نتحمل. ايوه بعدين نغلفن هذا ونبيعهم تعلمي على مدى القدرة الشرائية لنا.
0: والله ما تقدروا تشترونا.
2: تشاورنا في البيت وتعينا هذا الفكرة كلنا.
0: ما شاء الله. ورحيم شغال.
1: شغال الحمد لله.
0: كم بعدونا هذا تقريبا 3 أيام؟
1: يعني 10 أو 14.
0: ما شاء الله.
1: يعني وغير اللي يعني رأس المال عاد توفر لنا أمس. رأس المال عاد توفر لنا أمس، دحين بدأ الربح.
0: ما شاء الله. الله يوفقكم. من الإذاعة بيسمعوكم الناس ويتحفزوا الأطفال، يذكروا إن به ربح وإن ما بيش ربح وإن بكذا.
3: نعم أستاذ محمد.
0: زين وإبراهيم يعني يعني لفتوا نظري إلى إنه كيف تجمع ربح. الحين حاجة بسيطة، القرفة والماء،
2: القرفة والكمون والحبة السوداء
0: والسمسم، نبيع من 100 ريال للقدرة الشرائية يشترونا. شكرا لكم يا أطفال. شكرا لكم. أي حاجة. زوروهم يزوروكم،
1: يزوروا
0: زين العابدين. وهنا من باتجاه بالتحرير باتجاه استديو عجمان. شكرا لكم، مع السلامة. عاد باقي ندور لكم اطفال. الاطفال خيرات، اشتغلوا شغل فظيع. قرب ما جابرك واحد ولد تعاني قال لي ايه شي اشتري اسمك
2: حجاب.
0: انت الان عبر اذاعه سام اف ام. حجابك اسمك؟
2: اسمي حسين. ها حجر.
0: حسين ها حجر من صعده.
2: من صعده
0: صح وماشي. ما شاء الله. ما بتبيع؟
2: ببيع شامبو للقياسه.
0: شامبو يافا. شامبو يافا.
2: أيوة.
0: الله شامبو يافا. بيقول لك الأرض المحتلة صح واجه.
2: أيوة.
0: ما شاء الله. هذا الشامبو من بيزبره؟
2: بيزبره أنا والدتي.
0: وانت والدتك؟
2: أيوة.
0: ما شاء الله. بيبيع بكم هذا العلبة؟
2: العلبة
0: الآن بيبيعها
2: جملة ثمانية
0: بألف بيبيعها. وانا شو اشتري منكم؟ معكم نقطة جاية؟ أنا شو أكمل عملي وأجي أجر منك. شكرا يا حجر. معك أمر. هذا من بيسبرين ابني. قربوا جابرك. هو واحد بيسبر حاجات ما يسموهن هذا فخاريات.
1: دبسيات.
0: صحاب؟
1: دبسيات.
0: دبسيات.
1: دبسيات.
0: أيوه دبسيات. من بيسبرين؟
1: أنا أمي.
0: أنت أمك؟
1: أيوه.
0: ما شاء الله، والله نبع معنا عجائب. هذا التحف شو أصورهم وأقول لكم. يعني شغل
1: فيهن.
0: من بيسبرن؟ ما خالدك؟
1: ايوه.
0: الله والمباكر هذا لا بتلفي
1: يعني. ايوه
0: حاجه روعه جدا. اسمك انت؟
1: ديازن محمد الفقيه.
0: ديازن منين انتو؟
1: من اب.
0: من اب. ما شاء الله. وديازن بيفعل تحف تفسيات وهو بيشتغلوا فيه وبيعون. انا احييك يا بطل.
1: الله يحييك.
0: الله يحفظك. زورهم بقول لكم زورهم. المجال عادو مفتوح، المجال عادو مفتوح كبير يعني كبير جدا. أواصل
3: يا أستاذ محمد؟ لا لأي حين بيستمر يعني؟ لأي حين عايستمروا في عرض
0: الحين؟ اليوم هو بدو طبعا آخر يوم.
3: هم عايستمروا لا بعد الغداء والكل؟
0: أيوه لا بعد العصر. عايستمروا لا بعد العصر، وأيضا بعدين من بعد العيد كل خميس سيكون التنموية الصغير موجود.
3: جميل جدا واعمال موفقه جدا.
0: ايوه اواصل ولا نخرج فاصل ونرجع؟
3: اذا انتوا هتواصلوا طبيعي جدا.
0: تمام، معنا هنية تنتين حبوبات لابسات بالحجاب، مغطيات، انيقات، يعني ملتزمات في بالهن. انا ما اقدر اشتري، ما هو انام عبر الاذاعه، اكلم كان عبر الاذاعه. ايوه، قولوا ايوه، قولوا ايوه. اسمك انت؟
2: لارا وليد حس عبد الحميد نعمان.
0: ما شاء الله، تنموي صغير.
2: ايوه
0: تنموي صغير. يارا، لارا، لارا، وانتي؟
2: هلا وليد.
0: ما شاء الله، ألف علي.
2: ايه بنزيشني.
0: من بشكل؟
2: نصر نحن ونصر نموي. عم يعاونون يساعدون.
0: ايوه، عم عاون كلهم بيت بيت.
2: ايوه، أكيد بنساعد. طبعا احنا خيطها، انا اللي خيطت الجوانب، يعني هي مفروضة هكذا، خيطت الجوانب ومي ضبطت لي البطانه وركبوا لي الدستة.
0: ما شاء الله، كم تبيعوها؟
2: 1200 مع المحفظه، من دون ب 1000.
0: ما شاء الله، مع المحفظه؟
2: مع المحفظه هذا.
0: ايوه، عرفت. من دونها ب 1000؟
2: ايوه،
0: من هذا يعني هذا المحافظ من 200؟
2: ايوه، من 100.
0: ايوه، وانت ما تبثي؟ يا جبن، كثير من النساء الذي تخفي الزلط يغيره وتدخل داخل الشنطة كثيرة. أماشي، يا سلام، هذا حالية قوي. كم قلت لك أنا؟
2: من يوم الخميس.
3: يا أستاذ محمد، صوتكم بيختفي.
0: ما إجازة. أيوة صح، السبت واليوم. اليوم اللي حين تستمروا؟
2: لا مغرب.
0: لا مغرب اليوم، لا مغرب. وآلاء و
2: لارا
0: يواصلوا للخميس، يعني لليل للمساء، زوروهم معهم شنط فعاليات. او ماشي، شنط فعاليات.
2: ايوه ان شاء الله، حياكم الله في اي وقت.
0: ان شاء الله يسمعوكم، يقولوا لكم سمعناكم يا آلاء في الراديو. ان شاء الله، مع سلامة الله. طبعا به كثير من الاطفال، كثير جوانب والجوانب. انا بنفعل لقاءات مع الاذاعه سامع فهم. حياكم الله. نهني الله، كنت عايزني انا جايب لك على الهواء. يلا حياكم الله. هذا البنت، هذا الصغيره، هذا ما تعرفنا معنا فقرا للتنمو الصغير، وهذا بيشارك معهم. ها حل. ها تمام. السلام عليكم، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
0: كم اسمك؟
4: نورة.
0: نورة، هذا هشام، وهذا هشام، هذا بوش. ما شاء الله. وما بتبيعي؟ بتبيعي بن؟ يا سلام، اخو هشام، شوكولاتة. كم شوكولاتة؟ ما هو هذا البن؟ ما هو من حق عينه، من حق حراز. هذا الذي في يدي الحين، ما هو من حق، ما يسموه. مكتوب عليك كوب كوفي. ما هي عيدية؟ يا سلام، درت الروح، والله اني درت الروح صدق. ما شاء الله. ما قلت لي بسمش؟ نورة. نورة، وهذا بكم الكيلو حقك؟ هذا ابوها هشام موجود.
5: طبعا انا عبوات هلا 100 ريال، وانا عبوات البطاطا
0: يلتروح. مضمون يلتروح. كوب كوفي في سوق الخميس. عاد انتم مستمرين اليوم للحين؟
5: اليوم الساعة 5.
0: اليوم الساعة 5. زوروا هشام وابنته التنموية الصغيرة التي قالت كلمتين. ما اقدرش احفظهم. ما هي الترويج حق البنت؟
4: يفوح نكهة تلتروح.
0: بن يفوح نكهة؟
5: يفوح نكهة تلتروح.
0: بن يفوح ونكهة تلت الروح. ما هو البن اليمني طبعا، أو مياه خديجة طبعا، البن اليمني غير
3: بالتأكيد. إذن
0: أنت تعرفي معلومات عن البن اليمني؟ مرة لقيت لقاء في اليوتيوب مع واحد أمريكي، أنت يمكن بسرته، الذي كان يجمر يشتري البن ويطفنه ويسفره ويطفنه، وكان يعني وصف البن وصف يفوق الخيال. عموما البن اليمني هو يعني كان من أول هو شعار اليمن، البن اليمني وكان شعار شجرة البن هو شعار اليمن كان أول. فلهذا وميناء المخاء هو سمي الموكا باسم ميناء المخاء. عموما واجبين وهذه الحبوبة بتبيع مع التمر يا حبيبتي. ما تقولي للمستمعين يزوروكم؟ يزورهم زوروهم زوروا نورا هشام في سوق معرض سوق الخميس التنموية الصغير. مع السلامة يا نورا. باي باي يا مالنا.
3: يا أستاذ محمد بمثل هذه الأجيال الواعدة بإذن الله عز وجل هذا هو الاكتفاء الذي تحدث عنه السيد القائد، دعم الأسر المنتجة. إذا كانت هذه أجيالنا الواعدة فما بالنا بالكبار الذين يسعون نحو التنمية، نحو رفع الاقتصاد والمنتج المحلي. نتمنى
0: التنموية الصغيرة. التنموية الصغيرة اليوم مجال كبير فعلا. لو أشرح لكم يعني هذا الجيل ما قد بيشتغلوا. أنا شابدة يعني أزيد أقول لكم، بس أقول لواحد كل واحد من العيال أنت ما بتبيع وبسمك وما بتبيع وبس وامشي تمام. أنت على الهواء مباشرة في إذاعة سامع فهم بسمك أنت بلي ما بتبيع.
3: أستاذ محمد في معنا فاصل ممكن
0: ما شاء الله هذا كم عمرك بتبيع أنت؟ إذا كنت تاجر حقنا
6: إن شاء الله
0: إن شاء الله معين ان شاء الله بسرعة على وعي هذا ما ما تفعل
6: ما ضل بلد خليك تعذبك ان شاء الله.
0: انا دارتك اسمك وزلي معتز المسيري شنو ما دنيته صواريخ الاوادم كان نهض البلد باذن الله. انا معنا واحد ولد الله الحاجة الذي تعجبني انا دائما اجي اقرب له عندك. كيف حالك؟
6: الحمد لله
0: بخير. اسمك
6: ليش عبد الجليل؟
0: ما سمعتش.
6: دول كيف عبد الجليل؟
0: دول كيف عبد الجليل؟ دول كيف عبد الجليل؟ دول كيف
6: منين
0: انتو؟ من وصاب. يا حيا بالوصاب حقنا. هيا لو ترو ما بيبيع معاوز ومن بيسافر انت؟
6: انا وامي واخواتي نساعد، لكن لو جبنا عمال انا اخسر.
0: ايوه
6: بس لما احنا نشتغل عادي ما نحتاج.
0: قال معتاد دول كيف يبيعوا معاوز من صناعة أيديهم صاب وصاب، واليوم بيشارك في سوق الخميس. المعاوز هذا لا هذا من كمن؟
6: هذا مبطل يجي قارب 15 لا وبد لما يشتري زبون قد من الثور
0: من أمان لا قدوا في نفسك قدوا في نفسك عاد نقع نفسك عليه أي
6: نفسك
0: أمانة تمام. وما هي الأسئلة حق ما من نوع هانه
6: متبع انجليزي أحكم هاي
0: متأكد
6: متأكد ولا نفوت حاجة المعامل عدم يفوتوا
0: ولو قدوا في نفسي
6: لما
0: أنا بدالك خلاص أنا جاي أجر واحد أنا أكمل بس على ما يجي معكم نقطة جايب أنا يوم شكر أنا يوم شكر شغل يدور لي ولا تقصد تمام. ما اسمعوني دول كفل زورو والله أني معاه معاوز حالية ومع حاجة حالية جدا ويعني هذا عندنا شنو كل
6: كلنا
0: ما شاء الله.
6: بس لو كنا جبنا عمال ناخذ هذا قد ما عاش عنرجعه ب 20 ب 30
0: صح.
6: نشتغل يعني يقع رخيص.
0: انا بدي اقول لك عاد باقي عيال هنا مشغولين بالقطورات.
3: نعم يا استاذ محمد اذا في لقاءات اكثر نذهب الى هذا الفاصل ونعود.
0: نخرج الفاصل ونعود.
3: اذا مستمعينا فاصل قصير ومن ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا.
7: سام اف ام وقفة إعلانية.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، بسرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580-2291، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: سام FM، عدنا.

0: إذن مستمعينا الكرام، نعود إليكم من جديد مع الأستاذ محمد قاطع المتواجد معنا في الميدان للحديث أكثر عن التنموي الصغير المتواجدين معنا في سوق الخميس. من جديد أستاذ محمد، حياكم الله. أستاذ محمد.
1: أيوة معكم.
0: نعم تفضلوا أكملوا جولتكم. أكيد أيوة.
1: أوقات باقي معنا من الوقت يمكن 10 دقائق أو أقل. طبعا تمنا اللقاء مع هذا الكفز واشترينا معوز وعانانا في الساعة، وهنا دالحين معنا وصلنا لعند واحد من الشباب الحبوبين، وقول الشباب الضخمين نشوف شاب هو صغير صغير في السن، لكن أنا أقول إنه أكثر عقلا واهتماما ما دام بيساند أسرته وبيعمل عمل الكبار. التنموي الصغير المفروض يسموه التنموي الكبير. معنا واحد من التنمويين. اسمك؟
2: غسان العلوفي.
1: من أنتو؟ حيابك صنعاني لكن. أيوة حيابك يا غسان. ما بتفعل هنا؟ بتبيع؟ ما بتبيع؟ بيبيع بخور وعذور. العيد قبل وغسان بيطلب الله وبخور شمه من عندي ما شاء الله، والعطور قد جاء عطرني أنا الصدق عايق علي مشاكل اليوم. يا غسان من بيسبر هذا العطور؟
2: أنا أمي.
1: تسبر مع أمك؟
2: أيوة.
1: ونعم عاد معك سوى أكبر منك؟
2: أيوة.
1: وما نفعله؟
2: بيشتغلوا
1: كلكم بتكافحوا. أيوة. ما شاء الله. العطور هذا يعني والبخور كم لكم تشتغلوا فين؟ ما شاء الله امك من اول والحين انت واطلب الله.
2: أيوة.
1: ولا عاد مكان جو معاه امانه. انا بدالك والله مثل الولد هذا براءه وحلا ما شاء الله. العطور هذا من كم اسعاره؟ يا سلام كل على حسب المواد والطلب والعينه صح وماشي. ايضا المواد المثبته وايضا الرائحه الذي فيه. هنا معنا ما هنا اسمعهم معك تعرف اسمعهم الطماط
2: البي ام اللاكوس. هذا الرجال في غلطات يعني اخرى احلى، لكن النسائي مثل عطر البي ام النسائي وعطر اللاكوس النسائي عطر جرجينا عطر أخرى.
1: يا سلام يا الذي في قنبري يقول يا أخي ما بدي قنبري شان مرد تفعل ما بيش قنبري. أنت الذي ما بتفعل شان تشتري لها عطر ولا تشتري لها خلطة تشتري لها كذا تدلعها أنت وبعدين بسرق النتائج وبسرق تصالبك وانت تستمتع مع جلسة مع زوجتك ولا تجلس أنت شم البيت حالي. هذا الكلام هو مهم جدا يا شباب. هذا الكلام هو مهم. شو معناها؟ أنه نحن بحاجة ان احنا نقدر نسقي الكلام مجابره في مجابره كل شيء اشتي. حياكم الله جل وعلا. هالقايس علي والله. طبعا غسان اللي احنا استمروا
2: اليوم اخر يوم
1: ويوم الخميس الذي عايجي
2: موجودي
1: كل خميس.
2: ايوه
1: ونعم انا وانا رئيس الجمهورية اللي عايجي قسم لهم هذا من 50,000 مكافأة العيد، لانهم ما بيعملوا بيكسروا الحاجز عن أن نكون سوق للعالم. هذا لا يكسروا الحاجز على أن نكون نحن من يكتفي ذاتيا. غسان متواجد هو ووالدته التنموي الصغير متواجد هو ووالدته في سوق الخميس كل خميس إن شاء الله بالكرفته وبالحلاء في صورة في البطاقة غسان سامي العلوفي. زوروهم في سوق الخميس. عد معنا تنموي صغير. عد باقي هنا تنموي صغير نزورهم بسرعة. قدنا ساعد مجابرة ما بيوم الله ما شاء الله. لكن للأمانة لا طريق للأمانة. عد معنا هنا واحد بيبيع حبوب، قال حبوب لزيادة الوزن وحبوب بذور الكتان وبذور أخرى يبيعها هذا بذور اليقطين، وفائدة للنساء توازي هرمون ودعم الدورة الشهرية تقوي العظام وتقلل التعب وتحسين البشرة والشعر والمساعدة في تخفيف اعراف قسم الجروب يا ادمي جروب الله جروب انا عندك شويه حيابك مش ما تدري
3: منير محمد حميد الجداوي
1: منير منير محمد
3: حميد الجداوي
1: من اين انت؟
3: انا من حرق
1: من حرق يا خلا يا خلا يا خلا الموجهات وتنووي صغير ما بتبيع؟
3: انا ببيع دواء من غذاء يعني زي ما تقول انا اللب السوري يعني
1: أيوه.
3: خلاص المضى الفوري
1: ايوه
3: الذي يساعدني تكوين الجنيه
1: يا سلام يا سلام ايوه امه
3: لدينا انا صيدليه كامله
0: يا استاذ محمد الصوت بيضيع
1: يا سلام يا سلام يا سلام
0: ايوه استاذ محمد الصوت بعيد جدا
3: التهابات من الطبيعه
1: ايوه
3: لو مريض سيولة خلي بالك يعني إذا هو مريض سيولة
1: انتبه أيوه
3: شهر الطبيب قبلنا
1: أيوه
3: العقل بريدك الفم
1: أيوه
3: زائد الشهر في الأسود
1: نعم
3: زائد 5 أو 6 حبات من لبان الذكر
1: أيوه يا سلام يا سلام هذا لا من بيجي من هنا ويسفر هذا الأشياء والمعلومات هذا
3: هذا أصلا من كتب المعلومات
1: أيوه
3: وانا زي ما تقول علي دب السن
1: ايوه دب السن اشتغل انت وامك
3: أيوة.
1: في العمل عمل كلكم الاثنين صح وماشي يا سلام يا سلام هذا العمل هذا القرع يسموه الياس السن ايوه القرع ايوه وايضا معاكم حقه السوداء ومعاهم اللوز معاهم كل شيء مكسرات ايوه ايوه ايوه كل الموجودات يعني حبوب مهمة ومفيدة أيوة والله حبوب مهمة ومفيدة ومنير محمد هنا يتواجد في سوق الخميس مع التنموي الصغير قدك تنموي كبير إن شاء الله الله يحفظك مع السلامة باقي واحد أختمه واحد أوه باقي جاي والله ما قال لك لا أجي السلام عليكم ما بدي يا ابني اسمك
4: طه
1: هذا شيخ مطالب طه من ما شاء الله يا طه هذا ابن الكامل من حق اينه؟ من حق الحيمه سكن نقدر نشمه؟ يا سلام يا سلام يا سلام كيف نخلي المجتمع يشمه؟ انا ايش اقول لهم كيف شمك؟ الله والله انا بذكرني بزمان بذكرني بزمان والله هذه قوي بكم بتبيع لي الكيس الصغير؟
4: ايش
1: مثلا 500
4: جرام
1: 600 ولا
4: 500
1: و800 هذا الحين كم
4: وجبه؟ 45
1: 45 جرام يعني حاجه حاليا يجرب واحد وبعدين عاد يرجعوا يلاحقوا وبعدين عاد لاحقوا طه ملاحقه يكون يدي لكم. ان شاء الله يزوروك والبن هذا خلقه ربي يحفظك انا شاجر اكمل حق التدشين. يا بطل يا تنموي صغير أنت يا تنموي صغير السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم من هو التنموي منكم؟ هذا عند مكتوب اسمك مصطفى والثاني من هو؟ أنت الأول وأنت والكل شاجلة عندك يا مصطفى تمام وأنت اسمك؟ ها؟ الحسين الحسين ما بتبيع؟ سنيت من بيسطر أنت؟
3: نعم عما سنة
1: وانت بتزين وتاجر تبيع سيارات
3: ايوه كنت بس تاجر
1: ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقك وهنا يبيع الحسين سمك ومصطفى مصطفى هرب علينا هرب علينا واحنا اذا عاد شام بندورك انت الحين من في اذا عاد شام بيدوروا يا مصطفى السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: كيف حالك؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله التنموي الصغير، أنت التنموي الصغير. أتقع تاجر وأتقع مصنع، أتقع المصنع. إن شاء الله. يجي يقعد معك إن شاء الله يجي يقعد معك آلات ومعمل ويقعد مع العمال ويقعد كذا وإن شاء الله ما يشاغلوك شي ضرايب أو ماشي واحد يشاغلك. إن شاء الله. يجي يقعد فيك قد راحوا لهم هذا. ما بتبيعه؟
3: أنا ببيع شطة.
1: بتبيع شطة؟ هذا الشطة من بيسبرها؟ بتسبرها أمك وبدت تعيش هنا تبيع مه يا سلام ومربى وين هو المربى سوريني هنا مربى مربى الفراولة مربى الأسرة يا سلام طبيعي 100% خالية من الألوان الصناعية خالية من المواد الحافظة الله الله مربى وهذا وهذه الشطة شطة أنا شاجرين هذا شطة حارة شطة الأسرة طبيعي 100% خالية من الألوان الصناعية خالية من المواد الحافظة هنا من شوبة خميس عند التنموي الصغير الله يوفقكم ويبارك فيكم ما تقول للمستمعين يا مصطفى يجوا يزوروا فهم أتبقي غير اليوم بس اليوم الختامي صح؟
3: اليوم
1: أيوة يجوا يزوروكم لسوق الخميس وكل خميس أنتوا هنا صح؟
3: صح
1: مصطفى موجود ها؟ أيوة تمام إن شاء الله زيارات أخرى بإذن الله تعالى إحنا وصلنا للختام الموضوع كبير جدا والإنتاج البداية موفقة والبداية خطيرة يعني للعدو خطيرة للعدو إذا اكتفينا ذاتيا سنكتفي سنتحمل يعني إرادتنا وقرارنا ما نكتفي ذاتيا إحنا نبقى سوق نجمع زرد ونمكن العدو هذا هي الخلاصة ربنا يوفقكم جميعا وفاصلة ظهيرة استأذن أنا يعني الأخ سلطان السدع كان خرب أنه يتولى معهم فاستأذننا منه وقلنا اترك مجال لهؤلاء قال بكل سرور قال له كان قريب لكن يجيه لكن أنا كنت قريب في ميدان التحرير في سوق الخميس لا يا أحمد الله يا سلطان وفقت زود ما أنا قلت طرف شفيت حاجة ويسهل الله بإذن الله حفظكم الله شكرا خديجة مذيعتنا المتألقة شكرا أماني مفضل المخرجة الرائعة شكرا لمستمعين الأكارم في فاصلة ظهيرة شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد على هذه الجولة الشاملة والجميلة جدا وإن شاء الله نتمنى من المستمعين الأعزاء أن يقوموا بدعم مثل هذه الأسر المنتجة وأن يكون متكانا بإذن الله عصرا في التحرير بإذن الله عز وجل جميعا باتجاه دعم التنمويين الصغار والكبار أيضا شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد وكتب الله أجركم شكرا لكم أنتم أيضا سامعينا الكرام تقبلوا خالص التحية خديجة النعمي وأماني عبد الكريم وفضل

0: التبيين للناس بالأثر المهم للمقاطعة في مستويات معينة، يعني في المراحل التي كان فيها نشاط للمقاطعة بفعل صحوة ويقظة للضمير في بعض البلدان العربية والإسلامية، وقد تكون في بعض الحالات في مراحل معينة، يعني تفاعلات وقتية مع ضعف الوعي في عالمنا الإسلامي. قد تتفاعل البعض من الشعوب، أو أحيانا أطياف من بعض الشعوب في العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام، لتقاطع شركة صهيونية معينة أو شركة داعمة للعدو الإسرائيلي في مرحلة معينة، ويكون لذلك نتائج مهمة تلحق بها خسائر كبيرة جدا، ويعلن عن ذلك أو يتضح ذلك ويكشف حتى إعلاميا. هذا مهم أيضا لإقناع الناس بتأثير المقاطعة، بالجدوى من المقاطعة، ويلحق بالآخرين من خسائر وحتى ما يعبرون عنه أحيانا من مخاوف تجاه ذلك، وأنها مسألة واضحة جدا.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور. سام اف ام، الحكمة اليمانية.

من أهم ما يرتبط بالحج كمعلم الإسلام، ويمثل طابعا أساسيا له أنه معلم عالم، وأن فريضة الحج بنفسها كركن عظيم من أركان الإسلام هي تحقق هذا الهدف. الله سبحانه وتعالى يقول عن بيته الحرام: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يقول عن فريضة الحج: منذ عصر نبي الله إبراهيم عليه السلام أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم ويتحدث عن عالمية الحج وأهميته في ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول عن البيت الحرام: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. طابع عام للحج أنه معلم عالمي لا يقتصر على بلد معين ولا على قطر معين ولا على دولة معينة.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا.

أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
0: سام اف ام الحكمة اليمانية.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس الهامة والعبر العظيمة التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة أحداث في واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول أن العدو الغادر يختار أضعف لحظة وأكثرها أمانا، وقت الغداء والراحة، لينقض على ضحاياه، مثلا في الصلاة، أوقات التي يكون الناس فيها آمنين. الحجاج كانوا في حالة استرخاء تام، بعضهم يأكل الغداء، بعضهم يشت الرحال، بعضهم تهل التو من الطعام. في هذه اللحظة التي لا يتوقع فيها أحد هجوما، أحاط بهم جيش بن سعود من كل جهة وأطلق النار على جباههم ورؤوسهم، وهذا يعلمنا أن العدو الحقود لا يحترم آداب الحرب ولا الأوقات الإنسانية، بل يختار أضعف لحظات الضحية وأكثرها سلمية لتنفيذ جريمته. وقد رأينا خلال العدوان السعودي الأمريكي على اليمن كيف أنهم كانوا يستهدفون النساء والأطفال في الليالي وهم نائمون في بيوتهم آمنون بأمان الله سبحانه وتعالى، نفس السلوك الذي سلكه آباؤهم من قبل. في مواجهتنا اليوم يجب أن نكون في حالة تأهب دائم، ولا نترك أنفسنا فريسة للغدر تحت أي ظرف. الدرس الثاني أن الدفاع عن النفس بأسلحة بسيطة وبإيمان صادق قد لا يمنع الهزيمة المادية، لكنه يشرف صاحبه ويجلب له النصر المعنوي. قلة قليلة من الحجاج كان معها سلاح ناري بدائي، طبعا قاتل الحجاج وقاتل هؤلاء القلة القليلة، قاتلوا حتى نفدت ذخيرتهم ثم قتلوا، وبعضهم كانوا يقاتل بالحجارة، وآخرون رفعوا التكبير والتهليل وتلاوة القرآن، ولكن الرصاص رصاص الموت كان أسرع من تلاوتهم. هذا الدرس يقول قد لا تستطيع تغيير نتيجة المعركة، قد لا تستطيع تغيير نتيجة المعركة بأسلحة بدائية وقليلة، لكن الموت وأنت تقاتل وتكبر وتقف على مبدئك وقيمك أسمى من الموت ذبحا وأنت عاجز. في واقعنا يجب أن لا نستسلم للتفوق العسكري للعدو، بل نقاتل بما نملك ونحتسب الشهادة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الاستسلام لا يمنع القتل بل يهين الضحية قبل أن يقتلها. الدرس الثالث، تحويل القتل إلى جهاد وقصور في الجنة، هذا أسلوب قديم، أسلوب تجنيد كلاسيكي للجماعات التكفيرية. القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث ويسأل جنوده كم قتلت، قال واحد، قال لك قصر في الجنة، إذا قال اثنين قال لك قصرين. هذا التبشير بالقصور مقابل عدد القتلى من الحجاج العزل يظهر كيف تصنع الوحوش بتطميعهم في الجنة. والدرس نفس الأسلوب تستخدمه اليوم داعش والنصرة وبوكو حرام وأنصار الشريعة وما فعلوه، يعني هذه المسميات الكثيرة والتي لها مصدر واحد وهو الوهابية، يستخدمون هذا الأسلوب في استقطاب الشباب وتفريغهم من الإنسانية والقيم الأخلاقية. لذلك فمن الأهمية بمكان أن نفضح هذه الفتاوى وأن نعري من يطلقونها، وهذا جزء من المواجهة الفكرية، لأن تحويل القتل إلى عبادة هو أخطر أسلحة التكفيريين. الدرس الرابع أن الجريمة اكتملت بالتذفيف على الجرحى والمطاردة للهاربين، يعني لا رحمة ولا إنسانية. الوهابيين لم يكتفوا بإطلاق النار على الحجاج بل نزلوا إلى أرض المعركة يذبحون الجرحى ويطعنونهم ليتأكدوا من موتهم، ثم طاردوا الهاربين وقتلوهم، ثم نهبوا كل ما يملكون حتى ملابسهم. هذا الكم من الوحشية، إطلاق نار زائد ذبح زائد مطاردة زائد نهب، هذا كله يدل على أن الجريمة كانت مقصودة بكل تفاصيلها، وأن الآمر الناهي بها وأن العقل المدبر لها عبد العزيز، وإلا لما كان كل هذا التوحش. الدرس عندما يواجهك عدو بهذا المستوى من التجرد من الأخلاق، لا تنتظر منه رحمة أو إنسانية، التعامل معه يكون بالقوة المماثلة أو الانسحاب السابق لمثل هذه المواجهة، لكن لابد من التعامل والإعداد، لابد من الإعداد، يعني هذا هو الحل، التعامل معه يكون بالإعداد المسابق والاستراتيجي، وليس بالتفاوض أو الثقة في وعوده شفهيا، لأن هذا عدو غادر جبان وعدو أيضا متوحش. كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة الختامية، وقلنا كيف تحولت معاناة الناجين من المجزرة إلى مأساة جديدة من النهب والسلب حتى بعد نجاته من القتل على يد القبائل الوهابية. وقلنا وسألنا من هو الرجل الاستثنائي الذي قطع فراشه ليستر عورات الحجاج الناجين وأرسل أولاده لحمايتهم في تناقض صارخ مع همجية الوهابيين وتواطؤ القبائل المجاورة. وسألنا أيضا وقلنا: لماذا أرسل ابن سعود دموع التماسيح وكتابه الرقيق وأمر برد بعض المنهوبات بعد وقوع المجزرة؟ وسألنا وقلنا: لماذا أصر بعض الحجاج على مواصلة رحلتهم إلى مكة لأجل الحج ولقضاء مناسك الحج بالرغم كل ما تعرضوا له من قتل ونهب وحشية وفقدان؟ والواقع أنه مع كل ذلك كله مع كل ذلك فإن من نجا من الحجاج بعد تلك الأهوال، بعد أن لاقوا الموت في تنومة وفي سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى والمطاردة، تلقاهم أهل القرى القريبة من محل المجزرة كما تقول سيرة الإمام يحيى، فسلبوهم ما بقي معهم من أموال محمولة، وسلبوا ما عليهم من الثياب. وبحسب رواية السيد ضيف الله المهدي أحد الناجين من المذبحة، فإنهم لم يتركوا عليهم سوى السراويل، وأن جمعا من الحجاج من بينهم أمير الحج وصلوا إلى أحد المراكز الحكومية، وليس عليهم إلا يعني بعض الملابس التي تستر عورتهم. وقد ترجح للباحث أن ذلك المركز هو مركز بارك في تهامة المحاذية لبني شهر من جهة الغرب، وذلك المركز في ذلك الحين كان يخضع لحكومة الشريف حسين ملك الحجاز، ومنه أبرق أمير الحج بالخبر خبر المأساة والفاجعة إلى شريف مكة وإلى اليمن أيضا. حين نتأمل القرى القريبة من محل الوقعة وبمراعاة أن الحجاج سيهربون في الاتجاه المعاكس لعدوهم المطارد لهم، فإنه يتضح أنها قرى تابعة لقبائل بني الأسمر والذين كانوا قد دخلوا تحت حكم ابن سعود، ونهبوا الثياب بتلك الصورة المشينة، وسلوك مفاجئ ومناف لما كان يفترض بأولئك القبائل من احترام الحجاج. لكنه يشير إلى استباحة أموال وأعراض وأرواح الحجاج على ذلك النحو، وأنه كان خلقا وهابيا نجديا سمة بدوية وهابية. ولهذا فقد كانت وجهة الحجاج النزوء إلى تامة التي كانت لا تزال خارج سيطرة النجديين. جدير بالذكر أن رجل خير كما يروي السيد ضيف الله المهدي في إحدى تلك القرى كان قد تكفل بستر بعض الحجاج الذين صادفوه، ومنهم السيد ضيف الله المهدي نفسه، حتى أنه قطع فراشه لهم وصنع لهم عشاء وأمنهم ليلتهم، وفي الصباح أرسل أولاده لحمايتهم وإيصالهم إلى أحد المراكز الحكومية حتى يحموهم من قطاع الطرق ومن أولئك الطامعين من أهالي تلك القرى المجاورة. هذا الرجل الذي شكل نموذجا استثنائيا حيث لم تؤثر على سلوكه ووعيه همجية أولئك الوهابيين النجديين، إذ كان لا تزال فيه بقية من أخلاق المروءة والشهامة وآداب الإسلام، بخلاف أولئك الذين تأثروا بهمجية الوهابيين إزاء إخوانهم من اليمنيين. لم يكتف الرجل بتقطيع فراشه لستر عورات الحجاج، بل أرسل أولاده لحمايتهم حتى وصولهم إلى منطقة آمنة، ولعل كما قلت مركز بارك في تهامة. وهكذا يتبين أنه كان على من نجا من تلك المذبحة أن يغادر تلك الجبال المشؤومة التي وطئت أقدام أولئك المتوحشين الوهابيين وحطت فيها أخلاقهم الذميمة إلى تهامة، والتي كانت لا تزال في ذلك الحين صامدة في وجوههم. وهناك وجدوا الشريف راجح حاكم مركز بارك المحاذي لجبال تنومة في تهامة، كما أوضحت ذلك برقية خطاب أبرق بها أمير الحج السيد محمد ابن عبد الله شرف الدين إلى الشريف حسين عند وصوله مدينة جدة. جدير بالذكر أنه لما وصل الحجاج إلى تهامة بعضهم قرر مواصلة سفرهم نحو مكة عن طريق الساحل لأداء فريضة الحج، وبعضهم عاد إلى اليمن. 150 حاجا من الناجين 500 واصلوا مسيرهم إلى مكة للحج والقضاء ولأداء مناسك الحج، بينما 350 تقطعت بهم السبل وعادوا إلى اليمن. من ضمن أولئك الذين صمموا على مواصلة مشوار الحج أمير الحج نفسه السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين. وتذكر جريدة القبلة أن عدد أولئك الذين وصلوا معه من الناجين من المذبحة كانوا حوالي 150 حاجا. إن تصميم بعض أولئك المنكوبين على الحج بعد تلقيهم تلك الأهوال دليل على تمسك اليمنيين بهذه المشاعر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم. وهنا جاء دور ابن سعود الشيطاني الذي يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي ليذرف دموع التماسيح ويعطي لنفسه مكانا قصيا من تلك المجزرة ويتبرأ من الحادثة، وأنه أنا أبرأ إلى الله براءة يعقوب براءة يوسف من براءة الذئب من دم يوسف، ويتبرأ من تلك الحادثة الشنعاء ذرة للرماد على العيون، ذرة للرماد في العيون، وتنصلا من تحمل مسؤولية الجريمة الجنائية، لأنه كان قد خلاص وصل إلى هدفه السياسي والعسكري والعقائدي، وصلت رحلته الشنعاء إلى كل، يعني جريمته الشنعاء بحق اليمن وصلت إلى كل اليمنيين. بعد المجزرة مباشرة أرسل حاكم أبها عبد العزيز بن إبراهيم متبرئا من ذلك العمل القبيح كما هو السيناريو المرسوم، وقال هذا الأمر بسبب أحد الأمراء النجديين، يعني رجم بالموضوع على زعيم الغطغط خالد بن جامع. ثم جاء وفد من أمير نجد بن سعود يخبر بأنه أمر بإرجاع ما أخذ على الحجاج، وطلب من الإمام أن يبعث معه رسلا لقبضها. وذكرت سيرة الإمام يحيى أنهم ما زالوا مصرين على استنكارهم لما حصل وتنصلهم من تبعة ما جرى، ونسبوا ذلك إلى مقاتلي هجرة الغطغط الإخوانية وأنهم باذلون للإنصاف. هكذا قال السعوديون حينها. وبالتأكيد ابن سعود لا يملك إلا أن يذرف دموع الحزن والأسى، تلك الدموع نفسها التي ذرفها في تربة وفي الطائف وفي مكة بعد كل مجزرة يرتكبها جنوده، وتأسف وهكذا. فقد تأسف للحادث وكتب لسيادة الإمام يحيى كتابا رقيقا يظهر أسفه، الله يا هذا الرقة، رقيقا، وأمر حالا بجمع ما وجد من متاع ورده إلى سيادة الإمام يحيى، وحمل الإخوان، طبعا الإخوان من هم الإخوان؟ الغطغط، هؤلاء جيشه، حملهم المسؤولية مع شيء من التبرير لفعلتهم، كما تصور ذلك وثيقة سعودية منشورة، يعني نشرت في مجلة المنار في مقالة كتبها محمد رشيد رضا ما بين الإمامين في جزيرة العرب. وبالفعل فقد وصل رسل الإمام، ولكن ببعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وأخذ ابن سعود منهم صكا بذلك، والتي بالتأكيد لم تكن تمثل كل المنهوبات الحقيقية، وإنما كانت مجرد تعبير سياسي وقع يتظاهر بالإنكار والتبرؤ من المذبحة، ويراد من أخذ ذلك الصك تبييت النية من خلال على التنصل والاستدلال به لاحقا على ما يريده بعد أن قضى وطره وولغ كما يشاء في دماء اليمنيين. وكانت أيضا محاولة خبيثة للتنصل من الواجبات المالية المترتبة على جرائم جيشه بحق الحجاج وأموالهم، وهذه قضية واضحة أنه هؤلاء جنودك قتلوا هؤلاء الحجاج، قدمهم للقصاص، قال حاضر أنا بحكم فيهم. الإمام يحيى طلب منه أن يحكم فيهم طبعا، وفي البداية كتب كتاب، ذلك الكتاب الرقيق الذي قالوا بأنه رقيق، عبر فيه عن مشاعره الطيبة الكريمة، طبعا وهي ليست طيبة ولا كريمة، وأنه مستعد، قال أنا محكم لك، أنا يحكم فيهم الإمام يحيى طلب منه أن يحكم فيهم بكتاب الله، بما جاء في كتاب الله من القصاص والتعويض، وقال حاضر مرحبا. حتى إذا قوي موقفه، أصبح قويا بعد زمن، رفض وقلب ظهر المجن وقال ما عندي لكم شيء، خلاص الذي عندنا لكم شوية سمن وشوية دواب وشوية جنابي، أخذ ردناهن. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، أولهم الشهيد علي بن عوضة بن محمود الميموني من بني ميمون من عيال سريح محافظة عمران. هذا الشهيد كان تاجرا وبحوزته مبلغ كبير من الريالات الفرنسي ماريا تريزا، ولم يعد منها شيء. أيضا الشهيد علي مدينة، وكان من قرية المجدور بني قيس، تكفل الشهيد علي النصرة بنفقة أهله وكفاية أيام سفره إلى الحج وبمؤنته كذلك في سفر الحج، مقابل أن يقدم الخدمة له ولولده في الحج، لكنهم جميعا استشهدوا في تلك المجزرة. أيضا الشهيد علي بن مصلح بن قاسم الأشموري من قرية حلملة من العليا عزلة الأشمور محافظة عمران. أيضا الشهيد علي بن ناشر بن ناصر بن علي بن أحمد الأحمر، وكان شيخا من قرية ذومطيع من بلاد العصيمات من حاشد من محافظة عمران. وأيضا الشهيد علي بن يحيى الفقيه من نقعة من الجبل بني جبر من خولان الطيال. وأيضا الشهيد غالب بن محمد بن أحمد المتوكل من مدينة ذوران آنس، كان من وجهاء المدينة وله كلمة مسموعة فيها، وكان في الوقعة قد قاتل حتى استشهد وقتل عددا من الجنود السعوديين، كما أخبر بذلك رفيقه أحمد المذابي الذي نجا من تلك الوقعة. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: كيف حاولت الرواية النجدية تحويل مجزرة دامية إلى معركة مبررة؟ وما التناقضات التي تكشف زيف هذا الادعاء؟ وأيضا السؤال الثاني: كيف يجرؤ منشور سعودي على وصف حجاج عزل كانوا يأكلون طعام غدائهم بأنهم ساروا بهيئة حربية وأطلقوا العيارات للإرهاب، ثم يبرر إبادتهم بأنهم قابلوا العدوان بأشد منه؟ وأيضا هل كان الحجاج فعلا قوة متخفية في زي مدني كما يزعم السعوديون، أم أن هذه التهمة صنعت لتبرير إبادة جماعية ارتكبها الجيش السعودي؟ وأيضا ما هو الرد القاطع للدكتور عبد الرحمن الوجيه على الادعاء السعودي بأن الحجاج رفضوا النصيحة وأصروا على المسير في طريق كانوا قد نصحوا ألا يسيروا فيها؟ وهل كان بإمكان 3000 حاج أعزل أن يرفضوا أمر جيش محتل يسيطر على المنطقة بأكملها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
3: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-22291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
6: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
3: انطلاقاً من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاماً، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحول الطاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى الرابعة عشر سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديراً لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد: السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان: سوق الخميس، ميدان التحرير.
7: فكرة اليوم مشروع الغد.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: سام اف ام، والعود احمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: سري أنا قيب حسينها. هذا الخبر في جريدة القبلي.
2: ما مكتوب فيها؟
1: كتبوا إن المجزرة التي تعرض لها الحجاج اليمانيون لأنها الفاجأة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
2: أيوة يا حاج.
3: الحمد لله الذي بلغ الحج بيته الحرام. الحمد لله.
4: يهي كم ناس خيرات قوي يما بتبصروا.
3: أيوة يا محمد أيوة من كل جنس ولون.
4: يا رب يا الله انتقمنا الذي قتلوا بي والحجة صلى الله عليهم يا الله
3: يا رب.
5: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
2: تريدي ما تقولي وانتي يا محمد تري.
5: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة.
4: خلاص يا جد انتوا دعوا واحنا ندعي بعدك.
2: انت بالله
4: يا جد واحد بيدور منه بيقول اين النقيب حسين.
2: أكيد حسين فايع. أدعيه.
4: حاضر يا جد حاضر.
2: زحمة ما عاد صرنا. روح ادعي البندق من يدك يا حج محمد.
4: هذا البندق جزء من جسمي ما أطرحه إلا لو ما شل بثاربي إن شاء الله.
2: سامحنا يا أخي حسين شغلنا الصباح أنا عزم إن شاء الله.
6: يا نقيب حسين
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 30 والأخيرة.

0: الخير يا خال. يا منعة يا منعة طريق البيت، ولا عاد نشي نجلس عند حد.
1: حاضر يا فاطمة، لكن قولي لي خي، ما قد وقع باش؟
0: ما بالله دخلت أمس بين النسوان الذي بيعزين ويبكي، والله أنه وجعني قلبي. يا خال.
1: خير إن شاء الله. هذا النسوان عايجين عند شال البيت يا فاطمة، أي عزاي في استشهاد يحيى الله يرحمه، ما عاد فعلي.
0: ما بينهم نفسي يا خال، مش انتو دارين ما وقع بعيال احمد فايع؟
1: ما وقع بهم يا فاطمه.
0: اصلا احمد فايع قلوه صار يحج لواحد من اهل بلادهم وما تمت الحجه.
1: ايوه كملي.
0: ولو ما وصل الخبر بان الحجاج استشهدوا في تنومه، طالبوا بحقهم الزلط وحكموا لهم بها العدول.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدها يا فاطمه
0: ساروا لبيت أحمد فايع، ما لقيوا معشي، بدأوا يجمعوا الفراش والطيسان حق البيت كله، وقد عايش اللوهن يا خال. قروح الجهال الصغار من البكاء حين بسروا حقهم الفراش وكل شيء مرفوع. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: وهذا الجريمة من جرائم هول القتل الوهابين. كمل يا بنت.
0: وبعد أبصرهم حسين الحاكم ورحموهم وتكفلوا بدفع قيمة الحج للناس. هي أبصرتوا يا خال، أبصرتوا كم أتوقع من مظالم.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: وقالنا النسوان إن مره بكيت على ابنها وزوجها لو ما عميت، وذا الحين مسكينة عمياء في الزوة.
1: أيوة يا فاطمة، القهر يقتل الإنسان، لذلك جعل الله الصبر وعد الصابرين بالأجر العظيم.
0: الله يصبرهن ويصبرنا يا خال. يا رب عونك، يا رب عونك يا أرحم الراحمين.
1: خلاص يا فاطمة، نتوكل على الله.
0: مدري كيف عيوقع البيت من دون يحيى يا خال. مدري كيف عيوقع.
1: البركة في محمد يا فاطمة. أمس يا فاطمة محمد راقد والبندق في حضنه، بين أقول له اطرح البندق ارقد وفتن شوية، قال والله ما أفتن إلا بعد ما شل بثاربي.
0: مسكين محمد يا خال، تحمل الهم وعاده صغير، والله أنه تحمل الهم حرام.
1: الأحداث تصنع الرجال يا فاطمة، محمد الآن أصبح رجال وأيكون له شأن عظيم إن شاء الله. هيا هيا بنتين توكل على الله.
0: هيا بسم الله.

0: شرياحك احسن على هواء وعلى خضرة للتروح. مالك مطنان
1: ولا شيء يا نجيب حسين؟ معك ما قلت لي
0: بين اقول لك على خضره وعلى جوير الدره يا حج حسان.
1: سلام الله على اليمن وعلى اهل اليمن، ولعنة الله على قرن الشيطان في نجد وعلى القتل المفسدين الوهج.
0: مالك يا حج حسان حاكة؟
1: أبلا بنتذكر اصحابنا الحجاج الشهداء حقتنون، خيالهم قبال عيني، كلماتهم في ذني مش انا مصدق ما وقع لهذا الحين.
0: ايوه يا حج حسن، العلماء والفضلاء وحفظ كتاب الله والضعفاء والفقراء قتلهم قرن الشيطان، قرن الشيطان عبد العزيز بن سعود والوهابيين.
1: اسمع يا نقيب حسن، انت وجيش مولانا الامام يحيى يحفظه الله واجب عليكم تثأروا لدماء الشهداء والضعفاء والمساكين الذي قتلهم ابن سعود وجنودها الوهابين وهم حجاج بيت الله الحرام، واحنا معاكم وبنادقنا جنب بنادق.
0: الجهاد ضد الظلم والمعتدين واجب الناس كلهم، واجبنا كلنا.
1: انت سمعت يا نقيب حسين، طول الطريق واحنا راجعين من مكه سمعنا العدد والبكاء والعزاء في كل قريه وفي كل محل.
0: ايوه يا حج حسن، كم هي عند الله الاعتداء على حجاج بيت الله الحرام والصد عن سبيله. ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: نعم المولى ونعم الوكيل.
0: أعداء الله الإنجليز وأعوانهم محاصرين اليمن من كل بقعة، مولانا الإمام يحيى الله يحفظه بيجهز جيش كبير لتحرير سواحل تهام والحديدة.
1: كنت عندي علمي أنا قيب حسين الإدريسي وذا الحين ابن زعو.
0: ايوه يا حج حسن، يشتوا يحرموا اليمنيين من ميناء الحديده، لكن والله والله ما سبرت، وان الجيش جاهز لتطهير تهام من رجسهم.
1: كان يقول لي اخي علي ابو طالب الله يرحمه ان الانجليز يشتوا يحاصرونا من الحديده ويخلوا التجاره كلها عبر عدن لانهم مسيطرين عليها.
0: ولا تقلق، مثل ما هزمنا الاتراك هنهزم الانجليز واعوانهم باذن الله. بين شم هوا صنعاء او مية حج حسن.
1: والله ان احنا نفقدك يا نبي حسن، ويعلم الله عاد احنا هنلتقي او ماشي.
0: انا مراعي لك في تهامي يا حج حسن، ارجع اتحمل بندقك والحق بعدي، ولا اقول لك البندق علي.
1: ابشر ابشر يا نبي حسن، والله ان الجهاد واجب بالماء والروح وكل ما نملك يا نقيب حسن.
0: هذا أرض الإيمان والحكمة، أهلها أعزة أحراء، لا يقبل المعتدي والمحتل أبدا، والتاريخ يشهد. والأيام بيننا يا حج حسن،
1: ما دام وبه رجال من أمثالك يا نقيب حسين فالأمور إلى خير إن شاء الله.

0: السلام الله عليكم، كيف الحال؟
1: ها عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عم إسماعيل. الحمد لله الحمد لله. اجلس اجلس.
0: هي ما هي الأخبار يا عم دحر؟
1: الأخبار عندكم يا عم إسماعيل، أنتو في قصر مولانا الإمام مش إحنا.
0: كان حمادي غالي عليك قوي أو مي يا عم دحر؟
1: عمي حمادي وأهلي وأصحابي جيراني والعلماء وكل الحجاج كلهم أهلي، بأي حق يقتلهم ابن سعود يا عم إسماعيل؟ كلي بأي حق؟ ها؟
0: والله يا مطهر إن العزاء في كل بيت وفي كل قرية، اللي بيبكي بيبكي والمصطوم مصطوم والمفجوع مفجوع، خليها على الله بس. حتى الشعراء قد كتبوا قصايد ومراثي ورسلوها لمولانا الإمام يحيى. سمعت ما قال القاضي حيل الدياني؟
1: ما قال.
0: جنيت على الإسلام يا ابن سعود، جناية ذي كفر به وجحود، جناية من لم يدري ما شرع أحمد، ولا فاز من عذب الهدى بورود. وكم يا قصائد يا مظهر؟
1: أنت يا عم إسماعيل، عمي حمادي البضاعة الذي شلها معه أكثرها دي 100 ريالات الفرنسي سارت كلها. ذا الحين الناس بيشغلوا أهله له.

0: معك في القصر، لك خبر منه؟
1: إن شاء الله يكون بخير، وصاحبك حمادي والكل، نسأل الله لهم اللطف.
0: عمي حمادي الذي يبصره يقول زبات رفلة، لكن والله إن فيه رجاله ما هي في مخلوق، ما يرضى يبيع إلا بعد ما نتبدى كلنا، وانت داري يكون معه زباين وانت واحد منهم.
2: بس يا عم ظهر، بس شجيت أنا بس والله ما بعد هذا المجزر إلا حرب طاحن بين احنا وآل سعود والوهابي. خاطرك يا عم ظهر، خاطرك.
0: وداعة الله يا عم اسماعيل، وداعة الله.

0: المدرعة؟ أين الجهال اللي كانوا يلعبون هنا طول اليوم؟ إنا يمكن حنقضوا وقت مهرب، مدري الله أعلم. يعلم الله أين حسين صاحبي ذلك. إنا ما فعل حلم يسألني عن ابني، ما أقول لك أبكي. ما فعل؟ ماشي يا محمد ماشي، قع رجال مثل أبوك. أيوة أنا رجال البيت. أيوة خلاص محمد الجاهل، ما بسم الله أدق لحسين الباب. يا حسين يا حسين يا حسين، ايوه يا حسين. ايوه انا محمد.
1: محمد يا جدي، محمد جاي يا جدي، يا جدي محمد جاي صاحبي. انا عم اتصرف عليك محمد جاي من مكة.
0: السلام عليكم، كيف حالك يا اخي حسين؟
1: السلام يا عبد محمد، الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك يا حسين.
1: قلت لك
0: قوي، نحن على جان جبر بعده، كل الجدتي يدوا الدار حق بيتنا.
1: تمام حاضر حاضر، هم انزلوا دحين يسلموا عليك. انتم من جيت يا محمد؟
0: جيت انا وامي وجدي حسين.
1: وصف لي يا محمد اللي يقول الناس عم يحيى ماتوا.
0: ابي شهيد يا حسين، ابي شهيد عند الله.
1: قلت غيرت يا محمد، قلت شكلك كذي، قلت غيرت. وحتما هذا البندق،
0: هذا البندق حقي يا حسين، هذا البندق حقي لأجل أن تقم به من الذي قتل وبي وقتل الحجة.
1: وليش بندق يا محمد؟ شلني معك أين ما تشتي.
2: حيا بكري محمد، الحج محمد ماذا خدمه؟ الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمكم يا جدة.
2: ما شاء الله قد أنت رجال يا محمد، الحمد لله على السلامة.
0: قالوا أمي دتو الدار حق البيت.
2: أين أمك يا محمد؟
0: عيجو ذاحينه، أنا سبكت لا عندكم عاصب أشيل دائرة البيت أفتحك قبل ما يوصل.
1: أنت تارين يا جدي، عمي يعني استشهدوا.
2: أي ابني؟ قالوا استشهدوا الحمد لله وشكر الله، لكن ما بشخفي ابني، أشهد عند الله يرزقني شهداء وحجاج الحمد لله وشكر الله، والبركة في محمد صاحبك ابن عمك يحيى. ها ابني هذا دائرة البيت، هيا خطاب بسم الله نزل نفتح لهم ونستقبلهم. بسم الله.
0: من قطع المدرهة يا حسين؟ ما لها هكذا؟
1: أها المكتب عاش المدرهة وأنا بنتره فوقها، وبعد ما ترينا بالخبر حق الحجة ما عاد سبتنا.
0: بسر من انقطعت يا حسين؟ من البقعة الذي معلق فيها الذي حق كبي، الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم كلهم. أنت لي ما قلت لك يا محمد؟
0: أيوه أنا داري من هم يا حسين، عبد العزيز بن سعود سلطان نجد وحكى الجنود الوهابي. والله ما راح
1: اسمع يا محمد، لما صرت انتقم منهم خلاني معك انتقم منهم.
0: والله ما راح
1: اشتد يا محمد اشتد، انا واصحابي كلهم عندي معك.

0: أجلس يا فاطمة، ما بالله كوني صبري واحتسبي عند الله كلهم شهداء.
1: يا رب
2: جعلت من الطريق افهمي يا مريم.
0: من مهما افتجعت
2: الحين انت المعززه المكرمه في بيتك، فعلت لك احلى مدرسه تدري وتعيني النوم جعلنا
1: يا الله عصر قلبي. يا رب يا قلبي
2: الوصيه يكتب الواحد فيها اذا على زراب ولا على دين ولا على شيء لحد ولا عند امانات حق ناس ولا من هذا خبر من اجل منوع شيء ولا شيء لا سمح الله
1: حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل.
0: عظم الله اجركم يا اختي فاطمه وجبر الله مصابكم. ما بالله صاب يا اختي فاطمه وان شاء الله الباري كريم.
1: يا رب صبرني واسم قلبي.
2: بس انا مش حاجه يا رب
0: حكايه يا مرمى.
2: اصب اصب انا فرحت انا الحين جدي معي نجيب الولد محمد.
1: الله يرحمك يا يحيى الله يرحمك.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا
1: بالله.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل في بني سعود هو الذي ارتكب هذا المجزرة. بالله علي شخصي تقية بصرتي غثى فاطمة على زوجها. ما بالش كل الشهداء، كيف كل واحدة، كيف كل مرة غثيت على زوجها، كيف غثيت على ابنها، كيف غثيت على أبوها، على أخوها. مجزرة، أعوذ بالله، أعوذ بالله والإجراء.
3: بصري بصري يا فاطمة، والله إني مسكينة تهزر القلب، الله يعينها ويعصم قلبها بس.
1: على فراقك.
0: ترحب عندك منك، مفتح لك شوية، سبح واستغفر وعيشينا وعيشينا.
2: ما بش نوم، والله بسبح واستغفر، والله الحمد لله. جزء مني، جزء هذا ضحى. بصري كيف المليون يا فاطمة؟ سبحان الله.
1: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: الله يعينها الله يعينها ويصبر قلبها. أسأل الله أنه يعصم قلبها إن شاء الله. لكن لابد من يوم لابد من يوم والباري يورينا فيهم ما يشوي غليلنا إن شاء الله بإذن الله.
1: صبرني وأصم قلبي يا رب.
0: فتغل علي يا يحيى.
2: والله والله يا فاطمة محمد بندق في يدي هذا إلا قدير عليش وحماية لش انتي ومن يعشم
1: يا رب يا رب صبر قلبي يا الله عصم قلبي. الله يرحمك يا يحيى.
0: احنا ما بح علينا قلعة السنار قبالنا والغداء معانا وصعد الجنبنا.
2: ايوه ومحمد كمان معامل حقنا وفاطمة اشعر حقنا على

0: الله الله يا أهل البيت يا فاطمة. أمس حيد من أشياء فاطمة، الحياة تشي صبر وثبات وحمد وشكر يا بنتي.
1: الحمد لله الحمد لله والشكر على كل حال. قدو غصب عني يا خال، والله انتو غصب عني. يحيى يحيى صوته وصورته في كل بقعة في البيت ما قدرت انساه يا خال، قدو غصب عني.
0: محمد يشتي اب وام يا فاطمة، وانتي ابوهم، لا تكونش تبكي قبالة. تمام يا فاطمة؟
1: حاضر حاضر يا خال، مسحنا الدموع.
0: عليش مسؤولية تربي رجع تعرفيه من هو عدوه وياخذ بثار ابوه يا فاطمة.
1: عدوه عدوه بني سعود الوهابين يا خال، هم الذي قتلوا ابوه، هم الذي قتلوا ابوه يا خال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة
1: وعليكم
0: الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله على الحاج محمد. هيا مه، عجبك البندق؟
2: ايوه يا جد ايوه، البندق زينة الرجاء.
0: انت رجال حكيم يا محمد، انا قررت ادي لك البندق هذا هدية مني.
2: تسلموا تسلموا يا جد، لكن اوقد انتو تشتو تسيروا من عندنا.
0: قلت لش يا فاطمة، ما حد داري ما في راسي الا محمد.
1: يوه انا منكم صدق يا خال، قد عتسيروا بس راح تفلتونا.
0: هو هذا الكلام يا فاطمة، افلتكم ومعي وكيلي هانا ابني محمد. ابتريها ابتري ابتري على رجاء. قالت مدريمة اركن يا محمد، اركن يا ابني.
2: اركنوا يا جد اركنوا واشتدوا،
1: اجلسوا حتى اسبوع يا خال، قوة قوة.
0: ما انا عمل يا فاطمة، العدو بيشتغل بيحشد قواته في كل مكان، واحنا جاهزين لكسره وتحرير كل اليمن ان شاء الله.
2: وابي وابي يا جد، والحجاج خلاص حننساهم؟
0: كيف ننساهم يا عزي، عاد القضية ما قد بدأت، الثأر قايم إن شاء الله، وبهل نفسك وبهل أمك يا محمد.
2: اركنونا جد.
0: خاطركم
1: خيرة الله.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله.
2: مع السلامة يا جد، مع السلامة.
1: في أمان الله. في أمان الله يا خال.
2: في أمان الله.
1: الله يعينكم ويوفقكم وينصركم يا خال. جي جي جي يا ابني محمد، جي تجلس جنبي هنا. ما عاد معي إلا أنت بعد أرحم الراحمين، ما عاد معي إلا أنت.
2: معان الله يما، وأنا رجال البيت، أما آل سعود والله ما راح أظهر، وثارنا أنا أخذ منهم اليوم ولا غدوة، وإحنا وراهم وراهم من اليوم لا يوم القيامة.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطئ، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
7: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
6: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
7: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
6: استراحات عامة،
7: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
6: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
7: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
6: خدمة توصيل للوجبات،
7: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
6: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
7: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
6: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
7: 77-199-40 أو 07-451-960.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت ومشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني، بسر جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو ديش تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: علي،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام والعود احمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: جارح بشليل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعوا. لن قد وصل قدر المسلمي وما قد بيقع بالمسلمي، والمسلمي بين بيناتهم كل واحد بشكا في ظهر الثاني. ييه يا خلق الله، كم من هلفوت وكم من يهودي وكم من نذ يهودي ونصراني بيتعبث بعباد الله في مشارق الأرض ومغاربها. ما لكم لا أي حد قد وصلتوا ولن عادت توصلوا في قادم الأيام. عاد فيكم رجالة، عاد فيكم غيرة، عاد فيكم نخوة، عاد فيكم إنسانية، عاد فيكم دين، عاد فيكم قبيلة، عاد فيكم دم. لو ما بيتعبثوا بأوادم وانتوا متفرجي، أين انتوا؟ لما هي جلستكم في الدنيا للمسيرتكم وجيتكم؟ ما مع الواحد الله كرامته، لا ما بش مع كرامة مشو آدمي، لا ما بش للقدر ما ردت منه ما دفع به. يعني ممهزلي ممهزلين بيتمهزلوا بنا. من هو السبب؟ إنه وإحنا والغش فينا. ألا فين هو الغش؟ في قيادتنا أو في دولتنا أو في من؟ الأولة هالناس بعيدين من الرحم الراحمي، هذك الأولة، وهي راسة وغراسة بعيد من الرحم الراحمي صلّى الله عليه من هنا، لا يخافه ولا يرحمه وهو ذلي. أشياء ثاني قد الناس مخوعي، واحد بيشكى في ظهر الثاني بسبب البعد عن الرحم الراحمي. يرجع والمسلمين بين بيناتهم يبتاعوا ويشتروا بين بيناتهم في مسلمي. ما عبي فعل اليهودي ما عبي خسر ولا عط حاجة، بيجر زلط من هذا ويتيها لهذا ويضوي الربح ويتفرج ويتفرج على خلق الله. يا يقول نحرقوا القرآن، اجمعوا احساسكم. اليهود بيحرقوا القرآن، اتفنوا نفوسكم، احرقوا نفوسكم، اقبروا نفوسكم يا محترمي. نا متفرجي واليهودي بيحرق القرآن ويقتل عباد الله، ما انتوا من اوادم. احنا ما نقبلهن الشاذولة، ولا احنا حق المهزلة يتمهزلوا بنا، ولا احنا حق اللعب، ولا احنا حق الرفلة. السعودية بتشغي عباد الله. احرموا الناس من فرحة العيد، احرموا الناس من حقوقهم، احرموا الناس من ممتلكاتهم. أين ممتلكات الشعب؟ أين هي ثروات الشعب؟ الشعب بيطلب راتبي يا خلق الله، والسعودية بتشغي الدنيا. مهزلي نظرة استحقار بي استحقروا بخلق الله، كنا احنا أوادم. ييه ناك هلم تقطعك هلا، حق بنقول التو حق، من طولكم ولا من عرضكم يا قيادة السعودية. احنا أوادم وأنتو سبب في ما بيقوم به اليهودي والنصراني، أنتو مؤيد له وأنتو ظهره وأنتو ذراعه وأنتو خزينته. أنتو ولا ما سطه يفعل حاجة ولا يفعل أي منكر، ما يستطيع. احنا يد واحد واحنا مسلمين والداعي واحد، والمبادئ هي الذي توقف كل واحد عند حده. دي من طرف الأرض لا طرفها، إسلام من طرف الأرض لا طرفها، هذا الناجغة والدنيا والعبوبة الدنيا. تحقر المراقص ويطبعوا معاي هدو نصارى، يحرق القرآن ولا يجلس ولا ما يفعل ما يسوي له، ما سطي يفتح لكفه. للمن لأنك دو في نفسي يهودي ملعو تفرج. ياي شي رجع إلى الله، رجع إلى الله عاد افرق، وعايزين لهم الله هذولا ويطي الله بدلهم. وافترقت وسبرت وإن ما بيش رجع إلى الله، فقدم هذا الشيء في علم الله سلطة صلتهم الباري على خلق الله. بالله عليك لو ما المسلمين كلهم ما يستروا يفعلوا موقف ولا يستروا يفعلوا حاجة، وفوق هذا يزيد يحرقوا القرآن ومتفرجين ومهاجعين اسكته. نا حرامي هذاك لا نقلب سماها ربض على ما عاد ست قاتل، نا بتطلع فيك الغيرة والذا لا واحد وجعك بكلمة بس بكلمة، ما بالك هذا بيحرقك من مرة يهودي من سيري يهودي. وغير ما بيفهموش الناس ولا معنى حراق القرآن هذا حاجة مشي بسيطة، لا تستهينوش بها لا تستخفوش بها. قال والصغير تتي الكبيرة، والكبيرة ما لها طرف، ويا الله سمعنا خير تري ما عبه مدري ما عبه للناس هاجعي يعلم علي ما السمع. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
3: جارح بشليل

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف، بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
5: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99888999، موبايل موني 99888888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
6: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عم نلقاهم
11: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
10: عيأخرونا.
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
13: اجعل مشترياتك القادمة يمنية بامتياز، استبدل الماركات العالمية ببدائل محلك من إنتاج الأسر لترى كيف ستزدهر أسواقنا وتنتعش بيوتنا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

لو نقول لكم الآن بأن إسرائيل بين اليهود والنصارى يخططون للاستيلاء على الحج تقول مستحيل، فنقول مع هذا التضانين تخاذيل. الإمام الخميني قال من قبل 20 سنة أن أمريكا وإسرائيل تخطط للاستيلاء على الحرمين. هم قد عرفوا عندما استولوا على القدس، مثلا نصرخ في القدس ثم نتكلم عن القدس إلى أن أصبح كلامنا لا يخيفهم. هو الثالث الحرمين، عرفوا بأن بإمكان يأخذوا الثاني الحرمين وأول الحرمين، ثم يكون الكلام هو الكلام من قبلنا، أو يكون موقف هو الموقف. لماذا قد يخططوا للاستيلاء على الحرمين؟ أليس نعرف جميعا بأن السعودية هي الدولة صديقة لأمريكا؟ أليس كل الناس يعرفوا هذا؟ السعودية دولة صديقة لأمريكا، لكن لماذا تواجه السعودية بحملة دعائية شديدة من جانب أمريكا ودول الغرب؟ الإعلام في الغرب، الصحف والكتاب والقنوات التلفزيون وإذاعة وغيرها تتحدث عن السعودية دولة إرهابية وتدعم الإرهاب وأنها وأن إلى آخر. السعوديين نبضنا عنهم بأنهم اختلفت وضعيتهم الآن، يشعر بخوف شديد، يتحدث نحن لسنا إرهابيين، لماذا يقول نحن إرهابيين؟ ماذا عملنا؟ هم لم يدوا ماذا عملوا، لم يعملوا شيئا ضد أمريكا. نحن أولئك يريدوا الاستيلاء على الحرمين فعلا. لماذا يستولى على الحرمين؟ لأن الحج، هذا الحج الذي لا نفهمه نحن عندما نحج من اليمن ومن السعودية ومصر، نحن العرب الأغبياء عندما نحج، اليهود يفهمون قيمة الحج أكثر مما نفهمها. اليهود يعرفون خطورة الحج وأهمية الحج أكثر مما نفهمها نحن، ما أكثر من يحج ولا نفهم قيمة الحج. الحج له أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمة الإسلامية.

ألم يجزئوا البلاد الإسلامية إلى دويلات إلى 50 دولة أو أكثر، وجزئوا البلاد العربية إلى عدة دويلات، لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل منطقة. إذن ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين، ويلتقي حوله المسلمون ويحمل معاني كثيرة جدا، لو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم الغربيين على اليهود والنصارى، ولهم نصوص نحن نقرأها، نصوص من وزراء منهم ومفكر منهم يتحدثون عن خطورة الحج، وأنه يجب أن يستولوا على الحج، وأنه يجب أن يهيمنوا على هذه البقعة. الآن تحرك إعلامهم، وعادة كما يقال الحرب أولها كلام، وليس هذا معروف. يتحدثون أولا عن الإرهاب، والسعودية تدعم الإرهاب. ماذا عملت السعودية؟ كلها خدمة لأمريكا، قدمت كل الخدمات لأمريكا، عملت كل شيء لأمريكا. لماذا أصبحت الآن لا فضل لها ولا جميل يرعى لها ولا شيء يحسب لها، وهي دولة إرهابية؟ لأنهم يريدون أن يمهدوا بذلك بعد أن عرفوا أننا نحن العرب أصبحنا جميعا. إذا ما قالت أمريكا هذه الدولة إرهابية انفصل عنها الآخرون، إذا ما قالت أمريكا هذا الشخص إرهابي انفصل عنه الآخرون وابتعدوا، عرفوا بأن بإمكانهم أن يضربوا في الحجاز كما ضربوا في أفغانستان، وأن يضربوا في العراق كما ضربوا في أفغانستان، وأن يضربوا في اليمن كما ضربوا في أي لا أحد من الدول يمكن أن يعترف على ما تعمله أمريكا ضد ذلك الشعب، لأنه قد اتفقنا جميعا على أن نكافح الإرهاب، وهذه دولة إرهابية. السعودية إرهابية تدعم الإرهاب، أسامة من السعودية، وهم تجارهم يدعمون الدعاة هؤلاء، هم من دعموهم تحت توجيه أمريكا، فانقلبت المسألة، فأصبح عملهم في خدمة أمريكا إدانة ضدهم من أمريكا نفسها، وأصبح يقول عنهم بأنهم يدعمون الوهابيين بأموالهم، هم يدعمون الإرهاب. إذن السعودية الآن في حالة سيئة، اضطرهم الآن إلى أن يلتجوا إلى إيران ويتصالحوا مع إيران ويحسنوا علاقتهم مع إيران. وفعلا الإيرانيين حجوا للسنة كثير، حوالي 85,000، واستطاعوا أن ينشروا كتب كثيرة، وبيان السيد الخامنئي انتشر بأعداد كبيرة، أعطونا كرتون كامل منه وتسهيلة كبيرة لهم. بدأوا يخافوا جدا أن هناك عمل مرتب ضدهم،

الحقيقة أنهم يصدون عن المسجد الحرام، وهذه جريمة من أكبر الجرائم على الإطلاق، لأن أعظم قدسية في الدنيا هي لبيت الله الحرام وللمسجد الحرام.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائما، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
3: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
4: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
3: استراحات عامة،
4: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
3: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
4: بقالات وشيء وشبكة انترنت،
3: خدمة توصيل للوجبات،
4: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
3: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
4: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
4: 77-199-40 أو 07-451-960.
5: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100-580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
6: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
8: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
5: انطلاقاً من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاماً، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى الرابعة عشر سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديرا لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان سوق الخميس، ميدان التحرير.
9: فكرة اليوم مشروع الغد.
6: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
10: توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
13: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
15: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
16: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
16: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
15: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
2: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات التصعيد، بسم الله.

وعلى العرب وعلى المسلمين وعلى تحبوا

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وقبل أن ندخل في القسم الثاني نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه لو قام الإنسان يصلي ركعتين بتأمل إذا كان إنسانا فاهما لعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. ثانيا أكد أنه وفي التشهد أثناء الصلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، وتأتي الصلاة بلفظ الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه تقررنا وألسنتنا تنطق بها بأننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله. ثالثاً أكد أن أعباء الرسالة ووراثة الكتاب وهداية الأمة مسؤولية كبيرة جدا، تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فكأننا نقول يا إلهي نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابه، ونحن نعرف أيضاً أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. رابعاً أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله تتكرر على ألسنة المسلمين كل يوم في الصلاة كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: فعندما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فجاء بهذا اللفظ: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولم يضف أحدا في هذه الصلاة. جاء الآخرون الذين هم أكثر تنبها من النبي يعدون أنفسهم تقريبا هكذا، فأضافوا وأصحابه عندما يصلون على النبي هكذا أثناء كلمة أو أثناء كتابة موضوع، لكن لم يستطيعوا أن يزيدوا حرفا واحدا في الصلاة على النبي وعلى آله داخل الصلاة. هكذا داخل الصلاة حفظت الصلاة على النبي وعلى آله بهذا الشكل، لا أحد يدخل وأصحابه أبدا، لتبقى حجة على الناس. فكل مسلم يصلي داخل الصلاة ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، هكذا يذكرونهم دون غيرهم. وإن كان يذكر غيرهم في بقية المناسبات عندما يخطب عندما يتحدث فيصل إلى ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصلي على النبي وعلى آله وأصحابه، أليسوا يعملون هكذا؟ إذن هذا نقطة. عندما سئل الرسول عن كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بهذا اللفظ. أتى الآخرون ليزيدوا وأصحابه وأزواجه وأشياء كثيرة، لكن داخل الصلاة أثناء التشهد لم يستطيعوا أن يزيدوا حرفا واحدا. طيب، هل هؤلاء أكثر تنبها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والصحابة إن كانوا جديرين بأن يشركوا في هذه الصلاة فلما لم يصلي عليهم؟ فهل نقول بأنه لم يتنبه للقضية؟ إذن فهو قصر، أو ربما أنه غفل فنحن جئنا بها، وأن الواقع يفرض أن نجيء بها؟ لا، هو يعرف، وهو في حبه للمؤمنين من أصحابه أكثر حبا منا لهم، أو أنه يرى أنهم غير جديرين نهائيا بالدخول في الصلاة باعتبار أي وضعية كانوا عليها، فلماذا يضيفون الصلاة على الصحابة؟ لا مبرر لها إطلاقا، هذه هي بدعة، لأنهم هم يروون الحديث، ويروي البخاري نفسه الصلاة على النبي وعلى آله دون إضافة أصحابه في تفسير الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو علمهم، أليسوا يقولون إنه مبين؟ فبين لهم كيف نصلي عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بل جعل الصلاة على آله جزءا من الصلاة عليه، لأنها وردت في الآية: صلوا على محمد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فالصلاة عليه إنما تتم بأن تصلي عليه وعلى آله كما علمك هو، أن تضيف أشخاصا آخرين باعتبار أنك تراهم مؤمنين هذه قضية ليس لها علاقة بهذا الموضوع. الصلاة على محمد لم تأتي باعتبار أنهم هم وحدهم المؤمنون فقط والباقي ليسوا مؤمنين، ليس لهذا، هناك مؤمنون من غير آل محمد. إنما الصلاة على محمد وعلى آل محمد فقط لها دلالتها المهمة فيما توحيه لنا بضرورة أن نرتبط بمحمد وآل محمد، ليست مسألة أن ألحق بها الباقي وعلى أصحابه وعلى أزواجه وذريته وعلى التابعين وعلينا معهم وعلى أهل الجلح وعلى جلح أو جلح أو جلح اسم جبل وقال أنه مسكون بالجن في محافظة الصعدة من باب التهكم، يعني زيدوا لما، ليست هكذا أن تأتي أنت لتوزع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حكيم. إذن البخاري نفسه عندما فسر إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أتى بما جاء به النبي: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولم يضف أحدا. فالمسألة ما هي مفتوحة أنك تجي تضيف باعتبار أن النبي لم يتنبه، أو هم يعتبرون أنفسهم أكثر تنبها من النبي، ليس مسموحا وليس المجال مفسوحا. والصلاة على النبي وعلى آله ليس لأن آل محمد وحدهم هم المؤمنون، لا، إنما لأهمية أن ترتبط بهم الأمة. وهذه الصلاة ذكرت داخل الصلاة التي هي أفضل الأعمال في الإسلام. أليس الأذان شرع فيه حي على خير العمل؟ الصلاة خير الأعمال، وهي فعلا من خير الأعمال ومن أهم الأعمال. لو أننا نتنبه للصلاة وما تعطيه الصلاة من دلالات وما لها من قيمة في النفوس لكنا على وضعية أفضل مما نحن عليه، ولما تساءل أحد عن شيء: من هم أهل الحق؟ لا أدري كيف يمكن نعرف أهل الحق، أو لم نعد نعرف كذا. لو نصلي صلاة سواء نحن ونعرف الحق وما ونعشنا في وضعية مثل التايهين. فنحن ندعو بهذا أن تصبح المسألة كما قلت سابقا لدينا، هو أن ندعو الله أن يصلي عليهم وعلى هذا النحو. ماذا تعني أن تصبح المسألة أن ندعو الله أن يصلي عليهم على هذا النحو؟ ماذا تعني؟ لم تأتي الصلاة على محمد وآل محمد بلفظ خبر هكذا إخبار، أن نقول وصلاتنا وسلامنا على محمد وعلى آل محمد، هل جاءت بهذا الشكل؟ بل نحن ندعو أن أدعو الله لك، أي أنني مهتم بقضيتك، أليس كذلك؟ فمعنى ذلك أننا في واقعنا لا نشك في ضرورة ارتباطنا بمحمد وآل محمد، وأننا في واقعنا نعرف أهمية هذه القضية، فنحن لشدة حرصنا على أن يقوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآله بالمهمة التي أنيطت بهم، ونحن في ولائنا الشديد لهم نريد منك يا الله أن تمنحهم كذا وكذا وكذا الذي منحته إبراهيم وآل إبراهيم، أليس هذا هو تعبير عن الولاء؟ ففي لفظ الصلاة كتعبير عن ولائنا، تعبير عن ارتباطنا، ذلك الولاء القوي الذي يجعلني أندفع نحو أن أسأل الله أن يمنحهم ما منح آل إبراهيم. ووجدنا في سورة البقرة وبقية سور القرآن كلاما كثيرا عن آل إبراهيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، كم ورد في القرآن كثير من أخبارهم، هي في الوقت نفسه شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم، وإلا فلماذا نصلي عليهم وحدهم، على محمد وآل محمد على هذا النحو، وأن تكون الصلاة عليهم كالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من الممكن أن أصلي عليك؟ ممكن. الله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أليس كذلك؟ بمعنى أن يحوطكم بعناية ورعاية منه، ولهذا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أليست هذه عناية ورعاية؟ لكننا نريد منك يا الله أن تصلي على محمد وآل محمد مثل الصلاة التي صليتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أليس كذلك؟ وهو متكرر، فمعنى هذا أننا نريد منك أن تعطيهم، لأنه يهمنا أمرهم، يهمنا أمرهم، ونحن نحبهم ونحن نرتبط بهم، ونحن على يقين بأن أمر ديننا وأمرنا مرتبط بهم. نريد منك أن تمنحهم أحسن ما يمكن أن تمنح أحدا من عبادك الصالحين فيما له علاقة بأداء مهمتهم. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الرسول عندما سئل صلوات الله عليه وعلى آله عن الصلاة عليه، يعني بعد ما نزلت يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولم يضف أحدا. وهكذا حفظت في الصلاة، لأن الآخرين جايوا يزيدوا أصحابه، يزيدوا أزواجه، ذريته، ولكن حفظت وبهذا الشكل داخل الصلاة أثناء التشهد، ولم يستطيعوا أن يزيدوا شيئا. ثانيا، أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله ليس لأنهم وحدهم هم المؤمنون، إنما الصلاة لها دلالتها المهمة فيما توحيه بضرورة أن نرتبط بمحمد وآل محمد. ثالثا، أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله هي في نفس الوقت شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم، فلأن هذه هي مسؤوليتهم، ولأنها مسؤولية كبيرة جدا نحن نصلي عليهم ليعينهم الله ويحوطهم برعاية وعناية وتوفيق وتسديد كما منح آل إبراهيم. هذا هو معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن يجعلنا من أتباعهم وشيعتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت أمريكا.
1: الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، والنصر لإسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: لك.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا.
1: سام اف ام، والعود احمد.
5: محمد عبده ورسوله، خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سياق الحديث على ضوء الآية القرآنية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تحدثنا في آخر ما تحدثنا عنه بالأمس عن المسؤولية والوعي تجاه ما نقول وما لا نقول، وبالذات كأمة مسلمة تواجه أعداء خطيرين هم اليهود بكل ما يمتلكونه من خبث وكيد ومكر وتركيز على الإضلال والإفساد والتزييف للحقائق واللبس للحق بالباطل، واهتمام كبير بالدعايات وتركيز واسع على المقولات والدخول من خلالها إلى عمق المجتمع الإسلامي للتأثير عليه في جوانب كثيرة. وتحدثنا في هذا السياق عن الجانب الإعلامي كجانب من الجوانب الهامة يأخذ مساحة واسعة في ما نقول، ويدخل فيه أيضا الالتزامات الإيمانية والأخلاقية والدينية تجاه ما ينبغي أن نحذر منه وأن نتجنبه من القول. وتحدثنا بالأمس إجمالا عن هذه المسألة، أهميتها الكبيرة في القرآن الكريم في الإسلام، وأنها دائرة واسعة ما يقوله الناس وعلاقته بإيمانهم بدينهم بالتزاماتهم الإنسانية والأخلاقية بالقيم، ما يترتب عليه في الدنيا وما يترتب عليه في الآخرة، وأهمية هذا الجانب أن ننظر إليه من المنظور الصحيح، من منظور أهميته الكبيرة في حياة الناس وفي شؤونهم وفي مستوى تأثيره في واقعهم، لأن تأثيره واسع في حياة الناس. وهذه المسألة مما يمكن أن يطول الكلام عنها كثيرا، لأن الحديث عنها يتسع ليشمل جوانب كثيرة ومجالات متعددة، ولكن تركيزنا في هذا السياق ينصب نحو الجانب الإعلامي بشكل أساسي لما له من تأثير كبير في ميدان الصراع ما بيننا وبين أعدائنا اليهود وأعوانهم، أعوانهم من النصارى والمنافقين الذين يتحركون معهم بشكل كامل في نفس الاتجاه المعادي لأمتنا الإسلامية. في الآية القرآنية المباركة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن استخدام مفردة عربية معينة، لأن الأعداء اليهود استفادوا منها معنى معين في أنفسهم، ووجهنا إلى استخدام مفردة بديلة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. والتزم المسلمون في عصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هنا نجد التعليمات من الله سبحانه وتعالى في ما نقول قولوا انظرنا تجاه مفردة من معيار ما يخدم الأعداء وما لا يخدمهم، ما يستغلونه وما يسد الثغرات عليهم، ما بين المسألتين يعني، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ما نقول وما لا نقول يمتد في المجال الإعلامي وفي مجال الصراع ما بيننا وبين الأعداء بشكل عام بشكل واسع في جوانب كثيرة، في مفردات كثيرة، في مصطلحات كثيرة، في جوانب متعددة، في سياسات إعلامية متعددة، يعني ضابط يمتد إلى السياسات في المجال الإعلامي وفي غير المجال الإعلامي في الواقع نفسه، إلى حيث يمكن أن يمتد النشاط اليهودي والاستغلال اليهودي في مجال المقولات والدعاية والإعلام، فينبغي أن نكون أيضا حذرين وأن يمتد هذا الضابط وهذا المعيار الذي هو معيار مهم جدا في الآية الكريمة أن يمتد أيضا إلى ذلك المستوى من الامتداد في كل مجال في كل ميدان يمتد فيه النشاط اليهودي بالدعاية والإعلام والإضلال والاستخدام لسياسات إعلامية معينة أو أساليب دعائية معينة، فنكون كمسلمين على وعي عال وبصيرة من خلال هدى الله سبحانه وتعالى. ثم فيما يتعلق بالقول والكلام نفسه، نكون كمسلمين متميزين عن غيرنا، متميزين فيحكم ما نقوله، يحكمه مبادئنا، قيمنا، أخلاقنا، تعليمات ربنا، تعليمات الله سبحانه وتعالى. لا ننطلق في ذلك بفوضوية وبتفلت من الأخلاق والقيم والمبادئ، لأنها حينئذ حالة خطيرة جدا ولها تبعات كبيرة في الدنيا والآخرة، حذر الله منها كثيرا في القرآن الكريم. ومساحة واسعة في القرآن الكريم هي تحدثت عن هذا الجانب وعن أهميته. القرآن الكريم يعلمنا أن ننظر إلى الكلمة باهتمام وتصنيف، أولا تصنيف للكلمة لما يقال، وقدم لنا الأمثلة في القرآن الكريم من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فنجد في هذه الآية المباركة كيف أن الله ضرب لنا مثلا عن الكلمة الطيبة. نجد أن هذا الإطار للكلمة الطيبة أن تكون كلماتنا كلمة طيبة، هذا إطار عام لما نقوله، أن يكون موصوفا بهذه الصفة، محكوما بهذا الاعتبار، كلاما طيبا سليما من الخبث، كلاما يعتمد على الحق والصدق والقيم، نبنيه على قيمنا، على مبادئنا، على تعليمات الله سبحانه وتعالى. وضرب الله المثل في الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يعني في الأرض، جذورها متجذرة، وفرعها في السماء عالية في امتدادها وارتفاعها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، مثمرة باستمرار ولها الثمرة الطيبة في نفس الوقت والمتجددة، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة الطيبة هي كلمة مفيدة يستفيد منها الناس، نافعة ينتفع منها الناس، إيجابية لها أثرها الإيجابي في الحياة. وهكذا نجدها كالشجرة التي تثمر ثمرا طيبا متجددا يستفيد منه الناس ويستمر عطاؤها، وفعلا من الكلمات الطيبة ما يستمر عطاؤها حتى عبر الأجيال، ما يستفيد منها الناس استفادة كبيرة، تهدي إلى موقف الحق، ترفع المعنويات في إطار التوجه الصحيح، تدفع إلى فعل الخير، تؤثر إيجابا في العلاقات الإيجابية بين المجتمع، تعالج الجروح النفسية، أشياء كثيرة جدا تنفع فيها الكلمة الطيبة، مجالات نفعها واسعة، تزود الناس بالمعرفة. الكلمة يمكن أن تكون إطارا تحمل في طياتها الكثير مما ينفع ويفيد، أشياء كثيرة تستخدم لها الكلمة الطيبة وتنفع فيها وتترك الأثر فيها. أما الكلمة الخبيثة فكيف كان مثلها في القرآن الكريم؟ يقول الله جل شأنه: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، الشجرة التي لا ثمرة لها، لا إيجابية لها. مثلا شجرة شوك كلها شوك، ليس لها ثمر ينتفع منه الناس ولا منبر جميل وجذاب يرتاح الناس لمشاهدته، ولا رائحة زكية وعطرية، ولا أي إيجابية. ده أخذها الإنسان أصيب منها من شوكها، فهي شجرة خبيثة يعني لا إيجابية لها، لا ينتفع الناس منها بشيء في أن تكون مثمرة أو أن تكون بهجة المنبر أو أن تكون رائحتها زكية عطرة أو أي شيء مفيد للناس، أو أن يستفيد الناس منها مثلا في المجال الطبي أو أي شيء آخر. اجتثت من فوق الأرض، تقلع من جذورها لأن جذورها ليست راسخة في الأرض، ما لها من قرار لأن الناس لا ينتفعون منها، هي سلبية. وفعلا الكلمات الخبيثة وخبثها هو فيما تحمله من مضمون سيء، إما لخدمة الباطل، إما للبس الحق بالباطل، إما كلمة ظالمة فيها افتراء أو فيها بهتان، فيها إساءة غير حق، تفرق ما بين أبناء المجتمع المسلم، تخدم الأعداء، تزيف الحقائق، مجالات واسعة. كلمة مضلة، كلمة مفسدة، كلمة لها تأثيرها السلبي في نفوس الناس. الكلمات الخبيثة في محتواها ومضمونها الهدام والمسيء، كذلك تأثيرها سيء في حياة الناس. ولهذا شبه الله ومثل لها هذا المثل الشجرة الخبيثة التي تجتث من فوق الأرض، لا يصلح بقاؤها على الأرض لأنها تأخذ حيزا فيما هي ضارة وغير مفيدة وسيئة. وفعلا الكلمات الخبيثة ينبغي أن يسعى المجتمع المسلم إلى التنزه عنها، إلى تطهير ساحته منها. التربية الإيمانية، التوعية، الرشد، الحكمة، الارتباط الوثيق بهدى الله سبحانه وتعالى، يقوم الألسن، يصلح العبارات. هذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى نجد أن مما أخبرنا الله به عن أهل الجنة في الجنة، من أهم ما تمتاز به حياتهم في الجنة، قال عنهم: وهدوا إلى الطيب من القول. وهدوا إلى الطيب من القول، كما هداهم الله في الدنيا إلى الطيب من القول. الله في الدنيا هدانا إلى الطيب من القول، أن نقول القول الطيب، وأن نقول الكلمة الطيبة، وأن تستقيم ألسنتنا وفقا للمبادئ والقيم. بذلك نقول التي هي أحسن، نقول الكلمة الطيبة، نقول القول السديد. كم أتى في القرآن الكريم من تعليمات راقية عظيمة يسمو بها الإنسان فيكون راشدا وحكيما. أما الحالة السيئة التي هي حالة الكلام الخبيث، فهي أيضا تدل على خبث حتى في النفوس. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. منشأ الكلمة الخبيثة ليس فقط خبث في اللسان ولا على المستوى التفكير، بل خبث في نفسية الإنسان. وكما يقولون في المثل وفي قول الشاعر الذي عبر عن ذلك المثل: وكل إناء بالذي فيه ينضح، يخرج من الإنسان ما يحمله في نفسه. تعبير الإنسان، كلامه، قوله، طريقته في الكلام، يتعبر في المقام الأول عن واقعه النفسي، عن إما ذكاء نفسه وطيب نفسه وصلاح نفسه، أو على العكس من ذلك. يقول الله جل شأنه في نفس السياق: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالذين آمنوا يتحركون في هذه الحياة وفق هدى الله سبحانه وتعالى في مسيرة حياتهم بكلها، يهتدون بهدى الله. وهذا المجال المهم جدا في الحياة، القول ما يقولونه أيضا تحكمه الهداية من الله سبحانه وتعالى، توجيهات الإلهية، مضبوط بالضوابط الإيمانية والأخلاقية، ويسير في هذا الاتجاه، يعني يتحركون أصلا في هذا الاتجاه. وقولهم هو القول الثابت لأنه وفق هداية الله سبحانه وتعالى. إذن نجد الأهمية الكبيرة جدا لهذا الجانب.

0: قضايا والتعبير عن توجهات والدفع في إطار مواقف وما شابه ذلك، فجانب مهم جدا. فثمرة الاهتداء بهدى الله تتجلى أيضا في استقامة لسان الإنسان، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقامة اللسان مسألة مهمة جدا، والإنسان الذي يعتبر نفسه متوجها ومنطلقا على أساس الانتماء الإيماني والقرآني والجهادي، أولى الناس بأن يقدم النموذج المهتدي بهدى الله الملتزم بتوجيهات الله، فيكون حريصا على استقامة لسانه. ففي الحالات التي قد لا يلتزم فيها البعض، مثل حالة الغضب، الانفعال، السخط، حالات الحزن أحيانا، أحوال ومقامات البعض منها يتحرك وفق انفعالاته، لكن التقوى موطنها أن ينضبط الإنسان في مختلف الأحوال، وأن يسعى للالتزام والاستقامة حتى في الحالات التي لا يلتزم فيها الكثير من الناس. هذا جانب. ثم أيضا تتجلى الحالة السلبية في الاتجاه المختلف، يعني من مسيرتهم في الحياة هي مسيرة باطل، مسيرة ضلال، مسيرة سوء، مسيرة انحراف، مسيرة فسق، ابتعاد عن الهدى. من الطبيعي أن نرى في واقعهم أنهم يعتمدون الكلمات الخبيثة، يعني من غير الغريب في واقعهم على ما هم عليه من انحراف. ليس المقصود بالطبيعي أنه يهون أو أنه بسيط أو أنه لا إثم عليه، المقصود أنه من غير المستغرب لمن ينحرفون عن نهج الحق، لمن يتجهون في طريق الباطل، لمن يتجهون اتجاه الشيطان، اتجاه الضلال، اتجاه السيء، الانحراف عن هدى الله، أن تكون كلماتهم خبيثة بكل جوانب الخبث. يعني جزء كبير من كلامهم هو يعبر عن ضلال ويقدم الباطل، هو خدمة للفساد، هو محتوى فاسد يفسد، محتوى مليء بالأكاذيب، مليء بالبهتان. عندما نتأمل مثلا في واقع اليهود، هم في المقدمة، اليهود في مقدمة المنحرفين عن هدى الله، في مقدمة أولياء الشيطان الذين تمتلئ أقوالهم بالمحتوى الخبيث الناتج عن خبثهم في كل المجالات، يعني في مقولاتهم العقائدية مقولات خبيثة جدا يسيئون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى رسله وأنبيائه، يعملون أيضا على الاستهداف للحق من خلال ما يقدمونه من محتوى مبطل وضال ومضل وملبس للحقائق، يعملون على التلبيس على الناس في الحقائق، بلبس الحق بالباطل، بتزوير الحقائق بغير ذلك، وكذلك محتوى خبيث فيما يتضمنه من إفساد للناس، من محتوى يفسد، يسعون من خلاله إلى إفساد الناس، إلى الزيغ بهم عن طريق الفطرة والحق والهدى، وهكذا فيما يسعون به إلى التأثير على الناس تأثيرا سيئا، التفرقة بين المجتمعات، للظلم للناس في مختلف الأمور. فالمحتوى الذي يقدمونه محتوى سيء جدا، ولهذا قال الله عنهم حتى على مستوى تاريخهم هذا الانحراف كان فيهم منذ زمن مبكر، قال الله عنهم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني أصبح من المظاهر الكبرى والسيئة لانحرافهم، انحرافهم عن نهج الله، عن رسالة الله، عن الحق، القول بالإثم، القول الذي محتواه محتوى إثم، افتراء على الله، لبس للحق بالباطل، خدمة للضلال، سعي لإفساد الناس. فيوظفون القول والكلام في هذا الاتجاه. الإساءة إلى رسل الله وأنبيائه، الدعايات والافتراءات الباطلة، الكلام البذيء والجذر، الإساءة إلى الناس بغير حق، بدلا من أن يلتزموا بقول الله تعالى حينما قال وقولوا للناس حسنا، يعتمدون على الكلام المسيء والكلام السيء والمحتوى الخبيث لكلامهم. هذا درس مهم جدا، علينا أن نعيه جدا، وعلينا أن نعي ما ينبغي أن نكون عليه كمسلمين. نحن أمة القرآن، نحن أمة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الأمة التي تحمل في انتمائها للإسلام إرث الأنبياء، كل الأنبياء من الحق والهدى. القرآن الكريم هو خلاصة الرسالة الإلهية والكتب الإلهية وهدى الله على امتداد التاريخ البشري. كيف ينبغي أن نتحرك باعتبارنا أصحاب رسالة، أصحاب قضية مقدسة؟ الأمة التي عليها أن تدعو إلى الخير، وأن تأمر بالمعروف، وأن تنهى عن المنكر. هذا يبرز بشكل كبير جدا يعني في كلامنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في اهتماماتنا العملية، في مسيرة حياتنا كأمة لها مشروع عظيم ومشروع مقدس. فلا نقبل أن يؤثر علينا اليهود حتى نتحول إلى أمة لا تنضبط بمسؤولياتها، بمبادئها، بقيمها، بتعليمات ربها على مستوى القول والكلام في مختلف مجالاته. هذه مسألة مهمة جدا. عندما نعود إلى المجال الإعلامي، تحدثنا بالأمس كيف أن اليهود ومن معهم، اليهود وأعوانهم من النصارى، فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام، هم الأكثر استخداما للمجال الإعلامي وتأثيرا فيه في الاستهداف لساحتنا الإسلامية. وهذا شيء واضح، ولهم أساليب كثيرة جدا، في أن لهم امتدادات لاختراق الساحة الإسلامية من الداخل، جماعات، كيانات، أنشطة ذات طابع سياسي، ذات طابع حتى ديني. يعني هم أنشأوا فرقا جديدة، مذاهب جديدة، اتجاهات جديدة تحت عناوين دينية فيها ارتداد عن الإسلام بكله، كما هو الحال بالبهائية والأحمدية وغيرها، مذاهب كذلك باسم الإسلام تتحرك مثل ما هو الاتجاه التكفيري الهدام الوهابي المدمر للأمة الإسلامية من الداخل، المضل ضلالا رهيبا، العامل الكبير جدا في الفرقة بين المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم بشكل فظيع جدا، تمزيق للأمة الإسلامية من الداخل بأسوأ ما يكون عليه حال في كل العالم ومستوى من التمزيق. هم يتحركون للإضلال، للإفساد، كما قال الله عنهم ويريدون أن تضلوا السبيل، فيتوجهون بنشاط واسع لإضلال هذه الأمة من خلال المجال الإعلامي، ما كان بشكل مباشر وما كان عبر أدواتهم وأبواقهم. اللبس للحق بالباطل كما أخبرنا الله عنهم كثيرا في القرآن الكريم ووبخهم على ذلك، لما تلبسون الحق بالباطل؟ وكذلك في الإفساد، المحتوى الإعلامي الذي يهدفون من خلاله إلى ضرب زكاء النفوس، إلى الإغراء بالفساد اللاأخلاقي، إلى الدفع بالناس نحو الرذائل، نحو المفاسد، نحو الجرائم، ووسائل كثيرة يستخدمونها. والدور الهدام في هذا الجانب تشكو منه المجتمعات البشرية، ليس فقط في العالم الإسلامي، الكل يشكو من ما يفعله اليهود وأعوانهم وأعوانهم في مساعيهم لإفساد المجتمعات البشرية فيما يتعلق بالانحلال من الجوانب الأخلاقية، من الالتزامات الأخلاقية، ونشر الرذائل والفواحش، ومحاولة أن تكون مقبولة ومستساغة، مع أن الفطرة البشرية في كل المجتمعات تمجتها تستنكرها، تشمئز منها، ولها أثرها التدميري على مستوى الجانب الاجتماعي والأسرة، وهم يسعون إلى تمزيق المجتمعات البشرية والانحطاط بها حتى عن مستواها الإنساني، تكون في مستوى الحيوانات الأخرى. فهذا من المجال الذي يعملون عليه، يعني مساحة واسعة عبر وسائل الإعلام، ولهم امتداداتهم في الساحة الإسلامية. دور المنافقين في الساحة الإسلامية هو دور يخدم اليهود، يخدم النصارى من أعوان اليهود، يخدم فريق الشر من أهل الكتاب. الله قال عن المنافقين: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. معروف في كتب التفسير بكلها أن الآية تعني ولاءهم لليهود، وكذلك آيات كثيرة بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهم يعملون في نفس الاتجاه الذي يفسد الأمة، يضل الأمة، يمزق الأمة، يفرق الأمة، يمزق نسيجها الاجتماعي، ينحط بها عن المرتبة التي أراد الله لها أن تكون عليها من خلال ما قدمه من الهدى العظيم الذي يسمو بالناس، يسمو بالمجتمع، يسمو بالأمة، يسمو بالإنسان كإنسان، يسمو بالأسرة كأسرة. فمجال الصراع معهم مجال كبير جدا، ولهذا هناك إيجابية كبيرة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في الميدان الإعلامي، لأن فيه التصدي لكل ما يتحرك فيه أولئك، يعني المواجهة لإضلالهم، المواجهة لمساعيهم لإفساد الناس، لمساعيهم للتضليل على الناس في كل المجالات، سواء على المستوى العقائدي أو على مستوى المواقف أو على مستوى القيم والأخلاق، في كل المجالات، في كل مجالات الحياة أيضا. فالمسألة ذات أهمية كبيرة جدا، يعني ميدان من ميادين الجهاد المهمة، يتحرك فيه من يهتدون بهدى الله على أساس القرآن الكريم الذي قال الله فيه: وجاهدهم به، يعني بالقرآن الكريم، جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقرآن الكريم بهدى الله سبحانه وتعالى الذي يزهق باطلهم، يكشف ضلالهم، يسقط دعاياتهم، يكشف حقيقتهم للناس، يسقط مؤامراتهم، يبين زيفهم، ويكشفهم على حقيقتهم، ويبني الأمة لتكون في المستوى الذي تستطيع أن تواجههم بوعي ورشد وحكمة وتوجهات صحيحة، وتتحرك في أعمال صحيحة، لأن المسألة مرتبطة بالجانب العملي. لا نتصور مثلا مجال إعلامي أو مجال ثقافي أو فكري منفصلا عن مسيرة عملية، بل مرتبطا بمسيرة عملية وتوجهات عملية ومواقف عملية. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا للذين آمنوا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هنا يبين الله لنا أن أعداءنا وفي مقدمتهم فريق الشر من أهل الكتاب، اليهود وأعوانهم من النصارى حاقدين على أمتنا، هم يتحركون لمواجهتنا، لمحاربتنا في كل المجالات، يعني يستهدفوننا حتى الاستهداف العسكري، الاستهداف الاقتصادي، حينما قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. استهداف عسكري، يعني هم يعملون على استهداف هذه الأمة في النفوس. كيف في النفوس؟ يعني في القتل، في السعي لتدمير هذه الأمة. العداء من جانبهم هو عداء شديد وحقد شديد جدا، يتحركون عسكريا لاستهداف هذه الأمة وهذه حقيقة تاريخية مستمرة إلى اليوم وتستمر إلى آخر أيام الدنيا. وكذلك الاستهداف الاقتصادي، من برامجهم الغذائية يعملون على الاستهداف في المجال الاقتصادي، وأيضا الاستهداف الإعلامي، الاستهداف بالحرب النفسية بالدعاية والإعلام في مجالات الإعلام الرئيسية. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا الأذى الكثير يعني يبين مستوى النشاط الإعلامي الواسع من جانبهم، يعني أنهم يركزون على هذا المجال. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وأنهم يعملون على ما يؤذي الناس، يعني حرب دعائية واسعة تستهدف التشويه، تستهدف الناس بالحرب النفسية، تستهدف التشكيك، يعني يعملون في نطاق واسع. مثلا مجال التشكيك، تشكيك بالمواقف، التشكيك بالناس، مجال واسع. التشويه، مجال واسع. الحرب النفسية لزرع حالة اليأس، مجال واسع. وهذا ما ينبغي أن نقابله بتحرك صحيح بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لهذا يأتي التوجيه بماذا؟ أولا بالصبر، والصبر في مقام العمل. ليس المقصود بالصبر أن نكون أمة موزخة، موزخة للأعداء، يعني خاضعة خانعة وفي حالة استسلام، وتترك المجال للأعداء باستهدافها في الأنفس، في الاقتصاد، في المجال الإعلامي والدعائي، في أي مجال. لا، صبر في مقام ثبات على الحق، ثبات على الموقف الحق، استمرار في طريق الحق ونهج الحق ومواصلة لذلك، وفي ميدان المواجهة لما يأتي من جانب الأعداء. ولهذا أتى الأمر بالتقوى، والتقوى فيها مسؤوليات عملية، يعني أوامر من الله سبحانه وتعالى أن نجاهد أولئك في كل المجالات، أن نتحرك لمواجهة باطلهم، لدفع شرهم، لدفع باطلهم، لدفع إفسادهم في الأرض. نكون أمة آمرة ناهية مجاهدة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أمر ونهي، وفي موقف عملي وتحرك جاد وأداء جهادي واسع. ولهذا نكون في مقام التصدي لما يأتي من جانبهم من شر، سواء فيما يستهدفوننا به عسكريا أو اقتصاديا أو إعلاميا. نسعى لأن نكون في مقام التصدي بثبات على ذلك وصبر. والصبر في مقام العمل وأداء المسؤوليات هو مثمر، هو مهم من جهة، لأن البعض من الناس حينما لا يتربون تربية الإيمان ولا يصغون لهدى الله سبحانه وتعالى، يحملون نفوسا ضعيفة وحالة انهزامية. فبمجرد أن تأتي مثلا حملة دعائية من جهة الأعداء، يكون التوجه السائد في أوساطهم هو أنهم يتصورون أن الحل هو التنازل عن الحق، أو محاولة التنصل عن الموقف الحق، لأن الحملات الإعلامية والدعائية تتوجه نحو مواقف عملية، تحركات عملية، مبادئ إسلامية، قيم معينة، يعني هي تنزل إلى التفاصيل في الميدان. فهي حملة دعائية على مبدأ إسلامي، حملة دعائية وهجمة منظمة على المستوى الإعلامي وعلى مستوى الدعايات نحو قيمة وأخلاق من الأخلاق الإسلامية، أو قضية من القضايا المحقة، أو موقف من مواقف الحق. فهم ينظمون الأعداء، اليهود الذين أوتوا الكتاب، فريق الشر من أهل الكتاب، ومن يواليهم، ومن يواليهم من المنافقين، يتحركون معهم تماما في نفس الاتجاه، يتحركون بحملات دعائية كبيرة. البعض لا يريد أن يصبر، البعض يحمل روحا انهزامية ضعيفة، يرى أن الحل هو التنصل من ذلك المبدأ الإسلامي، أو التراجع عن ذلك الموقف الحق، أو ترك أمور مهمة وأساسية من دين الله، الأمة بحاجة إليها للنجاة في الدنيا وفي الآخرة، لأن الأعداء يوجهون فيها حالة الحملات الدعائية الهائلة، ومعها مواقف عسكرية أحيانا ومواقف عدائية في المجال الاقتصادي، محاربة اقتصادية. فتجاه ذلك كله، القرآن الكريم يربينا أن نكون بالمستوى الذي لا نخاف لومة لائم. هذا من عظيم ما أثنى الله به على المؤمنين في آخر الزمان، المؤمنين الإيمان الحق المهتدين بهدى الله، القوم الثابتين في مرحلة وزمن الارتداد. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أن يكونوا أقوياء، أن يكونوا هم من يتحرك باللوم لأهل الباطل. يعني حينما تأتينا هجمات دعائية، حملات دعائية باطلة ظالمة مسيئة مشحونة بالأكاذيب والافتراءات والتشويه من اليهود ومن أعوانهم من النصارى ومن أعوانهم من المنافقين، فهل ننكسر، ننهزم، نتراجع عن الموقف الحق، أو نتوجه ونحن في إطار الموقف الحق الذي هو في أصله موقف عظيم، موقف مقدس، موقف ينسجم مع الفطرة، موقف على أساس من هدى الله سبحانه وتعالى، موقف مشرف يدخل في إطار ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، موقف يبعث على الاعتزاز، على الشعور بالفخر والشرف بالتوفيق الإلهي لذلك. فنتجه الاتجاه الصحيح بأن نواجه باطل أولئك، دعاياتهم السيئة التي في محتواها مشحونة بالافتراءات والأكاذيب والتزييف للحقائق واللبس للحق بالباطل، ومحتوى خبيث سيء فاسد، نتصدى لها بقوة، بصبر وثبات، بعزة إيمانية، بقوة الحق الذي يزهق الباطل، يكشف ما فيه من تناقض، من بعد عن الحقيقة، ويتصدى له بكل قوة الحق وعنفوان الحق وجاذبية الحق وجمال الحق، باعتزاز، بشموخ. هذا هو الذي ينبغي. وأن نصبر، يعني قد يجرح الإنسان ما يسمع مثلا من دعايات باطلة، من أكاذيب مشوهة، من افتراءات فظيعة، قد تؤلم الإنسان، تجرح مشاعره، لكن ذلك ينبغي أن يكون حافزا للتوجه للتصدي لها بالحق، بمنطق الحق، بأدلة وبراهين الحق، بقوة الحق. هذا ما ينبغي أن يكون يعني. فالصبر هنا هو الصبر في مقام، في مقام العمل، في مقام الموقف. وبما أن اللوم كثير في هذا الزمن، أتى التعبير القرآني ولا يخافون لومة لائم، ومعناه أنهم لا يخافون من ذلك، فيؤثر عليهم في ثباتهم على الموقف الحق، في تبنيهم للموقف الحق بكل اعتزاز، لأنه عظيم، لأنه مشرف، ليس مخجلا، ليس مسيئا، ليس عارا ولا فضيحة. العار، الفضيحة، الخزي، الدناءة للذين هم في الموقف الباطل، للمنافقين الذين يوالون الكافرين ويخدمونهم في داخل الأمة، ولليهود كل العار، كل الخزي، كل اللعنات عليهم ولهم فيما هم عليه من باطل، من سوء، من إجرام، من طغيان، من إفساد في الأرض. الله لعنهم على ألسن أنبيائه وفي كتبه، وهم من يتحملون العار والخزي. فأن نحمل قوة الموقف الحق، ونصبر في إطار مقام العمل، في إطار الموقف الحق، في إطار التصدي لما يأتي من جهة الأعداء، وأن نكون أقوياء في ذلك بقوة الحق وجماله وجاذبيته ومنطقه الصادق، منطقه الذي يستند إلى الحق وإلى الحقائق. ويفضح ما عليه أولئك. فإن ذلك من عزم الأمور، لأنه الذي يجدي هذا الذي يفيد مما يركز عليه الأعداء، أشرنا إليه كثيرا في سياق الحديث اليوم وبالأمس في الاستهداف الإعلامي للأمة والاستهداف بالحرب النفسية، الإرجاف، التخويف، التهويل، حتى على مستوى التصريحات. مثلا نجد في هذه المرحلة معظم تصريحات الكافر ترامب هي في محتواها إرجاف وتهويل وتخويف تجاه الموقف مع إيران، تجاه الاستهداف للجمهورية الإسلامية في إيران، في إطار الاستهداف للمنطقة بشكل عام. وكل التعبيرات والمفردات تأتي في هذا السياق، إرجاف، تهويل، تخويف، ومعها تأتي الحملات الدعائية الواسعة في وسائل الإعلام التابعة لليهود، تابعة للصهيونية في المستوى العالمي في الغرب، وكذلك من جهة المنافقين الموالين لأمريكا وإسرائيل في نفس الاتجاه، تهويل، تخويف. وكأن الحال بالنسبة لأمريكا وإسرائيل أنهم سيقضون على من لا يستسلم لهم، من لا يخضع لهم، وأن مصيره المحتوم هو النهاية، لا يبقى له أثر في هذه الحياة. في كل ما يأتي من معارك، من جولات على المستوى العسكري أو في السياق العام، لأن الحالة حالة صراع مستمر وساخن، نجد أن هذا مسار مستمر من جهة الأعداء، الإرجاف والتهويل والتخويف، سواء بالوسائل الإعلامية أو عبر من يتحرك معهم من المنافقين الذين في قلوبهم مرض، في أوساط المجتمعات نفسها، في مقايل مثلا عندنا في اليمن، في مقايل الجات، في التجمعات، في الجلسات، في المناسبات الاجتماعية، يأتي من يسعى لإخافة الناس، لدفعهم نحو الاستسلام، لزرع اليأس في نفوسهم، للتهويل من حجم إمكانات الأعداء وقدراتهم العسكرية وغيرها، لمحاولة أن ييأس الناس من نصر الله ومعونته، وأن لا يثقوا به إطلاقا في وعوده الصريحة لهم بالنصر إذا استجابوا له وتحركوا من منطلق إيماني وفق توجيهاته وتعليماته، بالتنكر لكل وعود الله في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وحتى بالتنكر للحقائق التي قد عاشها الناس في الواقع من مصاديق الوعد الإلهي فيما حققه الله لعباده المؤمنين المستضعفين من انتصارات عظيمة. فمجال الحرب النفسية والإرجاف والتهويل والسعي لتحطيم الروح المعنوية والسعي لأن تكون الحالة السائدة في أوساط الأمة في صراعها مع اليهود وأعوان اليهود هي الهزيمة النفسية. وهذا ما كانوا يعملون عليه في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمن: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كانوا يقولون هكذا حتى للمؤمنين المجاهدين مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يحاولون أن يرجفوا بين الناس. الله سبحانه وتعالى مما ذم عليه المنافقين والذين في قلوبهم مرض وتوعدهم عليه، ومما وجه إلى أن يمنعوا منه وأن يعاقبوا عليه وأن يكون هناك تصدي لهم فيه، هو الإرجاف، الحرب النفسية، زرع الشائعات وترسيخ الحالة الانهزامية في أوساط الأمة. لهذا قال جل شأنه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فعلا هذه اللعنة من الله لهم في كل زمن في كل مكان، أينما وجدوا في إطار نشاطهم الهدام المسيء الذي يخلخل وضع الأمة من الداخل، الذي ينشط في اتجاه الفساد في اتجاه الشائعات السيئة، في اتجاه نشر الفرقة بين الأمة، في اتجاهات تخدم الأعداء وتؤثر على مستوى الأخوة، روح الأخوة، روح التعاون، على البر والتقوى، السلامة والحالة الإيجابية في العلاقات بين المجتمع المسلم من الداخل. فهم يشتركون في دور هدام. هنا يجب أن يكون هناك سعي لكشف حملاتهم المشتركة، لأنها كما قلت حملات مشتركة، إلى درجة التبني لنفس مصطلحات الأعداء. يعني تجد مثلا مصطلحات كما أشرنا بالأمس، المجرم، الكافر نتنياهو، تجدها على ألسن منافقين، سواء منافقين من اليمن، منافقين من السعودية، منافقين من أي بلد عربي. نفس المصطلحات، نفس التوجهات، نفس المواقف العدائية تجاه المؤمنين المجاهدين، وتجد نفس المساعي للتعبئة العدائية والتشويه، ونفس التوجهات التي عليها اليهود، تجدها دائما متزامنة مع أحداث معينة، مع تصعيد في المواجهة العسكرية، تصعيد في الصراع، تجدها مشتركة بشكل واضح. يتحركون بشكل متزامن في حملات منظمة. الموجهات تأتي من غرف إعلامية ومطابخ إعلامية واحدة، وينظمون حملات حتى في مواقع التواصل الاجتماعي لمن يسمونهم بالذباب الإلكتروني، الذين ينشطون في خدمة الأعداء بشكل منظم وحملات منظمة. وينساق معهم من في قلوبهم مرض، من يحملون العقد، الأنانيات، التوجهات السيئة في أوساط المجتمع. ولهذا يقول الله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. البعض من الناس عنده عقدة، عقدة على المؤمنين، عقدة على المجاهدين، عقدة على الصالحين من أبناء الأمة، لأن لديه اعتبارات شخصية، أطماع شخصية، أهداف شخصية، إشكالات، وهو ممن يتمحور حول ذاته أو يغرق في أنانيته وحساباته الشخصية، أو عنده ارتباط بالأعداء بشكل أو بآخر. فهؤلاء مثل ما قال الله: ولتعرفنهم في لحن القول. قولهم قول يلحن بالإساءة، يلحن بالتثبيط، يلحن حتى في أحرج الظروف، في أصعب المراحل التي يفترض فيها أن يكون التوجه من الجميع توجها يساعد على وحدة الصف الداخلي، على التعاون بين أبناء المجتمع، أن تكون الجهود من الجميع هي رفع المعنويات والدفع بالكل في الاتجاه الصحيح لدفع الخطر عن الأمة، عن الشعوب. هذه يأتي دائما في اتجاه مناوئ، يخدم الأعداء، يثبط، يوهن من العزائم، يرجف، يشكك، يشوه. هذه حالة مرض في قلبه، مرض في قلبه بشكل أنانية، عقدة، خبث في نفسه. المعيار عنده والانطلاقة قائمة على حسابات شخصية، على مطامع شخصية، على اعتبارات شخصية، ولهذا يتجه الاتجاه الذي لا يعير للقضايا الكبرى، للمسائل المقدسة، للأمور المهمة، للقضايا المصيرية أي اعتبار. ومنغلق على ذاته، على نفسه، معقد، يتجه بالحالة المرضية التي تتجلى في اطروحاته، في كلامه، في تعليقاته على الأمور. فالمنافقون والذين في قلوبهم مرض هم مرتبطون إعلاميا، دعائيا، بنفس توجهات اليهود التي تسعى إلى الفرقة بين المجتمع المسلم، إلى التثبيط عن الموقف الحق، إلى التخذيل، إلى الهزيمة النفسية، إلى زرع حالة اليأس، إلى الدفع بالناس نحو الانهيار، نحو التراجع عن الموقف الحق، عن الاتجاه الحق. هذه عناوين تشملها إلى الانحراف في الولاءات والعداوات، إلى معاداة المؤمنين بدلا من المعاداة للكافرين وأعداء الأمة. وهناك دور سلبي لأصحاب الخدمات المجانية من المغفلين والأغبياء والسذج والمستهترين بالأمور. يعني هناك فئة من هذه النوعية، هو إنسان مستهتر بالأمور، لا يعي، لا يهتدي بهدى الله، لا يعي قيمة القضايا المهمة، المواقف المحقة، الاتجاهات التي هي قائمة على أساس هدى الله، وأنه ينبغي أن يسير فيها بشرف ويتشرف بذلك. لأن الاتجاه الذي هو قائم على الاستجابة لله في إطار هدى الله، في إطار تعليمات الله، هو مشرف للإنسان، هو صراط العزيز الحميد، عزة وحمد وشرف وفضل وكرامة. فيتجه البعض ممن هم في مثل هذه الحالة من الاستهتار، في حالة من الغفلة، في حالة من انعدام الوعي، للتفاعل غير الواعي مع الشائعات، مع دعايات، مع عقد، مع افتراءات، مع أكاذيب، بكل بساطة وبشكل عاجل، يعني من دون تريث، من دون تثبت. وهذه الآفة يلحظها الناس مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى خارج مواقع التواصل الاجتماعي، في الواقع الاجتماعي، في مجالس الناس، مقايلهم، مناسباتهم الاجتماعية. البعض مجرد أن يسمع وللوهلة الأولى أي دعاية يتفاعل معها وينساق وراءها ويروج لها ويتوجه بناء على ذلك لإطلاق المزيد من الافتراءات، من التحريض السيء، من السعي لإثارة الفرقة. وهذه حالة سلبية جدا لدى الإنسان، حالة غير واعية، غير مسؤولة، غير حكيمة، لا أخلاقية، لا إنسانية، وحالة غبية، ويتحمل الإنسان بها الكثير من الأوزار. واجب الإنسان أولا وقبل كل شيء هو التبين، التبين، التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والكثير ممن ينشرون الدعايات هم من الفاسقين، من الفاسقين. يعني كثير في مواقع التواصل الاجتماعي من ينشرون الدعايات الكاذبة، الأباطيل، الافتراءات، هم من الفسقة، بل البعض منهم كما قلنا من المنافقين، ممن هم امتداد اليهود والنصارى. والبعض فاسق، اتجاهه باطل، قضية التي تدفعه إلى إطلاق افتراء معين أو أكاذيب معينة هي حالة فسق. يعني واجب الناس التبين ثم التعامل بحكمة، برشد، بمسؤولية. الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. حتى حينما يكون هناك قضايا معينة، مثلا مظلمة اجتماعية أو قضية معينة أو مطلب معين، قد يكون مطلبا في أساسه محقا، لا يستدعي الحال أن نتعامل مع كل جزئية من قضايانا أو قضايا معينة مثلا في المجتمع ينبغي المعالجة لها بروح عملية، فنترك المعالجة العملية، الاهتمام العملي، الاتجاه العملي لإصلاح الأمور، ونتجه إلى أسلوب الدعايات، الافتراءات، الإساءات، التحريض الإعلامي. هذا يدل على أن التوجه ليس توجها صادقا في إطار معالجة عملية، وإنما هو تعبير عن حقد، وتعبير عن عقد، وتعبير عن استهتار بالأمور. لأن يعني البعض من الناس يتجه في نفس الوقت الاتجاه الذي يتماهى فيه مع الأعداء، مع اليهود وأولياء اليهود، مع أنصار الصهاينة، مع أبواب الصهيونية، فيتماهى معهم. الشيء المهم أن تكون النظرة العامة إلى مثل هذه الظاهرة إلى أنها ظاهرة خاطئة، باطلة، سيئة، لا ينبغي التفاعل الإيجابي معها، لأن التفاعل معها خطأ وحالة سلبية. وأن تكون النظرة إلى هذه النوعية من الناس إلى أنهم ليسوا راشدين، ليسوا حكماء، ليسوا ممن يقبل المجتمع أن ينساق وراءهم. هم يجنون على أنفسهم، يعبرون عن أنفسهم بما يشهد على حقيقة مستواهم المتدني في الوعي، في المسؤولية الإنسانية، الأخلاقية، الدينية. فلينظر الإنسان إليهم بمستواهم، هم يكشفون عن حقيقتهم. ثم يكون التعامل مع الأمور الواقعية بروح عملية مسؤولة واتجاه صحيح في إطار الحكمة والقول السديد الذي لا يفتح ثغرات للأعداء، والاتجاه العملي. ثم لتكن جبهة الحق في الراشدين والواعين والمصلحين والمهتمين والجادين، ممن يحملون الروح الإيجابية والروح المسؤولة والروح العملية، الاتجاه الصحيح الذي يقدم النموذج ويقدم الصورة الصحيحة في الساحة. والبقية التي هي حالات شاذة، حالات تافهة، حالات سلبية، منها ما يتلاشى تلقائيا، ومنها ما يكون الموقف منه إجرائيا، يعني من جهة القضاء، من الجهات المسؤولة، منها أيضا ما يأتي التصدي له في إطار كذلك الجهاد في الميدان الإعلامي في إيضاح الحقائق وغير ذلك. التفاعل غير الواعي مع الأكاذيب والدعايات والحملات الباطلة مذموم جدا في القرآن. الله قال سماعون للكذب، قال أيضا وفيكم سماعون لهم. حينما يكون الإنسان سماع للمنافقين والحاقدين والمغرضين والتافهين، هذه حالة سيئة فيه، يعني بعيدة عن حالة الرشد والحكمة والاهتداء. نظرة الواعية هي نظرة مسؤولة مع الأمور. أيضا جانب آخر يأتي في المجال الإعلامي ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، التفاعل غير الواعي مع الأخبار، ترويج الأخبار معينة، قد تكون أخبار من جهة الأعداء مثلا مسربة لجس النبض أو لها أهداف معينة، أحيانا أهداف عملية خطيرة. هذه أيضا مما ركز عليها القرآن الكريم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني البعض من غير مسألة الدعايات والحملات المشحونة بالأكاذيب والافتراءات، في إطار آخر هو هذا الجانب، الأخبار عنده حرص أن ينشر أي خبر، يتلقف أي خبر يراه ويروج له ويقوم بنشره دون أن يتأمل في محتوى ذلك الخبر. قد تكون البعض من الأخبار بهدف كذلك بهدف ضرب الروح المعنوية للناس، أو قد تكون للتبرير لجريمة يريد العدو أن يقدم عليها فيستفيد من الترويج لذلك الخبر في التمهيد لما يريد أن يقوم به من جرائم، وهذه مسألة خطيرة جدا. هذه الثغرة هي ثغرة تخدم الشيطان. ولهذا حينما نتأمل في الآية القرآنية المباركة ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، يعني أن في هذه الحالة من التسرع في إشاعة الأخبار دون تمحن، دون تثبت، دون انتباه، وأن البعض من الأخبار هي تسريبات يستفيد العدو من الترويج لها والنشر لها، أو حتى أحداث لا ينبغي نشرها لأن نشرها يخدم العدو. والمعيار الكبير المهم الأساس أن نحذر مما يخدم العدو فيما نقوله فيما ننشره حتى على مستوى الأخبار. يعني ليس كل ما يحدث يستدعي نشرا في وسائل الإعلام، لأن البعض من الأخبار قد تخدم العدو، ولنلحظ ما يعمله الأعداء. يعني مثلا في ظل ذروة المواجهة، في جولة المواجهة بين الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور الجهاد والمقاومة، والجولة التي حصلت من شهر رمضان إلى شوال في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، كيف كان العدو الصهيوني يحرص جدا على التكتم عن حجم خسائره وحجم ما يحدث من تأثير للعمليات العظيمة بالقصف الصاروخي من الجمهورية الإسلامية في إيران لاستهداف العدو الإسرائيلي. لا يريد أن يرى الناس حجم التأثير والأضرار. لماذا؟ لأن لدي اعتبارات معنوية في الموضوع. يحسب حساب ألا تسود في النظرة العامة حتى في أوساط شعوبنا، نظرة إليه أنه لحق به خسائر كبيرة، أنه تضرر نتيجة لعدوانه، نتيجة لجرائمه، نتيجة لما قام به من عدوان هو والأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. لا يريد أن يرى الناس حجم الأثر المهم للموقف الإيراني، للثبات الإيراني، للتصدي الإيراني. يريد أن يقلل من تأثير الرد الإيراني من جهة، وأن يغطي على مستوى تأثره لتبقى الصورة العامة في الذهنية العامة حتى في أوساط شعوبنا ومنطقتنا أنه في الموقف القوي الأكثر تأثيرا والأقل تضررا، وأنه في الموقف الذي يحاول من خلاله أن يرسخ حالة اليأس في أوساط الأمة بكلها. يجب أن نكون أكثر وعيا من اليهود في خدمة قضايانا كمسلمين، وأن نكون أكثر إدراكا للتعامل بمسؤولية ووعي، سواء مع الأخبار أو مع مسألة الدعايات التي تأتي من هنا أو هناك. هذا جانب مهم جدا. كذلك البعض من الدعايات في قضايا اجتماعية، في أمور شخصية أو قضايا عامة، قد يكون فيها بهتان، والبهتان هو من أخطر الأمور. يعني نسبة أشياء باطلة مسيئة إلى مؤمن أو مؤمنين أو مؤمنات أو أمة مجاهدة هي بريئة من ذلك، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني من أكبر الجرائم، من أكبر الذنوب. والبعض يتسرع مع دعايات من هذا النوع. بقي لنا نقطة مهمة جدا نؤكد عليها في هذا السياق، وهي جانب المقاطعة الإعلامية. هناك قنوات فضائية، سواء منها ما كانت قنوات إخبارية سياسية، وهي تخدم اليهود بشكل واضح، تخدم اليهود والصهيونية وأمريكا وإسرائيل بشكل واضح، لا شك في ذلك. محتواها الذي تقدمه من الأخبار حتى الصيغة الخبرية تخدم اليهود، تبرر لإسرائيل كل ما تفعله، وتحمل دائما الوزر والإشكالات والمسؤولية على المجاهدين، على أبناء هذه الأمة، على المظلومين في كل شيء. في أحداث غزة كانت تحمل المجاهدين في غزة مسؤولية جرائم العدو الإسرائيلي، وتبرئ العدو الإسرائيلي، وتقدم ما يفعله من إجرام وكأنها أمور عادية جدا. وموقفها من القضية الفلسطينية من أكثر ما يكشف حقيقتها، موقفها من المجاهدين في فلسطين من أكثر ما يكشف حقيقتها، وبالتالي بشكل عام موقفها من بقية مجاهدي الأمة. قد كشفتها أحداث فلسطين التي هي واضحة لا لبس فيها عند أحد، وهذا كاف في أن يعرف الإنسان توجهها السلبي بشكل عام. مثل هذه الوسائل الإعلامية في محتواها الخبري والسياسي الذي هو خدمة لليهود، تجعل من نفسها بوقا للصهيونية وخادما للصهاينة، وكذلك البعض من القنوات المضلة التي تروج كذلك للضلال، للباطل بمحتواها العقائدي أو محتواها الثقافي والفكري. هذا الاتجاه ينبغي أن يقاطع، أن يقاطع، يعني لا يليق بالناس أن يرتبطوا بوسائل إعلامية تخدم اليهود، تخدم الضلال، تخدم الباطل. هي صوت للضلال، صوت للشيطان، صوت للشيطان بكل ما تعنيه الكلمة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الباطل، صوت الضلال. كذلك قنوات أخرى ذات محتوى مفسد لا أخلاقي، يروج للرذيلة، للفاحشة، يضرب ذكاء النفوس. كل هذه الأنواع من وسائل الضلال الإعلامية يجب مقاطعتها، يكون الإنسان على قطيعة معها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حتى على مستوى المجالس مجايل الجات، الأماكن التي هي بؤر للضلال، قرناء السوء، الجلساء الذين هم بؤر للترويج للضلال، للباطل، للدعايات الكاذبة، للصد عن سبيل الله، للتثبيط عن الموقف الحق، للسعي للتفرقة بين الأمة. مثل هذا يجب مقاطعتها وتركها. كثير من الناس يحضر فيها يتأثر مع الوقت، ليس لديه ما يتحصن به من الوعي، ولن يكون في إطار الموقف المتصدي. أما البعض منها فيجب مقاطعته على كل حال، مثل ذات المحتوى، القنوات والوسائل الإعلامية ذات المحتوى الرذيل المفسد المميع للناس الذي يستهدف الكرامة الإنسانية، سواء قنوات، مواقع في التواصل الاجتماعي أو في الإنترنت أو في غير ذلك. يقول الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لاحظوا هذا الموقف، هذا الحكم الإلهي، إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يعني حالة خطيرة جدا على الإنسان، الإنسان يصبح شريكا معهم في الجرم والإثم، وهو جرم كبير، ويجمعه الله معهم في نار جهنم. كان يجتمع بهم في مجلس أو مجيل أو اجتماعات سلبية هدامة ترسخ الباطل، تنشر الضلال، تعمق الفرقة، تروج المساوئ والدعايات الباطلة، تصد عن سبيل الله، تثبط عن الموقف الحق. يجتمع في نار جهنم مع الكافرين والمنافقين. أو كذلك من هذه الاجتماعات الارتباط بقنوات إعلامية، بوسائل إعلامية، والشبيه بهذه الحالة تماما، وله نفس النتيجة ونفس الحكم، ومخاطره أحيانا أكثر، لأن الذين يخاطبونك من القنوات هم أناس، يعني إما مذيعين أو مذيعات، مقدمي برامج رجال أو نساء، من أولئك الذين يقدمون مثل ذلك النمط، ذلك المستوى من المحتوى المضل أو المفسد أو المزور للحقائق أو الصاد عن الموقف الحق وعن سبيل الله، أو المثبط عن المواقف المهمة التي أمر الله بها. وهذا من الكفر بآيات الله والاستهزاء بها في محتواها الذي تدعو إليه وتهدي إليه، صد عن الجهاد في سبيل الله، عن الموقف من أعداء الله، من الظالمين، الكافرين، المستكبرين، من اليهود، التثبيط عن ذلك، تحويل لبوصلة العداء نحو المؤمنين. أشياء كثيرة هي تدخل في مسألة التنكر لمحتوى آيات الله، لما تهدي إليه، لما يأمر الله به. ويدخل فيها أيضا الاستهزاء، مساحة كبيرة، هي مساحة ساخرة مستهزئة، تقدم أو تستخدم أسلوب السخرية والاستهزاء من الموقف الحق ومن الدعاء إلى الموقف الحق. يبقى لنا أن نذكر أنفسنا جميعا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا بمقتضى الحق والحكمة والعدل، وفي نفس الوقت ليس فيه ثغرات يستغلها الأعداء، يستغلها الكافرون، يستغلها المنافقون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. للقول السديد هذه الثمرة في صلاح الأعمال، لأن القول السيء يخرب الأعمال، يؤثر سلبا في الواقع العملي، ليس له نتيجة عملية إيجابية. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أهم من الإعجابات التي ينجر لها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي للتماهي مع كلام مسيء، كلام باطل، كلام حاقد، كلام مخرب. وأصبح من الوسائل التي يعتمد عليها الأعداء أنهم ينظمون مسألة الإعجابات. يعني مثلا البعض يقدم في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى سيء يعبر عن تذمر بما يثير الفرقة، بما يسيء إلى الموقف الحق، بما يعبر عن حالة زيغ عن الاتجاه الصحيح، ف فيرى إعجابات بالآلاف، وهي حملة منظمة، حتى أحيانا حملة مزيفة يطرحونه له رقم معين من الإعجابات، فيزداد تفاعلا وانجذابا نحو الاتجاه المنحرف والزائغ الذي يتجه فيه بعيدا عن نهج الحق، طريق الحق والموقف الحق، بدلا من تلك الإعجابات الوهمية وحتى لو كانت حقيقية. فالذين يعجبون بالمواقف السيئة بما يعبر عن زيغ وعن اتجاه خاطئ هم من الزائغين، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم، ممن هو بنفس الحالة من السيئين، من المعقدين، من الذين في قلوبهم مرض، من المنافقين، من الموالين لليهود والنصارى، من المنحطين التافهين الذين لا يحملون القيم والمبادئ الراقية. هذا الأهم، أنت عندما تطيع الله تطيع الله ورسوله، فتقول القول السديد، تحظى برضا الله. كلمة طيبة من منطلق إيماني أنت تحظى عليها بالأجر العظيم، بالفضل الكبير عند الله، فقد فاز فوزا عظيما، أعظم من لو حصلت على 100 مليون إعجاب. هذا إغراء كبير وتشجيع عظيم على أن نلتزم عمليا في القول السديد. ننبه أيضا ونعود إلى الآية القرآنية المباركة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لنتذكر معيارا مهما فيما نقوله، أن نقول ما يفيد ولا يخدم الأعداء، وأن نحذر ما يخدم الأعداء، وأن نرسخ هذا المعيار، وأن نذكر أنفسنا دائما بالمسؤولية الإيمانية والدينية والأخلاقية فيما نقول. لا يفوتني في ختام هذه المحاضرة أن أشيد بالذين يقومون بدور عظيم وإسهام كبير في المجال الإعلامي بنشر الوعي بالكلمة الطيبة، بالمحتوى النافع والمفيد للناس، ويتجنبون الأشياء السيئة، بالذين يجاهدون في ميدان الإعلام ويقدمون الحق ويخدمون القضية العادلة للأمة، ويسعون إلى اتجاه الأمة في الاتجاه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وفيه الخير لها في الدنيا والآخرة. الكلام حول هذا الموضوع يطول كثيرا، لكن إن شاء الله في مناسبات، في مقامات نتحدث أكثر، وهذا الموضوع مما يجب أن يحظى بالاهتمام في خطب الجمعة، في التوعية، في الدورات، في مقايل الناس، مجالس والمناسبات الاجتماعية، أن يكون هناك اهتمام مستمر بالتوعية وتوسيع نشر الوعي حول هذا الموضوع، لأنه من المواضيع التي لها تأثير كبير في حياة الناس، في واقع الناس، إما إيجابي حينما يكون التوجه إيجابيا، وإما سلبيا حينما يكون التوجه والأداء سلبيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

أهلا بكم إلى نشرة الخامسة من إذاعة سام، نبدأها بالعناوين. المقاومة اللبنانية تواصل عملياتها ضد تجمعات العدو الإسرائيلي في ظل اعترافات العدو بعجزه أمام مسيراتها. مع المفاوضات إيران تؤكد جهوزيتها لكل الخيارات وعدم الوثوق بواشنطن. لقاء موسع للعلماء والخطباء في أمانة العاصمة تدشينا لفعاليات وأنشطة شهر الولاية. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله أو عفوا في إيران اليوم تنفيذ سلسلة عمليات ضد تجمعات وآليات جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، مؤكدة أن العمليات تأتي ردا على خروقات العدو لوقف إطلاق النار والاعتداءات على قرى الجنوب. وشملت العمليات استهداف تجمعات وآليات تابعة للعدو

0: أسبوع، مشيرة إلى أن معظمها لم يكتشف وتسبب بأضرار كبيرة، فيما وصف جنود صهاينة وضعهم على الحدود الشمالية بأنها أشبه بالبط في ميدان رماية. واعترفت إذاعة جيش الكيان بإصابة جنديين جراء انفجار محلقة مفخخة بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في منطقتي أدميت وعرب العرماشة في الجليل الغربي خشية تسلل طائرة مسيرة. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم 3 من أسرة واحدة، وأصيب آخرون بقصف وإطلاق نار نفذته قوات العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط تواصل خروقات وقف إطلاق النار. وشن طيران العدو غارة على مدينة دير البلح ما أدى إلى اندلاع النيران وأضرار واسعة قرب مستشفى يافا بالتزامن مع عمليات نسف وقصف مدفعي استهدفت مناطق في خان يونس ومدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار من آليات العدو شرقي خان يونس وشمال شرقي مخيم البريج. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن عبارة تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم غير واردة في مذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التعبير المستخدم هو إعلان انتهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضافت الوكالة أن النص الذي لم يعتمد نهائيا بعد ينص على البت في ملف مضيق هرمز والحصار البحري خلال مدة أو مهلة 30 يوم، فيما خصصت مهلة 60 يوم للمفاوضات بشأن الملف النووي. وكانت وكالة تسنيم قد كشفت بنود التفاهم الأول المحتمل مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنه في حال إقراره فإن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما قبل الحرب. من جانبها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية فارس عن مصادر مطلعة الإشارة إلى احتمال عودة الولايات المتحدة إلى نهجها السابق في الوقت الذي تتجه فيه المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق أولي بين الأطراف. وأكدت المصادر المطلعة أن إيران على أتم الاستعداد لجميع الخيارات بما في ذلك مواصلة المفاوضات أو وقفها أو مواصلة الحرب، كاشفة في الوقت عينه أن فريق التفاوض الإيراني أعلن بصراحة مسبقا أنه لا يثق بالولايات المتحدة إطلاقا. وشددت المصادر على أن إيران متمسكة بمواقفها المبدئية، لافتة إلى أن التصريحات تظهر أن طهران قد رتبت بالفعل تدابيرها الدبلوماسية، وهي ترصد وتراقب بواقعية السلوك المحتمل لواشنطن. محليا، التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي اليوم رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى الرزامي ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى ونائب رئيسي اللجنة العسكرية العميد حسين الضيف واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى مراد قاسم وعضو الفريق المفاوض صلاح علي. وفي اللقاء عبر رئيس مجلس النواب عن التقدير للجهود التي بذلتها اللجنة وما حققته من نتائج طيبة وصولا إلى توقيع الاتفاق، وأكد أن إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى دول العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه في خارطة الطريق يجسد حرص السيد عبد الملك عبد بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية على منح الأولوية لملف الأسرى وتقديم كافة التسهيلات لإنجاز هذا الملف. وكرم رئيس مجلس النواب اللجنة العسكرية بدرع مجلس النواب وتسلم الدرع اللواء الركن يحيى الرزامي، كما كرم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بدرع مجلس النواب وتسلم الدرع رئيس اللجنة عبد القادر المرتضى تقديرا لجهودهم في إنجاز ملف الأسرى والتوقيع عليه. أقامت التعبئة العامة بأمانة العاصمة اليوم اللقاء الموسع مع العلماء والخطباء والنخب الاجتماعية والتربوية تدشينا لأنشطة وفعاليات شهر الولاية 1447 هجرية. وخلال التدشين ألقى مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين كلمة أكد فيها أهمية إحياء هذه المناسبة للحفاظ على معالم الدين والتي لا يكتمل الإيمان إلا بها.
1: هذه الولاية مهمة جدا جدا جدا جدا، ما أقول إن الحفاظ على معالم الدين والحفاظ على شرائع هذا الدين مرهونة بمدى ولاية الناس بولي أمر المسلمين الذي

0: وفاة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حين رفع النبي صلى الله عليه وسلم يد الإمام علي في هذا الموقف في اليوم الثامن من ذي الحجة، الثامن عشر من ذي الحجة يوم الغدير، وقال اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، إلى آخر الحديث الشريف.
1: كما ألقيت كلمتان، الأولى لوكيل أمانة العاصمة خالد المداني، والثانية لعضو المكتب السياسي لأنصار الله طه المتوكل، أكد فيها أن إحياء المناسبة يعد امتدادا لاحتفالات الشعب التاريخية بعيد الغدير يوم ولاية الإمام علي عليه السلام.
2: هذا الإحياء اليمنيون يهتمون به عبر الأجيال، لسنا أول من يحيي هذه الفعالية، معروف هم الغدير كيف يهتموا بها الناس. نحن هذه الأيام نعيش شهر الولادة، شهر ذي الحجة وشهر الولاية، شهر الحج شهر ولاية.
3: أتباع علي وأعلام الهدى هم الذين يواجهون الكفر والكافرين، لأنهم انطلقوا من منطلق هذه الآية. اليوم المجاهدون في اليمن حينما حولوا البحر الأحمر بقيادة السيد القائد المجاهد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، اليوم البحر الأحمر أصبح مسيدة للمدمرات الأمريكية والإسرائيلية والبارجات الأمريكية.
1: اختتمت بمديريتي منبه وشد الحدوديتين في محافظة صعدة أنشطة الدورات الصيفية للعام 1447 هجرية تحت شعار علم وجهاد، وشهدت مديرية منبه الحدودية عرضا كشفيا ومهرجانا احتفاليا في ختام أنشطة الدورات الصيفية بحضور عدد من مشائخ ووجهاء المديرية ومسؤولي التعبئة والسلطة المحلية، واستعرضت وحدات الكشافة مهارات كشفية ومسيرات منظمة جسد المشاركون فيها مستوى الانضباط والتنظيم والمهارات التي اكتسبها الطلاب خلال فترة الدورة الصيفية. كما شهدت مديرية شدا مهرجانا احتفاليا ختاميا لأنشطة الدورات الصيفية، عبرت كلمات المشاركين فيه عن أهمية الدورات الصيفية وما اكتسبه الطلاب خلال فترة الدورة من المهارات والمعارف في مختلف المجالات. ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. المقاومة اللبنانية تواصل العمليات ضد تجمعات الكيان الصهيوني في ظل اعتراف العدو بعجزه أمام المسيرات. مع المفاوضات إيران تؤكد الجهوزية لكل الخيارات وعدم الوثوق بأمريكا. لقاء موسع للعلماء والخطباء في أمانة العاصمة لتدشين الفعاليات والأنشطة في شهر الولاية. النشرة انتهت، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار. الرابع والعشرين من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان منطقة كوسما فيريما بخمس غارات واستهدفت منازل المواطنين والمجمع الحكومي، ما أدى إلى استشهاد خمس مواطنين وجرح آخرين، كما استهدف مثلث عاهم بثلاث غارات واستهدف بقصف مدفعي المداحشة وحرض بحجة، كما استشهد ثلاث مواطنين وجرح 12 آخرين بغارات على منطقة ضحيان وصعدة، واستهدفت الأحياء والمناطق السكنية ومحلات تجارية ومحطات تعبئة الوقود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان منطقة الصباحة غرب العاصمة بعدة غارات وشن غارات على كلية الطيران والدفاع الجوي بشارع 60 في العاصمة، كما أصيب 9 أشخاص بغارات على مديرية العشة وجبل دين والقفلة بعمران، وشن غارتين استهدفت القلعة الأثرية في مدينة باجل، واستهدف معسكر اللواء العاشر بخمس غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارة استهدفت شبكة الاتصالات ما تسبب بأضرار كبيرة وتعطل الاتصالات في المحافظة، وشن غارة أخرى على مدخل عتق، وغارة على مفرق الصعيد، وغارة قرب المطار بشبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة منزل الشيخ علي بن علي الشحيفي في منطقة حريب نهم، ما أدى إلى تدميره كليا وتضرر المنازل المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان عدة غارات على مناطق متفرقة بمنبه الحدودية مستخدما ذخائر عنقودية محرمة دوليا، استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم بالمديرية، كما عثر مواطنون على جثة مواطن متعفنة في إحدى عمائر شارع مدرم في مديرية المعلى بعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت قوى العدوان بعدة قذائف منازل وممتلكات المواطنين في الجبلية في الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفع منازل المدنيين في الدريهم المحاصرة، وخلف الاستهداف أضرار كبيرة في المنازل والمزارع، كما استهدف العدوان بعدة قذائف أحياء سكنية في مدينة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد ثلاث مواطنين وأصيب ثلاث آخرون إثر غارة استهدفت المواطنين في الطريق العام بمنطقة مران بمديرية حيدان، كما استهدف طيران العدوان بثلاث غارات مناطق من مديرية جدة الحدودية، كما استهدف بقصف صاروخي ومدفع سعودي مكثف على قرى في مديريتي رازح وجدة الحدودية في محافظة صعدة، ما أدى لتضرر الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان سبع غارات على مديرية حرض واستهدف بغارتين مديرية عبس بحجة، كما شن ثلاث غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وفي مارب استهدف العدوان بغارتين منطقة الجفرة بمديرية مجزر، وشن غارة على جبل صلب بمديرية نهم في صنعاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 77 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية وأربعة خروق بالقصف المدفعي، و65 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن العدوان عددا من الغارات على مدينة حرض بمحافظة حجة، واستهدف العدوان بغارتين مديرية صرواح في مارب، وشن أربع غارات على مديرية الحزم في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن المجاهدون قصفا صاروخيا عنيفا على مواقع عسكرية سعودية، منها موقع السرداح والغاوي، موقعين قتلا ذريعا في جنود العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، تمكن الأبطال المجاهدون من إحباط مؤامرة جديدة لعملاء العدوان من حزب الإصلاح والقاعدة في منطقتي الجمعة والجرع، إثر تحركهم لإثارة الفوضى وزعزعة أمن واستقرار محافظة دمار بعد تلقيهم أسلحة وأموال من العدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي 7 مرتزقة مقتلهم خلال كسر زحفهم باتجاه منطقة الباحث وجبل أيبر في الغيل بالجوف، كما قتل المدعو مانع حمد صالح عرزة أحد قيادات القاعدة ومعه عدد من القتلى في مديرية المصلوب، وتمكن المجاهدون من تدمير 4 مدرعات تابعة للمرتزقة خلال محاولتهم الفاشلة للتقدم، ووقع عدد من الأسرى في قبضة المجاهدين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 نفذ المرتزقة زحفا كبيرا من اتجاه منطقة الخانق إلى وادي نملة باتجاه مفرق سنومة ومنطقة الضبيعة بحريب نهم، وتم التصدي لهم وقتل عدد كبير منهم وإصابة آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تصدت وحدات من المجاهدين لزحف متعدد المحاول للمرتزقة باتجاه مناطق المدفون وبران والصافح بنهم، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، كما استهدفوا بالمدفعية موقع ومركز رقابة قيس بجيزان المحتلة واشتعلت النيران فيه، وتمكنوا من تنفيذ 4 عمليات نوعية في جبهات صرواح نتج عنها قتل قائد أكبر كتيبة للمرتزقة العقيد صالح فقعس وقرابة 32 مرتزقا وجرح القيادي حمد بن وهيط العبيدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اعترف إعلام العدو السعودي بمقتل 10 من جنوده بنيران المجاهدين في جبهات الحدود، كما اقتحم المجاهدون موقع نهوق بنجران وكبدوا من فيه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع بدر 1 على ميناء جيزان المحتلة وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة من طراز وينغلونغ 2 صينية الصنع، وتم استهدافها أثناء قيامها بأعمال عدائية لخرق الهدنة في أجواء مديرية كتاف الحدودية بصعدة.
2: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات اليمنية المسلحة 3 عمليات نوعية على 3 سفن، العملية الأولى على سفينة إسرائيلية في البحر العربي، والثانية استهدفت سفينة يونانية في البحر الأحمر، والعملية الثالثة استهدفت سفينة إسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في عمليات الإسناد حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب شعبنا العزيز وأحرار أمتنا الإسلامية، نفذت القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية على 3 سفن توزعت على النحو التالي: العملية الأولى استهدفت سفينة MSC إسكندرا الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ البالستية. العملية الثانية، وفي إطار المرحلة الرابعة من التصعيد، نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في عملية مشتركة، استهدفت سفينة أنيس التابعة لشركة إسترن ميدي ترينيان ماري تايم اليونانية أثناء مرورها في البحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن عملية الاستهداف جاءت بعد قيام 3 سفن تابعة لذات الشركة بالوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك في تاريخ 4 من مايو وكذلك 5 من مايو الجاري. أما العملية الثالثة فقد قامت القوة الصاروخية باستهداف سفينة E6 الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط أثناء قيامها بانتهاك قرار الحظر. حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وعليه تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها سوف تتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها. إن القوات المسلحة اليمنية ماضية بكل عزم وإيمان في تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وحتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 16 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 24 من مايو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
4: قرآنيون.
5: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. نحن في الأيام والليالي العشر المباركة، وهي الأيام والليالي الأولى من هذه الحجة، وهذا أيام مباركة، أيام مباركة، والعشر وليال عشر، والفجر وليال عشر، ورد فيها قول الله سبحانه وتعالى. وأيضا كما ذكر السيد سلام الله عليه في محاضرته، واذكروا الله في أيام معلومات، أن من بينها أو قد تكون هي اللي هي العشر الأيام حق ذي الحجة. إذن هذه ليالي وأيام مقدسة ومهمة، وفيها مناسك الحج، يتحرك الحجاج في مناسكهم، وفيها دروس مهمة جدا. الآن لاحظوا كيف الحجاج بيتحركوا، والله سبحانه وتعالى أراد في موضوع الحج أنه يكون مثابة للناس وأمنا، مثابة يكون خلاص يعني يثوب الناس إليه من كل مكان بدون أي تعقيدات. يعني هذا العبارة كذا تريد أن توصل الفكرة، أنه بدون تعقيدات، بدون تصعيب للأمور. لكن النظام السعودي عمل التعقيدات العجيبة، يعني ما عاد يستطيع واحد يحج إلا بصعوبة، صعوبة كبيرة جدا، يشيله مبالغ كبيرة، الذي يشتي يحج يشيله مبالغ كبيرة، يشتي له حتى دوره، لأنهم حتى قد بدأوا يرتبوا الموضوع الحج بالقرعة، ويحددوا نسب معينة لكل دولة. يعني بعض الأحيان ما بيجي في بعض الدول حظ الإنسان يحج إلا بعد مدري كم. لم يعد مثابة للناس، أصبحت المسألة فيها صد عن سبيل الله. النظام السعودي بيصد عن سبيل الله، بيجعل هناك الكثير من الحواجز والعوائق التي تعيق الحجاج عن أداء الفريضة، عن أداء المناسك بالشكل المطلوب. وهذا هي واقعهم وحقيقة هؤلاء الناس. بتلاحظوا كيف أنه من الصد أيضا أن عندما يحرفوا مناسك الحج عن غاياتها وأهدافها المهمة. بتلاحظوا كيف لما تطلع مثلا مره ترقص في الحج وبكل وقاحة، ويتعمدوا أنهم يصوروها وينشروها، طبيعي يعني ما يمسكوها ولا شيء، يعني وتمارس مثل هذا العمل أمام الكعبة المشرفة، طبيعي. المسألة عندهم إيش؟ بعض الهنود، وفي ظل الآن حكومة مودي، الحكومة الهندوسية البغيضة اللي تمارس أعمال إجرامية بحق المسلمين في الهند، رفع العلم الهندي وداخل الحرم المكي وأمام الكعبة، ولا أحد حاكه ولا شيء، يعني ما حد قال هذا إدخال السياسة في الكذا، ولا مسكوه ولا شيء. وهكذا الكثير من الأشياء. لكن عندما يرفع علم فلسطيني مثلا، هذا خلاص سجن. عندما يردد الإنسان عبارات معينة، هذا جريمة ارتكبت، هذا جريمة ارتكبت. ولاحظوا كيف وفدنا بفضل الله الذي تحرك إلى هناك وردد البراءة. الشيء الطبيعي يا أخوة، الشيء الطبيعي أن يكون هناك براءة من أعداء الله وولاء لأولياء الله في مثل هذه المناسك. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعمة كبيرة، شوفوا كيف العزة التي وصلنا إليها، أن يرفعوا البراءة من أعداء الله وهم رافعين رؤوسهم. هذا تعتبر من النعم الكبيرة. ومن العجائب الكبيرة في نفس الوقت أن تصبح البراءة التي هي غاية أساسية من مناسك الحج. لأن سيدي حسين بيقول أنه أول ما تحول الحج إلى حج إسلامي، يعني بكل ما تعنيها الكلمة، أن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله خلى الإمام علي يقدم بالعشر الآيات الأولى حق براءة، حق سورة التوبة، ويعلن البراءة من المشركين. يعني شوفوا كيف لأن المناسك كانت موجودة، يعني كانت من الأشياء التي كانت باقية لدى الجاهلين، بقية المناسك كان ببعض التحريفات وبعض القصور، النبي جاء عدل هذا الأشياء بأمر من الله رب العالمين، وأعلن البراءة، وتحول الحج إلى حج إسلامي بكل ما تعني الكلمة. معنا ما تصبح المسألة أنها مناسك الحج عبارة عن طقوس شكلية، عبارة عن طقوس شكلية لا تأثير اجتماعي لها، لا تأثير ثوري لها، لا تأثير جهادي لها. الله سبحانه وتعالى يشتي من الحج هذا يكون موسم لتوحد المسلمين، لتكاتف المسلمين، ولذلك لاحظوا اليهود والنصارى بيعتبرون أنها مظهر خطر كبير جدا عليهم، أنها مظهر خطر كبير جدا عليهم بيعتبروا مسألة الحج ذي، لأنه كم قد مزقوا الأمة الإسلامية إلى كم 50 دولة، وكم قد فعلوا لها يعني عناوين جامعة وهمية، عناوين جغرافية، عناوين جهوية، عناوين مناطقية، عناوين مذهبية، عناوين سياسية، عناوين كثيرة على أساس يصرفوا مع ألوان الجامعة الحقيقية أن الدين عند الله الإسلام. بيلاحظوا أن الحج هذا يعني بي بي بيرسخ في نفوس المسلمين أنهم ما زالوا أمة واحدة، يعني ما زالوا أمة واحدة، لباس واحد، تلبية واحدة، تحرك واحد، مشاعر واحدة، مناسك واحدة، هذا كلها بيشعروا أنها بتعزز عند المسلمين حالة من التوحد ولو في أعماق نفوسهم، وهذا يتناقض مع كثير من المخططات التي مارسوها لتمزيق الأمة ولصنع حواجز نفسية وحواجز مادية تجعل المسلم ينظر لأخيه المسلم بأنه شيء وهو شيء آخر. يعني الحج هذا بينسف تي المسألة، ولذلك بيحاول بكل الوسائل أنه لا يتحول الحج إلى منطلق لترسيخ الوحدة الإسلامية ولترسيخ الولاء والبراء من أعداء الله بكل الوسائل. وطبعا النظام السعودي بيؤدي دوره على أعلى وأرقى مستوى، بيؤدي دوره بشكل دقيق وعجيب، يعني يؤدي دوره بدقة عجيبة في هذا الموضوع فيما يخدم اليهود والنصارى وبالذات الصهاينة الذي هم الآن الأكثر تحركا من الطرفين والأكثر تأثيرا، اليهود ومن جيشوه معه من النصارى، تحرك كبير في هذا الجانب، تحرك كبير ومن كل اليوم أمس بنشاهد مقاطع وأن السعودي النظام السعودي بيقولوا أنه بيفعل عروض عسكرية بجوار مكة ومدري ويش، كله قلق من قضية أن يكون هناك ترديد لشعارات براءة من أعداء الله. يعني ما بيقلقوش عندما راقصة تسب رب العالمين، ما يفعلوا عروض أمنية وعسكرية وحماية مكة، ما يقلقوش، يعني ما يقلقوش من راقصة ولا خسيسة ولا قذرين ولا جماعات عجيبة، يعني بيتعمدوا أنهم يدخلوا جماعات غريبة عجيبة تمارس بعض الحركات العجيبة داخل مكة المكرمة. هذا ما يمثلش خطر، هذا لا يمثل المسخ لمناسك الحج والمسخ للمظهر الإسلامي للحج، هذا ما يمثل خطر عند آل سعود. الخطر عند آل سعود هو الأعمال التي تؤكد على حقيقة الحج وترسخ الغايات الأساسية للحج ومناسك الحج، وهذا مشكلة في عقول بني سعود الذي هم مثل بني إسرائيل، آل سعود الذي الآن عبيد لبني إسرائيل وأدوات رخيصة وسيئة لبني إسرائيل. إذن هذا المناسك الحج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المناسك بيد أولياء الله، وما كانوا أولياء، والله ما هم أهل أصلا لإدارة هذا المناسك، ليسوا أولياء، أولا هم مجموعة من المجرمين. إذن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

ألم يجزئ البلاد الإسلامية إلى دويلات لخمسين دولة وأكثر، وجزئ البلاد العربية إلى عدة دويلات. لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل منطقة، إذا ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين، ويلتقي حوله المسلمون ويحمل معاني كثيرة جدا. لو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم الغربيين على اليهود والنصارى، ولهم نصوص نحن نقرأها، نصوص من وزراء منهم ومفكرين منهم يتحدثون عن خطورة الحج، وأنه يجب أن يستولوا على الحج، وأنه يجب أن يهيمنوا على هذه البقعة. الآن تحرك إعلامهم، وعادة كما يقال الحرب أولها كلام، وليس هذا معروف. يتحدثون أولا عن الإرهاب، والسعودية تدعم الإرهاب. ماذا عملت السعودية؟ كلها خدمة لأمريكا، قدمت كل الخدمات لأمريكا، عملت كل شيء لأمريكا. لماذا أصبحت الآن لا فضل لها ولا جميل يرعى لها ولا شيء يحسن لها وهي دولة إرهابية؟ لأنهم يريدون أن يمهدوا بذلك بعد أن عرفوا أننا نحن العرب أصبحنا جميعا. إذا ما قالت أمريكا هذه الدولة إرهابية انفصل عنها الآخرون، إذا ما قالت أمريكا هذا الشخص إرهابي انفصل عنه الآخرون وابتعدوا. عرفوا بأن بإمكانهم أن يضربوا في الحجاز كما ضربوا في أفغانستان، وأن يضربوا في العراق كما ضربوا في أفغانستان، وأن يضربوا في اليمن كما ضربوا في أي لا أحد من الدول يمكن أن يعترض على ما تعمله أمريكا ضد ذلك الشعب، بأنه قد اتفقنا جميعا على أن نكافح الإرهاب، وهذه دولة إرهابية. السعودية إرهابية تدعم الإرهاب، أسامة من السعودية، وهم تجارهم يدعمون الدعاء هؤلاء، هم من دعموهم تحت توجيه أمريكا، فانقلبت المسألة فأصبح عملهم في خدمة أمريكا إدانة ضدهم من أمريكا نفسها، وأصبح يقول عنهم بأنهم يدعمون الوهابيين بأموالهم، هم يدعمون الإرهاب. إذن السعودية الآن في حالة سيئة، اضطرهم الآن إلى أن يلتجوا إلى إيران ويتصالحوا مع إيران ويحسنوا علاقتهم مع إيران. وفعلا الإيرانيين حجوا للسنة كثير، حوالي 85,000، واستطاعوا ينشر كتب كثيرة، وبيان السيد الخامنئي انتشر بعدد كبيرة، أعطونا كرتون كامل منه وتسهيلة كبيرة لهم. بدأوا يخافوا جدا أن هناك عمل مرتب ضدهم.

اليهود يريد أن يسيطروا على الحج. لماذا؟ ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعظم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقعة. لاحظوا عندما يتجه الإيرانيون لتوزيع هذا البيان وتوزيع هذا الكتب وهذا الأشرطة والسيديهات حق الصحون الكمبيوتر، أليست تصل إلى أكثر بقاع الدنيا؟ هكذا يرى اليهود والنصارى بأن الحج يشكل خطورة بالغة عليهم. ولأن الحج مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى، جاءت الآيات القرآنية في الحديث عن الحج متوصلة لآيات الحديث عن اليهود والنصارى في كل من سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء. ثلاث سور أذكرها من ثلاث سور الطوال، أتى الحديث عن الحج ضمن الحديث عن بني إسرائيل، كما جاء الحديث عن ولاية الإمام علي ضمن الحديث عن بني إسرائيل، كما جاء الحديث عن الوحدة والاعتصام بحبل الله جميعا ضمن الحديث عن بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم المشكلة الكبرى في هذا العالم ضد هذه الأمة وضد هذا الدين. هم الجهة، هم العدو التاريخي للمسلمين من ذلك اليوم إلى آخر أيام الدنيا، هم العدو التاريخي بني إسرائيل. فالحج هم فعلا يخططون للاستيلاء عليه.

أمريكا وإسرائيل تخطط للاستيلاء على الحرمين، فالحج هم فعلا يخططون للاستيلاء عليه، وإذا ما استولوا عليه هم قد عرفوا بأننا أصبحنا نصدر كل شيء من عندهم، وأننا أصبحنا أبواب إعلام تردد أي تبرير يأتي من قبلهم. عندما يقولوا نحن جئنا إلى اليمن من أجل أن نساعد الدولة اليمنية على مكافحة الإرهاب، كل يمني يقتنع بهذا ويرددها ويخدمهم في أن تعمم على أكبر قطاع من الناس، ونقتنع جميعا بأنهم جئنا لمكافحة الإرهاب، وسيدخل الحجاج من أجل مكافحة الإرهاب، ومن أجل مكافحة الإرهاب يحرق القرآن، ومن أجل مكافحة الإرهاب يهدم الكعبة، ومن أجل مكافحة الإرهاب يمنع الحج، ومن أجل مكافحة الإرهاب يدوسون جدارهم، ونحن نصدق كل تبرير يقولونه. لقد وثبوا بأن كل كلمة يقولونها تبرر أعمالهم ضدنا أصبحت مقبولة لدينا، وأصبحت وسائل إعلامنا ترددها، وأصبحنا نحن نستسيغها ونقبلها ونغمض أعيننا عن الواقع الملموس. نؤمن بالخدعة ولا نلتفت إلى الواقع الملموس الذي تستطيع أن تلمس شرهم وخطرهم. تغمض عينك وتكفت يدك وتصدق السبيل الذي يعينه. عندما يصل الأمر لهذه الدرجة يكون مخططون للاستيلاء على الحرمين الشريفين، مخططون للاستيلاء على اليمن، لكن استعمار حديث، احتلال حديث، لن يعود بالشكل الأول أن يجعلوا زعيم أمريكي يحكم، لا، لن يهبوا أمريكي، يهبوا يهودي يمني، سواء يمني من أصل إسرائيلي أو يمني من أصل حميري أو كيفما كان، يهودي سواء يحمل هوية إسلامية أو يهودي حقيقي، يكون شخص بالشكل الذي ينسجم معهم. إذا كان يعملوا هذه الأعمال ثم أنت بعد لم تؤمن بعد ولم تستيقظ بعد ولم تصدق بعد بأن هناك ما يجب أن يحرك مشاعرك ولو درجة واحدة، هذا ماذا يعني؟ هذا غفلة شديدة، تيه رهيب، دلة إلهية رهيبة.

هل يستثيرنا بعد ما نقول أننا نلمس أنهم بدأوا يتحركون من أجل الهيمنة على الحرمين الشريفين وليس فقط القدس؟ العرب يقول الآن من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. هل ستكتفي هذا الكلام؟ هي ليست حول أن تسلم القدس، هي تبحث عن الحرمين الآخرين. إن الحرمين الآخرين الذي يشكل خطورة عليها وليس القدس. ارتباطهم بالقدس هو ارتباط تاريخي فقط، ليس لأن القدس منطقة ذات أهمية عند المسلمين أو تشكل خطورة بالغة عليهم. لا، صار مدينة يقول بأنه كان هناك هيكل سليمان وأنها مدينة كانت هي المدينة التي كتب الله أن يدخلها وعبارة من هذا. ارتباط هوية دينية وتاريخية. أما الحرمين فهم اللذين يشكلون خطورة بالغة لديهم على مستقبلهم، وأكد لهم ذلك تأملهم القرآن، القرآن الذي لا نفهمه نحن، وأكد لهم ذلك أنهم وجدوا أن الحج يستخدم من قبل أي حركة إسلامية لتوعية الآخرين، وهكذا أراد الله للحج، هكذا أراد الله للحج أن يكون ملتقا إسلاميا تذكر الناس فيه بعضهم بعض بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم. الإمام الخميني الذي عرف الحج بمعناه القرآن الكامل هو من عرف كيف يتعامل مع الحج، فوجه الإيرانية إلى أن يرفعوا شعار البراءة من أمريكا، البراءة من المشركين، البراءة من إسرائيل.

0: إذن المستمعين والمستمعات الأكارم، تستمعون في هذه الأثناء إلى كلمة الأمين العام لحزب الله.
1: مبارك للمسلمين عيد الأضحى المبارك، عيد التضحية، عيد العطاء، عيد التفاعل مع الإيمان الذي يؤدي إلى مواجهة الشيطان وكسره من أجل إعلاء كلمة الحق، كلمة الله تعالى على الأرض. اليوم سنتحدث عن عيد المقاومة والتحرير، وكذلك عن الأوضاع السياسية الحالية، وهناك كلام عن إيران والبحرين وفلسطين. هذه نقاط خمسة إن شاء الله سنستعرضها واحدة تلو الأخرى، ونبدأ بالمناسبة عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار سنة 2000. قال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، صدق الله العلي العظيم. كان العمل في جنوب لبنان الحبيب في مقاومة العدو الإسرائيلي عملا كبيرا ومتواصلا، وتكاتفت فيه القوى المختلفة من أجل إخراج هذا العدو الإسرائيلي المحتل. وهنا لابد أن نستنتج من عيد المقاومة والتحرير، من المقاومة والتحرير، خمسة أسس مهمة. أولا، أن المقاومة هي الأصل، والمقصود بالمقاومة هي كل أولئك الذين مروا عليها في التاريخ وأسسوها وعملوا لها وساهموا فيها، وهي التي استمرت مع حزب الله وحركة أمل والأحزاب والقوى اللبنانية، وساهم بعض الفلسطينيين، كلهم كانوا شركاء في هذه المقاومة، المقاومة التي تجمع تؤدي إلى نتائج عظيمة. ثانيا، هذا العمل الذي حصل، التحرير، هو من ثمار البناء الأساسي الذي أقامه إمام المقاومين الإمام موسى الصدر، أعاده الله سالما ورفيقين. هو الذي قال: إسرائيل هي الشر المطلق والتعامل معها حرام، وقال: واجبنا أن نكون مقاومة لبنانية قبل أن نشرد في أراضينا. هذا القول من ذاك التاريخ، لأنه يعرف تماما تاريخ لبنان، وضع إسرائيل والعدوان الدائم الذي كانت تقوم به منذ سنة 1948 وقبل ذلك. هذه المقاومة هي من ثمار التوجيه العظيم للإمام الخميني قدس سره، عندما أعلن أن إسرائيل شر مطلق، والتزم حزب الله منذ تأسيسه في سنة 1982 على أن يواجه هذا العدو الإسرائيلي من أجل تحرير الأرض. هذه المقاومة من ثمار الإمام الخامنئي قدس الله روحه الشريفة، الذي تابع وثابر ودعم وأعطى ووجه في هذا الاتجاه في فلسطين ولبنان. هذه المقاومة هي نتيجة قيادة السيد حسن سيد شهداء الأمة رضوان الله منذ تأسيسه في سنة 1982 على أن يواجه هذا العدو الإسرائيلي من أجل تحرير الأرض. هذه المقاومة من ثمار الإمام الخامنئي قدس الله روحه الشريفة، الذي تابع وثابر ودعم وأعطى ووجه في هذا الاتجاه في فلسطين ولبنان. هذه المقاومة هي نتيجة قيادة السيد حسن سيد شهداء الأمة رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي تحدث عن الانتصار في إحدى كلماته فقال: هذا الانتصار لم يأتي بالمجان، إنما جاء حصيلة سنوات طوال من التضحيات والشهادة والصبر والتحمل والتهجير. هذه القيادة أيضا كانت ممتدة، بدأت مع الشيخ راغب حرب شيخ شهداء المقاومة، ومرت بقيادة الأمين العام الأسبق السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، وكان لها الشباب المجاهد المقاوم، أذكر رمزهم الحاج عماد مغني رضوان الله تعالى عليه، مع صحبه ومع كل الكوادر ومع كل المجاهدين الذين قاوموا. إذن هذه المقاومة هي ثمار هذه الثلة المؤمنة الطاهرة التي وجهت وقادت مع مجموعة كبيرة من القادة والعاملين على الجبهات وفي الساحات ومع المجاهدين والشعب العظيم. ثالثا، المقاومة مع الجيش والشعب بثلاثي استطاع أن يحقق هذا الانتصار. نعم، الشعب كان موجودا بقوة وتفاعل، والجيش كان موجودا وأعطى التضحيات بحسب قدراته وإمكاناته. نتمسك بأن الانتصار هو من ثمار تكافل الجيش والشعب والمقاومة. رابعا، هذا أول تحرير يحصل في المنطقة العربية من دون اتفاق مع الكيان الإسرائيلي. يخرج الإسرائيلي زحفا وهربا، ويتنافس المسؤولون على رئاسة الوزراء في كيان العدو الإسرائيلي من ينسحب أولا بعد 18 سنة من الاجتياح الكبير الذي وصل إلى بيروت. خامسا، كان التناغم الموجود بين الدولة والمقاومة، بين مسؤولي الدولة والمقاومة، عاملا مهما ومؤثرا. هنا لابد أن نذكر فخامة الرئيس المقاوم إيميل لحود، الذي كان له المواقف الشجاعة الأبية، ونذكر دولة الرئيس المقاوم الأستاذ نبيه بري من موقعه الرسمي ومن موقعه في قيادة حركة أمل التي أعطت وقدمت، وهو كان من الحماة والعاملين بشكل مباشر في دعم هذه المقاومة وفي دعم التحرير. ولا بد أيضا أن نذكر دولة الرئيس المقاوم الدكتور سليم الحص رحمه الله، هذا العصامي الشجاع الذي شكل مع الرؤساء القدرة الحقيقية السياسية الداعمة لعملية التحرير. إذن نحن أمام إنجاز عظيم. عيد المقاومة والتحرير هو عيد كل اللبنانيين، هو عيد الأحرار في العالم، هو عيد فلسطين، لأنه فوز على العدو الإسرائيلي. هنا أحببت أن أذكر ولو بشكل سريع ما الذي تحرر، ما السبب في هذا التحرير. تعرفون أنه في سنة 1978 في 14 آذار دخلت إسرائيل العدوة إلى لبنان، اجتاحت في جنوب لبنان، ورغم القرار الدولي 425 الذي يدعوها إلى الانسحاب، بقيت في 500 كيلومتر مربع خلال فترة 4 سنوات، يعني من 78 إلى 82، إلى حين أن حصل الاجتياح الإسرائيلي الكبير سنة 1982 الذي وصل إلى بيروت. طيب حجة الاجتياح سنة 1982 شو كانت؟ أنه وجود منظمة التحرير الفلسطينية ووجود قتال من قبل الفلسطينيين على الأرض اللبنانية والأمن الإسرائيلي. خرج الرئيس ياسر عرفات من بيروت في 30/8/1982 بناء على اتفاق، يعني بعد حوالي تقريبا 3 أشهر من الاجتياح الكبير الذي وصل إلى بيروت، وخرج معه الفلسطينيون المسلحون إلى تونس، وبالتالي يفترض أن يخرج الإسرائيلي مباشرة بعد هذا الذي حصل، لكنه انتظر لمدة شهر، فمرر مجزرة صبرة وشاتيلة التي استشهد فيها 3000 من الرجال والنساء والأطفال بيد العدو الإسرائيلي وعملائه في الداخل اللبناني، وهذا القتل كان للبنانيين وفلسطينيين من دون أي سؤال. ثم خرج الإسرائيلي من بيروت إلى صيدا، وبقي خلال 2.5 سنين يحتل صيدا وكل الجنوب والبقاع الغربي. بعد ذلك في سنة 1985 أمام ضربات المقاومة وابتداء من 16 شباط خرج الإسرائيلي من صيدا وبعض المناطق الجنوبية واستقر فيما سمي فيما بعد بالشريط الحدودي المحتل بمساحة 1100 كيلومتر مربع ليشمل 168 قرية. من 1985 إلى سنة 2000 إلى وقت التحرير 15 سنة احتلال، مع إنشاء جيش لبنان الجنوبي اللي هو بدأ بإنشائه بـ 78 لكن طوروا أكثر، وكان يريد من خلال هذا الإنشاء أن يركز منطقة بإدارته بقيادته تمهيداً لأن تكون مستوطنات إسرائيلية لاحقة. طيب ليش بقي الإسرائيلي إذا ما كان له أطماع بلبنان؟ ما خرج ياسر عرفات وخرج الفلسطينيين، وبالتالي لم يعد هناك لا خطر ولا تهديد عليه كما يقول، لكن عنده أطماع توسعية. هذا يجب أن يبقى في بالنا، الضربات التي أقامتها المقاومة هي التي أدت إلى أن يخرج. في 17 أيار 1983، يعني بعد أقل من سنة من الاجتياح، كان بعده موجود على مشارف بيروت، حاول أنه يعمل اتفاق 17 أيار اللي بيربط لبنان باتفاقية أمنية سياسية تجعله محمية إسرائيلية. قد استمرت المفاوضات؟ 35 جولة مفاوضات من أول السنة 1983 ل 17 أيار، 35 جولة مفاوضات انتهت باتفاق مذل، لكن هذا الاتفاق لم يطبق وأسقط في بداية 84، وهذا كان تعبير عن التحرير وعن النتائج التي استطاعت المقاومة أن توفرها، وهذا كان خطوة من خطوات تحرير سنة 2000. مبروك للجميع هذا التحرير العظيم، هذه العزة. لكن لازم نأخذ عبرة بأن إسرائيل كانت تريد أن تحتل وتبقى. ثانيا، في 27/11/2024 عقدت الدولة اللبنانية اتفاقا غير مباشر مع الكيان الإسرائيلي لإنهاء حالة العدوان وطي المرحلة السابقة التي كنا فيها في موضوع إسناد غزة ثم معركة أولي البأس. يفترض أن هذا الأمر يطوي المرحلة السابقة. مكن حزب الله الدولة اللبنانية من خلال أجهزتها ومن خلال الجيش اللبناني بأن يتحقق انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطان. الاتفاق هو يحمي أمن لبنان من جنوبه ويحمي أمن الكيان الإسرائيلي من الشمال الفلسطيني المحتل. 15 شهر من الدبلوماسية لم تنفع. التزمت الدولة اللبنانية، التزم حزب الله، التزمت المقاومة، لم تلتزم إسرائيل بشيء. نحن نقدر ضعف الدولة اللبنانية وعدم قدرتها على الاستثمار، ويقولون بأنهم عاجزون ونصدق بأنهم عاجزون، لكن لا تقولوا لنا بأنكم عاجزون، قولوا لأمريكا بأنكم عاجزون. عاجزون أيضا عن أن تفرضوا ما تريدون خدمة لإسرائيل في الداخل. ليش بتعرضوا كتافكم؟ ليش بتقولوا لهم إيه نحن منحقق اللي بدكم إياه؟ ليش بتطلعوا بتحكوا عن حصرية السلاح وبتحاولوا أنه تواجهوا أبناء بلدكم والمقاومة وتواجهوا الجنوبيين وتواجهوا مكون كبير في الداخل اللبناني بتنفيذ الأوامر الأمريكية الإسرائيلية؟ نحن لا نطلب منكم مواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي، بس نطلب عدم تسهيل هذا المشروع. قلنا لكم مرارا انتبهوا ولا تكونوا أدوات للمشروع الإسرائيلي الأمريكي. كيف تقف الدولة ضد شعبها؟ كيف تلتقي بالهدف السياسي مع العدو الإسرائيلي؟ والله شيء عجيب بالنسبة لنا. بعدين تنازل تلو التنازل، تعقدون اجتماع في مجلس الوزراء في 5 آب في 7 آب، توقعون على ورقة بالاستسلام بإعطاء كل شيء للكيان الإسرائيلي، وأصلا الورقة مش معترف فيها الإسرائيلي. ثم بعد ذلك تلوحون وتتحدثون وليل نهار مع الكل حصرية السلاح حصرية السلاح، وإذ باثنان آذار سنة 2026 بيطلع معكم أنه تجرموا المقاومة وتعتبروا شعبكم المقاوم، تعتبروا هذا المكون الكبير مع كل أنصاره وأحبائه أكثر من نصف الشعب اللبناني هن خارجين عن القانون لأنه عم بيدافعوا عن أرضهم وعم بيدافعوا عن نفسهم. عجيب عجيب أمر. أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة وأن تكون مع شعبها. مشروع إسرائيل مشروع إبادة المقاومة. يا عمي والله حالكم تعرفوا، هاي تجربة الاجتياح الإسرائيلي الكبير سنة 1982، واضح ماذا تريد إسرائيل. هاي تجربة عدم تطبيق الاتفاق والعدوان المستمر الذي لا يتوقف، هذا واضح أيضا. تصريحات نتنياهو كل المسؤولين الإسرائيليين عن إسرائيل الكبرى ما أيضا واضحة، ما بدها تفسير. مشروع إسرائيل إبادة المقاومة وشعب المقاومة واحتلال لبنان بكامله بشكل تدريجي ضمن مشروع إسرائيل الكبرى. أما أمريكا فهي ليست وسيطا ولا نزيها، وإنما أمريكا تدير إسرائيل بحسب مصالحها، وهي عم تضغط لحتى تأخذ التنازلات مجانا. العقوبات التي فرضتها أمريكا على عدد من نواب حزب الله وعدد من الإخوة في حركة أمل وعلى السفير الإيراني في لبنان وعلى ضابط في الجيش اللبناني وضابط في الأمن العام، كلها عقوبات تستهدف الضغط. يعني هن عاجزين بالقانون، بالمنطق، بالواقع العملي، بالقرار الشعبي اللبناني، عاجزين إنه يقدروا يحققوا أهدافهم، عم بيحاولوا يلجأوا إلى هذه الأساليب. هذه العقوبات ستزيدنا صلابة، وهذا دليل على أننا مؤثرون. كان على الدولة أن تقول شيئا، على الحكومة أن تقول شيئا. يا أخي احكوا لكم كلمتين اعترضوا بس، قال منكتفي باللي قالوه الأجهزة الأمنية. ليش أنتوا في شيء بمر بالبلد وبيكون بسيط وما له قيمة، بس لما بيكون مرتبط فينا نحن ما بيبقى واحد إلا بيصرح. مع أمريكا خايفانين من شو خايفانين؟ قولوا إنه أنتم مش موافقين، ما عم نقول لكم أكثر من هيك. على كل، إذا توحشت أمريكا أكثر فلن يعود لها شيء في لبنان، لأنها ستخرب لبنان على رؤوس أبنائه وعلى رأسها أيضا. هذا حتى تعرف أمريكا أنه مش هيك بتجيب مصالحها، ما فيها تواجه هذا العدد الكبير، أكثر من نصف الشعب اللبناني، بل أنا بقول لكم بقرارة النفس كل الشعب اللبناني لا يقبل بهذا، لكن في حسابات سياسية عند البعض. أقصى ما تستطيع إسرائيل أن تطالب به هي أن تؤمن أمن مستوطناتها، وأقصى ما يستطيع لبنان أن يستجيب له هو أن يطلب الأمن من الجانبين. يعني ما بيقدر الإسرائيلي يأخذ أمن مستوطناته بدون ما يعطي أمن لبنان. أما نزع السلاح فهو نزع لقدرة لبنان الدفاعية، لقدرة المقاومة، لقدرة هذا الشعب تمهيدا للإبادة. يا أخي افهموا بالعربي الفصيح، نزع السلاح إبادة، وهذا لا يمكن أن نقبل به. كل الوقائع تثبت أننا وأهلنا في خطر وجودي فعلي كشعب ووطن وفئة وجهات مؤيدة للمقاومة. يا أخي ما عم تشوفوا التقارير، عم تشوفوا التصريحات، عم تشوفوا العمل الواقعي؟ كيف بدكم مع الخطر الوجودي نتصرف؟ تقولون لنا نحن مضطرون كسلطة، بشو مضطرين؟ قال مضطرين لأنه في علينا ضغط أمريكي. شو عم بيقولوا لكم؟ أفصحوا للشعب اللبناني شو عم يطلبوا منكم؟ أنا حقلكم، عم بيقولوا لكم يجب أن نبيد هؤلاء. وانتوا شو بتقولوا لنا؟ لقلنا لما بتحكوا معنا كمقاومة بتقولوا ساعدونا. هلا أنا حبسطها بطريقة تكون مفهومة لعامة الناس. السلطة شو عم تطلب منا نحن؟ عم تقول ساعدونا لنجردكم من السلاح، فيسهل على إسرائيل أن تدخل إلى كل مكان في لبنان فتقتلكم وتهجركم وتحتل ما تشاء، ثم تلاحق شعب المقاومة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا ووجوديا. ساعدونا لأننا وعدناهم، وعندها يتركوننا لنعيش في هذا البلد. يعني أنتم عم تقولوا لنا ساعدونا تنقتلكم حتى نقدر نحن نعيش؟ في عاقل بيعمل هيك؟ في حدا عنده شرف وطني بيعمل هيك؟ في حدا بيفكر بأنه بده يكون مع أبناء وطنه على أرض واحدة بيعمل هيك؟ بتقولوا أنتوا سلطة؟ سلطة ما بحق لكم تعملوا ضد شعبكم، انتوا سلطة ممثلة للشعب، بدكم تعملوا اللي بده اياه شعبكم، مش بتعملوا اللي بدكم اياه انتوا من خلال الوصاية الأمريكية الإسرائيلية، ما بتقدروا تعملوا اللي بدكم اياه. السلطة مسؤولة عن الحماية، مسؤولة عن السيادة. اليوم نحن بمئوية الدستور اللبناني، هل تلتزم السلطة بالدستور اللبناني بمواجهة العدو الإسرائيلي، بالعيش المشترك، بحماية الوطن، بتحقيق السيادة، بطرد إسرائيل؟ كل المواطنين محميين بالدستور، لا يحق لأي سلطة أن تخدم المشروع الإسرائيلي تحت طائلة المحاكمة بالقانون لعدم قيامها بواجبها ومخالفة الدستور. في مباني نحن بننطلق منها، أربع مباني حأذكرها. أولاً، إسرائيل عدو توسعي، وهو الآن يعتدي ويريد كل لبنان والمنطقة. اثنين، كلنا يجب أن نتوحد لنواجه العدوان الذي سبب الدمار والقتل، هذا العدوان الذي يقتل المدنيين. يا عمي، وصل خلال أقل من 3 أشهر إلى أكثر من 3130 شهيد، وأكثر من 9500 جريح. شو منسمي هذا التوحش؟ ثلاثة، منع الفتنة والتصدع الداخلي والعمل معا من أجل الاستقرار. أربعة، تطبيق النقاط الخمس، إيقاف العدوان برا وبحرا وجوا، انسحاب إسرائيل بالكامل من لبنان وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، عودة الأسرى، عودة الأهالي بشكل كامل إلى آخر شبر على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وإعادة الإعمار، وبعدها نناقش الاستراتيجية الوطنية ومنها الاستراتيجية الدفاعية. هاي المباني اللي نحن ننطلق منها. ليسمع القاصي والداني، الصديق والعدو. اليوم نحن حابين نرسم خريطة واضحة في 7 أمور، هذه تعتبر أمور عملية نحن سنعمل على أساسها. أول، ستدافع المقاومة عن الأرض والشعب والشرف وكل من يواجهنا. مع إسرائيل سنواجهه كما نواجه إسرائيل، وهذا السلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها عمليا وضمن الاستراتيجية الوطنية الواضحة المبرمجة التي فيها معايير قابلة للتطبيق والقياس. نحن مستمرون. ما يحصل اليوم هو أحد خطوات فشل المشروع الإسرائيلي. يا عم، شوفوا هالمواجهة اللي عم تحصل اليوم في جنوب لبنان، معناها إسرائيل فاشلة، ما عم تقدر إسرائيل تحقق أهدافها، عم تقتل المدنيين، عم تدمر، عم تطلع تهجر قرى بكاملها. شو معناها هاي؟ معناها أنها عاجزة، لا تستطيع ولن تستطيع أن تفرض أمنها. ما يجري اليوم هو تثبيت لقيامة الحق من قبل المقاومة وصياغة لوجود لبنان القوي العزيز المحرر النموذج والرمز. وأنا بقول لكم، هلا البعض يمكن يستغرب، ما يحصل اليوم في جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله، مع العوامل الأخرى المحيطة بها، مع جهاد الشعب الفلسطيني وتضحياته الكبرى، لأنه كل آثار الحروب التي فتحتها إسرائيل عم تنعكس عليها في الداخل خسائر كبيرة جدا. اليوم إذا متطلع بالجنوب، كل يوم عم يطلع في خبر مقتل قائد لواء 401 وثمانية من الجنود، مقتل قائد سرية وحدة ميغلان، مقتل نقيب من جولاني في دير سريان. في القوزح شاب واحد يقتل ضابطا إسرائيليا. أصيب أو قتل قائد اللواء في الشميرة، قائد لواء المدرعات قتل وأصيب. مواجهات حداثة كانت نموذجية في منع الإسرائيلي 8 مرات من التقدم على محور محدود. انتوا بتعرفوا شو حاطين الإسرائيليين؟ جابوا 90,000 جندي وضابط. ان شاء الله مفكرين انه وصل للنسق الأول في جنوب لبنان لولا أننا نفذنا والتزمنا باتفاق 27/11، لأنه احنا تركنا جنوب نهر الليطاني كمقاومة واستلمها الجيش اللبناني. فهن لما دخلوا على منطقة نحن مش متواجدين فيها متمركزين، أتينا من الأماكن المختلفة حتى نحارب ونقاتل. الإسرائيلي اليوم عم ينقل تجهيزاته من مكان إلى مكان آخر، لا عم يستقر بالبياضة ولا عم يستقر بأي مكان من الأمكنة الموجودة. عم يطلب من جنوده يتخبوا، عم تشوفوهم كيف عم يزحفوا مثل البط، عم تشوفهم كيف عم يتخبوا من المحلقات التي تأتي إليهم. هذا كله شو؟ هذا كله دليل قوة المقاومة وشعب المقاومة وضعف العدو الإسرائيلي. اتخذوا إجراءات بالمستوطنات لمنع التجمع، منع سير الحافلات الكبرى، بنهارية، بمرجليوت، بالمستعمرات المختلفة على مدى 6 كيلومتر تقريبا. هم يعيشون حالة غير عادية. اعترف العدو انه من 2 آذار عنده 1064 إصابة بين قتيل وجريح بمعدل 14 يوميا، يعني بالشهر عنده 400. بالعصف المأكول أصيبت 338 آلية واستهدفت على مختلف الأنواع. بعد 16/4/2026، يعني حوالي شهر وشوي، 389 عملية للمقاومة، يعني من وقت ما قالوا في هدنة في وقف إطلاق النار. مش هين هذا اللي عم يحصل من قبل المقاومة، في شجاعة، في عطاء، في مواجهة من قبل إسرائيل. توجد خسائر حقيقية، لكن إسرائيلي شو عم يعمل؟ إسرائيلي عم يقتل الناس، عم بيقتل المدنيين، عم بيدمر البيوت. هو ما عم بيواجه، هو ما عم بيكون حضور عسكري، لا، عم بيكون عنده حضور إجرامي، حضور إبادي. شايفين المحلقات شو عملت بالإسرائيلي؟ دوختوا ولحتدوخوا لإلكم. مش المحلقة بس هي اللي إلى إيمي، اللي عم يضرب المحلقة المقاوم هو اللي إله قيمة، اللي عم يلحقهم من محل لمحل، واللي عم بيصورهم، واللي عم بيبين الأمر أمام الرأي العام. ولولا تصوير المحلقات لما اعترف الإسرائيلي بهذه الخسائر الكبيرة، وحتضل لحقه إن شاء الله. الأمر الثاني، حصرية السلاح هي في هذه المرحلة لاستهداف المقاومة، وهي مشروع إسرائيلي. طلعوا منه، ما في شيء اسمه حصرية سلاح، ما في شيء اسمه نزع سلاح المقاومة. نزع السلاح يعني إلغاء العدوان. وين إلغاء العدوان؟ بس تلغوا العدوان بالنقاط الخمس، تعملوا استراتيجية دفاعية، تقدروا تقولوا اللي بدكم إياه. مسؤولية السلطة اللبنانية أن تحمي السيادة. يا أخي، ما أنتم مسؤولين عن شو؟ مسؤولين أنه بتاخدوا حقوقكم وما بتعملوا واجباتكم؟ لا، أنتم مسؤولين عن السيادة. وأنا لحقلكم، السيادة ليست فقط سيادة أمنية، السيادة سيادة سياسية، السيادة سيادة اقتصادية، السيادة سيادة ثقافية. يعني بمعنى أن لبنان هو الذي يقرر ماذا يفعل في داخل بلده سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبكل المعايير. السيادة هي تحقيق العيش المشترك. إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل. إذا كنتم عاجزين عن أن تعيدوا الودائع إلى أصحابها، وفشلتم في أي خطوة من خطوات الإصلاح والاقتصاد وقانون الفجوة المالية، قولوا لي شو عملتوا خلال سنة ونص؟ إذا كان عندكم بعد قدرة بس بشكل مستقيم كفوا، بس إذا أنتم عاجزين ارحلوا. أين السيادة إذا كانت أمريكا تدير مفاصل الدولة اللبنانية وتتحكم بسياساتها وتأخذ المعلومات والنتائج والنواتج وتشرف على الإدارة وتتحكم ببعض التعيينات؟ وين في سيادة سياسية؟ ما عندنا سيادة سياسية، عندنا وصاية. مين عم بيسهل؟ السلطة عم تسهله. أربعة، المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل. هاي شفتوا شو صار ب 17 أيار، 35 جولة مفاوضات بلا طعم بلا فائدة. المفاوضات المباشرة كسب خالص لإسرائيل. لك يا عمي ما أعطوكم شيء، حتى وقف إطلاق النار المتعثر إجا من إسلام أباد من اتفاق أمريكا إيران، ما أعطوكم شيء، ما قدرتوا تحصلوا على شيء. اتركوا المفاوضات المباشرة. تعرفوا هلأ وقت كان هذا حكي بالإعلام يمكن يكون عم نكشف شيء، أنا أنصحكم اتركوا المفاوضات المباشرة وضربوا غنجي على الولايات المتحدة الأمريكية وقولوا لهم ما بقى تطلبوا منا شيء، ليركضوا على جريكم وقولوا لكم دخيلكم تعوا شو بدكم حتى نتفق. أمريكا تريد لبنان، تريد سيطرة، تريد موقع سياسي. إذا ما سهلتوا له أنتم ما بتقدر تعمل شيء. لذلك ما تعطوا لأمريكا تتعطي إسرائيل، واضغطوا بالطريقة المناسبة. أنصحكم اتركوهم وسيلحقوا بكم. عندكم التفاوض غير المباشر، عملوا تفاوض غير مباشر، عودوا إلى التفاهم الوطني، تعالوا نقعد مع بعض ونتفاهم مع بعض ونلاقي حل نحن وياكم. عندنا الجيش اللبناني الوطني، نستطيع أن نعتمد على إجراءاته، كل الأمور قابلة للعلاج الداخلي. بس ما تكونوا أنتوا معهم وتطعنونا بالظهر، ما حتقدروا تحصلوا على شيء، ما حتقدروا تحصلوا على شيء. أنا عم بكررها، أحسن لإلكم كونوا مع بلدكم وكونوا مع وطنكم. خمسة، نحن مهددون بوجودنا وسندافع إلى إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، على خط الإمام الحسين عليه السلام: إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. إذا حدا متأمل إنه يأخذ منا شيء ما لح يأخذ منا شيء. كل هذه التضحيات التي تقدم لنصنع المستقبل، لأننا نريد أن نكون أحراراً أعزاء لا عبيداً أشقياء، لن تذهب هذه التضحيات هدراً. أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: فمر لنا من عدونا ومر لعدونا منا، فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر. كل هذا القتل والدمار الذي تقوم به إسرائيل ومعها أمريكا لنركع، لكننا لن نركع حتى ولو أطبقت الدنيا علينا. سيعلم القاسي والداني بأننا أبطال الميدان وأصحاب الشرف والوطنية والكرامة. سنبقى في الميدان ولن نركع، سنخرج من هذه الحرب ورؤوسنا مرفوعة، وسيخرج العدو من أرضنا خاسئاً حاسراً لا يستطيع شيئاً. سنعمر البيوت وسيعود أهلنا إلى ديارهم أعزة. دماء شبابنا وأهلنا ستنبت تحريراً وزرعاً وبنياناً ومستقبلاً عزيزاً. الله معنا وشعبنا معنا، وسنخرج العدو مهزوما إن شاء الله، وسنعلن التحرير الثالث قريبا بإذن الله تعالى. سادسا، نحن حكينا عن السيادة الاجتماعية، مسؤولية الدولة، وإذ بنا نرى بين حين وآخر تقارير، تحركات بعض الوزراء، محاولات من خلال مجلس الوزراء، قال في عندنا مشكلة اسمها القرض الحسن. شو مشكلة القرض الحسن؟ القرض الحسن هو عمل اجتماعي مرخص من وزارة الداخلية، لا علاقة له بالعمل البنكي والاقتصادي، يعطي قروض للمحتاجين، أخذ منه في السنة الماضية 300,000 مشترك، 300,000 شخص من ذوي الدخل المحدود أو الفقراء، أخذ قرض $1,000، $2,000، $5,000، $3,000، يعني بحسب حاجته وقدرته، وكذلك في رهن معين ذهبي له طريقة، لكن طريقة اجتماعية ليس فيها ربا، وإنما هي عبارة عن خدمة. هذا الملف، ملف القرض الحسن، ما في عليه غبار قانوني بكل الأدلة. العدو الإسرائيلي والأمريكي عم يطلب أقفلوا القرض الحسن. قصف العدو فروع القرض الحسن على أساس أنه هذا بيغذي حزب الله ماليا. منين بيغذي حزب الله ماليا؟ هذا قرض حسن حزب الله، يعني إذا كنتوا بعدكم مش عارفين، مصرياته بينقلهم بالشنطة وبيدفعوا النقدي. ما له علاقة القرض الحسن لا من قريب ولا من بعيد. منين بده يعطي مصاري القرض الحسن؟ بالكاد يقدروا يعطوا القروض، وما له علاقة، هو عمل اجتماعي مستقل. العدوان على القرض الحسن عدوان على مئات الآلاف من الفقراء ومن أصحاب الدخل المحدود، تزيدونهم فقرة مع أنه عمل اجتماعي. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة. طلعوا لنا بقى عم تخططوا ساعة القرض الحسن، لا قال أكثر من هيك، قال بدنا نخلص القرض الحسن، بعدين نخلص المدارس ونخلص المستشفيات ونخلص. شو عم تعملوا أنتوا يا أخي؟ هذا المطلب مطلب مين؟ ما أنتوا لازم تعملوا مستشفيات ومدارس وقروض حسنة وإلى آخره حتى تنقذوا الناس، ما بتعملوا وما بتخلوا حدا يعمل؟ انتبهوا، هذا المشروع مشروع إسرائيلي أمريكي، سنواجهه كمشروع إسرائيلي أمريكي. سبعة، ما يجري ليس تقاتلا، ما يجري عدوان، ما يجري ليس حروب الآخرين، هي حرب وجودنا. أيها المسؤولون، معا نصنع المعجزات. لديكم أعظم مقاومة أذلت الجيش الإسرائيلي، وبدأ العالم يكتشف أن إسرائيل عبء عليه، استفيدوا منها لتحرير لبنان وسيادة لبنان. اصبروا ولا تستعجلوا يا أهلنا الشرفاء الأعزاء والمؤيدين للمقاومة من كل الطوائف والمناطق، لقد أصبحتم نموذجا للموقف وأعظم التضحيات. ستنتصرون إن شاء الله، والأجر الكبير لمن آوى وساعد في النزوح. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أيها المقاومون البواسل، دوختم الأعداء وأحبطتم مخططاتهم بجهادكم وشجاعتكم وعظيم تضحياتكم. أنتم النور المتوهج للتحرير ونصرة الحق، أنتم تصنعون مستقبل لبنان الزاهي والمنطقة، أنتم تحطمون أسطورة قوة العدو الإسرائيلي تحت أقدامكم، أنتم تثبتون الحياة العزيزة لهذا الجيل والأجيال القادمة، أنتم منصورون حتما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. كل الاعتزاز والفخر بشهدائنا من المقاومين وأهلهم وكل المدنيين على امتداد ساحات المواجهة وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه والسيد الهاشمي وكل الشهداء والجرحى والأسرى. بالمناسبة نحن اليوم في مناسبة استشهاد الإمام الباقر في السابع من ذي الحجة في سنة 114 للهجرة، الشهداء على درب واحد. أخص من الشهداء الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة والدفاع المدني اللبناني، فقد قدموا إسعافياً في الميدان الشيء العظيم. لك إذا إسرائيل بتلاحق الدفاع المدني، بتلاحق المستشفيات، تقتل الأطفال في البيوت، شو منقول بهالمقابل؟ نتفرج عليهم؟ كذلك أخص الصحفيين وكل الفئات التي ساهمت في مواجهة العدو. هون في حق علينا لا الشهيد القائد الحاج حسن مصطفى ناصر الشهيد أبو مصطفى الأشقر، لأنه من أيام كان ذكرى الأربعين. هذا الشهيد له قيمة خاصة، حمل مسؤولية ركن الدعم بأداء مميز وكفاءة عسكرية وبراعة في الإدارة وشجاعة في الميدان وأخلاق عالية. نذكره، رحم الله كل الشهداء، إلى أرواحهم نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.

ثلاثة في عنا فلسطين، ستبقى فلسطين هي البوصلة، سنبقى داعمين ومؤيدين. غزة تعاني الآن المعاناة الكبرى، وين السلام بغزة؟ لا في سلام ولا في شيء، وإنما قتل يومي. وين العرب يتحركوا؟ وين المسلمين يتحركوا؟

0: أربعة، الحرب على إيران. يا أخي شو عملت إيران حتى تحاربها أمريكا وإسرائيل؟ عم يعتدوا، العدوان واضح أمام كل العالم. استطاعت أن تواجه إيران كل هذا الظلم بقيادة الإمام الخامنئي قدس سره ومن بعده آية الله السيد مجتبى القائد الخامنئي دام ظله، مع هذا الشعب العظيم وقواته المسلحة والحرس الثوري، وأن يذلوا أمريكا وإسرائيل. شوفوا العالم كله قاعد عم يتفرج، إيران وحدة عم تواجه هذه القوة الكبيرة الطاغية في العالم أمريكا، ومعها مساندات من دول كثيرة بأشكال مختلفة، تارة بالقواعد وأخرى بالإمكانات وثالثة بالمعلومات ورابعة بالتضامن السياسي. يعني كل العالم تقريبا واقف بوجه إيران. وقفت إيران، ستخرج إيران إن شاء الله مرفوعة الرأس، ستكون قوة استثنائية لها مكانة دولية وملجأ للعالم الحر. هنيئا لإيران، هذا الموقع وهذا الدور وهذه المنعة والقوة. إن شاء الله يتم هذا الاتفاق، الإرهاصات موجودة في إتمام الاتفاق، وبالتالي أيضا نكون نحن من الذين يشملنا هذا الاتفاق باتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل. لكن إيران اليوم هي في القمة. سأختم بكلمة عن البحرين. ماذا يفعل ملك البحرين؟ ماذا تفعل السلطة في البحرين؟ 41 من العلماء وقادة الرأي يزجون في السجون لأنه عندهم اتجاه ثقافي فكري، عندهم اتجاه سياسي، عندهم رأي. هل معقول؟ هذا أمر كبير. اللي عم يعملوا البحرين هذا جزء من سقوط هذه الحكومة وهذه السلطة التي تظلم، والتي ليست جديدة في ظلمها، وإنما هذا شكل من الأشكال، صار عم تظلم سنوات وسنوات وفي ناس كتير بالسجون. على البحرين أن تعود إلى رشدها وأن تفرج عن المعتقلين، لأنه الظلم لا يستمر ولا يستقر. سنبقى حملة راية الحق والتحرير والكرامة لتسليم الراية إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
3: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
6: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
3: انطلاقاً من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاماً، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى الرابعة عشر سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة، الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديراً لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان سوق الخميس، ميدان التحرير.
7: فكرة اليوم مشروع الغد.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 84-33 أو 84-13.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 775535553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 775535553.
1: سام اف ام، والعود احمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم
4: حارس الازدهار الأمريكي.
5: From the US, Prosperity Guardian.
4: إلى اعتراف فشل.
1: الحقيقة.
4: من عرض إلى الإعلام الدولي. محاصرة.
1: بلسانين.
4: Two of these advanced aircraft, and even the US have no.
1: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم today العز الإسرائيلي بلغ ذروته. فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي.
5: From the US Prosperity Guardian.
1: الحقيقة بلسانين.
6: لا الخطوط الخلفية تحمي واشنطن من الانكشاف، ولا جراح الهيمنة قابلة للترميم. حين تتآكل قدرة الردع، يصبح الضجيج السياسي مجرد غطاء لعجز عسكري قاهر.
7: Washington can no longer hide the cracks in its power. As deterrence fades, political messaging is starting to sound more like an attempt to cover strategic weakness than a show of strength.
6: من واشنطن التي تدير مخاوفها بالإنابة إلى تل أبيب الغارقة في وحل الحسابات الخاطئة، وصولاً إلى عواصم التخاذل العربي، ثمة حقيقة واحدة يكتبها الميدان: القفز من سفينة المواجهة لن يغير جغرافيا الصراع.
7: Across the region, allies are stepping back from direct confrontation, while Israel struggles with the consequences of its own calculations. But distancing from the conflict will not change its reality. The map of confrontation is already drawn.
6: في الوقت الذي ينكفئ فيه النظام الرسمي العربي خطوة تلو خطوة، مبتعداً عن خطوط النار بفعل هندسة الضغوط البريطانية والأمريكية، وبفعل عمالة وظيفية فاضحة تسقط الأقنعة.
7: Under mounting Western pressure, several Arab governments continue pulling away from the front lines, and with every retreat, the political masks become harder to maintain.
6: إنه لمن العجب المفارق أن يستمسك شذاذ الآفاق بأساطير التلمود وخرافات الوهم، بينما يتخلى أصحاب الفخامة والسمو عن حق تاريخي ساطع كالشمس. لكن المقاربة العملية تظهر هنا، جمر الهوية لا ينطفئ.
7: While some cling fiercely to ideology and belief, others abandon even the clearest historical truths. Yet, identity, especially under pressure, has a way of surviving every attempt to erase it.
6: رغما عن حراب الاحتلال ورغما عن ويلات التهجير وسياسات الحصار الممتدة من خنق شريان الحياة الطبي لبلد الإيمان والحكمة عبر العدوانية السعودية إلى عواصم التطبيع الضال، يقبض الفلسطيني على مفتاح الدار من عز الدين القسام إلى عز الدين الحداد، تتوارث البنادق غايتها ويبقى خندق المرابطين عصيا على الطمس.
7: Despite war, displacement and years of siege, Palestinians continue to hold tightly to the idea of home. And across generations, the spirit of resistance continues to outlive every campaign aimed at silencing it.
6: انتقلوا من وعيد النصر المطلق إلى السقوط المطبق، وفي لبنان اعترفت النخب الصهيونية بالوقوع في الفخ الاستراتيجي.
7: What began with promises of decisive victory is now facing the language of strategic failure.
6: المعادلة الميدانية اليوم تعمل بآلية شديدة الوضوح. أولاً، مقاتلو حزب الله في وضعية قتالية مريحة ومتحكمة. ثانياً، جيش الاحتلال يعيش نزيفاً بشرياً ومادياً غير قابل للاستدامة. ثالثاً، الأهداف المزعومة تتآكل تدريجياً لتكشف عن هزيمة واضحة المعالم.
7: On the battlefield, the picture is becoming increasingly clear. Resistance forces remain active and organized, while Israeli military pressure continues to carry a growing human and financial cost. At the same time, many of the original war objectives appear farther away than before.
6: حتى طعنات الغدر السياسية التي تحاول إخراج الكيان من مأزقه عبر الإيحاء باستسلام الموقف اللبناني سحقتها أقدام أبطال الميدان، والنتيجة استياط مستمر للرؤوس الكبيرة من قادة ألوية المدرعات إلى جنود النخبة في حصاد يومي يتكتم عليه العدو وتفضحه المآتم.
7: Political maneuvering has done little to shift the realities on the ground, and despite efforts to limit public attention, the steady rise in military losses continues to tell its own story.
6: الخسائر الراهنة لا تقف عند حدود الكيان، بل تضرب مباشرة هيبة الراعي الأول في البيت الأبيض، حيث يعجز ترامب بتصريحاته المتناقضة عن رتق الثوب الأمريكي الممزق.
7: The consequences are no longer confined to Israel alone. They are also beginning to challenge Washington's image of control and influence in the region.
6: وتصيغ طهران المرحلة المقبلة بوضوح قاطع. إذا كانت أمريكا أعجز من استعادة ردعها، فإن طهران تضع يدها على الزناد، جهوزية كاملة واستشراف لعدوان محتمل ووعد بضربات نوعية عابرة للحدود والخرائط.
7: Meanwhile, Tehran is signaling that it's fully prepared for any wider escalation, framing the next phase as one of the cold extended beyond traditional boundaries.
6: انتهى زمن المناورات من الخلف. من يظن أن الضغوط سترمم انكشاف القوة فهو واهم، ومن يراهن على الهروب من الميدان لتسويق تخاذله كسياسة واقعية ستحصده التحولات قريبا.
7: The era of quiet and political maneuvering appears to be fading, and those betting on distance or neutrality may soon find that regional shifts move faster than expected.
6: الميدان قال كلمته، المقاومة باقية والردع يتأصل،
7: والهزيمة الصهيونية مسألة وقت لا أكثر. For many across the region, the message from the battlefield is already clear. The confrontation is far from over. Deterrence dynamics are changing, and the outcome is now seen as a matter of time rather than possibility.

0: تعريف الازدهار الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف ادمج فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسان
3: two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم today العزل الإسرائيلي
3: بلغ دولة
4: inspiration has kicked
3: فلم يعد يستهدف
4: فرايد
3: المطارات
4: المصانع factories والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: في الاعتراف
1: admission
2: الحقيقة بلسانين.
5: هنا سام
6: تاريخ حي
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام FM
6: إذاعتك أنت.
7: جارح بشليف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعوا. لنقد وصل قدر المسلمي وما قد بيقع بالمسلمي والمسلمي بين بيناتهم كل واحد بيشكى في ظهر الثاني. ييه يا خلق الله كم من هلفوت وكم من يهودي وكم من نذ يهودي ونصراني بيتعبث بعباد الله في مشارق الأرض ومغاربها. ما لكم لا أي حد قد وصلتوا ولن عادت توصلوا في قادم الأيام. عاد فيكم رجالة، عاد فيكم غيرة، عاد فيكم نخوة، عاد فيكم إنسانية، عاد فيكم دين، عاد فيكم قبيلة، عاد فيكم دم. لو ما بيتعبثوا بأوادم وانتو متفرجي أين انتو؟ لما هي جلستكم في الدنيا للمسيرتكم وجيتكم؟ ما مع الواحد الله كرامته، لا ما بش مع كرامة مشو آدمي، لا ما بش للقدر ما ردت منه ما دفع به. يعني ممهزلي ممهزل بيد مهزلوا بنا. من هو السبب انه احنا والغش فينا؟ الا فين هو الغش؟ في قيادتنا او في دولتنا او في من؟ الاوله الناس بعيدين من الرحم الراحمي، هذك الاوله وهي راسه وغراسه بعد من الرحم الراحمي سلط الله عليه من هنا لا يخافه ولا يرحمه وهو ذلي. الشيء الثاني قد الناس مخوعي واحد بيشكى في ظهر الثاني بسبب البعد عن الرحم الراحمي. يرجعوا المسلمين بين بيناتهم يبتاعوا ويشتروا بين بيناتهم في مسلمي. ما عبي فعل اليهودي ما عبي خسر ولا عط حاجة، بيجر زلط من هذا ويتيها لهذا ويضوي الربح ويتفرج ويتفرج على خلق الله. يا يقول نحرقوا القرآن اجمعوا احساسكم. اليهود بيحرقوا القرآن، اطفنوا نفوسكم، احرقوا نفوسكم، اقبروا نفوسكم يا محترمي. نا متفرجي واليهودي بيحرق القرآن ويقتل عباد الله، ما انتو من اوادم. احنا ما نقبلهن الشاذولة ولا احنا حق المهزلة يتمهزلوا بنا، ولا احنا حق اللعب ولا احنا حق الرفلة. السعودية بتشغي عباد الله. احرموا الناس من فرحة العيد، احرموا الناس من حقوقهم، احرموا الناس من ممتلكاتهم. اين ممتلكات الشعب؟ اين هي ثروات الشعب؟ الشعب بيطلب راتبي يا خلق الله، والسعودية بتشغي الدنيا. ممهزلي نظرة استحقار بي استحقار بيستحقروا بخلق الله كل ما احنا اوادم. ياي ناك هلم تقطعك هلا حق بنقول التو حق من دولكم ولا من عرضكم يا قيادة السعودية. احنا اوادم وانتو سبب في ما بيقوم به اليهودي والنصراني. انتو مؤيد له وانتو ظهره وانتو ذراعه وانتو خزينته. انتو ولا ما سطه ما سطه يفعل حاجة ولا يفعل اي منكر ما يسطع. احنا يد واحد واحنا مسلمين والداعي واحد والمبادئ هي الذي توقف كل واحد عند حده. دي من طرف الأرض لا طرفها. إسلام.

0: غلطتم الباري على خلق الله. بالله عليك لو ما المسلمين كلهم ما يستروا يفعلوا موقف ولا يستروا يفعلوا حاجة، وفوق هذا يزد يحرقوا القرآن ومتهرجين ومهاجعين اسكته. نا حرامي هذاك لا نقلب سماها ربض على ما عاد ست قاتل. نا بتطلع فيك الغيرة والذا لا واحد وجعك بكلمة بس بكلمة، ما بالك هذا بيحرقك من مرة يهودي من سيري يهودي، وغير ما بيفهموش الناس ولا معنى حراق القرآن هذا حاجة مش بسيطة. لا تستهينوش بها، لا تستخفوش بها. قالوا الصغير التتية الكبيرة، والكبيرة ما لها طرف، ويا الله سمعنا خير تري ما عبه متري ما عبه للناس هاجعي يعلم علي ما السمع. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول حنلقاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة،

0: كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من سعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: عادة الباطل إذا انساق الناس معه، منطق الباطل لا يخرج ضيف وعي أبدا، إنما هو جهل متراكم، جهل يتراكم داخل نفوس الناس، فيصبحون أيضا لا يبصرون أيضا أن مثل ذلك لا يمكن أن يصدق في وعده، أو على أقل تقدير أنه من المحتمل ألا يفي بوعوده. لم يعد لديهم ما يبصرهم على هذا النحو، وقد يكون هذا للمؤمنين الذين لديهم مقاييس دينية ولديهم تقييم إلهي، لأن الله في القرآن الكريم عمل تقييما متكاملا للشخصيات بأنواعها. ألم يقدم لنا نفسية المؤمن وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر، تقييم كامل يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب، أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقول هكذا على المنافقين، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قال، من أجل أن تصدق، ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا، ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا. أمام الله يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيفقن على الباري ويخدع، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء، حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا ممن يسيرون على نهج الحق.

0: أمين عام حزب الله: العقوبات الأمريكية لن تضعفنا أبدا، وسنواجه إسرائيل وكل من يواجهنا معها دون أي تردد.
1: الله معنا وشعبنا معنا، وسنخرج العدو مهزوما إن شاء الله، وسنعلن التحرير الثالث قريبا بإذن الله تعالى.
0: أبابيل الانقضاضية في مهمات مطاردة مفتوحة ومتصاعدة ضد جنود العدو وآلياته على الحدود اللبنانية الفلسطينية. 5 شهداء بينهم 3 من عائلة في قطاع غزة. ونادي الأسير يحذر من استخدام مرض الجرب أداة تعذيب للأسرى. إيران: المفاوضون يعملون على استيفاء حقوق شعبنا العزيز، وقواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد ويدها على الزناد. لقاء مسلح لقبائل دام في مركز محافظة الجوف يؤكد الجهوزية لمواجهة الأعداء ويحذر من أنشطة المنافقين.
2: احنا نقول للسيد احنا معه،
3: واي نادم يمزوب بفيسبوك معصد هذا لا يمثلنا.
0: وفي النشرة: تحقيق للمسيرة يكشف عن فاتورة استيراد للبسكويت ب$50 مليون بفعل غياب سياسة التوطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. موعد دائم مع النصر صار لأمتنا الإسلامية ولعالمنا العربي، يثبته لبنان على مدار الساعة يوميا بالوقائع الميدانية الثابتة المكرسة بالدماء الزكية في الجنوب، حيث يخوض مجاهد حزب الله المعارك من أجل تحرير الإرادة في الطريق إلى تحرير الأرض، وقد حصل غير مرة في أرض الأرز حينها تنفس الأحرار الصعداء ورددوا ما أروع النصر، يسحبنا من ليل الهزيمة إلى فجر الانتصار المحطم لمشاريع إسرائيل الكبرى. والبشارة أن المقاومة تلبي هذه الضرورة ولا تتوقف أو تتراجع، والتلبية دما وأبطالا وتضحيات، فخلف المحلقات التي تلاحق عصابات العدو الإسرائيلي مجاهدون فدائيون وكرام يجودون بما هو أغلى من الحياة مقابل كل شيء. يؤكد أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة على طريق النصر، حزب الله على طريق التحرير الثالث، وهذا الموعد بدأ ويبدأ دائما مع حقائق يتوجب على أبناء أمتنا معرفتها عن عدو يهودي تعمل تشكيلات قواه العسكرية وأجهزة مخابراته وأذرعه الإعلامية في مدى عربي إسلامي مفتوح لا يمكنه أن يغلق إلا بنهج المواجهة الشاملة العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والإعلامية. وضمن هذه المسارات المحتدمة يعكس المشهد الراهن بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية مزيج تناقضات بين محاولات ضبط إيقاع التصعيد والعمل على إيجاد مسار تفاوضي مستقر. وإن كانت الإشارات الملتبسة تصدر من الغرب في مسعى يواجه معطيات أصعب في الداخل الأمريكي على مختلف الصعد، ودائما يحضر الرئيس بوصفه المهرج المتزعم للدعاية والاستعراض، وهو الآن يتصدر تهكم وسخرية الإعلام بعد أن حلم بالعودة بالنصر.

0: خلال كلمته في عيد المقاومة والتحرير، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله ينطلق اليوم من 4 مبادئ في مواجهة العدو الإسرائيلي.
1: في مباني نحن بننطلق منها، 4 مباني حأذكرها. أولا، إسرائيل عدو توسعي، وهو الآن يعتدي ويريد كل لبنان والمنطقة. اثنين، كلنا يجب أن نتوحد لنواجه العدوان الذي سبب الدمار والقتل، هذا العدوان الذي يقتل المدنيين. يا عمي، وصل خلال أقل من 3 أشهر إلى أكثر من 3130 شهيد وأكثر من 9500 جريح. شو منسمي هذا التوحش؟ 3، منع الفتنة والتصدع الداخلي والعمل معا من أجل الاستقرار. 4، تطبيق النقاط 5، إيقاف العدوان برا وبحرا وجوا، انسحاب إسرائيل بالكامل من لبنان وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، عودة الأسرى، عودة الأهالي بشكل كامل إلى آخر شبر على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وإعادة الإعمار، وبعدها نناقش الاستراتيجية الوطنية ومنها الاستراتيجية الدفاعية.
0: وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن حزب الله سيعمل على 7 أمور عملية، مؤكدا تمسك المقاومة بسلاحها وأنها ستواجه كل من يواجهها مع الكيان الإسرائيلي.
1: اليوم نحن حابين نرسم خريطة واضحة في 7 أمور، هذه تعتبر أمور عملية نحن سنعمل على أساسها. أول، ستدافع المقاومة عن الأرض والشعب والشرف وكل من يواجهنا. مع إسرائيل سنواجهه كما نواجه إسرائيل، وهذا السلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها عمليا وضمن الاستراتيجية الوطنية الواضحة المبرمجة التي فيها معايير قابلة للتطبيق والقياس. الأمر الثاني، حصرية السلاح هي في هذه المرحلة لاستهداف المقاومة، وهي مشروع إسرائيلي. طلعوا منه، ما في شيء اسمه حصرية سلاح، ما في شيء اسمه نزع سلاح المقاومة. المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل. هاي شفتوا شو صار ب 17 أيار، 35 جولة مفاوضات بلا طعم بلا فائدة. المفاوضات المباشرة كسب خالص لإسرائيل. نحن مهددون بوجودنا وسندافع إلى إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، على خط الإمام الحسين عليه السلام: إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. إذا حدا متأمل إنه يأخذ منا شيء، ما لح يأخذ منا شيء. العدوان على القرد الحسن عدوان على مئات الآلاف من الفقراء ومن أصحاب الدخل المحدود، تزيدونهم فقرا مع أنه عمل اجتماعي. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة. ما يجري ليس تقاتلا، ما يجري عدوان، ما يجري ليس حروب الآخرين، هي حرب وجودنا. أيها المسؤولون، معا نصنع المعجزات. لديكم أعظم مقاومة أذلت الجيش الإسرائيلي وبدأ العالم يكتشف أن إسرائيل عبء عليه، استفيدوا منها لتحرير لبنان وسيادة لبنان، اصبروا ولا تستعجلوا.
0: الشيخ نعيم قاسم جدد التأكيد على أن المقاومة لن تركع أمام العدو الإسرائيلي والأمريكي، قائلا إن المقاومة ستطرد العدو وستعلن التحرير الثالث قريبا إن شاء الله.
1: كل هذا القتل والدمار الذي تقوم به إسرائيل ومعها أمريكا لنركع، لكننا لن نركع حتى ولو أطبقت الدنيا علينا. سيعلم القاصي والداني بأننا أبطال الميدان وأصحاب الشرف والوطنية والكرامة. سنبقى في الميدان ولن نركع، سنخرج من هذه الحرب ورؤوسنا مرفوعة، وسيخرج العدو من أرضنا خاسئا حاسرا لا يستطيع شيئا. سنعمر البيوت وسيعود أهلنا إلى ديارهم أعزة. دماء شبابنا وأهلنا ستنبت تحريرا وزرعا وبنيانا ومستقبلا عزيزا. الله معنا وشعبنا معنا، وسنخرج العدو مهزوما إن شاء الله، وسنعلن التحرير الثالث قريبا بإذن الله تعالى.
0: كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله سيبقى داعما ومساندا للشعب الفلسطيني، مستنكرا الصمت العربي والإسلامي والدولي تجاه ما يتعرض له قطاع غزة.
1: ستبقى فلسطين هي البوصلة، سنبقى داعمين ومؤيدين. غزة تعاني الآن المعاناة الكبرى، وين السلام بغزة؟ لا في سلام ولا في شيء، وإنما قتل يومي. وين العرب يتحركوا؟ وين المسلمين يتحركوا؟ وين الدول التي تتحدث أنها تدعم؟ كذب السلام في غزة. نحن منعزيهم بالقائد العام لكتائب القسام عز الدين حداد. لاحظوا حتى أسطول الحرية اللي هو مدني جايب معه شوية أكل ودواء تمنعه إسرائيل. وين دول العالم؟ خلينا نعرف أن هذا الذي يفعلونه في العالم وهذا الذي تفعله إسرائيل لن يدوم ولن يستمر رغم هذه التضحيات العظيمة. فلسطين ستبقى البوصلة وسنبقى معها.
0: كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن إيران ستخرج مرفوعة الرأس ولها مكانة دولية، مستنكرا الاعتقالات التي طالت العلماء وقادة الرأي في البحرين، داعيا سلطة آل خليفة إلى الإفراج عنهم.
1: ستخرج إيران إن شاء الله مرفوعة الرأس، ستكون قوة استثنائية لها مكانة دولية وملجأ للعالم الحر. هنيئا لإيران، هذا الموقع وهذا الدور وهذه المنعة والقوة. ماذا تفعل السلطة في البحرين؟ 41 من العلماء وقادة الرأي يزجون في السجون لأنه عندهم اتجاه ثقافي فكري، عندهم اتجاه سياسي، عندهم رأي. هل معقول؟ هذا أمر كبير. اللي عم يعملوا البحرين هذا جزء من سقوط هذه الحكومة وهذه السلطة التي تظلم، والتي ليست جديدة في ظلمها، وإنما هذا شكل من الأشكال. صار عم تظلم سنوات وسنوات وفي ناس كتير بالسجون. على البحرين أن تعود إلى رشدها وأن تفرج عن المعتقلين، لأنه الظلم لا يستمر ولا يستقر.
0: نلفت عناية المشاهدين الكرام إلى الخبر العاجل. حزب الله يقول أو يؤكد بأنه استهدف قوة إسرائيلية متموضعة في منزل ببلدة البياضة بمحلقة أبابيل الانقضاضية. وأيضا قبل قليل كان إعلام العدو يتحدث بأن حزب الله أطلق أكثر من 20 محلقة اليوم على الجنود الصهاينة في جنوب لبنان. وللمزيد تنضم معنا مراسلتنا من لبنان زهراء حلاوي. مرحبا بك زهراء، ماذا في مستجدات الوضع الميداني في المناطق الجنوبية والحدودية وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
2: أهلا بندر، تحية لك ولكافة المشاهدين. بالفعل يعني عمليات المقاومة الإسلامية هنا في الجنوب هي في وتيرة متصاعدة، أيضا من حيث نوعيتها هي عمليات ذات طابع نوعي متميز في الآونة الأخيرة. الحلقات الانقضاضية باتت كابوسا مرعبا لقوات العدو الصهيوني، سواء المحتله في الاراضي اللبنانيه في قرى الجنوب اللبناني عند الحافه الاماميه مع فلسطين المحتله، او حتى في سكنات ومواقع العدو الصهيوني في الاراضي الفلسطينيه المحتله، حيث باتت هذه المحلقات تلاحق قوات العدو الصهيوني وقاده الالويه والجنود، سواء في المنازل التي يتمركزون بها او في المواقع العسكريه او حتى في سياراتهم التي يتنقلون من خلالها. وسائل إعلام العدو الصهيوني تحدثت اليوم ووصفت اليوم في الجنوب اللبناني بأنه اليوم الأصعب على قوات العدو الصهيوني منذ ما يسمى وقف إطلاق النار في لبنان، وبالتالي نحن نتحدث عن مراكمة لإنجازات المقاومة الإسلامية في مواجهة قوات العدو الصهيوني. اليوم المجاهدون يعني استهدفوا قوات العدو وآلياته في دير سريان لأربع مرات وخمس مرات متتالية بقذائف مدفعية، أيضا استهدفوا تجمعات للعدو الصهيوني في حداثة وفي البياضة. إلى ذلك يعني في المقابل العدو الصهيوني لا زال يواصل اعتداءاته على الأراضي اللبنانية وعدوانه مستهدفا المدنيين والقرى الجنوبية، سواء بالقصف المدفعي المركز او حتى بالطيران من خلال الطيران المسير والطيران الحربي. اليوم شنت سلسله غارات كان اخرها قبل قليل على بلده دير الزهراني في جنوب لبنان، ارتقى قرابه خمسه شهداء في حصيله غير نهائيه لاعتداءات هذا اليوم من قبل العدو الصهيوني على مناطق متفرقه من الجنوب، قرى مثل حاروف والدوير وزوطر الشرقيه والغربيه، إضافة أيضا إلى كفرة وغيرها من القرى في الصور في بنت جبيل وفي النبطية شهدت اعتداءات. أيضا جدد ما يسمى المتحدث باسم العدو الصهيوني إنذاره وتهديده لإخلاء عدد من القرى الجنوبية ضمن سياسة واضحة من قبل العدو الصهيوني لإفراغ هذه القرى من أهلها الصامدين فيها. على صعيد المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني أمس في بلدة صير الغربية، فقد أسفرت بحسب حصيلة نهائية من وزارة الصحة اللبنانية وبعد اكتمال أعمال البحث عن المفقودين والشهداء عن ارتقاء 11 شهيدا في استهداف منزل كان مأهول بالمواطنين المدنيين، ستة منهم من السيدات، إضافة أيضا إلى طفل وجرح عدد من المواطنين بفعل هذا العدوان.
0: أيضا نلفت إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن الإعلام الحربي لحزب الله، يؤكد استهداف أهلية تمر قيادية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع المنارة بمحلقة أبابيل الانقضاضية، وقد شوهدت الأهلية وهي تحترق. أيضا بيان آخر يؤكد استهداف دبابة مركافة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيبة بمحلقة أبابيل الانقضاضية. شكرا جزيلا لك زهراء حلاوي، كنت معي مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت. وفي سياق عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، تم استهداف تجمعات جنود وآليات جيش العدو في مواقع رئيسة لجيش العدو. شملت الأهداف تجمعا في بلدة رشاب بصلية صاروخية، وتجمعا لآليات العدو في منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة بصلية صاروخية أيضا، إضافة إلى تجمعات متكررة لآليات العدو في محيط نهر دير سريان بخمس عمليات متتالية استخدمت فيها الصليات الصاروخية وقذائف المدفعية. ووزع الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد تظهر مطاردة حزب الله لجنود العدو في موقع المنارة بمحلقة أبابيل الانقضاضية، ومشاهد من عملية استهداف آلية هندسية عند خلة الراج في بلدة دير سريان جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

كما وزع الإعلام الحربي مشاهد من عمليتي استهداف آلية اتصالات صهيونية في بلدة الطيبة ودبابة مركافة في البلدة ذاتها بمحلقات انقباضية.

0: في وقت يمعن العدوان الصهيوني في التدمير ونشر المأساة في لبنان، تتجلى على المقلب الآخر ملاحم التكافل والتضامن الشعبي كحائد صد منيع، تثبت أن جبهة العطاء والصمود لا تقل صلابة عن جبهات المواجهة.
1: من بين ركام العدوان الصهيوني الغاشم المستمر على لبنان تتشكل ملامح حكاية أخرى، حكاية لا تكتب بالدموع بل بأيدي التكافل والتضامن التي تمتد لتمسح غبار المأساة عن وجوه النازحين. في قلب هذه المعركة الإنسانية تبرز المبادرات الأهلية والجمعيات الإنسانية كشريان حياة النابض، مراكزها وفرقها التطوعية تحولت إلى خلايا نحل لا تهدأ، من تأمين المأوى اللائق إلى تقديم الحصص الغذائية الساخنة والرعاية الطبية والاحتياجات اليومية. في جولتنا الميدانية اليوم زرنا أحد هذه المراكز لنطلع عن كثب على نموذج من العطاء والتقديمات خدمة لأهلنا الصامدين.
2: يا أطهر الناس وأكرم الناس وأشرف الناس، سنستمر حتى اللحظة الأخيرة بعودة أهلنا إلى قراهم وإلى مدنهم وإلى بيوتهم، حتى هؤلاء الذين دمرت بيوتهم ودمرت قراهم سنكون بخدمتهم.
3: باشرت الجمعية بتأمين ما تستطيع تأمينه من مثل ما شفتوا معدات مطبخية، بتعرفوا بيوت جديدة فبالتالي فاضية، ولو الإنسان كان مرتاح شوي ماديا ما في أثث بيت جديد، فكان الجمعية عم تبادر هالأسر اللي مش مأمنة، اللي بيوت مش مفروشة، تعطيها حصص مطبخية.
1: هو التلاحم إذن السلاح السري الذي يعجز العدو عن قصفه، فكلما أمعنت طائراته في تدمير الحجر عملت هذه السواعد على بناء جسور الأمل والكرامة.
4: الله وفقنا لنساعد أمتنا ونترك بصمة بهاي الحرب ولو شيء بسيط. حب أقول للإخوان المجاهدين المرابطين على الجبهات إنه نحن شعب صامد بإذن الله، ومتكافئين مع بعضنا وعم نساعد بعضنا، وإن شاء الله مكافئين لآخر نفس
5: حتى نحقق النصر. عم نتساعد كلنا مع بعض، كبار وصغار، مثل ما هم نشوف كبار عم بيساعدونا والأطفال بتساعدنا والنساء.
6: اشتغل اليوم بخدمة أهالينا نازحين لنكون صامدين وواقفين كلنا إيد بإيد لنكون عم نساعد المقاومة الإسلامية من الجهاد.
1: هكذا تفشل الآلة العسكرية في فصم عرى هذه الأرض، فمقابل كل غارة تدمر هناك نبض إنساني يعمر، لتبقى هذه البيئة بأهلها ومؤسساتها عصية على الانكسار وشاهدة على أن الكرامة لا تهزم.
7: حينما يكون المجتمع مجتمعا مقاوما يبرز التكافل الاجتماعي في أوقات الأزمات، ليكتمل بذلك مشهد الانتصار الذي يخطه المجاهدون في الجبهات. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.

0: في قطاع غزة استشهد 5 بينهم 3 من عائلة واحدة وأصيب آخرون في قصف للعدو الإسرائيلي في وقت طالبت فيه حركة حماس الوسطاء بإلزام العدو بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد محمد إبراهيم أبو ملوع وزوجته وطفله إثر قصف العدو لمنزلهم في مخيم النصيرات، كما أصيب آخر جراء إطلاق زوارق حربية قذائف باتجاه ساحل البحر شمال غرب القطاع. وأشن طيران العدو غارة على منطقة الشيماء غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. إلى ذلك نفذت قوات العدو 8 عمليات نسف شمال شرق مدينة خان يونس، ونسفت منازل أخرى شرق جباليا شمال القطاع. وللمزيد تنضم معنا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقى. مرحبا بك دعاء، ماذا في جديد الاعتداءات الإسرائيلية التي لمسنا تصاعدا في الجرائم والقصف خلال الساعات الماضية؟
1: بندر، بالفعل يعني عمليات النسف والتدمير والجرائم لا تتوقف هنا في قطاع غزة، لكن أبرز الأحداث التي حدثت خلال هذا اليوم هو ما يحدث من عمليات نسف وتدمير بشكل متكرر وبشكل ملحوظ جدا. في الآونة الأخيرة كثف العدو الإسرائيلي من عمليات النسف والتدمير لما تبقى من وحدات سكنية تقع ضمن الخط الأصفر شرق مدينة غزة، وكان هذا الأمر في صدد توسيع المنطقة الصفراء واقتطاع مساحات جديدة وتمهيدا للخط المستحدث إسرائيليا وهو الخط البرتقالي. ومع إنشاء هذا الخط الجديد العدو الإسرائيلي اقتطع مساحات جديدة من أراضي القطاع. معظم الأراضي التي يسيطر عليها العدو الإسرائيلي اليوم تعتبر أراضي زراعية، وكانت السلة الغذائية لسكان قطاع غزة قبل العدوان. أيضا من البارز الاستهدافات المتكررة والتي تحدث في مناطق مكتظة بالسكان، أي بمعنى أن العدو الإسرائيلي يريد أن يوقع عدد كبير من الشهداء وعدد كبير من الجرحى الفلسطينيين. الاستهدافات المتكررة أيضا بحق رجال الأمن والأجهزة الشرطية والمجازر المتكررة بحق هؤلاء الرجال. فمنذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الذي بدأ في شهر أكتوبر عام 2025 وحتى اليوم 42 شهيدا من رجال الأمن والأجهزة الشرطية، وكان آخر هذه المجازر ما حدث بالأمس من مجزرة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق الأجهزة الأمنية والشرطية في استهداف مباشر ومتعمد لهؤلاء الرجال شمال غرب مدينة غزة. أيضا الاستهدافات المتكررة لمنازل المواطنين واستهداف منزل في مخيم النصيرات، وهذا الأمر أدى لارتقاء 3 من الفلسطينيين وهم من عائلة واحدة. وأيضا استهدافات حدثت خلال الساعات الماضية في مخيم جباليا شمال القطاع، وهذا الأمر أدى لارتقاء شهيدين وأصيب آخرين. إذا نتحدث عن 5 من الشهداء منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، وأصيب العشرات نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. لا هدوء هنا في قطاع غزة، لا التزام كامل من الجانب الإسرائيلي بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. حتى اليوم العدو الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط هذا الاتفاق، وأيضا يضرب بعرض الحائط ما حدث خلال الأيام السابقة وتحديدا قبل شهر من الآن، جولة مفاوضات وحوارات جرت في القاهرة وتم تقديم مقترح جديد لحركة حماس وأيضا للجانب الإسرائيلي، وتم دمج المرحلتين الأولى والثانية لاتفاق جديد وبنود جديدة، يعني بأن يتم دمج المرحلة الأولى مع المرحلة الثانية. وحركة حماس تعاملت بكل إيجابية مع كل المقترحات التي قدمت لها من قبل الوسطاء والدول الضامنة لهذا الاتفاق منذ اليوم الأول لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والتزمت حركة حماس بشكل كامل. لكن العدو الإسرائيلي حتى اليوم لا التزام بما نص عليه الاتفاق في شهر أكتوبر عام 2025 وبعدها عدة جولات من الحوارات والتفاهمات، لكن حتى اليوم يضرب بعرض الحائط، لا يلتزم بما نص عليه وأيضا بما تم تقديمه لي من قبل الوسطاء لحركة حماس وأيضا للجانب الإسرائيلي، بل مزيد من الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين وأيضا الإمعان الصهيوني. نعم. بسياسة القتل عبر التحكم بفتح وإغلاق المعابر، لا يدخل الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، لا يسمح بسفر الأعداد المطلوبة من المرضى والجرحى. نحن نتحدث عن أكثر من 20,000 مريض وجريح يحتاجون بشكل عاجل وطارئ لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل أن العدو الإسرائيلي لا يقوم بفتح معبر رفح بالشكل المطلوب، يغلق هذا المعبر عدة أيام ثم يستأنف عمل هذا المعبر، لكن لا يفتح بالشكل المطلوب، حتى أن هناك قيود مشددة مفروضة على حركة المسافرين، وهذا الأمر يعني يفاقم من معاناة المرضى والجرحى الذين يتكدسون بالمئات في ظل منظومة صحية منهارة هنا في القطاع.
0: من قطاع غزة دعاء رقا، شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية المحتلة أصيب طفل فلسطيني خلال اقتحام العدو حي النقار بمدينة قلقيلية، كما اعتقل العدو 3 شبان وأصيب آخرون ليلة الماضية بنيران العدو واعتداءات المغتصبين. وقد أفادت مصادر فلسطينية بأن العدو الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحام

0: لم تتوقف تداعيات العدوان على غزة عند حدود الميدان العسكري، بل امتدت لتحدث زلزالا اقتصاديا غير مسبوق، أدى إلى إغلاق آلاف الشركات وهروب الاستثمارات الدولية من فلسطين المحتلة. فبين خفض التصنيف الائتماني وتوسع حملات المقاطعة الشعبية، واجه العدو الإسرائيلي عزلة مالية وتجارية رسمت ملامح انهيار عميق في مختلف قطاعاته الحيوية.
1: مرحبا بكم. في هذا التقرير نستعرض بالأرقام الحية كيف أثرت حملات المقاطعة الاقتصادية التي نفذها الأحرار في عدد من دول العالم أثناء حرب الإبادة على غزة، وكيف واجه اقتصاد العدو الإسرائيلي والشركات الداعمة له تداعيات اقتصادية غير مسبوقة. البداية من نزيف الاقتصاد، حيث تراجعت استثمارات التكنولوجيا إلى النصف مع إغلاق 46 ألف شركة، وأيضا خفضت وكالات التصنيف العالمية تقييمها مع انكماش للناتج المحلي بنسبة 3.5% وهجرة عكسية بلغت أكثر من 27 ألف شخص. وضمن الضغوط المالية، سحب الصندوق النرويجي استثماراته من 23 شركة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، وأكثر من 10 بنوك دولية قاطعت البت سيستمز، كما قلصت شركات أخرى أسهمها فيه وسط تعثر وتجمد لخطوط ائتمان أوروبية كبرى. أيضا أغلقت ستاربكس 400 فرع في أمريكا، وإنديتكس أغلقت 188 متجرا عالميا، كما غادرت كارفور من الأردن، وانخفضت مبيعات كوكاكولا ب 10% في منطقة غرب آسيا، وتهاوت أيضا أسهم شركة أمريكانا الإسرائيلية. الصادرات الزراعية الصهيونية من المستوطنات تراجعت بنسبة 50% مع فقدان 10,000 وظيفة لعمال صهاينة، بينما أجبرت تركيا تحت حملات المقاطعة إلى إيقاف تجارة سنوية بقيمة تزيد على 6.8 مليارات دولار، وسط تراجع الاستثمار المباشر بنسبة 29%. أيضا انخفضت المنشورات العالمية أو العلمية، البحوث والمنشورات العالمية انخفضت مع العدو الإسرائيلي إلى 21%، وتراجعت منح برنامج هورايزون يوروب للباحثين الصهاينة بنسبة 70%. كل ذلك وسط أكثر من 700 حالة مقاطعة أكاديمية دولية.

0: أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون العسكرية وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي ومساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، أكدوا أن القوات المسلحة الإيرانية في جهوزية عالية وأن يدها على الزناد، وشددوا على أن ساحات المواجهة مع الأعداء متعددة المجالات وركيزتها الشعب الإيراني المجاهد ببصيرته ووعيه العالية.
1: مقاتلون اليوم أيديهم على الزناد، ومفاوضون أيضا يسعون إلى إحقاق حقوق الشعب الإيراني. وإيران في الحرب الأخيرة تمكنت من مواجهة أمريكا ومنعها من تحقيق أهدافها، ودافعت عن قدراتها وحقوقها في مختلف الأبعاد. للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية تعرضت قوة أمريكا لضربة كبيرة، وبعد حرب رمضان لن تعود أمريكا إلى ما كانت عليه قبل هذه الحرب، ونحن رسمنا مسار أفول أمريكا في الخليج والمنطقة.
2: نحن في ظرف حرب، وجميع القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى. وقواتنا المسلحة بدعم من الشعب تمتلك القدرة القتالية لخوض أي حرب ضد الأعداء. واليوم يجب أن نكون مستعدين أيضا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ونحن بحاجة إلى المبادرة والابتكار والإبداع. إن انتصار الشعب الإيراني على الأعداء كان معجزة إلهية، وكل ما حققه الشعب الإيراني كان بفضل إرادته، وما كان قبل هذه الحرب وما سيكون بعدها هو بالتأكيد عالم مختلف.
3: نحن مستعدون لأي سيناريو للدفاع عن وحدة الأراضي والدفاع عن الثورة الإسلامية. وساحة المعركة عسكرية واقتصادية واجتماعية وحتى حرب ناعمة، وفي أي ساحة يدخلها العدو سيكون شعبنا وقواتنا المسلحة حاضرين للدفاع عن أمتنا.
0: من جانبه أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد أحمد وحيدي أن التصدي الإيراني أجبر العدو على طلب وقف إطلاق النار، مشددا على أن أي اعتداء جديد على إيران سيقابل برد مدمر على المستوى الإقليمي وفوق الإقليمي. العميد وحيدي قال إن الحرب المفروضة الثالثة كانت مركبة، غير أن الرد الحاسم للقوات المسلحة بمساندة الشعب أفشل مخططات العدو وأهدافه، لافتا إلى أن تحرير خرمشهر نموذج خالد للنصر حتى تحرير القدس والقضاء على الكيان الإسرائيلي. من جهة أخرى قال مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية محمد مقبر إن إيران على أهبة الاستعداد في كافة الميادين التي تواجه فيها العدو، وأوضح أن هذا الأمر قائم ومستتب بالفعل منذ فترة في الجمهورية الإسلامية. للمزيد معي من طهران مراسلنا علي جعفر. مرحبا بك علي، كيف تبدو المواقف الإيرانية مع الحديث عن الاقتراب ربما من توقيع اتفاقية؟ هل هناك حالة من الوثوق بالنسبة للقيادة الإيرانية بالموقف الأمريكي؟
4: نعم بندر، من رؤية الجمهورية الإسلامية الحرب لم تنتهي، وبين التشاؤم والتفاؤل يبقى الحذر سيد الموقف هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن ربما على بعد ساعات من إبرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أو ما يسمى بورقة عمل مشتركة، أو إطار اتفاق أو مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية. هذا التفاهم جاء نتيجة تحركات دبلوماسية مكثفة أجرتها الخارجية الإيرانية عبر اتصالات وزير الخارجية الإيرانية بنظرائه في المنطقة والعالم، أيضا الاتصالات الإقليمية والعالمية لاحتواء الأزمة وتطويق اندلاع مواجهة جديدة بين طهران وواشنطن، وأيضا عبر الحراك الدبلوماسي الباكستاني متمثلا بزيارة قائد الجيش ووزير الداخلية الباكستانية إلى طهران ولقائهما بصناع القرار في العاصمة الإيرانية طهران. نحن نتحدث بحسب المصادر عن تفاهم على مرحلتين. المرحلة الأولى تكون خلال 30 يوما يتم الإعلان فيها عن إنهاء الحرب في جميع الجبهات بشكل دائم وشامل، بما في ذلك على الجبهة اللبنانية، وهنالك تأكيد إيراني دائم على وقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية، بالتأكيد على أن محور المقاومة هو جسد واحد وجزء لا يتجزأ. ما بعدها تنتقل المفاوضات إلى المرحلة الثانية خلال 60 يوما، ويدخل الطرفين لبحث الملف النووي باعتبار أنه ملف معقد وشائك. لكن هنا نفت الخارجية الإيرانية جميع التسريبات الإعلامية والتكهنات الساعية للقول بأن طهران وافقت على نقل مخزون اليورانيوم المخصب خارج البلاد أو عن نسبة التخصيب. خلال هذه المرحلة الزمنية أيضا تتعهد الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا تلتزم طهران بانسيابية حركة الملاحة في مضيق هرمز. لكن هذا لا يعني بأن المضيق سيعود إلى سابق عهده، بل هنا تتعهد طهران فقط بانسيابية حركة الملاحة كما كانت قبل العدوان عليها، ويبقى هذا المضيق تحت السيادة الإيرانية. وأيضا خلال هذه المفاوضات على مرحلتين تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على المبيعات النفطية، وأيضا تحرر جزءا من الأرصدة الإيرانية المجمدة. لكن رغم ذلك هنالك عراقيل أمريكية تضعها الولايات المتحدة، يعني هنالك تنصل أمريكي واضح يعني حتى بعد ساعات بأن الولايات المتحدة رفضت تحرير الأموال الإيرانية المجمدة. لذلك تأتي اللغة العسكرية دوما للتأكيد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لجميع السيناريوهات. اليوم كما تفضلت مقر خاتم الأنبياء والجيش الإيراني والحرس الثوري أكدوا بأن اليد على الزناد والجهوزية في أعلى المستويات لجميع السيناريوهات، وأيضا أقسموا بالدماء بدماء الشهداء وبدماء قائد الثورة، لأن أي عدوان على الأراضي الإيرانية سيتم الرد عليه بشكل جديد وبأساليب جديدة وفي أماكن لا يتوقعها العدو.
0: شكرا جزيلا لك علي جعفر، كنت معي من طهران. الشكوك الإيرانية والاستعداد للمواجهة حاضرة بقوة في المقاربة للحراك الدبلوماسي ونتائجه، ولذلك فهي حذرة بشأن الإعلان عن الصيغة التي يجري الحديث عنها كصيغة توافقية.
5: طهران تترقب وتستعد. أسبوع من اللقاءات مع وفود باكستانية وخليجية بعضها غير معلن، جدل في ساحات العدو الأمريكي والإسرائيلي. المقاربة الرسمية الإيرانية حذرة بشأن الحديث عن صيغة توافقية ضمن اتفاق إطاري، لا شيء رسميا وموثوقا، ولا ترغب طهران في استباق التطورات. فحدسها هو الشكوك، والشكوك بالولايات المتحدة الأمريكية، وثمة تجربتان سابقتان. الثابت إيرانيا لا تنازل ولا عودة إلى ما قبل العدوان في 28 من فبراير شباط بشأن مضيق هرمز. في هذا الملف تصريحات إيرانية وعمانية جديدة تقول إن رسائل ونقاشات بين مسقط وطهران جرت حول مبادئ العبور في المضيق وسيادة الدول المطلة. النقاشات الحادة تحتدم في الولايات المتحدة بين فرقاء متعددون. النسبة الأكبر تحمل ترامب وأدواته الانتكاسة بعد التطور في الحرب مع إيران. نسبة ثانوية على النقيض تحمل ترامب مسؤولية الفشل وعدم استكمال الحرب في وقت تغرق البلاد في تداعيات غير مسبوقة، تبدأ من ارتفاع أسعار الوقود ولا تتوقف عند شبح التضخم. يتكل البيت الأبيض إلى الدعاية التي سقطت عاد ترامب لمهاجمة الرؤساء السابقين للولايات المتحدة أوباما وجو بايدن، يهاجم معهما الإعلام، كل الإعلام الأمريكي والأوروبي والاستثناء محدود، ذلك الذي يتعاطى معه باعتباره يقوم بإنجازات رائعة في وقت وضع أمريكا في الهوية. في 48 ساعة الماضية اهتم الرئيس الأمريكي بحشر دول في الشرق الأوسط وغرب آسيا للثناء على دورها في مساعدته، بين الدول السعودية وتركيا ومصر، إشارات إلى فراغ لكنه خطاب للداخل للتعويض عن طروحات كثيرة تقول إن أمريكا تخسر الحليف الأوروبي التقليدي. من أجل ذلك لا جديد بشأن الحرب. الشكوك الإيرانية خطوط حريضة لتفكيك السلوك الأمريكي المضطرب. مضافا إليه تأثير كيان العدو الإسرائيلي المثير للخلاف والانقسام وسط احتقان أحد عناوينه عواقب الفشل الأمريكي الإسرائيلي وتداعيات انتصار إيران.
0: وكان وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار قال اليوم إن تقدما كبيرا أحرز في المفاوضات بين طهران وواشنطن، مما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة حد تعبيره. ونشر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم تدوينة على إكس جاء فيها: ستواصل باكستان جهودها لتحقيق السلام بكل صدق، ونأمل بأن نستضيف الجولة المقبلة من المحادثات بين واشنطن وطهران قريبا. وأضاف بأن المباحثات سمحت بتبادل وجهات النظر ودفع جهود السلام، بما يكفل إحلال سلام دائم في المنطقة. تنديدا بالإساءات المتكررة للقرآن الكريم وتأكيدا على دور اليمن الريادي في التصدي للمشاريع التي تستهدف الحركات القرآنية، انتشرت في العاصمة الإيرانية طهران لوحات نصرة للقرآن وتأكيدا على أخوة الشعبين الإيراني واليمني.
6: تحت عنوان القرآن أقدس المقدسات، جداريات الشهيدين إبراهيم رئيسي وصالح الصماد تزين شوارع العاصمة الإيرانية طهران نصرة للمصحف الشريف وتنديدا بتدنيس القرآن.
7: في معركة الوعي يتكاتف الأحرار لمواجهة مشروع يستهدف الأمة في دينها وثقافتها واستقلالها، ويسعى إلى إخضاعها وإبعادها عن فلسطين.
8: الإساءة للمقدسات هي حرب ممنهجة غايتها تدجين الشعوب وجعلها خانعة وصامتة. اليمن بموقفه الثابت في نصرة فلسطين وأيضا خروجه المليوني نصرة للقرآن يجعلنا نقول بأن اليمن حارس القرآن والموقف المحق. العدو يريد تمزيق جغرافيا الإسلام، لكن الشعوب التي ترتبط بالقرآن وتؤمن بالحق لا تخضع.

0: الإساءة للقرآن الكريم ليست حركة فردية عابرة، بل هي حالة تمرد وانحراف عن الميزان الإلهي ضمن إطار حرب متكاملة لاستهداف القيم.
1: لأن مفتاح النصر والهزيمة يبدأ من القرآن، طهران وصنعاء سوية في مواجهة الأعداء ومحاولة كسر الهوية القرآنية ليست مجرد صورة، بل دعوة للذود عن المقدسات والاستيقاظ من السبات. علي جعفر، المسيرة، طهران.

التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركني حير الزامي ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى العميد عبد القادر المرتضى وأعضاء اللجنتين. وفي اللقاء عبر رئيس مجلس النواب عن التقدير للجهود التي بذلتها اللجنة وما حققته من نتائج طيبة وصولا إلى توقيع اتفاق تبادل الأسرى، وأكد أن إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان ومرتزقته وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل يجسد حرص قائد الثورة على منح الأولوية لملف الأسرى وتقديم كافة التسهيلات لإنجاز هذا الملف. كما أكد الراعي حرص مجلس النواب على استكمال كافة الملفات الإنسانية وعلى رأسها توظيف عائدات الثروة السيادية الواقعة تحت الاحتلال وأدواته في صرف المرتبات وفتح المطارات أمام المسافرين والمرضى بكل السبل الممكنة. شهدت مديرية الحزم مركز محافظة الجوف لقاء قبليا موسعا لقبائل دام الأبية أكد الجهوزية لمواجهة الأعداء والعملاء.

0: الحزم مركز محافظة الجوف تعلن قبائل دهم الأبية نفيرها العام وجهوزيتها واستعدادها لكل الخيارات لمواجهة العدو وأذنابه العملاء والمرتزقة.
1: أنتم اليوم تثبتون للعالم أجمع أنكم لا زلتم حاضرون في الميدان. نرسل رسالة لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين اللودي.
2: يا سيدي نحن رحم إشارتك، نحن جندك، نحن عصاك التي لا تعصيك، اضرب بنا البحر، اضرب بنا الأعداء.
0: أبناء دهم الحمراء بجميعهم في خروجهم المسلح يؤكدون وقوفهم في صف الوطن وقيادته الحكيمة وتفويضهم للسيد القائد في كافة خياراته الاستراتيجية، مؤكدين أن أبناء المحافظة صاروا اليوم أكثر وعيا من أي وقت مضى.
3: ونقول دول العدوان نحن جاهزين وقد جربتونا، وإذا عاد في روسكم شيل ميدان بيننا.
4: وأين آدم يمزوب بسبك معصد هذا لا يمثلنا، وأين حان براءة منه، وأين يخدم الأعداء ويتقوا الله في أنفسهم.
5: ونقول للإنسان المخرب أو الإنسان يخدم عدوان داخل صفوفنا نعليه أن يحترم نفسه قبل أن يكسر ناموسه.
6: أول نحن نقول للسيد نحن معه، قايدنا وسيدنا وولي أمرنا. وثاني نقول للعدوان نحن لهم في المرصاد وإلى عاد وعدنا.
0: وفي رسائل القبيلة الأبية والوفية للأعداء أبت قبائل دهم إلا أن تكون في مقدمة المستجيبين لله والوطن.
7: سام اف ام إذاعة المحور.
8: سام اف ام وقفة إعلانية.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580221، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
11: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
12: أنا اللي صنعت الإكسسوارات بيدي،
13: وهذا العصير صنع في اليمن بنسبة 100%.
10: انطلاقاً من هويتنا الوطنية ومسؤوليتنا الدينية في بناء جيل يعتمد على ذاته، ندعوكم لمشاركتنا الحدث الأجمل والأكثر إلهاماً، مهرجان التنموية الصغير. تعالوا لتروا كيف تحولت طاقات أطفالنا من سن السادسة وحتى الرابعة عشر سنة إلى مشاريع وإنتاج حقيقي. شاركونا تشجيع أبطالنا الصغار وهم يقودون طاولاتهم التسويقية في مجالات الزراعة الحرف اليدوية، إعادة التدوير، والمأكولات المصنوعة بالدقيق البلدي المركب. المساحة وفرناها لهم مجانية بالكامل، وكامل الأرباح ستعود للأطفال مباشرة تقديراً لجهودهم. حضوركم وتشجيعكم وشراؤكم من منتجاتهم هو الوقود الذي سيصنع جيل الاكتفاء الذاتي لليمن. الموعد: السبت والأحد الموافق 23 و25 من الشهر الجاري. المكان: سوق الخميس، ميدان التحرير.
13: فكرة اليوم مشروع الغد.
8: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
14: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
16: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
16: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
15: 555 555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس الهامة والعبر العظيمة التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة أحداث في واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول أن العدو الغادر يختار أضعف لحظة وأكثرها أمانا، وقت الغداء والراحة، لينقض على ضحاياه، مثلا في الصلاة، أوقات التي يكون الناس فيها آمنين. الحجاج كانوا في حالة استرخاء تام، بعضهم يأكل الغداء، بعضهم يشت الرحال، بعضهم تالي التو من الطعام. في هذه اللحظة التي لا يتوقع فيها أحد هجوما، أحاط بهم جيش بن سعود من كل جهة وأطلق النار على جباههم ورؤوسهم، وهذا يعلمنا أن العدو الحقود لا يحترم آداب الحرب ولا الأوقات الإنسانية، بل يختار أضعف لحظات الضحية وأكثرها سلمية لتنفيذ جريمته. وقد رأينا خلال العدوان السعودي الأمريكي على اليمن كيف أنهم كانوا يستهدفون النساء والأطفال في الليالي وهم نائمون في بيوتهم آمنون بأمان الله سبحانه وتعالى، نفس السلوك الذي سلكه آباؤهم من قبل. في مواجهتنا اليوم يجب أن نكون في حالة تأهب دائم، ولا نترك أنفسنا فريسة للغدر تحت أي ظرف. الدرس الثاني أن الدفاع عن النفس بأسلحة بسيطة وبإيمان صادق قد لا يمنع الهزيمة المادية، لكنه يشرف صاحبه ويجلب له النصر المعنوي. قلة قليلة من الحجاج كان معها سلاح ناري بدائي، طبعا قاتل الحجاج وقاتل هؤلاء القلة القليلة، قاتلوا حتى نفدت ذخيرتهم ثم قتلوا، وبعضهم كانوا يقاتل بالحجارة، وآخرون رفعوا التكبير والتهليل وتلاوة القرآن، ولكن الرصاص رصاص الموت كان أسرع من تلاوتهم. هذا الدرس يقول قد لا تستطيع تغيير نتيجة المعركة قد لا تستطيع تغيير نتيجة المعركة بأسلحة بدائية وقليلة، لكن الموت وأنت تقاتل وتكبر وتقف على مبدئك وقيمك أسمى من الموت ذبحا وأنت عاجز. في واقعنا يجب ألا نستسلم للتفوق العسكري للعدو، بل نقاتل بما نملك ونحتسب الشهادة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الاستسلام لا يمنع القتل بل يهين الضحية قبل أن يقتلها. الدرس الثالث، تحويل القتل إلى جهاد وقصور في الجنة، هذا أسلوب قديم، أسلوب تجنيد كلاسيكي للجماعات التكفيرية. القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث ويسأل جنوده كم قتلت؟ قال واحد، قال لك قصر في الجنة، إذا قال اثنين قال لك قصرين. هذا التبشير بالقصور مقابل عدد القتلى من الحجاج العزل يظهر كيف تصنع الوحوش بتطميعهم في الجنة. والدرس نفس الأسلوب تستخدمه اليوم داعش والنصرة وبوكو حرام وأنصار الشريعة وما فعلوه، يعني هذه المسميات الكثيرة والتي لها مصدر واحد وهو الوهابية، يستخدمون هذا الأسلوب في استقطاب الشباب وتفريغهم من الإنسانية والقيم الأخلاقية. لذلك فمن الأهمية بمكان أن نفضح هذه الفتاوى وأن نعري من يطلقونها، وهذا جزء من المواجهة الفكرية، لأن تحويل القتل إلى عبادة هو أخطر أسلحة التكفيريين. الدرس الرابع أن الجريمة اكتملت بالتذفيف على الجرحى والمطاردة للهاربين، يعني لا رحمة ولا إنسانية. الوهابيين لم يكتفوا بإطلاق النار على الحجاج بل نزلوا إلى أرض المعركة يذبحون الجرحى ويطعنونهم ليتأكدوا من موتهم، ثم طاردوا الهاربين وقتلوهم، ثم نهبوا كل ما يملكون حتى ملابسهم. هذا الكم من الوحشية، إطلاق نار زائد ذبح زائد مطاردة زائد نهب، هذا كله يدل على أن الجريمة كانت مقصودة بكل تفاصيلها، وأن الآمر الناهي بها وأن العقل المدبر لها عبد العزيز، وإلا لما كان كل هذا التوحش. الدرس عندما يواجهك عدو بهذا المستوى من التجرد من الأخلاق، لا تنتظر منه رحمة أو إنسانية، التعامل معه يكون بالقوة المماثلة أو الانسحاب السابق لمثل هذه المواجهة، لكن لابد من التعامل والإعداد، لابد من الإعداد، يعني هذا هو الحل، التعامل معه يكون بالإعداد المسابق والاستراتيجي، وليس بالتفاوض أو الثقة في وعوده شفهيا، لأن هذا عدو غادر جبان وعدو أيضا متوحش. كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة الختامية، وقلنا كيف تحولت معاناة الناجين من المجزرة إلى مأساة جديدة من النهب والسلب حتى بعد نجاته من القتل على يد القبائل الوهابية، وقلنا وسألنا من هو الرجل الاستثنائي الذي قطع فراشه ليستر عورات الحجاج الناجين وأرسل أولاده لحمايتهم في تناقض صارخ مع همجية الوهابيين وتواطؤ القبائل المجاورة. وسألنا أيضا وقلنا: لماذا أرسل ابن سعود دموع التماسيح وكتابه الرقيق وأمر برد بعض المنهوبات بعد وقوع المجزرة؟ وسألنا وقلنا: لماذا أصر بعض الحجاج على مواصلة رحلتهم إلى مكة لأجل الحج ولقضاء مناسك الحج بالرغم كل ما تعرضوا له من قتل ونهب وحشية وفقدان؟ والواقع أنه مع كل ذلك كله مع كل ذلك فإن من نجا من الحجاج بعد تلك الأهوال، بعد أن لاقوا الموت في تنومة وفي سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى والمطاردة، تلقاهم أهل القرى القريبة من محل المجزرة كما تقول سيرة الإمام يحيى، فسلبوهم ما بقي معهم من أموال محمولة، وسلبوا ما عليهم من الثياب. وبحسب رواية السيد ضيف الله المهدي أحد الناجين من المذبحة، فإنهم لم يتركوا عليهم سوى السراويل، وأن جمعا من الحجاج من بينهم أمير الحج وصلوا إلى أحد المراكز الحكومية، وليس عليهم إلا يعني بعض الملابس التي تستر عورتهم. وقد ترجح للباحث أن ذلك المركز هو مركز بارك في تهامة المحاذية لبني شهر من جهة الغرب، وذلك المركز في ذلك الحين كان يخضع لحكومة الشريف حسين ملك الحجاز، ومنه أبرق أمير الحج بالخبر خبر المأساة والفاجعة إلى شريف مكة وإلى اليمن أيضا. حين نتأمل القرى القريبة من محل الوقعة وبمراعاة أن الحجاج سيهربون في الاتجاه المعاكس لعدوهم المطارد لهم، فإنه يتضح أنها قرى تابعة لقبائل بني الأسمر والذين كانوا قد دخلوا تحت حكم ابن سعود، ونهبوا الثياب بتلك الصورة المشينة وسلوك مفاجئ ومناف لما كان يفترض بأولئك القبائل من احترام الحجاج. لكنه يشير إلى استباحة أموال وأعراض وأرواح الحجاج على ذلك النحو، وأنه كان خلقا وهابيا نجديا سمة بدوية وهابية. ولهذا فقد كانت وجهة الحجاج النزوء إلى تامة التي كانت لا تزال خارج سيطرة النجديين. جدير بالذكر أن رجل خير كما يروي السيد ضيف الله المهدي في إحدى تلك القرى كان قد تكفل بستر بعض الحجاج الذين صادفوه، ومنهم السيد ضيف الله المهدي نفسه، حتى أنه قطع فراشه لهم وصنع لهم عشاء وأمنهم ليلتهم، وفي الصباح أرسل أولاده لحمايتهم وإيصالهم إلى أحد المراكز الحكومية حتى يحموهم من قطاع الطرق ومن أولئك الطامعين من أهالي تلك القرى المجاورة. هذا الرجل الذي شكل نموذجا استثنائيا حيث لم تؤثر على سلوكه ووعيه همجية أولئك الوهابيين النجديين، إذ كان لا تزال فيه بقية من أخلاق المروءة والشهامة وآداب الإسلام، بخلاف أولئك الذين تأثروا بهمجية الوهابيين إزاء إخوانهم من اليمنيين. لم يكتف الرجل بتقطيع فراشه لستر عورات الحجاج، بل أرسل أولاده لحمايتهم حتى وصولهم إلى منطقة آمنة، ولعل كما قلت مركز بارك في تهامة. وهكذا يتبين أنه كان على من نجا من تلك المذبحة أن يغادر تلك الجبال المشؤومة التي وطئت أقدام أولئك المتوحشين الوهابيين وحطت فيها أخلاقهم الذميمة إلى تهامة، والتي كانت لا تزال في ذلك الحين صامدة في وجوههم. وهناك وجدوا الشريف راجح حاكم مركز بارك المحاذي لجبال تنومة في تهامة، كما أوضحت ذلك برقية خطاب أبرق بها أمير الحج السيد محمد ابن عبد الله شرف الدين إلى الشريف حسين عند وصوله مدينة جدة. جدير بالذكر أنه لما وصل الحجاج إلى تهامة بعضهم قرر مواصلة سفرهم نحو مكة عن طريق الساحل لأداء فريضة الحج، وبعضهم عاد إلى اليمن. 150 حاجا من الناجين 500 واصلوا مسيرهم إلى مكة للحج والقضاء ولأداء مناسك الحج، بينما 350 تقطعت بهم السبل وعادوا إلى اليمن. من ضمن أولئك الذين صمموا على مواصلة مشوار الحج أمير الحج نفسه السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين. وتذكر جريدة القبلة أن عدد أولئك الذين وصلوا معه من الناجين من المذبحة كانوا حوالي 150 حاجا. إن تصميم بعض أولئك المنكوبين على الحج بعد تلقيهم تلك الأهوال دليل على تمسك اليمنيين بهذه المشاعر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم. وهنا جاء دور ابن سعود الشيطاني الذي يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي ليذرف دموع التماسيح ويعطي لنفسه مكانا قصيا من تلك المجزرة ويتبرأ من الحادثة، وأنه أنا أبرأ إلى الله براءة يعقوب براءة يوسف من براءة الذئب من دم يوسف، ويتبرأ من تلك الحادثة الشنعاء ذرة للرماد على العيون، ذرة للرماد في العيون، وتنصلا من تحمل مسؤولية الجريمة الجنائية، لأنه كان قد خلاص وصل إلى هدفه السياسي والعسكري والعقائدي، وصلت رحلته الشنعاء إلى كل، يعني جريمته الشنعاء بحق اليمن وصلت إلى كل اليمنيين. بعد المجزرة مباشرة أرسل حاكم أبها عبد العزيز بن إبراهيم متبرئا من ذلك العمل القبيح كما هو السيناريو المرسوم، وقال هذا الأمر بسبب أحد الأمراء النجديين، يعني رجم بالموضوع على زعيم الغطغط خالد بن جامع. ثم جاء وفد من أمير نجد بن سعود يخبر بأنه أمر بإرجاع ما أخذ على الحجاج، وطلب من الإمام أن يبعث معه رسلا لقبضها. وذكرت السيرة، سيرة الإمام يحيى، أنهم ما زالوا مصرين على استنكارهم لما حصل وتنصلهم من تبعة ما جرى، ونسبوا ذلك إلى مقاتلي هجرة الغطغط الإخوانية وأنهم باذلون للإنصاف. هكذا قال السعوديون حينها. وبالتأكيد ابن سعود لا يملك إلا أن يذرف دموع الحزن والأسى، تلك الدموع نفسها التي ذرفها في تربة وفي الطائف وفي مكة بعد كل مجزرة يرتكبها جنوده، وتأسف وهكذا. فقد تأسف للحادث وكتب لسيادة الإمام يحيى كتابا رقيقا يظهر أسفه، الله يا هذا الرقة، رقيقا، وأمر حالا بجمع ما وجد من متاع ورده إلى سيادة الإمام يحيى، وحمل الإخوان، طبعا الإخوان من هم الإخوان؟ الغطغط، هؤلاء جيشه، حملهم المسؤولية مع شيء من التبرير لفعلتهم، كما تصور ذلك وثيقة سعودية منشورة، يعني نشرت في مجلة المنار في مقالة كتبها محمد رشيد رضا ما بين الإمامين في جزيرة العرب. وبالفعل فقد وصل رسل الإمام، ولكن ببعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وأخذ ابن سعود منهم صكا بذلك، والتي بالتأكيد لم تكن تمثل كل المنهوبات الحقيقية، وإنما كانت مجرد تعبير سياسي وقع يتظاهر بالإنكار والتبرؤ من المذبحة، ويراد من أخذ ذلك الصك تبييت النية من خلال على التنصل والاستدلال به لاحقا على ما يريده بعد أن قضى وطره وولغ كما يشاء في دماء اليمنيين. وكانت أيضا محاولة خبيثة للتنصل من الواجبات المالية المترتبة على جرائم جيشه بحق الحجاج وأموالهم، وهذه قضية واضحة أنه هؤلاء جنودك قتلوا هؤلاء الحجاج، قدمهم للقصاص. قال حاضر أنا بحكم فيهم. الإمام يحيى طلب منه أن يحكم فيهم طبعا. وفي البداية كتب كتاب، ذلك الكتاب الرقيق الذي قالوا بأنه رقيق، عبر فيه عن مشاعره الطيبة الكريمة، طبعا وهي ليست طيبة ولا كريمة، وأنه مستعد، قال أنا محكم لك، أنا يحكم فيهم الإمام يحيى طلب منه أن يحكم فيهم بكتاب الله، بما جاء في كتاب الله من القصاص والتعويض. وقال حاضر مرحبا. حتى إذا قوي موقفه، أصبح قويا بعد زمن، رفض وقلب ظهر المجن وقال ما عندي لكم شيء، خلاص الذي عندنا لكم شوية سمن وشوية دواب وشوية جنابي، هذا أخذ رتناهن. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن عوضة بن محمود الميموني من بني ميمون من عيال سريح محافظة عمران. هذا الشهيد كان تاجرا وبحوزته مبلغ كبير من الريالات الفرنسي ماريا تريزا، ولم يعد منها شيء. أيضا الشهيد علي مدينة، وكان من قرية المجدور بني قيس، تكفل الشهيد علي النصرة بنفقة أهله وكفاية أيام سفره إلى الحج وبمؤنته كذلك في سفر الحج، مقابل أن يقدم الخدمة له ولولده في الحج، لكنهم جميعا استشهدوا في تلك المجزرة. أيضا الشهيد علي بن مصلح بن قاسم الأشموري من قرية حلملة من العليا عزلة الأشمور محافظة عمران. أيضا الشهيد علي بن ناشر بن ناصر بن علي بن أحمد الأحمر، وكان شيخا من قرية ذومطيع من بلاد العصيمات من حاشد من محافظة عمران. وأيضا الشهيد علي بن يحيى الفقيه من نقعة من الجبل بني جبر من خولان الطيال. وأيضا الشهيد غالب بن محمد بن أحمد المتوكل المدينة الظوران آنس، كان من وجهاء المدينة وله كلمة مسموعة فيها، وكان في الوقعة قد قاتل حتى استشهد وقتل عددا من الجنود السعوديين، كما أخبر بذلك رفيقه أحمد المذابي الذي نجا من تلك الوقعة. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: كيف حاولت الرواية النجدية تحويل مجزرة دامية إلى معركة مبررة؟ وما التناقضات التي تكشف زيف هذا الادعاء؟ وأيضا السؤال الثاني: كيف يجرؤ منشور سعودي على وصف حجاج عزل كانوا يأكلون طعام غدائهم بأنهم ساروا بهيئة حربية وأطلقوا العيارات للإرهاب، ثم يبرر إبادتهم بأنهم قابلوا العدوان بأشد منه؟ وأيضا هل كان الحجاج فعلا قوة متخفية في زي مدني كما يزعم السعوديون، أم أن هذه التهمة صنعت لتبرير إبادة جماعية ارتكبها الجيش السعودي؟ وأيضا ما هو الرد القاطع للدكتور عبد الرحمن الوجيه على الادعاء السعودي بأن الحجاج رفضوا النصيحة وأصروا على المسير في طريق كانوا قد نصحوا ألا يسيروا فيها؟ وهل كان بإمكان 3000 حاج أعزل أن يرفضوا أمر جيش محتل يسيطر على المنطقة بأكملها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرتها الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تعبنا واحنا تعبنا والله تعبنا. كيف اللي بيصير فينا والله؟

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: في إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري، وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولا
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمر المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير، حي على خير الرجال، 7-6-3-3-5-5-5-5.
0: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.
2: كل جنبه.

0: على طريق الرجولة والجهاد والتنمية. نلتقيكم مجددا أيها الأحرار والشرفاء في حي على خير الرجال.
1: هذا هو فيلق القدس الإذاعي، الفيلق الذي يتخندق فيه رجال الرجال دعما وإسنادا وإعدادا في كل المسارات وعلى مختلف الأصعدة.
0: أمام الكثير من المستجدات والتحديات والصعوبات، نلتقي لنضع النقاط على الحروف ونقرأ بعين على الأحداث وعين على القرآن ونحدد الطريق.
1: ونحن في أعظم المواسم ومن أعظم الأيام التي يحييها أبناء هذه الأمة جهادا وعملا وتعبدا لله عز وجل، في هذا الموسم وفي هذه المواسم التي تتنزل فيها الرحمات، ما ينبغي علينا أن نكون فيه أو في هذا الموسم أقرب إلى الله عز وجل من خلال العمل، من خلال الاستجابة، من خلال التحرك، من خلال الانقياد لأوامر الله عز وجل والخضوع لله عز وجل. وها نحن في هذه الفترة نمضي قدما قدما في مسار الاستجابة لله عز وجل، فبينما يقف ويجتمع الملايين من أبناء هذه الأمة على صعيد واحد ليلبوا لله عز وجل ويكبروا الله عز وجل، نحن في هذه المتارس نلبي لله بالجهاد، بالعمل، بالنفير، بالتحرك، بالدفاع عن المستضعفين، بالعمل بآيات الله عز وجل على أرض الواقع.
0: وما أعظمها من لحظات وأيام مباركة وإيمانية وعظيمة نلتقي فيها بكم أيها الأحرار والشرفاء، يا رجال الرجال، يا أعظم الرجال وأشرف الرجال وأقدس الرجال، أنتم الذين كنتم سباقين في كل ميادين البطولة والكرامة والإباء والشرف، أنتم الذين كنتم سباقين دوما ودائما في ميادين الرجولة، ميادين الجهاد، ميادين إعلان البراءة من الطغاة والمستكبرين. في كل المواسم وفي كل المقامات كنتم أنتم الحاضرون والسند الحقيقي لدين الله سبحانه وتعالى، والساعين لإعلاء كلمته وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى. أنتم يا شعب الإيمان والحكمة والثبات والصبر والجود والعطاء والبركة، كنتم خير السباقين في كل الميادين التي فيها نستجيب لله سبحانه وتعالى الله. كانت آيات الله تحرككم بحرارتها، بفاعليتها، بتأثيرها، بقوتها، بجاذبيتها، بعزتها، بكرامتها. أنتم كنتم تترجمون هذه الآيات في أرض الواقع وفي الميدان العملي، ولذلك أنتم بكل ما تعنيه الكلمة أنتم الحريصون على قرآنكم، وأنتم المدافعون عن كتابكم، وأنتم المساندون لأبناء أمتكم من المستضعفين والولدان الذين خرجوا وقالوا ربنا اجعلنا من لدنك وليا، اجعلنا من لدنك نصيرا.
1: الله.
0: فكان الولي حاضرا، مواكبا، موجها، مرشدا وهاديا لطريق الله القويم وصراطه المستقيم، وها هو ذا يطل علينا مجددا بإطلالات بهية وعظيمة ومباركة طوال العشر من ذي الحجة، ليرشدنا، يدلنا، يتلو علينا آيات الله،
1: يحصن أبناء هذه الأمة،
0: يربي هذه الأمة.
1: الله الله. طبعا أخي ريان، يعني وللحديث أكثر عن أهمية هذه الأيام المباركة، طبعا البعض قد لا يستشعر أهمية هذه الأيام، فبينما الجميع منشغل من أبناء هذه الأمة في كيفية إحياء العيد، يعني منشغلون بعيدا كل البعد عن إقامة الطاعات وإقامة الشعائر التي بها نتقرب لله عز وجل، أبناء شعبنا اليمني بشكل استثنائي في العشر من ذي الحجة يحيونها صوما واستغفارا وتكبيرا وتهليلا لله عز وجل، لأننا في أيام استثنائية، أيام مباركة بكل ما للكلمة من معنى، ينبغي أن ندرك أهمية هذه الأيام. طبعا الحج اليوم استطاع الأعداء أن يفصلوا الأمة عن هذا المؤتمر الأكبر الذي يأتي فيه أبناء هذه الأمة، يتجمعون في مكان واحد بصوت واحد وبلون واحد وبملبس واحد، يرتجون الرحمات من الله عز وجل وينقادون لأوامر الله عز وجل في أطهر مكان في هذا الكوكب. لذلك ينبغي علينا أن نستشعر أهمية هذه الأيام وأن نحييها كما أحياها أعلام الهدى من آل البيت عليهم السلام. طبعا ما يدلل على أهمية هذه الأيام أيضا هو حرص واهتمام السيد القائد على إلقاء المحاضرات التي فيها تزكية لنفوسنا، فيها ما فيها من النصح والإرشاد لأبناء هذه الأمة في تحصين هذه الأمة في وجه المؤامرات والمخططات التي تتعرض لها في ظل هذا الواقع الأليم، وفي ظل هذا الاستهداف الممنهج لأبناء هذه الأمة. كم نحن بحاجة إلى أن نعود إلى طريق الباري عز وجل، إلى طريق القرآن، إلى طريق الهدى والنور الذي فيه عزتنا، فيه نجاتنا، فيه كرامتنا. لذلك ينبغي أن نستشعر أهمية هذه الأيام وأهمية هذه اللحظات، وأن نحييها دعاء وعملا وصياما واستغفارا وتكبيرا وتهليلا لله عز وجل.
0: طبعا الغاية الرئيسية والأساسية من الحج كما ذكرت أخي علي واضحة جلية: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ورجع بعدها ما قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج. واضحة، أي حين الأذان هذا من الله ورسوله؟ أي حين بيكون؟
1: يوم الحج.
0: يوم الحج
1: الله.
0: في ذلك المجتمع وفي ذلك الاجتماع الإسلامي الأكبر والأوسع،
1: الاحتشاد العظيم،
0: والاحتشاد. وأذان، أذان ما كانش بين قلبك ولا بين نفسك ولا سري ولا، وأذان كيف بيجي الأذان؟ الله أكبر، بيرفع المؤذن صوت
1: الصوت،
0: يعني يستعينوا بأضخم وأفخم الميكروفونات. ليش؟ لأنه أذان. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. واضحة الأساس من الحج إيش؟ إعلان البراءة من المشركين. هل حجاج بيت الله في هذا الزمن بيعلنوا البراءة؟ ما عاد فائدة الحج، يصير يتعب. يعني وين أيش الغرض والغاية الأساسية من الحج؟ واضحة، براءة من الله في البداية. رجع بعد قالوا: أذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله ورسوله بريئون من المشركين. بعد: فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. طبعا الكفر هنا إيش؟ بمعنى الرد أو بمعنى الرفض.
1: الله.
0: يعني بيدي الله توجيه وأن ترده، بيدي الله توجيه وأن ترفضه، كفرت بتوجيه الله. الكفر في اللغة العربية هو الرفض. أنت حين ما تدي لي توجيه وأرفضها معناها إيش؟ كفرت بك وبتوجيهها.
1: الله.
0: يعني ما هو مش ما عاقبش الله هذولك لأنهم كافرين، قد معهم اسم كافرين، لا لا، عاقبك الله أنت، وأنت هذه بتصلي وبتحج وبتعتمر وبتزكي وبتفعل كل حاجة لأنك رفضت توجيه من توجيهات الله، كفرت بتوجيه من توجيهات الله سبحانه وتعالى،
1: من أهم التوجيهات،
0: وهذا
1: من أهم التوجيهات. لأن الباري عز وجل لو ما يقول وأذان يوم الحج الأكبر، يعني في أعظم الأيام، يوم خير، يوم بركة، يوم يجتمع فيه أبناء هذه الأمة من كل يعني الجهات، من كل الدول اللي يجتمعون في هذا اليوم، إعلان البراءة لها أهمية كبيرة، مش يعني بالأمر الهين يعني لكي يتغاضى عن أبناء هذه الأمة، بل هو من أهم ما ينبغي على أبناء هذه الأمة أن يحرصوا على أداء في يوم الحج الأكبر. هذه الأمة تواجه أعداء، هؤلاء الأعداء يتربصون بها، ألسنا نرى الأعداء وهم يقتلون أبناءنا وأهلنا في غزة ولبنان وفي مختلف البلدان، وهم يهددون وهم يتوعدون أبناء هذه الأمة. لذلك أهم مقصد من مقاصد الحج هو البراءة.
0: حتى أن الله سبحانه وتعالى بيّن في الآيات التي بعد هذه الآية المباركة، ما قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، لأنه كانوا اليهود نفس الآن ما يقولوا يا أخي يصير السكي سقاية حاج، يصير يخدم الحجاج نعمة كبيرة عظيمة، فطر صايم عدخل الجنة، يعني ما عاد بأصير فطر صايم وسقي كلب ولا دمه وصير خدم الحجاج داخل بيت الله الحرام والجنة عتراعي لك. كانوا بيشيعوا هذا الشايعة أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وما زالوا حتى اليوم
1: الله.
0: يعني بيصرخوا الغاية من مثلا دحين، ما هو الغاية من الصلاة؟ أمر بالمعروف نهي عن المنكر. هل المصلون الآن ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف؟ بعيدين كل البعد. الغاية من الصيام هي تحقيق عيش التقوى.
1: الله.
0: هل الصائمون اليوم متقين لله؟ إذا كان الصائمون اليوم متقين لله سبحانه وتعالى لما يحصل اليوم ما يحصل من استباحة لأمتنا وخنوع وخضوع لأمتنا العربية والإسلامية بسبب ولائهم وانطباعهم وتطبيعهم وانسلاخهم مع اليهود والنصارى. هل الصائمين اليوم حققوا التقوى؟ صام كل الدول العربية والإسلامية وطلعوا أول يوم قالوا الهلال طلع، إذن يبدأ غدوة أول أيام شهر رمضان المبارك، وعيدوا للصائم فرحتين، فرحة عندما يفطر وفرحة عندما يلقى الله. الدوهمة هذا الحديث حافظين لحفظ عميق، وفرحوا بفرحة الصائم عندما يفطر وقت العيد واحتفلوا وابتهجوا. طيب هل حققت التقوى؟ لكن من الذي حقق التقوى؟ هي معايير. أسيء إلى كتاب الله، من الذي خرج؟ من الذي غار لكتاب الله؟ استباحوا الأمة العربية والإسلامية، من الذي ساند الأمة العربية والإسلامية؟ تحققت معاني تقوى. وللحج أيضا غايته، ما هي غاية الحج؟ البراءة. لا يصور شعي يستغرب ويقول يو قد بيحرفوا مسار الحج، لا هذا قال الله وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، واضحة ما عاد تحتاج يعني نحن نبررها ولا نحن قرآن واضح. ورجع بعد ما جاوب هذه الاستراتيجية حقهم إنه سقاية الحاج، عمارة المسجد الحرام، نفلش المساجد، نسقي الحجاج وندي لهم ما عاذ، ما بيش معاهم أنك كل البير ما حضروا، ما ندي لهم ما عاذ ونسقيهم ويدخلوا الجنة. الله سبحانه وتعالى ما رجع رد عليهم.
1: انفلت منطقكم، انفلت الدماء في غزة، الدماء في لبنان،
0: ونسين لاحق بعد نسقي الحاج.
1: ما علينا، كل واحد يا أخي
0: نخدم.
1: أيوة
0: لا هو فطريا عادي، يعني هذاك أجر أنت ما أجر عليه، لكن في بالأساس أنك ما تفلتش. الغاية الأساسية والحقيقية.
1: الله.
0: رجع الله سبحانه وتعالى ما رد عليهم، قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله.
1: مالك أن ذري يقول مالك.
0: أيوة لا يستوون، رغم أنه عمل عظيم أنك تخدم الحجاج، نحن ما بنقزمش من هذا الدور. ولا نحن بنقول أنه ما يجلسوش الناس في المساجد ولا يعمروا المسجد الحرام، لا دور عظيم ومبارك. لكن تخيل لما تكون أنت ساقي حاج وعامر للمسجد الحرام ومؤمن بالله سبحانه وتعالى ومجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، معلن البراءة من أعداء الله، كيف سيكون الأجر؟ عظيم ومبارك وكبير وعظيم. لذلك الله قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لأنهم ماذا؟ أولئك الظالمين الطغاة والكافرين كانوا يشيعون هذه الشعار، بعدها يفصلها الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. الله الذي بيقول فعم بيستغرب يقول ناتشونا نديرو سنة دحين أنتم من أول ما جيتوا جيت الحروب الناتشونا حرب تحت حرب. يا أخي أنت وجدت لذلك. أستغرب أقولنا جالسين مستمرين حتى وقد يهد ناتشونا نسن نديرو سنة ونسن نتدرب ونتأهل ونبتني في حقكم البرنامج حيا على خير رجال. يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول لنا من أوجدنا وهو أعلم بأعدائنا ومن خلقنا لغاية ولهدف في هذه الأرض. قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. واضحة يعني ما بش كل شيء واضح. فقط ما يجب علينا ورجع حتى بعدها يعني استغربوا انه بعد هذا الايات اخي علي ما جت من ايه جت ايه تربص بعد هذا المواضيع. يا اخوه هذا واقع هذه الحياه. لا يجوش يستغربوا ويقولوا كيف لو ما هكذا تحرفت كل المعاني. احنا قد عرفنا واحنا قد تربينا على تلك الثقافات. ما تربينا عليه ثقافات مغلوطه وعقائد باطله. يجب علينا ان نفهم وان نعي وان نتفهم وان نهتدي بكتاب الله وان نعود الى ايات الله فنجعلها دستور حياه ونجعلها مشروع حياه ونطبقها في ارض الواقع. لان بعد هذه الايات وفي سوره التوبه بعد الحديث عن الحاج وعن سقايه الحجاج وأيضا عمارة المسجد الحرام بعدها مباشرة جاءت آية التربص. آية التربص قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم كم هي عدد يا علي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ثمانية هذولا كل الذي بنركز عليها في الحياة. احنا دحين ما بنهم يا أما بتم أبوك ولا أبناك ولا أخوك ولا عشيرتك ولا زوجتك ولا تجارتك ولا أموال ولا مساكنك هذا ذي بنهمهن هذول الثمن. أحب إليكم من الله ورسوله وما قال والحاج لا من الله ورسوله وجهاد
1: في سبيل الله
0: في سبيله. بعدها ما قال إذا كان أحب هذول الثمانية أحب من هذول الثلاثة الحاجات
1: فتربصوا.
0: داري إيش معناه تربصوا إيش معناها بل حقنا اللهجة الدارجة يعني من عيني انا اوريك راعي لي بس عرفت لما يهدد واحد يقول ها قد انت كذا كذا هي من عيني انا اوريك هكذا فتربصوا يعني ودفتوا انتظروا بس حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ورجع بعد الله بيقول لهم لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته بيرجعها الله أنه ماشوا قوتكم ولو تقولون أنتم قليلين هذول كخيرات ولو أن مؤامراتهم كبيرة وإمكانياتهم عتادهم كثير وأنتم عددكم قليل لا قد نصركم الله في مواطن كثيرة. بعد قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. جاء بعدها يفصل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهكذا كل آيات الله سبحانه وتعالى كل آيات الله سبحانه وتعالى بتأكد لنا على أهمية أن نظهر دين الله وأهمية أن نواجه أعداء الله وأن نعلن البراءة من أعداء الله نعلن إعلان واضح وبين ونكون في حالة جهوزية واستعداد دائم مستمر. احنا بنستدل بهذا الآية القرآنية لجن اليوم بيشيعوا أنه قد به اتفاقات وبهدان وقد احنا خلاص ما عدا الأمر عن الهدنة والاتفاق وتمينا لا اتفاق هدنة ماذا نفعل أخي علي؟
1: نستمر ونتحرك في كل المسارات التي نغيظ بها أعداء الله. العدو مهما كان الحديث عن الهدنة واتفاق لدينا اليوم شواهد تثبت بأن العدو لا زال يمكر لا زال العدو يستهدف أبناء هذه الأمة لا يلتزم بأي اتفاق مهما كان يعني اتفاق وقف إطلاق النار. نرى اليوم ماذا يحدث في قطاع غزة. أليس العدو أمام العالم بأكمله لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار بالرغم من التزام المقاومة بكل البنود بكافة البنود بتنفيذ كافة النقاط التي وردت في الاتفاق إلا أن العدو لم يلتزم بأي بند. لا زال العدو مسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة. لا زال العدو محاصر لأبناء غزة، لا زال العدو يرتكب أبشع الجرائم في قطاع غزة، لا زلنا نرى الشهداء الذين يتساقطون جراء استهداف الغارات للمدنيين والأبرياء في قطاع غزة. منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة لدينا كم هائل من الشهداء، أكثر من 3000 شهيد، نتيجة ماذا؟ إخلال العدو ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. اليوم من يتحدث بهذا المنطق ويقول لدينا اليوم اتفاق وينبغي أن لا نستمر في مسار التعبئة، لا لا، ينبغي أن نتحرك، أن نبذل الجهوزية العالية. العدو لا يزال يقتل أبناء لبنان، العدو لا يزال يهدد أبناء هذه الأمة. ألسنا نرى مسؤولية العدو وهم يتحدثون أن لديهم عمل ومهمة لإكمالها في مختلف الجبهات من بينها الجبهة اليمنية؟ أمام هذه التهديدات ينبغي أن تستمر التعبئة، أن تستمر جهود الإعداد على كل المسارات وعلى مختلف الأصعدة، أن نسير في سلسلة مترابطة من الجهود ومن الأعداد ومن التدريب ومن التأهيل ومن المقاطعة ومن الحضور في الفعاليات ومن كل المواقف التي نغيظ بها أعداء الله ونواجه بها كل تلك المؤامرات باليقظة، بالوعي، بالجهوزية، بالاستعداد. هذا كله مطلوب في كل المراحل وفي كل الأوقات، مهما كان العدو وحديث العدو عن الاتفاق وعن وقف إطلاق النار، ينبغي أن نقابل كل تلك الدعوات بالجهوزية، بالاستعداد، بالاستمرار، بالتصعيد، بالإنفاق في سبيل الله، بالمقاطعة. ينبغي أن يكون العمل مستمر، ألا نتراجع، ألا نوهن أمام الأعداء وأمام مخططات الأعداء.

0: نحن أمة لا تعرف الوهن والضعف والاستكانة، بل أنها تستغل كما يستغل أولئك الطغاة والمستكبرين، لأننا في صراع في مواجهة. هم دحين قصتكم أنهم أيام، حتى أيام المفاوضات ما قصتكم، ما هو أيام المفاوضات إيران وأمريكا شنوا عدوانهم وارتكبوا المجازر والجرائم، وصل بهم الحال إلى أن يرتكبوا جريمة اغتيال السيد علي الخامنائي وقت مفاوضات. وقت مفاوضات البعض بيصر يا أخي مفاوضات ما عاد نفعل الحين، هو اثنين كيف نفتن، لا لا ما بيكيفش عدونا ولا بيفتن، احنا في صراع مستمر، نبني نؤهل نصنع ننتج نطور نرتقي بقدراتنا وبطاقاتنا ونواكب. يجب أن نبني أنفسنا ونواكب الزمن والمرحلة ونكون حاضرين في الميدان، مواكبين لكل تطورات الميدان العملي، لنعرف ولنتيقن ونحن أصحاب تجربة وخبرة مع في إطار مجابهة ومواجهة العدو في هذا الصراع أنه يعد المرحلة القادمة. ماذا أعددنا نحن للمرحلة القادمة؟ العدو جاهز للمرحلة القادمة، هل نحن جاهزون بذات المسار؟ هل بنينا رجالا؟ كم من شهداء سقطوا؟ كم من شهداء فقدناهم في هذه المرحلة؟ هل غطينا تلك الفراغات؟ هل بنينا أنفسنا وأهلنا أنفسنا وارتقينا بخبراتنا بكفاءاتنا بقدراتنا؟ اليوم بعد مرور 10 سنوات من العدوان الأمريكي، 13 سنة من العدوان السعودي الإمارات الأمريكي على أبناء الشعب اليمني، هل كل أبناء الشعب اليمني اليوم يستخدمون السلاح؟ لديهم قدرة على حمل واستخدام السلاح وأيضا على صيانة السلاح وعلى تنظيف السلاح وعلى الحرب وخوض الحرب وغمار الحرب مع العدو؟ نجهز أنفسنا، نعد أنفسنا، لذلك جاء مسار التعبئة العامة ليغطي هذا الفراغ وليملأ هذا الفراغ، وفي نفس الوقت ليقدم رجالا وأبطالا وأحرارا ويبني ويؤهل ويطور. قصتكم اليوم عندما وصلنا في التعبئة العامة وتوافقنا المليون والمليون والخمسمائة مقاتل ومتخرج في هذه الدورات، هل هذا يعتبر شيء؟ هذا والله أنه سينصرنا
1: بإذن الله.
0: الله كريم، الله هو الذي نصرنا، الله هو الذي نصرنا في مواطن كثيرة، وبالتالي الله هو الذي دفع عنا. احنا دخلنا في معركة مع الأمريكي وضربنا إسرائيل الإسرائيلي نصرة للشعب الإيراني، ما فعلوا بنا؟ شوفوا كيف الله دفع عنا. ليش؟ لأنه بنينا، أهلنا، طورنا، استعنا بالله، فعلنا كل قدراتنا. ومعنى ذلك مش معناته أنه ما عاد يرجعش، لا سيرجع، وسنخوض غمار معركة وجولة قادمة بإذن الله، ينبغي أن نكون فيها حاضرين وجاهزين ومستعدين لكل الخيارات التي ستتجه إليها القيادة الحكيمة والموفقة والمسددة. هذا هو اللي ماشي.

حي على خير الرجال، الرجال الصادقين الثابتين المؤمنين المجاهدين الذين يرفعون شأن هذه الأمة ويدافعون عن المستضعفين في كل المسارات مهما كان الثمن ومهما كان العطاء، فهو أقل القليل في سبيل الله عز وجل في هذه المرحلة وفي كل المراحل. مثلما ندعو إلى التعبئة أيضا ندعو أبناء شعبنا اليمني إلى التراحم، إلى التعاون، إلى أن يكون العنوان الأبرز والأسمى في كل مرحلة هو التعاون والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد. نحن اليوم في عيد الأضحى المبارك، وكل أسرة وكل فرد في هذا المجتمع بحاجة إلى أن تبرز مظاهر العيد في بيته من خلال كسوة العيد، من خلال لحمة العيد، ومن أهم القربات إلى الله عز وجل أن يكون للمسكين قسم، وأن يكون للمسكين جزء من هذه الفرحة. من هو مقتدر؟ من لديه القدرة؟ ينبغي أن يساهم في دعم وفي أيضا مساعدة الفقراء والمساكين والمستضعفين من أبناء مجتمعك. كم يا مستضعفين في الحارة، ينبغي أن لا يكتفي الإنسان بإشباع بطنه فقط، بهم غير نفسه فقط، هنالك بجانبك مساكين ومستضعفين، ينبغي أن يكون هؤلاء أيضا من اهتماماتك وأن تهتم لأمورهم ولشؤونهم. ينبغي أن يكون الحديث القدسي الذي قاله النبي محمد صلوات الله عليه وعلى أيضا حاضرا في أذهان الجميع: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيران. تعهد الجيران، النظر إلى أحوال الجيران خاصة في ظل هذه الأيام وفي ظل الظروف التي نعيشها، هنالك تداعيات، هنالك آثار، والعدو يحاول كما يعرف الجميع لاستغلال هذه الظروف لاستهداف الجبهة الداخلية، يعني مخاطر عدم الاهتمام من قبل المؤمنين، من قبل القادرين، من قبل الأحرار من أبناء هذه الأمة، مخاطر كارثية. قد يستغل العدو أي ثغرة ويعمل لاستهداف هذه الجبهة الداخلية، وتكون هناك مخاطر اقتصادية ومخاطر أيضا عسكرية وسياسية لاستهداف هذا الموقف المشرف والثابت والمعروف عنكم يا أبناء شعبنا اليمني. لذلك الدعوة لجميع الأحرار، لجميع أبناء شعبنا اليمني، إلى التعاون، إلى التراحم، إلى المساعدة فيما بيناتنا البين. نعم، نواجه عدوانا وطغيانا يستهدف أبناء شعبنا اليمني على مدى أكثر من 10 سنوات عقد من الزمن، ولكن بالرغم من هذا العدوان بقوة الله عز وجل صبرنا وصمتنا وأثبتنا بأننا أمام معادلات جديدة. هذه المعادلات بقوة الله عز وجل تتجلى على أرض الواقع. ما نعيشه اليوم من إسناد وببركة الثبات والصمود والتعاون والتآزر بين أبناء شعبنا اليمني، ما نعيشه اليوم من انتصارات ومن

بات هو لأننا التزمنا بتوجيهات الله عز وجل في كل المسارات. لذلك ينبغي أن نحافظ على هذا الانتصار وعلى هذا الموقف وعلى هذه المبادئ والثوابت، وأن نمضي قدما في مختلف المسارات لنحصن أنفسنا في مواجهة كل هذا الكم الكبير من المخططات والمؤامرات. حي على خير الرجال، الرجال الذين كانوا ولا يزالوا هم المعيار الكبير والسلاح، سلاح الردع والرعب الذي أذهل الأعداء. مستمر وتستمر حملات التحشيد في كل الحارات وفي كل أيضا القرى والمدن. هذه الدورات، دورات حي على خير الرجال طوفان الأقصى، التي تستمر على مدى 10 أيام في كل المدن وفي كل القرى، وفيها ما فيها من الوعي، فيها ما فيها من الإيمان، فيها ما فيها من الثبات، فيها ما فيها من الثقافة التي تحصن المجتمع أمام هذه المؤامرات وأمام هذه التحركات التي يسعى من خلالها الأعداء لاستهداف أبناء هذه الأمة. ندعوكم للمشاركة في هذه الدورات وتسجيل أساميكم في سجلات التاريخ، في سجلات الجهاد، في سجلات الأعداد في مواجهة كل هذه الغطرسة وكل هذا الظلم. 7-6-3-3-4-5

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: طبعا يا ريان الى ان يحين
1: الترتيب
0: لان استكمل ترتيب المجموعات ما شاء الله ما شاء الله في ظل مرحله خفض التصعيد ما يسميها العدوان بالهدنه ها في ظل هذه المرحله الحشد اكبر وانطلاق الشباب والرجال الى جبهات العز والكرامه عبر حمله الحشد والتعبئه حي على خير الرجال اكبر يعني ايش من عظمه في هذا الشعب.
1: اولا ما صديناش
0: ما
1: احنا ما صديناش
0: ما صديناش علامه انه يكون ينطلقوا ولا كلهم
1: صدينا على 40
0: اوه
1: 50
0: 60 70
1: 75 80 85 90 100
0: احنا قلنا في دفعه 50 للامانه
1: ما صديناش على هذول
0: هم سدوا مع الله او لا سدوا مع الله. طبعا يا ريان انا سعيد انه نترافق في هذه الزياره الى احد مراكز حمله الحشد والتعبئه حي على خير الرجال بعد التحذير الذي اطلقه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى استشهاد الامام زيد عندما قال العدوان لن نسكت ولن يستمر سكوتنا.
2: نحن لا يمكن ان نسكت عن ما هو حاصل طويلا. افسحنا المجال للوساطه بالقدر الكافي. اذا لم يحصل تطورات ايجابيه، اذا لم يحصل معالجه لتلك الاجراءات الظالمه بحق شعبنا، اذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائيه وعن اصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حاله العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة.
0: لن نسكت
1: وفعلا لن نسكت بهؤلاء الأحرار والشرفاء والعظماء والكرماء. يعني أمانا أنا متفاجئ
0: طبعا
1: صدم
0: المنافقين الحين المنافقين والأعداء يقولوا أي أنا أين أمداد دوشة ولا ماء هؤلاء دوشة. أنت تسمع كم هم في مركز واحد فقط من مراكز استقبال حملة الحشد والتعبئة حي على خير الرجال، يعني وفي مرحلة يعني يبدو أنها آخر مراحل خفض التصعيد،
1: وبيظن فيها العدو بيظن في هذه المرحلة الناس بيرقدوا بيتكاسلوا بيتخاذلوا بيتراجعوا من الجبهات، لكن ها هم ذا هؤلاء الأحرار والشرفاء.
0: إذن عبر 8 إذاعات هي إذاعات فيلق القدس وأثير الثورة والحشد والتعبئة والاستعداد، نحن معكم في حملة الحشد والتعبئة حي على خير الرجال عبر أثير هذه الإذاعات 8 هي التحية لكما علي مجلي سلطان السدح، أيضا نبيل السلطان المخرج العزيز محمد الفرح، منا ريان العزعزي وحمود شرف من هذا المركز، مركز حي على خير الرجال أحد مراكز الاستقبال.
1: هذا تأثيرات صوتية بتفعل يا سيد الحمد لله.
0: والله ما مأثرة صوتية ولا مأثرة صوتية. عم نسمع
1: مباشر.
0: أعد كيف المعلومة.

0: طلع طلع طلع طلع يا سلطان طلع فوق الدكه طلع شل رؤوس الشامخ هذا ما شاء الله تبارك الله اشهد لله اشهد لله انكم رفعتوا المعنويات مش معنوياتنا احنا بس معنويات كل من بيسمعكم الان عبر ثمان اذاعات يا اذاعات فيلق القدس الاذاعي في حمله الحشد والتعبئه حي على خير الرجال وانتم خير الرجال عندما نودي بحي على خير العمل خير الجهاد جئتم أنتم يا خير الرجال في هذه الحملة المباركة حي على خير الرجال ثمان إذاعات تسمعكم الآن إلى كل مترس إلى كل جبهة إلى كل بيت إلى كل شارع إلى كل مكان في يمننا السعيد في المناطق الحرة والمحرة وكذلك ما تبقى من أراضينا المحتلة في بر اليمن وفي جزره وقد وعد السيد القائد وحملة الحشد مستمرة وبالتوازي حملة الإنفاق في سبيل الله مستمرة هنا حي على خير الرجال وبالتوازي وبالموازاة حي على خير اليمن الإنفاق تحت شعار ارحل يا محتل حتى تحرير آخر شبر في بر اليمن وبحره وجزره من يحررها رجال الله طبعا العدو منصدم الآن هو في يعني هو قد وقع له ملطم 12 وجيتوا توفوا له هذا الملطم في مرحلة خفض التصعيد في آخرها أو ما يسميه العدوان والمرتزقة بالهدنة هدنة كاذبة هدنة كاذبة العدو توقع أنه وقت الله الله وقت الغارات والقوارح والقتلات والغزوات أن الناس كانوا بذلك الزخم في الحشد وأنه إذا فعل ما يسميها بالهدنة وعمل خفض تصعيد أن الناس بيرقدوا في البيوت كان العكس تماما والدليل وجودكم هنا أضعاف مضاعفة لما كانت عليه الأعداد أيام الحرب نحن العدو يفكر يقول ما نفعل نرجع الحرب نرجعها أنت الخاسر نوقف الحرب وقفها أنت الخاسر والشعب اليمني هو المنتصر في هذه المعركة بكم يا رجال الله
1: ولذلك في ظل المماطلة والاستمرار في

0: أنكم الصادقون. كم من المرتزقة رأينا ونقولها وبدون تحاشي من أبناء شعبنا اليمني، 100,000 المرتزقة، وهناك إغراءات في ظل انقطاع المرتبات والحصار والأزمات، هناك إغراءات. لو كل واحد منكم الآن أعرض عليكم كلكم، من عايجي معنا يا شباب نصير مأرب، مدينة مأرب التي ما تزال محتلة مع المرتزقة بس، ولا ما نقاتلش، ويقعد كل واحد منكم 100,000 ريال سعودي في الشهر، من عايمشي منكم؟ من عايمشي منكم؟ طيب لو أقول لكم اليوم وفي هذه اللحظات نتحرك بموجب توجيه من السيد عبد الملك قائد المسيرة وقائد الثورة، نفترض أنه جاء الآن توجيه لهذه الدفعة، الدفعة التي لها الشرف أن تحمل اسم دفعة قرآنيون أمام الإساءة التي توجه من الغرب الكافر على القرآن. أنتم دفعة قرآنيون، دفعة
1: قرآنيون،
0: على افتراض أنه جاء الآن توجيه من السيد عبد الملك لدفعة قرآنيون، هذه الدفعة، أنه الآن تتحركوا، تقوم نازل، تتحركوا إلى الجبهة الفلانية تقتحموها. هناك توقع بأنه لن يعود منكم أحد، ستستشهدون جميعا. مستعدين للشهادة في سبيل الله، مستعدين لاقتحام عدو الله، مستعدين تخوضوا البحر، مستعدين تقتحموا لا داخل ولا تمتحدا، مستعدين تطهروا بيت الله الحرام، مستعدين تحروا بيت المقدس، مستعدين تحرقوا كل من يوجه الإساءة إلى القرآن الكريم، بدون مرتبات. طبعاً هذا الزيارة من زيارات حملة الحشد والتعباء. حي على خير ال، حي على خير ال، أزوركم فيها أنا وزميلي العزيز ريان العزعزي، وفي الاستوديو الزملاء الأعزاء علي مجلي، نبيل السلطان، وفي الكنترول محمد الفرح، سلطان السدح، وكل الزملاء وكل المتخندقين خلف كنترولات 8 إذاعات، هي إذاعات فيلق القدس الإذاعية، إذاعة سامة اف ام، إذاعة صوت الثورة، إذاعة صوت الأحرار، إذاعة الرسالة، إذاعة وطن، إذاعة الجوف، إذاعة 21 سبتمبر، وإذاعة الاقتصادية الأرض والإنسان. يوصل صوتكم إلى كل، إلى آفاق الدنيا. قسما بالله يا رجال الله، وأنا بنقول قسما بالله وأقسم بسم الله أن أصواتكم هذا ورسائلكم هذا أنها تصل إلى عقر ديار العدو في واشنطن. بيقول هؤلاء من هم؟ ما هو يدري، حتى المنافق فقط اللي بيقول من هم هؤلاء؟ الناس قالوا هدنا وخفض التصعيد، وفترضنا الناس يرقدوا، فإذا بهم أضعاف أضعاف ما كانت عليه أعداد الملتحقين بحملة حية على خير رجال. طبعا الكل منكم أرسل إلى الرقم 726-33-45 726-33-45 فقط أرسل اسمه العمر المحفرة. هذا الأيام، هذا الأيام، حتى اللي بيسمعنا الآن بإمكانها الآن أنه يرسل ويلتحق بالدفعة اللي حجي الآن مثلكم، يرسل اسمك وعمرك ومحافظتك. اللي بتسمعنا الآن عمرك 18 سنة وما فوق، أرسل اسمك وعمرك ومحافظتك إلى الرقم 726-33-45 اسمك وعمرك ومحافظتك بس. هذا اللي عملته يا رجال. تم التواصل. ألو، السلام عليكم يا ولي الله، أرسلت لنا اسمك وعمرك ومحافظتك، كيف العمر، كيف كذا، كيف الصحة، كم معك إخوان كذا، معك بطاقة شخصية، في أي مكان أنت ممكن تتحرك الآن، معك حق مواصلات، ما فيش حق مواصلات، وتوكل على الله ويستقبلوك وأنت عزيز شامخ. والآن ستتحركون إلى معسكر التأهيل العسكري، صح؟ التأهيل العسكري، دورة مدمجة عسكرية وثقافية على أرقى المستويات. بترتو ما عدا شا جابركم، خل الذي حيجي يعرف. بترتو كيف أعزنا الله، بترتو على أعزائي أينو ما هو كيفه، آي من آيات الله، ما عن جابر شان الناس ما هو كيفه، وانتو كذا بترتو آي من آيات الله. أقسم لكم بالله لو لم يكن إلا هذه الآية، أين أين من كان وأين وما هو كيفه، شيء ما يتخيلش، ما يتخيلش عقل عاقل حتى. فإحنا في عزة في كرامة، هذه الزيارة من زيارة حي على خير رجال، هي تبعث الأمل في نفوس من لا يزالون يبحثون عن طريق. ما نفعل يا أخي، ضبحنا، ضبحت ومعك عدو بيقتحم موطنك من كل ناحية، ضبحت والأمريكيات فوق البوارج في البحر الأحمر وخليج عدن أمريكية حلقين شعرهن من أجل ينشكلن جسم بالمشطة والتسريحة وال... وفلتن جهالهم في الحضانة في أمريكا. وجاءني حاصر لك يا يمني ما ضبحت 9 سنين ما ضبحت. أنت لا تضبحت، أنت في البيت. الرجال تضبح يا رجال، الرجال ما تفعل تنطلق مع الله، تنطلق دورة ثقافية وعسكرية. اللي كان خايف من الغارات في المعسكرات في أماكن الدور ما بش غارات، تعال تعال تعال، أكبر أحلى فرصة وأحسن وقت تدخل دورة ثقافية وعسكرية. عمرك 18 سنة، أخطاء أخطاء، ارسل اسمك وعمرك ومحافظتك، ما عاد معاك. ليش خايف؟ ليش؟ إذا ما عاد تقول ليش أنا جبان، لأن ما عبش غارات. أنت إذا ما عبش فيك ذرة. اللي بيسمعنا الآن وما رضي وعمره 18 سنة، طبعاً البعض بيقول يا أخي أنتم كوتكم تكرروا هذا، ما عاد أحد شيء يخطأ يا أخي، خلاص وأولا كلهم منهم. أنتم موجودين يا رجال، أنتم دارين أغلب هؤلاء، أغلب هؤلاء اللي بتسمعوهم الآن كان عمرهم قبل حين بدأ العدوان في 26 مارس 2015 كان عمرهم 12 سنة. هؤلاء اللي بتسمعوهم بيقولوا أوكي أم يا رجال، كان عمرهم من 12 سنة من 11 سنة من 15 سنة بعضهم. أصغر واحد منهم كان إذا واحد عمره 18 سنة كان عاد عمره 11 سنة حين بدأ العدوان، واليوم في معسكر ومركز تدريب حي على خير الرجال. ولهذا الحملة مستمرة ما دام العدوان مستمر، حتى بعد العدوان نقول للسعودي والأمريكي والبريطاني والإماراتي، حتى بعد العدوان سنكسر قرن الشيطان وسنحرر اليمن كله في بره وبحره وجزره، وحنحرر بيت الله الحرام، وحندخل بيت المقدس، والمعركة ستستمر ستستمر إلى أن تقوم الساعة. ما به معنا خلاص كمل العدوان على اليمن ونرقد نفس طويل، لأن حدودنا هي حدود من؟ القرآن. حدودنا أيني؟ أيني حدود القرآن؟ لا نجران، الله نور السماوات والأرض، عمارة الأرض بالصلاح ومحاربة المفسدين. الأمريكي داري واليهودي والنصراني، ولا حدود أمريكا أيني؟ في الولايات المتحدة الأمريكية ما خرج بمه لا بحارنا ولا أرضنا، لأنه يوثر الضلال صح، ونحن نمثل الحق. الضلال داري يعني خطأ، اشتي الأرض بكلها، يسعون في الأرض في الأرض، ما قال في بلادهم. إذن والحق ينشر النور أي نفل في الأرض. معركة بين الحق والباطل لن تتوقف، مغفل الذي بيظن أنه حتتوقف المعركة، والذي جالس في البيت بيهنهن. إذن أنت جالس ما قد خطيت وعمرك 18 سنة ما فوقها، أما لو جاء العدوان وعمرك 18 سنة قبل 10 سنين ما قد خطيت لليوم، نقول لك يا حما على دقنك. ما نقول له يا حما على دقنك، ما تقولوا لي يا رجال اللي جالس في البيت بسمعكم مرضي يلتحق بهذه الحملة يدخل دورة ثقافية وعسكرية من أجل دينه ووطنه، ما تقولوا لي يا حما على دقنك. ارسل ارسل اسمك وعمرك ومحافظتك في رسالة نصية إلى الرقم 7-6-3-3-4-5، 7-6-3-3-4-5، اسمك وعمرك ومحافظتك. عاسب نقول لك حيا شمك، ما نقول له حيا شمك. الذي يرسل اسمه وعمره ومحافظته إلى الرقم 7-6-3-3-4-5 وينطلق في دورة ثقافية وعسكرية، نقول له حيا شمك، حيا شمك. هذا هو يا حما على دقنك، ولا يا حيا شمك وأنت مشتيت. وهذه دفعة قرآنيون خلوا العدو، احنا نقول ما عيته مش هذا الحلقة، مش معنا نستارش نكمل للأمانة عشان يدرى العدو ويدرى الصديق ان احنا في مرحلة خفض التصعيد، وبعد تحذير السيد انه ما عاد بقاش لا نيوم ولا السعودية ولا ثروة، انهم آمنين يأكلوا ويشربوا واحنا محاصرين ما دام عاد به رجال، والسيد القائد موجود والله فوق الجميع، ما يمكن وما دام عاد به متر واحد وشبر واحد محتل من أرض اليمن.
2: ولذلك نقول وليسمع كل العالم الأمريكي والبريطاني وحلفائهم في الإقليم، استمرار هذه الحالة من الاستهداف لبلدنا معناها أن نستمر نحن كما أكدنا مرارا وتكرارا في التصدي لهذا العدوان بكل ما نستطيع، بكل ما نملك، بكل ما نتمكن، وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. معناها أن المسؤولية علينا جميعا في هذا البلد قائمة لأن نبذل الجهد. لا يمكن لأحد أن يقنعنا أو أن يبرر لنا استمرارية هذه الحالة من الحصار، من الاحتلال، التمنع من خروج صحيح من هذا العدوان على بلدنا.
0: فلهذا هذه الزيارة يلا يلا يلا يلا نكمل نتعرف على أسماءكم ومحافظاتكم، كل واحد يبتدي اسمه ومحافظته، فلان الفلاني من محافظات كذا. خلي العدو يحسب، أنا مش أقول لك واحد اثنين ثلاثة أربعة، خلي العدو يعد وخلي الراقدين يعدوا ويعرفوا كم في هذه الدفعة، دفعة واحدة فقط من دفع حملة الحشد والتعبئة وحلوا على خيرون يعرفوا كم في هذه الدفعة. قدتينا الأماريات كلها ويدرون إحنا لا بنكذب ولا بندبلج ولا بنوفي ولا إحنا بنكذب يا رجال. الله المستعان، إحنا موجودين عندكم يا رجال. في آخر مراحل خفض التصعيد يا رجال وماشي، بعد الإساءة السويدية والدنماركية إلى القرآن الكريم وماشي، ونعم بكم يا دفعة قرآنيون، دفعة
1: قرآنيون
0: قرآنيون. ويشهد لنا بهذا دفاعنا عن القرآن وإحياؤنا للمولد النبوي الشريف وانتماؤنا للإمام زيد بن علي وللشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي ولي أعلام الهدى. ريان الكلمة لك في هذه في هذا الأسبوع من هذه الحلقة، نتعرف على اسم كل واحد، انهم في الأسد ازأر مثل الأسد، وعد لو ما نلتقي في مركز التدريب العسكري بإذن الله عن عن عن ما أقول لكم عن عصد الدنيا عصيد الله. مثل ما قال عيسى الليث وكل ما حاول يرتبها عصدناها
1: عصيد
0: بإذن الله. الكلمة لك يا ريان، وتعرفنا على اسماء هذه الدفعات، دفعة دفعة في أحد مراكز استقبال رجال الله في حملة الحشد والتعبئة، حي على خير
1: الرجال.
0: نتعرف على اسمائهم وبعدين تربط لنا الحلقة القادمة، لأنه ما نقدرش نكمل في حلقة واحدة، نسمع منهم رسائل وكلمات في جزئين من هذه الزيارة، جزء في هذه الحلقة وجزء في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الكلمة إليك زميلي ريان.
3: احتمال الجزء في الحلقة الثالثة
0: يا ربي. يلا
3: العدد بين بسر كبير، وعلى ما قلت لك في البداية ما سدينا شاكته،
0: هم سدوا مع الله ما يحل.
3: لا قوة القوة، هو يعني من أكبر النعم أن هذه الدفعة دفعات قرآنيون في ظل هذه المرحلة الذي بنعود فيها إلى القرآن الكريم. وأنا للأمانة يعني إذا كانت أيام قلائل فقط وأحدثت فيكم هذا الوعي بكله، يعني أيام قلائل فقط قد لكم هنا وقد أحدثت فيكم وعي وللأمانة نور في وجوهكم بشكل فريد وبشكل عجيب بكل ما تعنيه الكلمة. فكيف إذا تعمقنا في القرآن الكريم بعد الدورة الثقافية، بعد الدورة المدمجة العسكرية، بعد زيارة جبهة العزة والكرامة والشرف، يعني القرآن يحرك، القرآن يجعل الإنسان ينطلق كالصواريخ لا يخشى أحدا إلا الله، هذا ما قاله الشهيد القائد سلام الله عليه. ولذلك في دفعات
1: قرآنيون
3: حيا على خير
1: الرجال،
3: قوة القوة يا رجال الرجال. إذن عن تعرف
0: عن
3: تعرف على الاسم،
0: تعرفنا على اسمه ومحافظته، مهم تذكر الاسم والمحافظة عشان يدرون به الرجال من كل محافظات
3: الإيمان.
0: اللي نتعرف عليه يتفضل يجلس على طول، عرفنا على اسمه ويجلس مكانه بحيث أنه تنتظم الصفوف ويقدر الأخريان يخترق الصفوف وما بينها إلى آخرها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
3: عين الله عين الله.
0: الصدق والله ما أكذب، ما عاد أكذبش عليكم، والله ما أكذب على السعودي ولا الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي، والله نتفاجأت، والله نتفاجأت. أنا بيبلغوني غرفة عملية حياة على خير جل، إنه ما شاء الله التحقوا اليوم اثنين اليوم ثلاثة اليوم خمسة، قلت هي أجي أزورهم 30 40، والله نتفاجأت. خلوا عند كل أنا أذكركم العدد، بس بعد ما نتعرف على اسم كل واحد ومحافظته ولا يعرفنا على اسمه يجلس. تفضل يا خيري.
3: طبعا إحنا سدينا في البداية 90، وهم ما مش 90، أكثر بكثير بكثير. هذا قلنا يعني تقريبا إحنا قد وصلنا إليهم. انهم يا أمم انها
4: الاسم محمد عبد الله حسن المغري، محافظة صنعاء.
3: قوة القوة الله جلس. ها
5: ياسر حسن علي أحمد، محافظة دمار.
3: قوة القوة. ها
6: حافظ محمد علي سليم، محافظة إب.
1: قوة.
6: ها محمد علي صالح المدوم من محافظة إب من بعده.
1: قوة القوة
7: يا ولد. سلام إسماعيل يحيى قاسم الأخفش، محافظة صنعاء.
1: قوة.
8: جد محمد علي مع محافظة صنعاء مديرة همدا.
1: قوة
3: الله. ها
9: فهد عبد السلام بارحمة، صنعاء شعوب.
1: قوة.
10: ها أصيل علي حسين فرج، محافظة حجة.
1: الله.
3: إذا الصوت واطي في الميدان والله إنهم بيشتغلوا قرعة في الميدان، عينك كله بالأعداء. أمريكا عزمع بهذا الاسم بكل تأكيد. ها مهم
11: عابد أحمد زهر بني زهر المدان عمران.
1: قوة.
12: أحمد يحيى حسين علي صاعدة دويب السفلة.
1: قوة.
13: موسى عبد الرحمن قاسم الجملولي، محافظة عمراء مدير الشارع.
1: الله
3: قوة. ها نعم
14: حمزة ياسين سيف
3: تعز
14: سعيد
3: أسكى سلام الله على كل الأحرار وشرفة من تعز. قوة القوة. ها نعم
15: محمد أخولان، محافظة صنعاء.
16: محمد حمد عبد الله المترف، محافظة صنعاء.
3: قوة القوة. ها نعم يا ولي
17: حمزة أحمد سعيد السلولي، محافظة تعز.
1: الصلاة قوة. ها نعم
18: عبد الكريم محمد كايد أحمد كايد الشيبي، محافظة عمراء.
1: قوة القوة.
19: يحيى علي صالح القرماني، محافظة صنعاء مديرية أرحب.
1: الله.
3: قوه يا ارحب الشعوب.
14: يوسف عبد الملك محمد حسن حسين الزبدي محافظة اب.
3: الله قوه القوه.
11: كمان ظهر عبد الله احمد الجرادي محافظة المحويد.
1: الله
3: قوه. ها
15: فضل ناجي علي صالح اسماعيل محافظة دمار.
1: الله
3: قوه. ها
11: شوقة سليمان يحيى الزراري الزبيدي محافظة الحديدة.
1: الله
3: قوه.
11: جبر احمد حمود جميل حمداني صنعاء.
1: الله
3: قوه القوه يا ولد.
11: نايف عبد محمد المغوري من محافظة صنعاء.
1: الله
11: عقيل احمد محمد المهدي محافظة دمار.
1: الله
3: قوه.
19: وهيب ناصر محمد علي النصيري محافظة حجة.
1: الله
3: قوه القوه. انهم يا ولي.
19: علي عبد الله صالح ناصر مسعود محافظة حجة مديرية وشاح حجور الشام.
1: الله
3: انهم يا ولي.
15: نادر خالد احمد يحيى فارع محافظة البيضاء رداء.
1: الله
3: قوه القوه. انهم
19: علي بن علي حسن بلاله من الحين متاخرين محافظة صنعاء.
1: الله
3: انهم يا ولي.
11: علي عبد الله محمد دمري محافظة دمار. أنا جبل شر. الله
3: الله.
19: محمد يحيى احمد عبد الله معافى محافظة الحديدة.
1: الله
3: القوه يا ولي. نهم
11: احمد عبد الله احمد الحمزي محافظة عمران.
1: الله
3: قوه.
15: محسن ناصر علي الحمدي الله محافظة دمار.
19: حسان احمد عبد الله قصار محافظة المحويد مدينة الرجم.
15: الله نبيل غانم ناصر العبادي من ابناء وصاب العالي بني مسلم.
1: الله
3: كملنا والله عادوا. نهم يا ولي.
11: يحيى علي عن السعد الانسي من محافظة صنعاء.
1: الله قوه يا
15: فواز احمد نصر الشرعبي محافظة تعز.
1: الله
3: من كل المحافظات.
1: الله
3: سنحرر كل شبر من ارضنا المحتلة باذن الله.
19: حمزة منير منصور علي محافظة صنعاء.
1: الله
3: قوه القوه.
19: الشيخ خالد المرحبي محافظة حجة.
1: الله
3: قوه.
19: فضل احمد غالب عبد الله غيلان محافظة دمار مديرة عتمة.
1: الله
3: قوه.
20: معافي نايف عبد يحيى محافظة الدمام.
1: الله
3: قوه القوه. كم عمرك؟ 18 سنة؟
20: 18
3: يعني
21: الوان عمرك كم؟ 11 سنة.
3: 11 سنة واليوم قدو بيواجه وينكل بأمريكا بإذن الله. قوة القوة. انهم يا ولي.
19: يحيى محسن زايد الصنعاني محافظة الجوف مديرية خراب المراشي.
3: قوة هي لنا ما هي لهم.
11: رزق أحمد محمد الضاجوين دمر محافظة جبل الشرق.
1: الله
3: محافظة دمر مديرية جبل الشرق.
19: نحفاد حمود جميل الغماش محافظة همدا.
3: محافظة صنعاء مديرية همدان. قوة.
20: نصر الله عبد الله حسن صالح كردة محافظة همدان.
1: قوة.
3: محافظة صنعاء مديرية همدان. قوة.
19: أدهم هشام الصبري محافظة تعز مديرية صبر.
3: قوة القوة. شكل الدفعة كثريتها من تعز تحرير كل شب. قوة القوة. انهموا يا رجال. ها
22: سهيل عبد الله الكسبان مديرية صنعاء القديمة.
3: قوة. انهم يا ولي.
19: صفوه فتيني على عبد العرافي محافظة حرق.
3: عان الله باقي اثنين.
11: حسن عبد الجبار مهدي محافظة الحديدة.
1: قوه قوه.
11: يا برافت عبد الله قصع محافظة صنعاء القديمة.
3: أمانة العاصمة مديرية صنعاء القديمة. كملنا. كملنا النص.
19: أبو راجو أحياء الشرفي محافظة دمار.
1: قوه
3: قوه. ها
15: احمد عبد الله احمد حسن عطيه محافظه ريمه.
1: قوه
3: يا محافظه ريمه. قوه. ها
19: محمد شايف الذيب محافظه صنعاء مديره عرحب.
1: قوه
3: القوه يا
11: علي عبد الله النعمي محافظه حجه طحيل الشرف.
1: قوه
19: منيف علي الشمج محافظه صنعاء.
1: قوه
11: بشير عبد الله علي فلحان محافظه عمران.
1: قوه
22: رام محمد سعد الهيلمي همدان صنعاء.
3: محافظة صنعاء مدينة همدان. الله قوة القوة. ها نهم يا ولي.
19: هاي الشداد علي مهدي حدران محافظة الصعدة.
1: الله
3: قوة يا صعدة الإباء.
19: ماجد محمد علي محافظة إب.
1: الله
3: قوة. ها نهم يا ولي.
19: أكرم محمد علي الغيلي محافظة حجة.
1: الله
3: قوة. نهم
19: جار الله الورد محافظة إب مديرة الشعر. الله
1: قوة.
3: نهم يا ولي.
19: شعيب ناصر صالح البجل محافظة إب.
1: الله
3: ودفت أمريكا ودفت أمريكا. مستمروا في التعريف بالأسماء والمحافظات. أماني ثلاث زيارات يا أستاذ حمد أذكره.
19: محمد عباس حسن علي الحسني محافظة البيضاء رداء.
1: الله
3: قوة القوة. ها
19: علي محمد شعيب جابر فضالة محافظة حجة مديرية أبس.
11: الله
3: قوة القوة يا ولي. هم
19: أمين فيصل منصور السوادي محافظة عمران عيال سريح.
1: الله
3: 7-6-3-3 لتكون حرا وتشارك في صناعة النصر. قوة
15: عصام الذيب شباب كوكبان المحويد.
1: الله
3: قوة محافظة المحويد. قوة
19: حمزة عبد السلام شرف طارش القدسي محافظة تعز.
1: الله
3: قوة الله يا تعز يا قوة الله.
11: رهيب هاشم قاسم الريمي محافظة ريمة.
1: قوة
3: يا ريمة. قوة نعم
19: فايز عبد الغالب سعيد عبد الله محافظة إب.
1: قوة القوة.
15: سليم صالح أحمد العجل محافظة صنعاء مديرية همداء.
1: الله
0: علي يحيى المحمدي محافظة صنعاء مديرية حمدة.
3: كم عمرك؟
0: 45.
3: 45 سنة. 45 سنة منطلق معنا في حياة على خير. نهم يا ولي.
2: سمير عبد الله علي هادي محافظة صنعاء مديرية حمدة.
3: نهموا يا رجال هاي الله.
4: حمود أحمد الهيلمي محافظة صنعاء مديرية حمدة.
3: القوة ها.
23: محمد حسين أحمد مهدي عجلان محافظة صنعاء مديرية حمدة.
3: القوة ها. نعم.
24: هذا صنعاء محافظة صنعاء حمدة.
25: سام محمد محمد عبد الله الهيلمي محافظة صنعاء مديرية حمدة.
3: الله. قوة. نعم يا ولي.
26: إبراهيم محمد أحمد سع الغماش محافظة صنعاء مديرية حمدة.
3: قوة. قوة القوة. نعم يا ولي.
27: نقيب بساطة محمد صالح دومة محافظة أب مديرية بعداء.
3: قوة. نعم يا ولي.
28: مع الله مجاهد.
3: من محافظات
28: عمرة.
3: الله. قوة.
29: إسحاق إبراهيم صغير الشاعر محافظة عمرة مديرية شارة.
3: قوة. نهم.
30: عبد الملك فهد سعيد قائد الدبوانية العزيبي محافظة تعز مديرية ماوية.
3: الله. قوة.
31: عبد الله ناصر قائد القريد محافظة تعز.
3: قوة. القوة.
32: صخر محمد إبراهيم النعمي محافظة حجة.
3: قوة. القوة يا حجة.
33: عمرة المصلح دومة إب محافظة بعدة.
3: قوة القوة يا رجال.
34: خالد أبدو لي حداد محافظة الحديدة.
3: الله. قوة القوة. نهم يا وليها.
35: سلام محمد صالح عبد الله عجموري محافظة عمران. الله.
3: قوة القوة. نهم يا وليها.
36: علي محمد علي سواد القاضي محافظة الحجة مدينة مشحة. الله.
3: قوة. نهم يا ولي.
37: حسين عبد محمد حسين المغوري محافظة صنعاء.
3: الله.
38: أبو مالك صعصعة محافظة حجة مديرة كحلة.
3: قوة. قوة يا ولي. هم
39: عبد الرحمن ناصر أحمد حسن هادي محافظة حجة مديرية المفتاح.
3: قوة. قوة. هم يا ولي.
40: سيافي حي حاجد قدح صعد محافظة السعدة.
3: قوة. قوة. قوة. قوة. هم
41: منيف أمين الواصل محافظة طعز مديرية جبل حبشي.
3: الله. قوة.
42: علي حسين يحيى القايفي محافظة عمرو.
3: قوة القوة.
43: أقيل مهاب أشمل مذكر محافظة صنعاء مديرية شعوب الجرى.
3: الله.
44: والله ما عرفتك هذا صاحبي وأبو زميلي زميلنا في إذاعة سام ها وجارنا. كيف أنت يا عقيل؟ والله ونعم بك وبكل هؤلاء الرجال. ما عرفتك قدك ما عرفتك ذلك كانك طفل الله قبل سنتين ما شاء الله مليم قدك رجع. والله هي أبشروا هذا شاهد هذا عقيل عقيل أبوه زميلنا في الإذاعة وتصدقوا أبوه فلان المتوكل ما دار إنه عقيل عقيل مهاب هاشمال المتوكل ما قال لنا ولا قال لي أبوه إنه دخل الدورة معاكم. هو زميلنا في إذاعة سام مهاب والذي أدى معنا دور الأمير عبد العزيز إبراهيم أمير عسير في مسلسل تنومة. حي الله يا عقيل كيف حالك؟
45: الحمد لله.
44: كيف الأمور كيف الدورة؟
45: والله معنويات فوق السحاب.
44: قوة القوة ما شاء الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله في سبيل الله أكبر نشرب المر.
3: آمين.
44: يا منايا تعالي واكتبي من دمانا مصر.
3: والله

0: دفعة قرآنيون، دفعات
1: قرآنيون
0: لحملة الحشد والتعبئة. حي على خيرال، حي على خيرال. أرسل اسمك وعمرك ومحافظتك يلي بتسمعنا في أي محافظة يمنية إلى الرقم 7263345 وانطلق مع هؤلاء الأبطال في دورة ثقافية وعسكرية مدمجة مع الله وفي سبيل الله. حي على خير رجال عبر 8 إذاعات، هي إذاعات فيلق القدس الإذاعي. طبعا 108 عدد هؤلاء، أفراد هؤلاء الدفعة، عددكم 108، سبحان الله العظيم. ماشي. طبعا حملة حي على خير رجال غير واحدة من الحملات اللي بتحشد، باقي دروب العز، باقي مسؤولية تحشيد في الميادين، باقي المناطق العسكرية. احنا لا غير ما أقول لكم، يعني قنوات من قنوات الحشد إلى الجبهات تأهيلا وتدريبا. ما شاء الله تبارك الله، 108 في ظل مرحلة خفض التصعيد التي يبدو أنها شكل العدو جلد بيحكه. وبعدين قالوا زلجوا الوسيط العماني. أنا ما قد بسرتش وسيط يا ريان، وأنتوا يا زملاء يا أخوتنا يا دفعة قرآنيون، أنا ما قد بسرتش وسيط يلتقي بطرف واحد بس. يعني إحنا نعرف إنه الوسيط اللي هو وساطة يلتقي بذي الطرف وبعدين يصير يلتقي بذي الطرف أو ما. هل قد شفتوا الوسيط العماني يلتقي بطرف إنه زار الوسيط العماني الرياض والتقى بولي العهد والتقى ماشي، ما بيلتقي إلا بنا، ما بيلتقي. إذا مش وسيط هذا رسول، هذا بيرسله من بيرسل. يعني نقول حسن الجوار مع الأخوة العمانيين، الله يفتح عليهم كذا، بارك الله فيهم، أحسن من غيرهم. لكن إحنا بنفهم، إحنا شغبية ومخلوهم من البداية خط رجعة حسب الله. حنبة التحالف ما يفعل، وبقيت وسط العماني. تخيل هو العماني دخل معهم، والنوع عمان وقطر والبحرين والسعودية والكويت والإمارات تخيل ما كان عبش معهم أحد، خلوا الوسيط. المهم قالوا السيد عبد الملك طلع حذر، قال لهم نيوم، وهم نكعت بضونهم. الأمريكي قال إليك يا السعودي ادعي الإيراني لا عندك وقول لي خلاص جي نفتح السفارات ونعيد العلاقات الدبلوماسية، وزلج العماني لا صنعة عشان يبردوا الماء. تمام. وصل وزير الخارجية الإيراني، طبعا أخبرتنا أيضا الإيرانيين أشقة لكن لديها مصالح كدولة ومن مصلحتها أمن المنطقة وأمن مياهها الإقليمية، أمن مشاريعها اقتصادها في المنطقة من حقها. فراحت قال لهم السعودي، لأن الإيرانيين ما هم شو عدائيين، العدائي هو السعودي. فلما شاف السعودي قال له أهلا يا عبد الله هيان، عبد الله هيان، عبد الله هيان وزير الخارجية الإيراني. قالوا له تعال السعودية خلاص نجدد العلاقات ونفتح السفارات. قال يا حي. وصل إلى السعودية متى؟ في نفس ساعة وصول الوفد العماني إلى صنعاء. وبعدين ما تشوفوا قناة الحدث والعربية والجزيرة والحق ما بيقولوا هذا، وقد وصل عبد الله هيان وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض لمناقشة الملف اليمني. حسب العالم يقول ها إذن هذا الحوثة والله لا يهشوا ولا ينشوا ولا القرار بيدهم، القرار بيد إيراء، وذاك شاروا يناقشوا في الرياض، والوفد العماني هذا عبارة عن إيرزيت ولا عن الحوثي ولا شوف على كيف يخلقوا وعي عند الناس ان احنا تبع من؟ احنا تبع
1: الله.
0: احنا تبع الله، احنا تبع الله مباشرة، احنا عملاء لمن؟
1: لله،
0: لله. مثل ما قال معاذ الجنيد عملاء لله، ما احناش عملاء لحد. اقصد يعني هذا الحشد وهذا التحرك هو بوعي، ما احناش خبلان ولا يضحكوا علينا. اليمن سور عالي برجاله، لا يضحك علينا، لا وسيط ولا رسول ولا مفاوضات ولا قد طلع السيد فصلها، لا يضحكوا علينا ولا هي هدنة، والحرب مستمرة والحالة حالة حرب. فإحنا بنتحرك بوعي، والذي ما يتحرك الآن في هذه المرحلة ما هو جزاته؟ خزي في الدنيا، ويوم القيامة يدخل النار، يوم القيامة يدخل جهنم. أنت مسلم، بلادك بيعتدى عليها وما خلص تشاهد ولا تعد نفسك، إذا ما أنت مسلم. لا أنت مؤمن بالقرآن ولا أنت مؤمن بالرسول ولا أنت مؤمن بالكذاب اللي بيسمعنا ومن درك يدخل دورة ثقافية وعسكرية وهو قادر، ولو معك عمل ولو معك وظيفة ولو معك شغل ولو معك جهة، كان عمن عن التافة عن الجادر. ما يخطى واحد دافع إلا عن عرضه وشرفه وكرامته وحقه وثروة وطنه وحريته واستقلاله أو ماشي. معكم كلكم أولاد صح؟ معكم كلكم آباء وأمهات صح؟ معكم كلكم مشاغل وبيوت أو ماشي؟ أنتوا أكثرتكم رعية أو ماشي؟ كلكم معكم مشاكل أو ماشي؟ وعليكم ديون أو ماشي؟ وانطلقتوا هكذا، هكذا هم المؤمنين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر في البأساء والضراء. هذا هو الإسلام. من غير إسلام أجلس أنتر واتصل الإذاعة، ألو أتي قصيطة، ما شو إسلام هذا؟ ما شو إسلام؟ جيتي قصيطة هانا وتجي رسالة من هانا. فالذي يشيل حق، شوف اليمن والأمة والقرآن والرسول منتصرين بك ولا بغيرك اللي جالس في البيت؟ شيت الحق نفسك من أجل لا تدخل جهنم، لأن الله يقول في القرآن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله بيقول لنا بالمفتوح، أترجمها لكم بالصنعاني، هذه آية نص قرآني مقدس لكن أترجمها لكم بالصنعاني، ما عاد أقولش باللغة الفصحى. الله بيقول نقصتك حتدخل الجنة اللي عملتها أنا، يا من خلقتك ورزقتك ونزلت عليك كتاب وأرسلت إليك نبي، أتقصتك أنك حتدخل الجنة هكذا من غير ما تجاهد من غير ما تصبر؟ ما عاد تدخلش. إذا لم تجاهد ولم تصبر ما عاد تدخلش. نحن عرب إحنا بنفهم. الله بيقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ حرام أن هذا الآية وحدها تفجع تفجع. ولما يقرأ واحد آية سورة التوبة والمقترح المخلفون في مقعدهم خلاف الرسول وكرهوا أن يجاهدوا بأنفسهم وأموالهم، يعني الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنا عن نفسي أنا شوفوا ريان بيقول يمكنها زيارتين أو ثلاث، هذه الدفعة دفعات قرآنيون في حملة حي على خير رجال، والذي يشتيل تحق بهذه الدفع المجال مفتوح والأبواب مفتحة، الحقوها قبل أن تغلق. ارسل اسمك وعمرك ومحافظتك إلى الرقم 7263345، اسمك وعمرك ومحافظتك والباقي على الله ثم علينا أن تواصل باك، حنتواصل باك نستقبلك مثل هؤلاء. ريان
2: طبعا احنا حنستقبل كل الرسائل لأنه أنا متأكد الآن معاكم رسائل تشتوا توصلوها يعني وكلام وقصائد وكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، لكنها في زيارة يعني بثها في
0: زيارة الثاني من هذه
2: الجزء الثاني الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: اسمعني يا ريان، معنا أكثر من مركز استقبال، تمام؟ أنا شاجل منك، إحنا الآن بنسجل باثنين أجهزة تسجيل، شاجل منك جهاز تسجيل تمام، وانتقل للمركز الثاني والثالث. أنا أفعل زيارتين في المركز الثاني والمركز الثالث فوق هذا، وأنت كمل هنا زيارة ثانية جزء ثاني وثالث.
2: قوة
0: بغداء يا رجال. صدق.
2: سلام الله عليكم جميعا. سلام الله عليكم جميعا. إذا نختم فقط حي على خير.
0: انتظرونا في الجزء الثاني من هذه الزيارة في الأسبوع المقبل.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
5: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
4: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
5: مسيرة وقيم.
4: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة الثالثة بعد 600، مقدمة المسيرة القرآنية وأسس التزكية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة أهمية التزكية بجميع جوانبها، التزكية الروحية والتزكية الأخلاقية والتزكية الحضارية، نتناول في هذه الحلقة الأسس التي تقوم عليها التزكية، لأن التزكية لابد، يعني هناك الكثير يدعي أنه يزكي، كما قلنا سابقا التصوف مثلا يقول نحن نهتم بالتزكية الروحية، وهناك جهات تقول نهتم بالتزكية الأخلاقية. وطبعا نحن نحاكم الجميع إلى القرآن الكريم، نرجعهم إلى القرآن الكريم في كل قضية يطرحونها. طبعا عندما نحلل أو نبحث في الواقع من هذا الجانب، نجد يعني ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله من أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. ولذلك قبل أن نمارس ما يسمى مقتضيات التزكية أو البرنامج الخاص بالتزكية، نبحث عن تأصيل التزكية بحيث نعيدها إلى أصالتها القرآنية، لأن التزكية تنطلق من معرفة النفس، المعرفة الحقيقية بالفطرة. التزكية دورها أن تعيد الإنسان إلى فطرته الأصلية. من هو الخبير بهذه الفطرة؟ من هو الخبير بهذه النفس؟ هو الله سبحانه وتعالى. أين ذكر الله تعالى هذه المعارف المرتبطة بفطرتنا وكيفية تطهيرها؟ ذكرها في القرآن الكريم، لأن سائر الكتب حرفت وبدلت وغيرت. طبعا هي مذكورة في الكتب الأخرى قبل أن تحرف، كانت مذكورة. وكل الأنبياء عليهم السلام جاءوا ليزكوا أقوامه ويدعوهم إلى عبادة الله، إلى التعرف على الله، إلى الاتصال بالله، إلى الأخلاق الفاضلة، كلهم جاءوا بهذه الأمور. ولكن كلها عندما نبحث فيها جميعا في كل التراث الموجود الآن، ما يسمى بالتراث المقدس، عند الهنود، عند الزرادشتيين، عند الصابئة، عند اليهود، عند النصارى، نجده كله مملوء بالتحريفات. طبعا ليس هنا محل ذكرها، ولكن القرآن الكريم يشير إليه. مثال على ذلك الرهبانية التي يعتبرها النصارى مقدسة، الله تعالى يذكر أنها بدعة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليه، لهذا التشريع شرعوه لأنفسهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها. طبعا بعد أن كتبوها على أنفسهم حولوها إلى شيء آخر. لذلك نسمع الآن الرهبان والانحرافات التي يقعون فيها ووقعوا فيها على مدار التاريخ. وبالتالي هنا القرآن وكأنه يشير إلى أن عندما نبحث عن التزكية نبحث عليها انطلاق من الشريعة. الله تعالى عرفنا بالتزكية، أعطانا الوسائل التي نقوم بها بتزكية أنفسنا، وعلمنا كيف نزكي أنفسنا. ولذلك الرجوع إلى المصادر الأخرى طبعا هذا انحراف، يعني مثل ما لا نرجع لتلك المصادر في التعريف بالله أو في التعريف برسول الله، كذلك لا نرجع إليها في هذا الجانب. الله تعالى نبه إلى ذلك وحذر منه، فقال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طبعا هذه الآية الكريمة لو نذهب الآن إلى التراث الصوفي نجد للأسف هناك من يأتي بأشياء ويقول هذه أسرار الحروف من علوم سليمان عليه السلام، وهناك كتب ألفت في هذا الجانب، وهناك من يبحث عما يسميه بالفتح من خلال ما يسمى بأسرار الحروف. وهكذا دخلت الكثير من طبعا أشياء غريبة جدا دخلت إلى تراثنا، ما يسمى بالتراث المهتم بالتزكية نتيجة البعد عن الأصالة القرآنية. حتى لقب العارف بالله، القرآن الكريم يعطينا المؤمن ويصف بالمؤمنين كل من يؤمن بالله، فصار لقب العارف بالله شخص معين يمارس طقوسا معينة ثم يصبح هو العارف بالله. ثم عندما تأتي شخص بآيات قرآنية يقول هذا شيء بسيط شيء عادي، لكن عندما تأتي بكلمات ذلك الشخص يقول هذه كلمات العارف بالله. طبعا عندما نبحث في مصادر تلك ما يسمى بالمعرفة بالله نجد كثير منها مرتبط بجهات أجنبية، إما بالمذاهب الهندية أو المسيحية أو غيرها، حتى بعضهم ذكر هذا الأمر محققين. وطبعا لدينا كتاب في هذا الأمر العرفان بين التصوف والقرآن، وذكرت كثير من مصادر هذه الأمور، مصادر يهودية، مصادر هندية، مصادر إلى آخره. يعبر بعضهم عن هذه المصادر يقول وأما وحدة الوجود الحلولية التي تجعل من الله كائنا يحل في مخلوقاته، أو الاتحادية بالمعنى المفهوم خطأ إلى آخره، يقول فإنها مذهب هندي أو مسيحي وليس بإسلامي، يعني هذا المذهب قديم هندي أو مسيحي ولا يعرفه الإسلام، استمده أهل الشذوذ في التصوف الإسلامي من الفلسفة البائدة، وغضوا به مذهبهم الشاذ بفكر أفلاطونية وأراء بوذية وفارسية عن طريق الفارابي وابن سينا، حاله أن المتتبع لحياة الحلاج ومؤلفات السهروردي وابن عربي يرى أنهم تأثروا بالمتفلسفة المسلمين الذين أخذوا عن الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والأرسطو طالسي إلى آخره. طبعا هناك تفاصيل كثيرة مرتبطة بتوثيقات لهذا الجانب، نجد نفس الأفكار المطروحة في هذا الجانب موجودة في تلك المصادر. وبالتالي تحول يعني ما يسمى القرآن مثلا يذكر لنا المجاهدة وتربية النفس، فهنا يأتون مثلا يقولون لشخص اسم الشخص مثلا اسمه فلان، فذلك الاسم ما هي الحروف المكون منها، يجمعونها ثم يضعون كل مثل ذلك الاسم. هذه طريقة الفتح، أن يذكر مثلا اسم معين، أن يكون شخص له ارتباط باسم معين ثم يذكره 1000 مرة وبطريقة معينة بحيث يحصل له ما يسمى بالفتح. والفتح عندهم هذا الشخص اللي كأنه فتح له وصار عارفا بالله بغض النظر عن أخلاقه، بغض النظر عن سلوكه. حتى البعض صار ما يسمى بالعبادات وغيرها يسميها إرهاق للبدن، من دلك على العمل فقد أتعبك ومن دلك على الله فقد أراحك. يعني طبعا هذا كلام يعني ربما في صورته جميل، ولكن في معانيه الواقعية له تأثير سلبي. الله تعالى مثلا في القرآن يذكر الجنة والترغيب فيها والنار والترهيب منها، فهؤلاء يعني يهدمون هذه المعاني للأسف، وتصبح الجنة والنار وكأنها لا قيمة لها، بحجة أننا نركز على المحبة، وكأن ما ذكره القرآن الكريم من ترغيب في الجنة يتنافى مع المحبة الإلهية، مع أنها في الحقيقة تزيدنا محبة لله سبحانه وتعالى. فلذلك طبعا هذه مفاهيم غريبة عن القرآن الكريم. الأصل أن نحترم كل ما في القرآن الكريم. كيف الله تعالى يذكر الجنة ويعظمها ويدعو إلى الاهتمام بها، وفي نفس الوقت تقول أنت يعني هذا شيء ناس العوام البسطاء، أما نحن فنهتم. في نفس الوقت يقول هذا الكلام وهو متلهف على الدنيا ويجري وراء الدنيا ويلهث وراء الدنيا. وبالتالي الكثير من المفاهيم كان لها تأثيرها السلبي، خاصة في الوعيد كذلك. فيصورون أن حتى يعني بعضهم يذكر أن القرآن عندما يذكر العذاب لا يريد به العذاب، وإنما يريد به العذوبة والتنعم. حتى بعضهم يدافع عن إبليس نفسه ويقول إبليس كذا وكان في حال معين، حالة فناء معين، فلذلك رفض السجود، ويصور الآية بصورة مختلفة تماما. وهكذا مثلا نجد ابن عربي يدافع عن مثلا عن السامري وفي عبادة العجل، ويدافع عن قوم نوح عليه السلام وكيف عبدوا تلك الأصنام لأن الله تجلى لهم فيها إلى آخره. وبالتالي هذه المفاهيم كان لها تأثيرها السلبي في واقع المسلمين، انحرفت بالتزكية عن أصولها، مع أن القرآن الكريم يذكر التزكية بصورتها البسيطة الجميلة ويذكر أهميتها. ولذلك الوحيد الذي يعيدنا للتزكية الحقيقية هو القرآن الكريم. الله تعالى في القرآن يحث على هذا الأمر، قد أفلح من تزكى، ويقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. وطبعا هذا الآية الكريمة تدل على أن القرآن الكريم يشير إلى هذه المعاني. يستحيل أن القرآن الكريم ينبهنا إلى شيء يرتبط به الفلاح والفوز والنجاة في الآخرة ثم لا يفصله. ولذلك القرآن الكريم فيه التفاصيل الكثيرة، وسنرى إن شاء الله عندما نستعرض كلمات قائدي المسيرة القرآنية في هذه الجوانب كيف أحاطت بكل الجوانب. وبالتالي القرآن الكريم هو مصدر للتزكية، ولهذا الله تعالى يذكر هذا الأمر، يقول بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. طبعا التزكية هنا بمفهوميها، مفهوم التطهير والتربية، ومفهوم التزكية اللي هي نوع هو الثناء. الله تعالى يقول في الآية هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طبعا التزكية هنا نوع من المدح، والآية الكريمة تشير كذلك. الله تعالى عندما يذكر هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم، هنا دليل على أن علم الله تعالى بنا هو الذي على أساسه تقوم التزكية. ولذلك المؤمن كيف يترك المصدر المقدس المصدر المعصوم ويذهب إلى المصادر المملوءة بالدخل والمنحرفة عن القرآن الكريم، وتفسر القرآن الكريم بغير بلغة لا يمكن فهمها أبدا، بلغة غريبة بعيدة عن ظواهره وحتى عن مناحي التدبر فيه، ثم يقولون هذه كلها مصدرها الذوق ومصدرها الكشف ومصدرها الشهود، وترى لا ترى ترابطا أبدا يعني مثلا كما قلنا الكلام في الوعيد الإلهي في الجحيم والعذاب، كيف يتحول كل تلك ذلك الوعيد الإلهي في القرآن الكريم كيف يتحول إلى نعيم عند هؤلاء؟ يعني هذا شيء غريب جدا. كذلك الله تعالى كل ذلك الوعيد على المشركين كيف يتحول عندهم إلى شيء وكأنه شيء طبيعي وكأن أولئك أيضا عبدوا الله. حتى قال لبعض، طبعا أقول هذا الكلام بناء على علاقتي بالصوفية وعلاقة ومعرفتي بهم، وكنت واحدا منهم حتى دخلت الخلوة الصوفية وأعرف التصوف جيدا، ولكن أرى من خلال رؤيتي لهم يعني الأمر فرق كبير جدا بين التزكية القرآنية، المعاني التي يذكرها القرآن الكريم والمعاني التي يذكرها الصوفية، طبعا مع عدم التعميم. يعني هم بعضهم مهتم بالصلاح ولا يهتم بالتفاصيل، ولكن للأسف الذين يهتمون بما يسمى بالتصوف النظري أو التصوف الفلسفي يعني يبتعدوا كثيرا عن المعاني القرآنية. ولذلك الله تعالى يذكر عندما يذكر لنا أن رسول الله يزكي يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، وهنا يربط القرآن بين التزكية، يعني رسول الله نفسه كان يربي أو يزكي أصحابه أو يزكي أمته من خلال القرآن الكريم. الله تعالى كذلك يذكر أن الكتاب فيه كل شيء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. وبالتالي الكتاب يعني القرآن هو الذي يخرج الناس من الظلمات. أول الظلمات هي ظلمات النفس، ظلمات الأهواء، ظلمات الدنس، ظلمات التي يبثها الشيطان في النفس، إلى النور، نور الهداية ونور التزكية ونور الصلاح. وبالتالي القرآن الكريم هو المصدر الحقيقي الذي نرجع إليه في كل نواحي التزكية. ولذلك سنتكلم إن شاء الله هنا عن التزكية والقرآن، التزكية والنبوة والتزكية والولاية، طبعا باعتبار أن هذه اللي كلها من مراجع مرجعية قرآنية، التزكية والإسلام، التزكية والإيمان، التزكية والجزاء، كل هذه معاني أس تقوم عليها التزكية. يعني عندما نفهم هذه الأمور طبعا نعرف الأساس الصحيح، لأن الإشكال الموجود في الواقع ليس في التفاصيل وإنما في الأسس، في الرؤية، في المصادر التلقي. يعني كما ورد أن يعني كل من سمع لناطق فقد عبده، إذا كان شخص ترك السماع للقرآن الكريم وسمع غيره طبعا هنا سيقع في الانحراف. ولهذا أصبحت الطرق الصوفية تتنافس فيما بينها، وكل طريقة تقول أنا يمكنني أن يأتيني الفرض في 3 أيام أو في 4 أيام يمكنني أن أحوله إلى عارف بالله. وللأسف هذا لقي اهتمام حتى من جهات أجنبية. شيخ طريقة الكركرية ربما تعرفونها في المغرب الأقصى، هذا استضيف حتى في أمريكا وخطب وحاضر في جامعاتها، وهو يصور لهم بأن الشخص الذي يأتيه مباشرة في 3 أيام وفي مدة قصيرة يصبح يرى أنوار ويصبح يرى أشياء يعني كذا إلى آخره، ويتصورون أن ذلك هو التزكية، معنى التزكية في القرآن الكريم. وطبعا هؤلاء نجدهم موالين طغاة، موالين للمجرمين، ويعتبرون الدعاة إلى الله وكأنهم دعاة إلى الله على بصيرة، يعني يصورونهم بصورة بشعة جدا، ويصورون كأنهم بعيدين عن الله، كأن القريب من الله ليس ذلك المجاهد الذي يحمل سلاحه في مواجهة العدو أو يدعو إلى إقامة القسط أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا، يقولون هذا ليس، يذكرون تصورون أن ذلك الذي يختلي بنفسه أو يكون في محل معين مع شيخه هو. وطبعا هذه كلها مفاهيم منحرفة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمارس هذا الأمر أم أنه كان يدعو إلى يزكي أصحابه وهم في أتون المعارك وفي أتون وفي جميع في مواجهة جميع التحديات. ولذلك كانت آثار تلك التزكية الصوفية السلبية كثيرا على الأمة الإسلامية. ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يدعوان إلى الأسس الصحيحة التي تقوم عليها التزكية على المنهج القرآني، والحمد لله رب العالمين.
5: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام تقدم
8: ذاكرة العدوان والانتصار.
9: الخامس والعشرين من أيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
10: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارة على جبل النهدين، وشن 7 على منطقة ضحيان في صعدة، واستهدف الأحياء السكنية، وشن سلسلة غارات على منطقة الخط الساحلي وجزيرة العمال وعدة مناطق في الحديدة، وشن عدة غارات استهدفت منطقة العريش بعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على منزل المواطنين بمنطقة المحلة في الحوطة بلحج، خلفت 4 شهداء، كما استشهد 6 مواطنين وأصيب 8 بغارة على منزل آهل بالسكان في منطقة مسنومة بحريب القراميش بمأرب، وشن 4 غارات على مديرية سرواح، استهدفت 3 منها جرافات تابعة للمواطنين في هيلان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على منطقة قطبين في مديرية نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 5 مواطنين بغارة للعدوان استهدفتهم في مديرية

0: من مديرية الظاهر فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بصعدة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي في محافظة حجة، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في ممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 7 غارات على مديرية صرواح بمحافظة مارب، واستهدف بغارتين مديريتي شدة والظاهر في محافظة صعدة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 68 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية ومقبنة، وشملت الخروق تحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية، و5 خروقات بقصف مدفعي لعدد 15 قذيفة و41 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد 2 طفلين شقيقين وأصيب 2 آخرين بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي بمنطقة الغرفة قرب مدينة البيضاء الأثرية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدون عملية نوعية بقرية مجازة بعسير، كان العدوان قد حولها إلى ثكنة وتم خلالها تدمير راجمة صواريخ وطقم محمل بالجنود وقتل وجرح من كان فيه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية من صد زحف المرتزقة في اتجاه دبتي القناصة والحمراء في يام بنهم، وسقط قتلى وجرحى، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمع كبير للمرتزقة في وادي ملح في الأطراف الشرقية لنهم بمحافظة صنعاء بصاروخ زلزال 2 وسقط قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من تدمير آليتين للغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة الساحل، وتمكنوا من قتل من فيهن، وتم إطلاق صاروخ بانطراز بدر 1 على معسكر مستحدث شرق بير عسكر في نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتلت وحدة القناصة 7 سعوديين ومرتزقة سودانيين شمال وجنوب وادي المعاين، وتم استهداف تجمعاتهم ومرتزقتهم في مركز جلاح، وكذلك تصدى المجاهدون لعدة زحوفات للجيش السعودي والمرتزقة في الرمضة وباتجاه الجمارك بحرب بمحاذاة جيزان، وكبدوهم 10 القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية هجومية استهدفت مواقعهم في حام في الجوف، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة وقتلت من كان على متنها في صحراء الأجاشر، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم تدمير مدرعة لهم خلال التصدي لمحاولة تسلل على منطقة رشاحة، كما قنص أحد قناصي الجيش واللجان الشعبية جندي سعودي أثناء تجواله في موقع نهوقة وأصيب بشكل مباشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من السيطرة على 3 مواقع بعد تطهيرها من المرتزقة بعملية هجومية في الصوح، سقط على إثرها 10 القتلى والجرحى بينهم قيادات، وتم إحراق مدرعتين وجرافة بحوزتهم خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سيطر المجاهدون على 3 مواقع بعمليات هجومية نوعية في الشبكة وقبالة السديس وخلفت عددا من القتلى والجرحى، كما تم استهداف تجمعات المرتزقة بصاروخ زلزال 1 قبالة السديس أصاب هدفه وخلف قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة المدفعية تجمعات العدو في موقع مشعل بجيزان وأوقعت 10 القتلى وجرحى، وقصفت تجمعاتهم شرق جبل جحفان وسقط قتلى وجرحى، كما دكت المدفعية تجمعاتهم في برباشا بتعز بعدة قذائف وقتل وجرح منهم العديد، وتم كسر زحف لهم في الضباب بتعز واستهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية على مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، حققت العملية هدفها وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين.

0: إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية. استهدفت مطار لد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في حظر حركة الملاحة الجوية في مطار اللد واستجابة معظم الشركات خلال الأيام الماضية لقرار الحظر، وهو ما أثر بشكل كبير على الحركة في المطار المذكور. إن المجازر اليومية المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة يدفع اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد إلى المزيد من الجهد والعمل في تصعيد العمليات العسكرية بهدف وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 27 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 25 من مايو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: سام اف ام من صنعاء، خطاب السيد القائد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سياق الحديث على ضوء الآية القرآنية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تحدثنا في آخر ما تحدثنا عنه بالأمس عن المسؤولية والوعي تجاه ما نقول وما لا نقول، وبالذات كأمة مسلمة تواجه أعداء خطيرين هم اليهود بكل ما يمتلكونه من خبث وكيد ومكر وتركيز على الإضلال والإفساد والتزييف للحقائق واللبس للحق بالباطل، واهتمام كبير بالدعايات، وتركيز واسع على المقولات والدخول من خلالها إلى عمق المجتمع الإسلامي للتأثير عليه في جوانب كثيرة. وتحدثنا في هذا السياق عن الجانب الإعلامي كجانب من الجوانب الهامة يأخذ مساحة واسعة فيما نقول، ويدخل فيه أيضا الالتزامات الإيمانية والأخلاقية والدينية تجاه ما ينبغي أن نحذر منه وأن نتجنبه من القول. وتحدثنا بالأمس إجمالا عن هذه المسألة، أهميتها الكبيرة في القرآن الكريم في الإسلام، وأنها دائرة واسعة، ما يقوله الناس وعلاقته بإيمانهم بدينهم بالتزاماتهم الإنسانية والأخلاقية بالقيم، ما يترتب عليه في الدنيا وما يترتب عليه في الآخرة، وأهمية هذا الجانب أن ننظر إليه من المنظور الصحيح، من منظور أهميته الكبيرة في حياة الناس وفي شؤونهم وفي مستوى تأثيره في واقعهم، لأن تأثيره واسع في حياة الناس. وهذه المسألة مما يمكن أن يطول الكلام عنها كثيرا، لأن الحديث عنها يتسع ليشمل جوانب كثيرة ومجالات متعددة، ولكن تركيزنا في هذا السياق ينصب نحو الجانب الإعلامي بشكل أساسي لما له من تأثير كبير في ميدان الصراع ما بيننا وبين أعدائنا اليهود وأعوانهم، أعوانهم من النصارى والمنافقين الذين يتحركون معهم بشكل كامل في نفس الاتجاه المعادي لأمتنا الإسلامية. في الآية القرآنية المباركة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن استخدام مفردة عربية معينة، لأن الأعداء اليهود استفادوا منها معنى معين في أنفسهم، ووجهنا إلى استخدام مفردة بديلة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، والتزم المسلمون في عصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هنا نجد التعليمات من الله سبحانه وتعالى في ما نقول قولوا انظرنا تجاه مفردة، تجاه مفردة من معيار ما يخدم الأعداء وما لا يخدمهم، ما يستغلونه وما يسد الثغرات عليهم، ما بين المسألتين يعني، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ما نقول وما لا نقول يمتد في المجال الإعلامي وفي مجال الصراع ما بيننا وبين الأعداء بشكل عام بشكل واسع، في جوانب كثيرة، في مفردات كثيرة، في مصطلحات كثيرة، في جوانب متعددة، في سياسات إعلامية متعددة، يعني ضابط يمتد إلى السياسات في المجال الإعلامي وفي غير المجال الإعلامي في الواقع نفسه، إلى حيث يمكن أن يمتد النشاط اليهودي والاستغلال اليهودي في مجال المقولات والدعاية والإعلام، فينبغي أن نكون أيضا حذرين، وأن يمتد هذا الضابط وهذا المعيار الذي هو معيار مهم جدا في الآية الكريمة، أن يمتد أيضا إلى ذلك المستوى من الامتداد في كل مجال في كل ميدان يمتد فيه النشاط اليهودي بالدعاية والإعلام والإضلال والاستخدام لسياسات إعلامية معينة أو أساليب دعائية معينة، فنكون كمسلمين على وعي عال وبصيرة من خلال هدى الله سبحانه وتعالى. ثم فيما يتعلق بالقول والكلام نفسه، نكون كمسلمين متميزين عن غيرنا، متميزين فيحكم ما نقوله، يحكمه مبادئنا، قيمنا، أخلاقنا، تعليمات ربنا، تعليمات الله سبحانه وتعالى، لا ننطلق في ذلك بفوضوية وبتفلت من الأخلاق والقيم والمبادئ، لأنها حينئذ حالة خطيرة جدا ولها تبعات كبيرة في الدنيا والآخرة، حذر الله منها كثيرا في القرآن الكريم. ومساحة واسعة في القرآن الكريم هي تحدثت عن هذا الجانب وعن أهميته. القرآن الكريم يعلمنا أن ننظر إلى الكلمة باهتمام والتصنيف، أولا تصنيف للكلمة لما يقال، وقدم لنا الأمثلة في القرآن الكريم من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فنجد في هذه الآية المباركة كيف أن الله ضرب لنا مثلا عن الكلمة الطيبة، نجد أن هذا الإطار للكلمة الطيبة أن تكون كلماتنا كلمة طيبة، هذا إطار عام لما نقوله، أن يكون موصوفا بهذه الصفة محكوما بهذا الاعتبار، كلاما طيبا سليما من الخبث، كلاما يعتمد على الحق والصدق والقيم، نبنيه على قيمنا على مبادئنا على تعليمات الله سبحانه وتعالى. وضرب الله المثل في الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يعني في الأرض، جذورها متجذرة، وفرعها في السماء عالية في امتدادها وارتفاعها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، مثمرة باستمرار ولها الثمرة الطيبة في نفس الوقت والمتجددة، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة الطيبة هي كلمة مفيدة يستفيد منها الناس، نافعة ينتفع منها الناس، إيجابية لها أثرها الإيجابي في الحياة. وهكذا نجدها كالشجرة التي تثمر ثمرا طيبا متجددا يستفيد منه الناس ويستمر عطاؤها، وفعلا من الكلمات الطيبة ما يستمر عطاؤها حتى عبر الأجيال، ما يستفيد منها الناس استفادة كبيرة، تهدي إلى موقف الحق، ترفع المعنويات في إطار التوجه الصحيح، تدفع إلى فعل الخير، تؤثر إيجابا في العلاقات الإيجابية بين المجتمع، تعالج الجروح النفسية، أشياء كثيرة جدا تنفع فيها الكلمة الطيبة، مجالات نفعها واسعة، تزود الناس بالمعرفة. الكلمة يمكن أن تكون إطارا تحمل في طياتها الكثير مما ينفع ويفيد، أشياء كثيرة تستخدم لها الكلمة الطيبة وتنفع فيها وتترك الأثر فيها. أما الكلمة الخبيثة فكيف كان مثلها في القرآن الكريم؟ يقول الله جل شأنه: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، الشجرة التي لا ثمرة لها لا إيجابية لها، مثلا شجرة شوك كلها شوك ليس لها ثمر ينتفع منه الناس ولا منظر جميل وجذاب ارتاح الناس لمشاهدته ولا رائحة زكية وعطرية ولا أي إيجابية، أخذها الإنسان أصيب منها من شوكها، فهي شجرة خبيثة يعني لا إيجابية لها، لا ينتفع الناس منها بشيء في أن تكون مثمرة أو أن تكون بهجة المنظر أو أن تكون رائحتها زكية عطرة أو أي شيء مفيد للناس، وأن يستفيد الناس منها مثلا في المجال الطبي أو أي شيء آخر. اجتثت من فوق الأرض تقلع من جذورها لأن جذورها ليست راسخة في الأرض ما لها من قرار، لأن الناس لا ينتفعون منها، هي سلبية. وفعلا الكلمات الخبيثة وخبثها هو فيما تحمله من مضمون سيء، إما لخدمة الباطل، إما للبس الحق بالباطل، إما كلمة ظالمة فيها افتراء أو فيها بهتان، فيها إساءة غير حق، تفرق ما بين أبناء المجتمع المسلم، تخدم الأعداء، تزيف الحقائق، مجالات واسعة، كلمة مضلة، كلمة مفسدة، كلمة لها تأثيرها السلبي في نفوس الناس. الكلمات الخبيثة في محتواها ومضمونها الهدام والمسيء، كذلك تأثيرها سيء في حياة الناس. ولهذا شبه الله ومثل لها هذا المثل، الشجرة الخبيثة التي تجتث من فوق الأرض لا يصلح بقاؤها على الأرض، لأنها تأخذ حيزا فيما هي ضارة وغير مفيدة وسيئة. وفعلا الكلمات الخبيثة ينبغي أن يسعى المجتمع المسلم إلى التنزه عنها، إلى تطهير ساحته منها. التربية الإيمانية، التوعية، الرشد، الحكمة، الارتباط الوثيق بهدى الله سبحانه وتعالى، يقوم الألسن، يصلح العبارات. هذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى نجد أن مما أخبرنا الله به عن أهل الجنة في الجنة، من أهم ما تمتاز به حياتهم في الجنة، قال عنهم: وهدوا إلى الطيب من القول. وهدوا إلى الطيب من القول، كما هداهم الله في الدنيا إلى الطيب من القول. الله في الدنيا هدانا إلى الطيب من القول، أن نقول القول الطيب، وأن نقول الكلمة الطيبة، وأن تستقيم ألسنتنا وفقا للمبادئ والقيم. بذلك نقول التي هي أحسن، نقول الكلمة الطيبة، نقول القول السديد. كم أتى في القرآن الكريم من تعليمات راقية عظيمة يسمو بها الإنسان فيكون راشدا وحكيما. أما الحالة السيئة التي هي حالة الكلام الخبيث، فهي أيضا تدل على خبث حتى في النفوس. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. منشأ الكلمة الخبيثة ليس فقط خبث في اللسان ولا على مستوى التفكير، بل خبث في نفسية الإنسان. وكما يقولون في المثل وفي قول الشاعر الذي عبر عن ذلك المثل: وكل إناء بالذي فيه ينضح، يخرج من الإنسان ما يحمله في نفسه. تعبير الإنسان، كلامه، قوله، طريقته في الكلام، يتعبر في المقام الأول عن واقعه النفسي، عن إما ذكاء نفسه وطيب نفسه وصلاح نفسه، أو على العكس من ذلك. يقول الله جل شأنه في نفس السياق: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالذين آمنوا يتحركون في هذه الحياة وفق هدى الله سبحانه وتعالى في مسيرة حياتهم بكلها، يهتدون بهدى الله. وهذا المجال المهم جدا في الحياة، القول، ما يقولونه، أيضا تحكمه الهداية من الله سبحانه وتعالى، توجيهات الإلهية، مضبوط بالضوابط الإيمانية والأخلاقية، ويسير في هذا الاتجاه، يعني يتحركون أصلا في هذا الاتجاه. وقولهم هو القول الثابت، لأنه وفق هداية الله سبحانه وتعالى. إذا نجد الأهمية الكبيرة جدا لهذا الجانب، وثمرة الاهتداء بهدى الله مما تتجلى فيه في واقع الإنسان، تتجلى أيضا في قوله وكلامه ومنطقه، وطريقته في التعبير واهتماماته أيضا في ما يقول، ما يركز عليه، ما يهتم به، لأن الكلام إما يخدم قضايا معينة، يعبر عن توجهات، ويستخدم بشكل كبير جدا في هذه المسألة في خدمة قضايا والتعبير عن توجهات والدفع في إطار مواقف وما شابه ذلك، فجانب مهم جدا. فثمرة الاهتداء بهدى الله تتجلى أيضا في استقامة لسان الإنسان، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقامة اللسان مسألة مهمة جدا، والإنسان الذي يعتبر نفسه متوجها ومنطلقا على أساس الانتماء الإيماني والقرآني والجهادي، أولى الناس بأن يقدم النموذج المهتدي بهدى الله الملتزم بتوجيهات الله، فيكون حريصا على استقامة لسانه. ففي الحالات التي قد لا يلتزم فيها البعض، مثل حالة الغضب، الانفعال، السخط، حالات الحزن أحيانا، أحوال ومقامات البعض منها يتحرك وفق انفعالاته، لكن التقوى موطنها أن ينضبط الإنسان في مختلف الأحوال، وأن يسعى للالتزام والاستقامة حتى في الحالات التي لا يلتزم فيها الكثير من الناس، هذا جانب. ثم أيضا تتجلى الحالة السلبية في الاتجاه المختلف، يعني من مسيرتهم في الحياة هي مسيرة باطل، مسيرة ضلال، مسيرة سوء، مسيرة انحراف، مسيرة فسق، ابتعاد عن الهدى، من الطبيعي أن نرى في واقعهم أنهم يعتمدون الكلمات الخبيثة، يعني من غير الغريب في واقعهم على ما هم عليه من انحراف. ليس مقصود بالطبيعي أنه يهون أو أنه بسيط أو أنه لا إثم عليه، المقصود أنه من غير المستغرب لمن ينحرفون عن نهج الحق، لمن يتجهون في طريق الباطل، لمن يتجهون اتجاه الشيطان، اتجاه الضلال، اتجاه السيء، الانحراف عن هدى الله، أن تكون كلماتهم خبيثة بكل جوانب الخبث، يعني جزء كبير من كلامهم هو يعبر عن ضلال ويقدم الباطل، هو خدمة للفساد، هو محتوى فاسد يفسد، محتوى مليء بالأكاذيب، مليء بالبهتان. عندما نتأمل مثلا في واقع اليهود، هم في المقدمة، اليهود في مقدمة المنحرفين عن هدى الله، في مقدمة أولياء الشيطان الذين تمتلئ أقوالهم بالمحتوى الخبيث الناتج عن خبثهم في كل المجالات، يعني في مقولاتهم العقائدية مقولات خبيثة جدا يسيئون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى رسله وأنبيائه، يعملون أيضا على الاستهداف للحق من خلال ما يقدمونه من محتوى مبطل وضال ومضل وملبس للحقائق، يعملون على التلبيس على الناس في الحقائق، بلبس الحق بالباطل، بتزوير الحقائق بغير ذلك، وكذلك محتوى خبيث فيما يتضمنه من إفساد للناس، من محتوى يفسد، يسعون من خلاله إلى إفساد الناس، إلى الزيغ بهم عن طريق الفطرة والحق والهدى، وهكذا فيما يسعون به إلى التأثير على الناس تأثيرا سيئا، التفرقة بين المجتمعات، للظلم للناس في مختلف الأمور. فالمحتوى الذي يقدمونه محتوى سيء جدا، ولهذا قال الله عنهم حتى على مستوى تاريخهم هذا الانحراف كان فيهم منذ زمن مبكر، قال الله عنهم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني أصبح من المظاهر الكبرى والسيئة لانحرافهم، انحرافهم عن نهج الله، عن رسالة الله، عن الحق، القول بالإثم، القول الذي محتواه محتوى إثم، افتراء على الله، لبس للحق بالباطل، خدمة للضلال، سعي لإفساد الناس. فيوظفون القول والكلام في هذا الاتجاه، الإساءة إلى رسل الله وأنبيائه، الدعايات والافتراءات الباطلة، الكلام البذيء والقذر، الإساءة إلى الناس بغير حق، بدلا من أن يلتزموا بقول الله تعالى حينما قال وقولوا للناس حسنا، يعتمدون على الكلام المسيء والكلام السيء والمحتوى الخبيث لكلامهم. هذا درس مهم جدا، علينا أن نعيه جدا، وعلينا أن نعي ما ينبغي أن نكون عليه كمسلمين. نحن أمة القرآن، نحن أمة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الأمة التي تحمل في انتمائها للإسلام إرث الأنبياء، كل الأنبياء من الحق والهدى. القرآن الكريم هو خلاصة الرسالة الإلهية والكتب الإلهية وهدى الله على امتداد التاريخ البشري. كيف ينبغي أن نتحرك باعتبارنا أصحاب رسالة، أصحاب قضية مقدسة، الأمة التي عليها أن تدعو إلى الخير وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. هذا يبرز بشكل كبير جدا يعني في كلامنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في اهتماماتنا العملية، في مسيرة حياتنا كأمة لها مشروع عظيم ومشروع مقدس. فلا نقبل أن يؤثر علينا اليهود حتى نتحول إلى أمة لا تنضبط بمسؤولياتها، بمبادئها، بقيمها، بتعليمات ربها على مستوى القول والكلام في مختلف مجالاته. هذه مسألة مهمة جدا. عندما نعود إلى المجال الإعلامي، تحدثنا بالأمس كيف أن اليهود ومن معهم، اليهود وأعوانهم من النصارى، فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام، هم الأكثر استخداما للمجال الإعلامي وتأثيرا فيه في الاستهداف لساحتنا الإسلامية، وهذا شيء واضح. ولهم أساليب كثيرة جدا، في أن لهم امتدادات لاختراق الساحة الإسلامية من الداخل، جماعات، كيانات، أنشطة ذات طابع سياسي، ذات طابع حتى ديني، يعني هم أنشأوا فرقا جديدة، مذاهب جديدة، اتجاهات جديدة تحت عناوين دينية فيها ارتداد عن الإسلام بكله، مثل ما هو الحال بالبهائية والأحمدية وغيرها، مذاهب كذلك باسم الإسلام تتحرك مثل ما هو الاتجاه التكفيري الهدام الوهابي المدمر للأمة الإسلامية من الداخل، المضل ضلالا رهيبا، العامل الكبير جدا في الفرقة بين المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم بشكل فظيع جدا، تمزيق للأمة الإسلامية من الداخل بأسوأ ما يكون عليه حال في كل العالم ومستوى من التمزيق. هم يتحركون للإضلال، للإفساد، كما قال الله عنهم ويريدون أن تضلوا السبيل، فيتوجهون بنشاط واسع لإضلال هذه الأمة من خلال المجال الإعلامي، ما كان بشكل مباشر وما كان عبر أدواتهم وأبواقهم، اللبس للحق بالباطل كما أخبرنا الله عنهم كثيرا في القرآن الكريم ووبخهم على ذلك، لما تلبسون الحق بالباطل، وكذلك في الإفساد، المحتوى الإعلامي الذي يهدفون من خلاله إلى ضرب زكاء النفوس، إلى الإغراء بالفساد اللاأخلاقي، إلى الدفع بالناس نحو الرذائل، نحو المفاسد، نحو الجرائم، ووسائل كثيرة يستخدمونها. والدور الهدام في هذا الجانب تشكو منه المجتمعات البشرية، ليس فقط في العالم الإسلامي، الكل يشكو من ما يفعله اليهود وأعوانهم وأعوانهم في مساعيهم لإفساد المجتمعات البشرية فيما يتعلق بالانحلال من الجوانب الأخلاقية، من الالتزامات الأخلاقية، ونشر الرذائل والفواحش، ومحاولة أن تكون مقبولة ومستساغة، مع أن الفطرة البشرية في كل المجتمعات تمجتها، تستنكرها، تشمئز منها، ولها أثرها التدميري على مستوى الجانب الاجتماعي والأسرة، وهم يسعون إلى تمزيق المجتمعات البشرية والانحطاط بها حتى عن مستواها الإنساني تكون في مستوى الحيوانات الأخرى. فهذا من المجال الذي يعملون عليه، يعني مساحة واسعة عبر وسائل الإعلام، ولهم امتداداتهم في الساحة الإسلامية. دور المنافقين في الساحة الإسلامية هو دور يخدم اليهود، يخدم النصارى من أعوان اليهود، يخدم فريق الشر من أهل الكتاب. الله قال عن المنافقين: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. معروف في كتب التفسير بكلها أن الآية تعني ولاءهم لليهود، وكذلك آيات كثيرة بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهم يعملون في نفس الاتجاه الذي يفسد الأمة، يضل الأمة، يمزق الأمة، يفرق الأمة، يمزق نسيجها الاجتماعي، ينحط بها عن المرتبة التي أراد الله لها أن تكون عليها من خلال ما قدمه من الهدى العظيم الذي يسمو بالناس، يسمو بالمجتمع، يسمو بالأمة، يسمو بالإنسان كإنسان، يسمو بالأسرة كأسرة. فمجال الصراع معهم مجال كبير جدا، ولهذا هناك إيجابية كبيرة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في الميدان الإعلامي، لأن فيه التصدي لكل ما يتحرك فيه أولئك، يعني المواجهة لإضلالهم، المواجهة لمساعيهم لإفساد الناس، لمساعيهم للتضليل على الناس في كل المجالات، سواء على المستوى العقائدي أو على مستوى المواقف أو على مستوى القيم والأخلاق، في كل المجالات، في كل مجالات الحياة أيضا. فالمسألة ذات أهمية كبيرة جدا، يعني ميدان من ميادين الجهاد المهمة، يتحرك فيه من يهتدون بهدى الله على أساس القرآن الكريم الذي قال الله فيه: وجاهدهم به، يعني بالقرآن الكريم، جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقرآن الكريم بهدى الله سبحانه وتعالى الذي يزهق باطلهم، يكشف ضلالهم، يسقط دعاياتهم، يكشف حقيقتهم للناس، يسقط مؤامراتهم، يبين زيفهم ويكشفهم على حقيقتهم، ويبني الأمة لتكون في المستوى الذي تستطيع أن تواجههم بوعي ورشد وحكمة وتوجهات صحيحة، وتتحرك في أعمال صحيحة، لأن المسألة مرتبطة بالجانب العملي. لا نتصور مثلا مجال إعلامي أو مجال ثقافي أو فكري منفصلا عن مسيرة عملية، بل مرتبطا بمسيرة عملية وتوجهات عملية ومواقف عملية. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا للذين آمنوا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هنا يبين الله لنا أن أعداءنا وفي مقدمتهم فريق الشر من أهل الكتاب، اليهود وأعوانهم من النصارى حاقدين على أمتنا، هم يتحركون لمواجهتنا، لمحاربتنا في كل المجالات، يعني يستهدفوننا حتى الاستهداف العسكري، الاستهداف الاقتصادي. إنما قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. استهداف عسكري، يعني هم يعملون على استهداف هذه الأمة في النفوس. كيف في النفوس؟ يعني في القتل، في السعي لتدمير هذه الأمة. العداء من جانبهم هو عداء شديد وحقد شديد جدا، يتحركون عسكريا لاستهداف هذه الأمة. وهذه حقيقة تاريخية مستمرة إلى اليوم، وتستمر إلى آخر أيام الدنيا. وكذلك الاستهداف الاقتصادي، من برامجهم العدائية يعملون على الاستهداف في المجال الاقتصادي، وأيضا الاستهداف الإعلامي، الاستهداف بالحرب النفسية بالدعاية والإعلام في مجالات الإعلام الرئيسية. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا الأذى الكثير يعني يبين مستوى النشاط الإعلامي الواسع من جانبهم، يعني أنهم يركزون على هذا المجال. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وأنهم يعملون على ما يؤذي الناس، يعني حرب دعائية واسعة تستهدف التشويه، تستهدف الناس بالحرب النفسية، تستهدف التشكيك، يعني يعملون في نطاق واسع. مثلا مجال التشكيك، تشكيك بالمواقف، التشكيك بالناس، مجال واسع. التشويه مجال واسع. الحرب النفسية لزرع حالة اليأس مجال واسع. وهذا ما ينبغي أن نقابله بتحرك صحيح بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لهذا يأتي التوجيه بماذا؟ أولا بالصبر، والصبر في مقام العمل. ليس المقصود بالصبر أن نكون أمة موزخة، موزخة للأعداء، يعني خاضعة خانعة وفي حالة استسلام، وتترك المجال للأعداء لاستهدافها في الأنفس، في الاقتصاد، في المجال الإعلامي والدعائي، في أي مجال. لا، صبر في مقام ثبات على الحق، ثبات على الموقف الحق، استمرار في طريق الحق ونهج الحق ومواصلة لذلك، وفي ميدان المواجهة لما يأتي من جانب الأعداء. ولهذا أتى الأمر بالتقوى، والتقوى فيها مسؤوليات عملية، يعني أوامر من الله سبحانه وتعالى أن نجاهد أولئك في كل المجالات، أن نتحرك لمواجهة باطلهم، لدفع شرهم، لدفع باطلهم، لدفع إفسادهم في الأرض. نكون أمة آمرة ناهية مجاهدة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أمر ونهي، وفي موقف عملي وتحرك جاد وأداء جهادي واسع. ولهذا نكون في مقام التصدي لما يأتي من جانبهم من شر، سواء فيما يستهدفوننا به عسكريا أو اقتصاديا أو إعلاميا. نسعى لأن نكون في مقام التصدي بثبات على ذلك وصبر. والصبر في مقام العمل وأداء المسؤوليات هو مثمر، هو مهم من جهة، لأن البعض من الناس حينما لا يتربون تربية الإيمان ولا يصغون لهدى الله سبحانه وتعالى، يحملون نفوسا ضعيفة وحالة انهزامية. فبمجرد أن تأتي مثلا حملة دعائية من جهة الأعداء، يكون التوجه السائد في أوساطهم هو أنهم يتصورون أن الحل هو التنازل عن الحق، أو محاولة التنصل عن الموقف الحق، لأن الحملات الإعلامية والدعائية تتوجه نحو مواقف عملية، تحركات عملية، مبادئ إسلامية، قيم معينة، يعني هي تنزل إلى التفاصيل في الميدان. فإن حملة دعائية على مبدأ إسلامي، حملة دعائية وهجمة منظمة على المستوى الإعلامي وعلى مستوى الدعايات نحو قيمة وأخلاق من الأخلاق الإسلامية، أو قضية من القضايا المحقة، أو موقف من مواقف الحق. فهم ينظمون الأعداء، اليهود الذين أوتوا الكتاب، فريق الشر من أهل الكتاب، ومن يواليهم، ومن يواليهم من المنافقين، يتحركون معهم تماما في نفس الاتجاه، يتحركون بحملات دعائية كبيرة. البعض لا يريد أن يصبر، البعض يحمل روحا انهزامية ضعيفة، يرى أن الحل هو التنصل من ذلك المبدأ الإسلامي، أو التراجع عن ذلك الموقف الحق، أو ترك أمور مهمة وأساسية من دين الله. الأمة بحاجة إليها للنجاة في الدنيا وفي الآخرة، لأن الأعداء يوجهون فيها حالة الحملات الدعائية الهائلة، ومعها مواقف عسكرية أحيانا ومواقف عدائية في المجال الاقتصادي، حرب اقتصادية. فتجاه ذلك كله القرآن الكريم يربينا أن نكون بالمستوى الذي لا نخاف لومة لائم، وهذا من عظيم ما أثنى الله به على المؤمنين في آخر الزمان، المؤمنين الإيمان الحق المهتدين بهدى الله، القوم الثابتين في مرحلة وزمن الارتداد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أن يكونوا أقوياء، أن يكونوا هم من يتحرك باللوم لأهل الباطل. يعني حينما تأتينا هجمات دعائية، حملات دعائية باطلة ظالمة مسيئة مشحونة بالأكاذيب والافتراءات والتشويه من اليهود ومن أعوانهم من النصارى ومن أعوانهم من المنافقين، فهل ننكسر، ننهزم، نتراجع عن الموقف الحق، أو نتوجه ونحن في إطار الموقف الحق الذي هو في أصله موقف عظيم، موقف مقدس، موقف ينسجم مع الفطرة، موقف على أساس من هدى الله سبحانه وتعالى، موقف مشرف يدخل في إطار ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، موقف يبعث على الاعتزاز، على الشعور بالفخر والشرف بالتوفيق الإلهي لذلك. فنتجه الاتجاه الصحيح بأن نواجه باطل أولئك، دعاياتهم السيئة التي في محتواها مشحونة بالافتراءات والأكاذيب والتزييف للحقائق واللبس للحق بالباطل، ومحتوى خبيث سيء فاسد، نتصدى لها بقوة، بصبر وثبات، بعزة إيمانية، بقوة الحق الذي يزهق الباطل، يكشف ما فيه من تناقض، من بعد عن الحقيقة، ويتصدى له بكل قوة الحق وعنفوان الحق وجاذبية الحق وجمال الحق، باعتزاز، بشموخ. هذا هو الذي ينبغي. وأن نصبر، يعني قد يجرح الإنسان ما يسمع مثلا من دعايات باطلة، من أكاذيب مشوهة، من افتراءات فظيعة، قد تؤلم الإنسان، تجرح مشاعره، لكن ذلك ينبغي أن يكون حافزا للتوجه للتصدي لها بالحق، بمنطق الحق، بأدلة وبراهين الحق، بقوة الحق. هذا ما ينبغي أن يكون. يعني فالصبر هنا هو الصبر في مقام، في مقام العمل، في مقام الموقف. وبما أن اللوم كثير في هذا الزمن، أتى التعبير القرآني ولا يخافون لومة لائم، ومعناه أنهم لا يخافون من ذلك، فيؤثر عليهم في ثباتهم على الموقف الحق، في تبنيهم للموقف الحق بكل اعتزاز، لأنه عظيم، لأنه مشرف، ليس مخجلا، ليس مسيئا، ليس عارا ولا فضيحة. العار، الفضيحة، الخزي، الدناءة للذين هم في الموقف الباطل، للمنافقين الذين يوالون الكافرين ويخدمونهم في داخل الأمة، ولليهود كل العار، كل الخزي، كل اللعنات عليهم ولهم فيما هم عليه من باطل، من سوء، من إجرام، من طغيان، من إفساد في الأرض. الله لعنهم على ألسن أنبيائه وفي كتبه، وهم من يتحملون العار والخزي. فأن نحمل قوة الموقف الحق، ونصبر في إطار مقام العمل، في إطار الموقف الحق، في إطار التصدي لما يأتي من جهة الأعداء، وأن نكون أقوياء في ذلك بقوة الحق وجماله وجاذبيته ومنطقه الصادق، منطقه الذي يستند إلى الحق وإلى الحقائق ويفضح ما عليه أولئك. فإن ذلك من عزم الأمور، لأنه الذي يجدي هذا الذي يفيد. مما يركز عليه الأعداء أشرنا إليه كثيرا في سياق الحديث اليوم وبالأمس في الاستهداف الإعلامي للأمة والاستهداف بالحرب النفسية، الإرجاف، التخويف، التهويل، حتى على مستوى التصريحات. مثلا نجد في هذه المرحلة معظم تصريحات الكافر ترامب هي في محتواها إرجاف وتهويل وتخويف تجاه الموقف مع إيران، تجاه الاستهداف للجمهورية الإسلامية في إيران، في إطار الاستهداف للمنطقة بشكل عام. وكل التعبيرات والمفردات تأتي في هذا السياق، إرجاف، تهويل، تخويف، ومعها تأتي الحملات الدعائية الواسعة في وسائل الإعلام التابعة لليهود، تابعة للصهيونية في المستوى العالمي في الغرب، وكذلك من جهة المنافقين الموالين لأمريكا وإسرائيل في نفس الاتجاه، تهويل، تخويف. وكأن الحال بالنسبة لأمريكا وإسرائيل أنهم سيقضون على من لا يستسلم لهم، من لا يخضع لهم، وأن مصيره المحتوم هو النهاية، لا يبقى له أثر في هذه الحياة. في كل ما يأتي من معارك، من جولات على المستوى العسكري أو في السياق العام، لأن الحالة حالة صراع مستمر وساخن، نجد أن هذا مسار مستمر من جهة الأعداء، الإرجاف والتهويل والتخويف، سواء بالوسائل الإعلامية أو عبر من يتحرك معهم من المنافقين الذين في قلوبهم مرض، في أوساط المجتمعات نفسها، في مقايل مثلا عندنا في اليمن، في مقايل القات، في التجمعات، في الجلسات، في المناسبات الاجتماعية، يأتي من يسعى لإخافة الناس، لدفعهم نحو الاستسلام، لزرع اليأس في نفوسهم، للتهويل من حجم إمكانات الأعداء وقدراتهم العسكرية وغيرها، لمحاولة أن ييأس الناس من نصر الله ومعونته، وأن لا يثقوا به إطلاقا في وعوده الصريحة لهم بالنصر إذا استجابوا له وتحركوا من منطلق إيماني وفق توجيهاته وتعليماته، بالتنكر لكل وعود الله في كتابه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وحتى بالتنكر للحقائق التي قد عاشها الناس في الواقع من مصاديق الوعد الإلهي فيما حققه الله لعباده المؤمنين المستضعفين من انتصارات عظيمة. فمجال الحرب النفسية والإرجاف والتهويل والسعي لتحطيم الروح المعنوية والسعي لأن تكون الحالة السائدة في أوساط الأمة في صراعها مع اليهود وأعوان اليهود هي الهزيمة النفسية، وهذا ما كانوا يعملون عليه في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمن. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كانوا يقولون هكذا حتى للمؤمنين المجاهدين مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يحاولون أن يرجفوا بين الناس. الله سبحانه وتعالى مما ذم عليه المنافقين والذين في قلوبهم مرض وتوعدهم عليه، ومما وجه إلى أن يمنعوا منه وأن يعاقبوا عليه وأن يكون هناك تصدي لهم فيه، هو الإرجاف، الحرب النفسية، زرع الشائعات وترسيخ الحالة الانهزامية في أوساط الأمة. لهذا قال جل شأنه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فعلا هذه اللعنة من الله لهم في كل زمن في كل مكان، أينما وجدوا في إطار نشاطهم الهدام المسيء الذي يخلخل وضع الأمة من الداخل، الذي ينشط في اتجاه الفساد، في اتجاه الشائعات السيئة، في اتجاه نشر الفرقة بين الأمة، في اتجاهات تخدم الأعداء وتؤثر على مستوى الأخوة، روح الأخوة، روح التعاون، على البر والتقوى، السلامة والحالة الإيجابية في العلاقات بين المجتمع المسلم من الداخل. فهم يشتركون في دور هدام، هنا يجب أن يكون هناك سعي لكشف حملاتهم المشتركة، لأنها كما قلت حملات مشتركة إلى درجة التبني لنفس مصطلحات الأعداء. يعني تجد مثلا مصطلحات كما أشرنا بالأمس، المجرم، الكافر نتنياهو، تجدها على ألسن منافقين، سواء منافقين من اليمن، منافقين من السعودية، منافقين من أي بلد عربي، نفس المصطلحات، نفس التوجهات، نفس المواقف العدائية تجاه المؤمنين المجاهدين، وتجد نفس المساعي للتعبئة العدائية والتشويه، ونفس التوجهات التي عليها اليهود، تجدها دائما متزامنة مع أحداث معينة، مع تصعيد في المواجهة العسكرية، تصعيد في الصراع، تجدها مشتركة بشكل واضح، يتحركون بشكل متزامن في حملات منظمة. الموجهات تأتي من غرف إعلامية ومطابخ إعلامية واحدة، وينظمون حملات حتى في مواقع التواصل الاجتماعي لمن يسمونهم بالذباب الإلكتروني، الذين ينشطون في خدمة الأعداء بشكل منظم وحملات منظمة، وينساق معهم من في قلوبهم مرض، من يحملون العقد، الأنانيات، التوجهات السيئة في أوساط المجتمع. ولهذا يقول الله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. البعض من الناس عنده عقدة، عقدة على المؤمنين، عقدة على المجاهدين، عقدة على الصالحين من أبناء الأمة، لأن لديه اعتبارات شخصية، أطماع شخصية، أهداف شخصية، إشكالات، وهو ممن يتمحور حول ذاته أو يغرق في أنانيته وحساباته الشخصية، أو عنده ارتباط بالأعداء بشكل أو بآخر. فهؤلاء مثل ما قال الله: ولتعرفنهم في لحن القول، قولهم قول يلحن بالإساءة، يلحن بالتثبيط، يلحن حتى في أحرج الظروف، في أصعب المراحل التي يفترض فيها أن يكون التوجه من الجميع توجها يساعد على وحدة الصف الداخلي، على التعاون بين أبناء المجتمع، أن تكون الجهود من الجميع هي رفع المعنويات والدفع بالكل في الاتجاه الصحيح لدفع الخطر عن الأمة، عن الشعوب. هذا يأتي دائما في اتجاه مناوئ يخدم الأعداء، يثبط، يوهن من العزائم، يرجف، يشكك، يشوه. هذه حالة مرض في قلبه، مرض في قلبه بشكل أنانية، عقدة، خبث في نفسه. المعيار عنده والانطلاقة قائمة على حسابات شخصية، على مطامع شخصية، على اعتبارات شخصية، ولهذا يتجه الاتجاه الذي لا يعير للقضايا الكبرى، للمسائل المقدسة، للأمور المهمة، للقضايا المصيرية أي اعتبار، ومنغلق على ذاته، على نفسه، معقد، يتجه بالحالة المرضية التي تتجلى في اطروحاته، في كلامه، في تعليقاته على الأمور. فالمنافقون والذين في قلوبهم مرض هم مرتبطون إعلاميا، دعائيا، بنفس توجهات اليهود التي تسعى إلى الفرقة بين المجتمع المسلم، إلى التثبيط عن الموقف الحق، إلى التخذيل، إلى الهزيمة النفسية، إلى زرع حالة اليأس، إلى الدفع بالناس نحو الانهيار، نحو التراجع عن الموقف الحق، عن الاتجاه

المواقف المحجة، الاتجاهات التي قائمة على أساس هدى الله، وأنه ينبغي أن يسير فيها بشرف ويتشرف بذلك، لأن الاتجاه الذي هو قائم على الاستجابة لله في إطار هدى الله، في إطار تعليمات الله، هو مشرف للإنسان، هو صراط العزيز الحميد، عزة وحمد وشرف وفضل وكرامة. فيتجه البعض ممن هم في مثل هذه الحالة من الاستهتار، في حالة من الغفلة، في حالة من انعدام الوعي، للتفاعل غير الواعي مع الشائعات، مع دعايات، مع عقد، مع افتراءات، مع أكاذيب، بكل بساطة وبشكل عاجل، يعني من دون تريث، من دون تثبت. وهذه الآفة يلحظها الناس مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى خارج مواقع التواصل الاجتماعي، في الواقع الاجتماعي، في مجالس الناس، مقايلهم، مناسباتهم الاجتماعية. البعض مجرد أن يسمع وللوهلة الأولى أي دعاية يتفاعل معها وينساق وراءها ويروج لها ويتوجه بناء على ذلك لإطلاق المزيد من الافتراءات، من التحريض السيء، من السعي لإثارة الفرقة. وهذه حالة سلبية جدا لدى الإنسان، حالة غير واعية، غير مسؤولة، غير حكيمة، لا أخلاقية، لا إنسانية، وحالة غبية، ويتحمل الإنسان بها الكثير من الأوزار. واجب الإنسان أولا وقبل كل شيء هو التبين، التبين، التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والكثير ممن ينشرون الدعايات هم من الفاسقين، من الفاسقين، يعني كثير في مواقع التواصل الاجتماعي من ينشرون الدعايات الكاذبة، الأباطيل، الافتراءات، هم من الفسقة، بل البعض منهم كما قلنا من المنافقين، ممن هم امتداد اليهود والنصارى. والبعض فاسق، اتجاهه باطل، قضية التي تدفعه إلى إطلاق افتراء معين أو أكاذيب معينة هي حالة فسق. يعني واجب الناس التبين، ثم التعامل بحكمة، برشد، بمسؤولية. الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. حتى حينما يكون هناك قضايا معينة، مثلا مظلمة اجتماعية، أو قضية معينة، أو مطلب معين قد يكون مطلبا في أساسه محقا، لا يستدعي الحال أن نتعامل مع كل جزئية من قضايانا أو قضايا معينة مثلا في المجتمع ينبغي المعالجة لها بروح عملية، فنترك المعالجة العملية، الاهتمام العملي، الاتجاه العملي لإصلاح الأمور، ونتجه إلى أسلوب الدعايات، الافتراءات، الإساءات، التحريض الإعلامي. هذا يدل على أن التوجه ليس توجها صادقا في إطار معالجة عملية، وإنما هو تعبير عن حقد، وتعبير عن عقد، وتعبير عن استهتار بالأمور. لأن البعض من الناس يتجه في نفس الوقت الاتجاه الذي يتناهى فيه مع الأعداء، مع اليهود وأولياء اليهود، مع أنصار الصهاينة، مع أبواب الصهيونية، فيتماهى معهم. الشيء المهم أن تكون النظرة العامة إلى مثل هذه الظاهرة إلى أنها ظاهرة خاطئة، باطلة، سيئة، لا ينبغي التفاعل الإيجابي معها، لأن التفاعل معها خطأ وحالة سلبية. وأن تكون النظرة إلى هذه النوعية من الناس إلى أنهم ليسوا راشدين، ليسوا حكماء، ليسوا ممن يقبل المجتمع أن ينساق وراءهم. هم يجنون على أنفسهم، يعبرون عن أنفسهم بما يشهد على حقيقة مستواهم المتدني في الوعي، في المسؤولية الإنسانية، الأخلاقية، الدينية. فلينظر الإنسان إليهم بمستواهم، هم يكشفون عن حقيقتهم. ثم يكون التعامل مع الأمور الواقعية بروح عملية مسؤولة، واتجاه صحيح في إطار الحكمة، والقول السديد الذي لا يفتح ثغرات للأعداء، والاتجاه العملي. ثم لتكون

0: جبهة الحق في الراشدين والواعين والمصلحين والمهتمين والجادين، ممن يحملون الروح الإيجابية والروح المسؤولة والروح العملية، الاتجاه الصحيح الذي يقدم النموذج ويقدم الصورة الصحيحة في الساحة، والبقية التي هي حالات شاذة، حالات تافهة، حالات سلبية، منها ما يتلاشى تلقائيا، ومنها ما يكون الموقف منه إجرائيا، يعني من جهة القضاء، من الجهات المسؤولة، منها أيضا ما يأتي التصدي له في إطار كذلك الجهاد في الميدان الإعلامي في إيضاح الحقائق وغير ذلك. التفاعل غير الواعي مع الأكاذيب والدعايات والحضلات الباطلة مذموم جدا في القرآن. الله قال سماعون للكذب، قال أيضا وفيكم سماعون لهم، حينما يكون الإنسان سماع للمنافقين والحاقدين والمغرضين والتافهين، هذه حالة سيئة فيه، يعني بعيدة عن حالة الرشد والحكمة والاهتداء. نظرة الواعية هي نظرة مسؤولة مع الأمور. أيضا جانب آخر يأتي في المجال الإعلامي ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، التفاعل غير الواعي مع الأخبار، ترويج الأخبار معينة، قد تكون أخبار من جهة الأعداء مثلا مسربة لجس النبض أو لها أهداف معينة، أحيانا أهداف عملية خطيرة. هذه أيضا مما ركز عليها القرآن الكريم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني البعض من غير مسألة الدعايات والحملات المشحونة بالأكاذيب والافتراءات، في إطار آخر هو هذا الجانب الأخبار، عنده حرص أن ينشر أي خبر، يتلقف أي خبر يراه ويروج له ويقوم بنشره دون أن يتأمل في محتوى ذلك الخبر. قد تكون البعض من الأخبار بهدف كذلك بهدف ضرب الروح المعنوية للناس، أو قد تكون للتبرير لجريمة يريد العدو أن يقدم عليها فيستفيد من الترويج لذلك الخبر في التمهيد لما يريد أن يقوم به من جرائم، وهذه مسألة خطيرة جدا. هذه الثغرة هي ثغرة تخدم الشيطان، ولهذا حينما نتأمل في الآية القرآنية المباركة ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، يعني أن في هذه الحالة من التسرع في إشاعة الأخبار دون تمحن، دون تثبت، دون انتباه، وأن البعض من الأخبار هي تسريبات يستفيد العدو من الترويج لها والنشر لها، أو حتى أحداث لا ينبغي نشرها لأن نشرها يخدم العدو. والمعيار الكبير المهم الأساس أن نحذر مما يخدم العدو فيما نقوله فيما ننشره حتى على مستوى الأخبار، يعني ليس كل ما يحدث يستدعي نشرا في وسائل الإعلام، لأن البعض من الأخبار قد تخدم العدو، ولنلحظ ما يعمله الأعداء. يعني مثلا في ظل ذروة المواجهة، في جولة المواجهة بين الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور الجهاد والمقاومة، والجولة التي حصلت من شهر رمضان إلى شوال في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، كيف كان العدو الصهيوني يحرص جدا على التكتم عن حجم خسائره وحجم ما يحدث من تأثير للعمليات العظيمة بالقصف الصاروخي من الجمهورية الإسلامية في إيران لاستهداف العدو الإسرائيلي. لا يريد أن يرى الناس حجم التأثير والأضرار، لماذا؟ لأن لدي اعتبارات معنوية في الموضوع، يحسب حساب ألا تسود في النظرة العامة حتى في أوساط شعوبنا نظرة إليه أنه لحق به خسائر كبيرة، أنه تضرر نتيجة لعدوانه، نتيجة لجرائمه، نتيجة لما قام به من عدوان هو والأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. لا يريد أن يرى الناس حجم الأثر المهم للموقف الإيراني، للثبات الإيراني، للتصدي الإيراني. يريد أن يقلل من تأثير الرد الإيراني من جهة، وأن يغطي على مستوى تأثره لتبقى الصورة العامة في الذهنية العامة حتى في أوساط شعوبنا ومنطقتنا أنه في الموقف القوي الأكثر تأثيرا والأقل تضررا، وأنه في الموقف الذي يحاول من خلاله أن يرسخ حالة اليأس في أوساط الأمة بكلها. يجب أن نكون أكثر وعيا من اليهود في خدمة قضايانا كمسلمين، وأن نكون أكثر إدراكا للتعامل بمسؤولية ووعي، سواء مع الأخبار أو مع مسألة الدعايات التي تأتي من هنا أو هناك. هذا جانب مهم جدا. كذلك البعض من الدعايات في قضايا اجتماعية، في أمور شخصية أو قضايا عامة، قد يكون فيها بهتان، والبهتان هو من أخطر الأمور. يعني نسبة أشياء باطلة مسيئة إلى مؤمن أو مؤمنين أو مؤمنات أو أمة مجاهدة هي بريئة من ذلك، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني من أكبر الجرائم، من أكبر الذنوب. والبعض يتسرع مع دعايات من هذا النوع. بقي لنا نقطة مهمة جدا نؤكد عليها في هذا السياق، وهي جانب المقاطعة الإعلامية. هناك قنوات فضائية، سواء منها ما كانت قنوات إخبارية سياسية، وهي تخدم اليهود بشكل واضح، تخدم اليهود والصهيونية وأمريكا وإسرائيل بشكل واضح، لا شك في ذلك. محتواها الذي تقدمه من الأخبار حتى الصيغة الخبرية تخدم اليهود، تبرر لإسرائيل كل ما تفعله، وتحمل دائما الوزر والإشكالات والمسؤولية على المجاهدين، على أبناء هذه الأمة، على المظلومين في كل شيء. في أحداث غزة كانت تحمل المجاهدين في غزة مسؤولية جرائم العدو الإسرائيلي، وتبرئ العدو الإسرائيلي، وتقدم ما يفعله من إجرام وكأنها أمور عادية جدا. وموقفها من القضية الفلسطينية من أكثر ما يكشف حقيقتها، موقفها من المجاهدين في فلسطين من أكثر ما يكشف حقيقتها، وبالتالي بشكل عام موقفها من بقية مجاهدي الأمة. قد كشفتها أحداث فلسطين التي هي واضحة لا لبس فيها عند أحد، وهذا كاف في أن يعرف الإنسان توجهها السلبي بشكل عام. مثل هذه الوسائل الإعلامية في محتواها الخبري والسياسي الذي هو خدمة لليهود، تجعل من نفسها بوقا للصهيونية وخادما للصهاينة، وكذلك البعض من القنوات المضلة التي تروج كذلك للضلال، للباطل، بمحتواها العقائدي أو محتواها الثقافي والفكري. هذا الاتجاه ينبغي أن يقاطع، أن يقاطع، يعني لا يليق بالناس أن يرتبطوا بوسائل إعلامية تخدم اليهود، تخدم الضلال، تخدم الباطل، هي صوت للضلال، صوت للشيطان، صوت للشيطان بكل ما تعنيه الكلمة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الباطل، صوت الضلال. كذلك قنوات أخرى ذات محتوى مفسد لا أخلاقي، يروج للرذيلة، للفاحشة، يضرب ذكاء النفوس. كل هذه الأنواع من وسائل الضلال الإعلامية يجب مقاطعتها، يكون الإنسان على قطيعة معها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حتى على مستوى المجالس، مقايل القات، الأماكن التي هي بؤر، بؤر للضلال، قرناء السوء، الجلساء الذين هم بؤر للترويج للضلال، للباطل، للدعايات الكاذبة، للصد عن سبيل الله، للتثبيط عن الموقف الحق، للسعي للتفرقة بين الأمة. مثل هذا يجب مقاطعتها وتركها. كثير من الناس يحضر فيها يتأثر مع الوقت، ليس لديه ما يتحصن به من الوعي، ولن يكون في إطار الموقف المتصدي. أما البعض منها فيجب مقاطعته على كل حال، مثل ذات المحتوى، القنوات والوسائل الإعلامية ذات المحتوى الرذيل المفسد المميع للناس الذي يستهدف الكرامة الإنسانية، سواء قنوات مواقع التواصل الاجتماعي أو في الإنترنت أو في غير ذلك. يقول الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لاحظوا هذا الموقف، هذا الحكم الإلهي، إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يعني حالة خطيرة جدا على الإنسان، الإنسان يصبح شريكا معهم في الجرم والإثم، وهو جرم كبير، ويجمعه الله معهم في نار جهنم. كان يجتمع بهم في مجلس أو مجيل أو اجتماعات سلبية هدامة ترسخ الباطل، تنشر الضلال، تعمق الفرقة، تروج المساوئ والدعايات الباطلة، تصد عن سبيل الله، تثبط عن الموقف الحق. اجتمع في نار جهنم مع الكافرين والمنافقين. أو كذلك من هذه الاجتماعات الارتباط بقنوات إعلامية، بوسائل إعلامية، والشبيه بهذه الحالة تماما، وله نفس النتيجة ونفس الحكم، ومخاطره أحيانا أكثر، لأن الذين يخاطبونك من القنوات هم أناس، يعني إما مذيعين أو مذيعات، مقدمي برامج رجال أو نساء، من أولئك الذين يقدمون مثل ذلك النمط، ذلك المستوى من المحتوى المضل أو المفسد أو المزور للحقائق أو الصاد عن الموقف الحق وعن سبيل الله، أو المثبط عن المواقف المهمة التي أمر الله بها. وهذا من الكفر بآيات الله والاستهزاء بها في محتواها الذي تدعو إليه وتهدي إليه. صد عن الجهاد في سبيل الله، عن الموقف من أعداء الله، من الظالمين، الكافرين، المستكبرين، من اليهود، التثبيط عن ذلك، تحويل لبوصلة العداء نحو المؤمنين، أشياء كثيرة هي تدخل في مسألة التنكر لمحتوى آيات الله، لما تهدي إليه، لما يأمر الله به. ويدخل فيها أيضا الاستهزاء، مساحة كبيرة، هي مساحة ساخرة مستهزئة، تقدم أو تستخدم أسلوب السخرية والاستهزاء من الموقف الحق ومن الدعاء إلى الموقف الحق. يبقى لنا أن نذكر أنفسنا جميعا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا بمقتضى الحق والحكمة والعدل، وفي نفس الوقت ليس فيه ثغرات يستغلها الأعداء، يستغلها الكافرون، يستغلها المنافقون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. للقول السديد هذه الثمرة في صلاح الأعمال، لأن القول السيء يخرب الأعمال، يؤثر سلبا في الواقع العملي، ليس له نتيجة عملية إيجابية. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أهم من الإعجابات التي ينجر لها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي للتماهي مع كلام مسيء، كلام باطل، كلام حاقد، كلام مخرب. وأصبح من الوسائل التي يعتمد عليها الأعداء أنهم ينظمون مسألة الإعجابات. يعني مثلا البعض يقدم في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى سيء يعبر عن تذمر بما يثير الفرقة، بما يسيء إلى الموقف الحق، بما يعبر عن حالة زيغ عن الاتجاه الصحيح، فيرى إعجابات بالآلاف، وهي حملة منظمة، حتى أحيانا حملة مزيفة، يطرحونه له رقم معين من الإعجابات فيزداد تفاعلا وانجذابا نحو الاتجاه المنحرف والزائغ الذي يتجه فيه بعيدا عن نهج الحق، طريق الحق والموقف الحق، بدلا من تلك الإعجابات الوهمية وحتى لو كانت حقيقية. فالذين يعجبون المواقف السيئة بما يعبر عن زيغ وعن اتجاه خاطئ هم من الزائغين، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم، ممن هو بنفس الحالة من السيئين، من المعقدين، من الذين في قلوبهم مرض، من المنافقين، من الموالين لليهود والنصارى، من المنحطين التافهين الذين لا يحملون القيم والمبادئ الراقية. هذا الأهم، أنت عندما تطيع الله تطيع الله ورسوله فتقول القول السديد تحظى برضا الله. كلمة طيبة من منطلق إيماني أنت تحظى عليها بالأجر العظيم، بالفضل الكبير عند الله، فقد فاز فوزا عظيما، أعظم من لو حصلت على 100 مليون إعجاب. هذا إغراء كبير وتشجيع عظيم على أن نلتزم عمليا في القول السديد. ننبه أيضا ونعود إلى الآية القرآنية المباركة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لنتذكر معيارا مهما فيما نقوله، أن نقول ما يفيد ولا يخدم الأعداء، وأن نحذر ما يخدم الأعداء، وأن نرسخ هذا المعيار، وأن نذكر أنفسنا دائما بالمسؤولية الإيمانية والدينية والأخلاقية فيما نقول. لا يفوتني في ختام هذه المحاضرة أن أشيد بالذين يقومون بدور عظيم وإسهام كبير في المجال الإعلامي بنشر الوعي بالكلمة الطيبة بالمحتوى النافع والمفيد للناس، ويتجنبون الأشياء السيئة، بالذين يجاهدون في ميدان الإعلام ويقدمون الحق ويخدمون القضية العادلة للأمة، ويسعون إلى اتجاه الأمة في الاتجاه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وفيه الخير لها في الدنيا والآخرة. الكلام حول هذا الموضوع يطول كثيرا، لكن إن شاء الله في مناسبات في مقامات نتحدث أكثر، وهذا الموضوع ما يجب أن يحظى بالاهتمام في خطب الجمعة، في التوعية، في الدورات، في مقايل الناس، مجالس والمناسبات الاجتماعية، أن يكون هناك اهتمام مستمر بالتوعية وتوسيع نشر الوعي حول هذا الموضوع، لأنه من المواضيع التي لها تأثير كبير في حياة الناس، في واقع الناس، إما إيجابي حينما يكون التوجه إيجابيا، وإما سلبيا حينما يكون التوجه والأداء سلبيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: طوفان الأقصى.
1: Since the Aqsa flood began,
0: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
1: Yemen has been writing its resistance history.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: حارس الازدهاري الأمريكي.
1: From the US Prosperity Guardian.
0: إلى اعتراف
1: أدمير فشل.
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
1: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
1: اليوم today العزل الإسرائيلي
0: بلغ دهوة.
1: Restoration has
0: peaked. فلم يعد
1: they know
0: فرق المطارات
1: المصانع factories والمستشفيات.
0: حارس الازدهاري الأمريكي.
1: From the US Prosperity Guardian.
0: في الاعتراف
1: عمران.
2: الحقيقة بلسانين.
3: لا الخطوط الخلفية تحمي واشنطن من الانكشاف ولا جراح الهيمنة قابلة للترميم. حين تتآكل قدرة الردع يصبح الضجيج السياسي مجرد غطاء لعجز عسكري قاهر.
4: Washington can no longer hide the cracks in its power. As deterrence fades, political messaging is starting to sound more like an attempt to cover strategic weakness than a show of strength.
3: من واشنطن التي تدير مخاوفها بالإنابة إلى تل أبيب الغارقة في وحل الحسابات الخاطئة وصولاً إلى عواصم التخاذل العربي، ثمة حقيقة واحدة يكتبها الميدان. القفز من سفينة المواجهة لن يغير جغرافيا الصراع.
4: Across the region, allies are stepping back from direct confrontation, while Israel struggles with the consequences of its own calculations. But distancing from the conflict will not change its reality. The map of confrontation is already drawn.
3: في الوقت الذي ينكفئ فيه النظام الرسمي العربي خطوة تلو خطوة مبتعداً عن خطوط النار بفعل هندسة الضغوط البريطانية والأمريكية وبفعل عمالة وظيفية فاضحة تسقط الأقنعة.
4: Under mounting Western pressure, several Arab governments continue pulling away from the front lines, and with every retreat, the political masks become harder to maintain.
3: إنه لمن العجب المفارق أن يستمسك شذاذ الآفاق بأساطير التلمود وخرافات الوهم، بينما يتخلى أصحاب الفخامة والسمو عن حق تاريخي ساطع كالشمس. لكن المقاربة العملية تظهر هنا، جمر الهوية لا ينطفئ.
4: While some cling fiercely to ideology and belief, others abandon even the clearest historical truths. Yet, identity, especially under pressure, has a way of surviving every attempt to erase it.
3: رغم عن حراب الاحتلال ورغم عن ويلات التهجير وسياسات الحصار الممتدة من خنق شريان الحياة الطبي لبلد الإيمان والحكمة عبر العدوانية السعودية إلى عواصم التطبيع الضال، يقبض الفلسطيني على مفتاح الدار من عز الدين القسام إلى عز الدين الحداد، تتوارث البنادق غايتها ويبقى خندق المرابطين عصياً على الطمس.
4: Despite war, displacement and years of siege, Palestinians continue to hold tightly to the idea of home. And across generations, the spirit of resistance continues to outlive every campaign aimed at silencing it.
3: انتقلوا من وعيد النصر المطلق إلى السقوط المطبق. وفي لبنان اعترفت النخب الصهيونية بالوقوع في الفخ الاستراتيجي.
4: What began with promises of decisive victory is now facing the language of strategic failure.
3: المعادلة الميدانية اليوم تعمل بآلية شديدة الوضوح. أولاً، مقاتلو حزب الله في وضعية قتالية مريحة ومتحكمة. ثانياً، جيش الاحتلال يعيش نزيفاً بشرياً ومادياً غير قابل للاستدامة. ثالثاً، الأهداف المزعومة تتآكل تدريجياً لتكشف عن هزيمة واضحة المعالم.
4: On the battlefield, the picture is becoming increasingly clear. Resistance forces remain active and organized, while Israeli military pressure continues to carry a growing human and financial cost. At the same time, many of the original war objectives appear farther away than before.
3: حتى طعنات الغدر السياسية التي تحاول إخراج الكيان من مأزقه عبر الإيحاء باستسلام الموقف اللبناني سحقتها أقدام أبطال الميدان، والنتيجة استياط مستمر للرؤوس الكبيرة من قادة ألوية المدرعات إلى جنود النخبة في حصاد يومي يتكتم عليه العدو وتفضحه المآتم.
4: Political maneuvering has done little to shift the realities on the ground, and despite efforts to limit public attention, the steady rise in military losses continues to tell its own story.
3: الخسائر الراهنة لا تقف عند حدود الكيان، بل تضرب مباشرة هيبة الراعي الأول في البيت الأبيض، حيث يعجز ترامب بتصريحاته المتناقضة عن رتق الثوب الأمريكي الممزق.
4: The consequences are no longer confined to Israel alone. They are also beginning to challenge Washington's image of control and influence in the region.
3: وتصيغ طهران المرحلة المقبلة بوضوح قاطع. إذا كانت أمريكا أعجز من استعادة ردعها، فإن طهران تضع يدها على الزناد. جهوزية كاملة واستشراف لعدوان محتمل ووعد بضربات نوعية عابرة للحدود والخرائط.
4: Meanwhile, Tehran is signaling that it's fully prepared for any wider escalation, framing the next phase as one of the cold extended beyond traditional boundaries.
3: انتهى زمن المناورات من الخلف. من يظن أن الضغوط سترمم انكشاف القوة فهو واهم، ومن يراهن على الهروب من الميدان لتسويق تخاذله كسياسة واقعية ستحصده التحولات قريبا.
4: The era of quiet and political maneuvering appears to be fading, and those betting on distance or neutrality may soon find that regional shifts move faster than expected.
3: الميدان قال كلمته، المقاومة باقية، والردع يتأصل، والهزيمة الصهيونية مسألة وقت لا أكثر.
4: For many across the region, the message from the battlefield is already clear. The confrontation is far from over. The terrain's dynamics are changing, and the outcome is now seen as a matter of time rather than possibility.

0: عارف الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: الاعتراف
1: أدمت فشل
2: الحقيقة
3: من هند إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: Two of these advanced aircraft And even the US had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
4: اليوم Today العز الإسرائيلي
3: بلغ دهوة
4: Inspiration has kicked
3: فلم يعد
4: They know
3: Fright المطارات المصانع
4: Factories
3: والمستشفيات
4: Hospitals
0: الحادث الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: بالاعتراف
1: Admission
2: الحقيقة بلسانين
5: سام اف ام
6: كادر ومعرفة
5: خطة ومنهج
6: علوم ومعارف
5: قضايا وتواصل
6: جماهيرية تامة
5: ومنوعة بامتياز
6: سام اف ام
5: إذاعتك أنت
7: سام اف ام
8: من صنعاء في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حينا من الاهتمام باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي
6: مستمعين الكرام أهلا بكم إلى جديد قيد التحليل الاثنين الأول من ذي الحجة 1447 للهجرة 18 من مايو 2026 ألقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله كلمة حول آخر التطورات والمستجدات هذه الكلمة لقائد الثورة وبيانه الصادر يوم الجمعة حول الإساءات اليهودية والصهيونية للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية ستكونان قيد التحليل بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ محمد العابد الكاتب والباحث السياسي أستاذ محمد مرحبا بكم عبر أثير سام اف ام
9: حياكم الله
6: أستاذ الكريم السيد عبد الملك بدأ كلمته بالوقوف عند المناسبات الدينية العظيمة والمهمة خلال شهر ذي الحجة وفي مقدمتها الحج وقال إنه ذو أثر عظيم على المستوى الروحي والتربوي ولترسيخ الأخوة الإسلامية وتوحد المسلمين والنهوض بمسؤولياتهم المباركة الجماعية المقدسة الكبرى كالجهاد في سبيل الله وإقامة القسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم أشار قائد الثورة إلى أن أعداء الأمة والموالين لهم عملوا على تفريغ الحج من هذا المحتوى المهم إلى حد كبير وإعاقة أكثر المسلمين من التمكن من أداء هذه الفريضة نتساءل أولاً أستاذ محمد كيف سيست هذه الشعيرة المباركة والركن الخامس من أركان الإسلام وكيف أفرغ الحج من محتواه وأثره
9: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
6: اللهم صل
9: طبعا تمت وسائل كثيرة قامت هذه بريطانيا أساسا فيما يتعلق باستهداف الشعائر واستهداف الأماكن المقدسة مكة والمدينة والمسجد الأقصى الذي تم التسليم فيما بعد إدارة كل من السعودية ما أطلق عليه بعدها المملكة السعودية ثم الكيان الإسرائيلي الذي احتل فلسطين واستولى وسيطر على الأقصى الشريف بالنسبة لمكة والمدينة وبعد راح نعتقال إذا جاز التعبير ليس بالبعد السياسي فقط يعني مش حاجة سياسية وإنما أيضا على المستوى الديني لأنه عندما واحد يتحكم حكما مذهبيا في مكة والمدينة فهو ما يسيطر على الفتوى يسيطر على خطبة الحج يسيطر على مناسكه يسيطر على من يأتي إلى مكة ومن يستطيع أن يحج أو لا يحج كي تكون النتيجة هي ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عندما قال حجوا قبل أن لا تحجوا وأصبحت المسألة مرتهنة واقع إذا كان الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة ويفترض أن يقوم بها على الأقل 30 إلى 40% مثلا من عدد السكان الأمة ومع السكانها مليارين المليارين هؤلاء أعداد كبيرة من هذه الملايين ينبغي أن تعيش خلال عمر حياتها الذي يصل ما بين 50 إلى 60 سنة، 50 إلى 60 سنة من بعد بلوغ الإنسان وإمكانية أن يأتي فريضة الحج. ومع ذلك لم تعد المسائل إلا مرتبطة بما أصبحت تشريعا، لأن النسبة السعودية قبل 40 سنة وجعلت النسبة المفترضة الحج لكل دولة بنسبة 1 في 1000، يعني الدولة اللي عدد سكانها 60 مليون 60 ألف، واللي عدد سكانها 20 مليون 20 ألف، وهكذا. بمعنى أنه كل إنسان لم يعد أمام الفرصة أن يحج إلا بنسبة إذا ما عاش 1000 عام. من الذي سيعيش 1000 عام؟ من الذي سيعيش حتى 100؟ إذا باختصار لم يعد متاح الحج نفسه، لأنه أيضا حتى قلص الجانب الجغرافي. مكة لم تعد مكة، مكة أصبحت شيكاغو، أصبحت محاصرة بالمسميات واللافتات واللوحات الأجنبية ومع الصور ومع الأشياء التي تصاحبها، بعيدا عن قدسية وروحية المكان. بهذا المعنى من هنا أصبحت المكان غير المكان، لأن ثقافة المكان هي مهمة وفي صدارة الأشياء. أيضا بالمعنى الذي يتعلق بوقف مكة بمعنى أشياء كثيرة، فأصبحت المزارة مصورة في حدود 2 إلى 3 مليون، وتعتبر في هذه الحالة كأنها زحمة. هذا العدد 2-3 مليون معناه من خلال 50 سنة قد تصل المزارة إلى عدد أقل من الأقل، ومعظمها ستتم في الطريقة التي تخضع أيضا لمشروع بالفيزا. بعد الفيزا قد يكون الإنسان يعود من حدود ذلك البلد أو غيره، ثم الوصول. الله سبحانه وتعالى عندما شرع الحج هو الشريعة الذي أو الركن الذي ينطق بالقضية من استطاع إليه سبيلا. ما معنى من استطاع إليه سبيلا؟ ظلوا يفسرون هذا المعنى بأنه من يستطيع من لديه صحة أو من لديه إمكانات مالية،
7: صحيح،
9: بمعنى أنه لا يكون حتى مديونا حتى يقضي على الدين. المسألة ليست هكذا، المسألة بمعنى أنه لمن استطاع إليه سبيلا بأنه لا بد أن يستطيع أن يحصل على الفيزا وعلى الطريق وعلى الدخول. وعندما يدخل إلى هنالك كيف يصير؟ لأن هنالك حتى الناس ساكنين داخل المجتمع بالسعودية وقد لا يستطيع الدخول إلى مكة أو المدينة في مواسم الحج. إذا من استطاع إليه سبيلا نتيجة أنه ستكون هنالك حالات حيلولة تحول ما بين الأمة وشعائرها في مقدساتها. إذا لا بد من التسهيل، سيتطرق إلى موضوع التسهيل وتطرق إلى أشياء كثيرة بما فيها خطبة العيد الذي يفترض أن تحج. يعني تخيلوا بعد الإبادة الجماعية، ولن تذكر الإبادة الجماعية في شعائر العام الماضي والذي قبله، إنما بعض قضايا الأمة وضرورة الجهاد ومواجهة العدو فيما يتعلق بشعائرها يجتمع فيها مندوب لكل قرية من قرى العالم الإسلامي بل والمسلمين الذين في الدول غير الإسلامية. هنالك مندوب لكل قرية في هذه الشعائر يجتمعوا في الملايين. يفترض أن هذا المؤتمر العام لهذه الأمة تستمع إلى ما ينبغي أن تستمع إليه. ما الذي تعود به؟ تعود بكتيبات تقول له بأن هذا كافر وبأن هذا لم يعد من الأمة وبأن هذا ينبغي أن يفعل كذا وكذا، وهابيا ما لم فقد خرج وأصبح من غير أهل الشريعة.
7: نعم. بمعنى أستاذ محمد، نعم نعم أستاذ محمد، يعني بمعنى أنه حتى تلك الملايين من المسلمين الذين يتمكنون من اجتياز كل هذه العقبات والعوائق السياسية والمادية، إن وصلوا إلى فريضة الحج فإنهم لا يعودون بالأثر الذي يرجى من هذه الشعيرة المباركة. اسمح لي، يعني قائد الثورة بعد أن توقف عند هذه النقطة توقف أيضا عند أبرز التطورات خلال الأسبوع الأخير من شهر ذي القعدة، وفي المقدمة الإساءة المتجددة للقرآن الكريم في أمريكا في إطار حملة يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين. وأوضح قائد الثورة أنه يوشك هذا الخبر أن يتحول إلى هذا الخبر عن الإساءة للقرآن ما بين حرق المصحف وتدنيسه، يوشك أن يتحول إلى حالة اعتيادية روتينية لدى الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية الذين تؤثر فيهم حالة الترويض. نتساءل هنا أستاذ محمد العابد، كيف عمل أعداء الأمة على ترويض الشعوب المسلمة على هكذا جرائم، سواء بحق المصحف أو بغيره من المقدسات، حتى باتت لا تحرك فيهم ساكنا ولا تثير فيهم غضبا ولا تحفز فيهم غيرة تجاه مقدساتهم؟
9: المسألة هي مسألة تنظيمة. نعم، هذا كلام واضح جدا وأصبح واضح. نحن الآن على مشارف خطبة العيد القادمة التي لن تتناول الإساءة إلى المصحف الذي حدث في أمريكا. لماذا؟ لأن النظام هناك تابع لأمريكا. المسألة تم تهجين فيها والسيطرة على أنظمة، على رأس الأنظمة التي تعتبر ملكية جمهورية إمارية أيا كانت مسمياتها وصفاتها، ولكن هناك تحكم في آلية الحكم، وهؤلاء يتبعهم ما يسمى بوزير الحج، بوزير الأوقاف، بوزراء يتعلقوا بالشعائر الدينية، بالأزهر، بالمنظمات الإسلامية. تم تهجين أو تجهير أو السيطرة حتى بالمعاني الأبسطينية أو بأي حالتها كانت، بالمعنى الإغراقي الغربي لمنظومة حالات حاكمة لما فيها معظمهم. هؤلاء هجنوا وتجنوا من خلال ما تسمى بجهات تابعة لهم، بما فيها وزارات الشباب والرياضة، بما فيها الإعلام، بما فيها المسلسلات، بما فيها الكثير من حالات الدراما والإنتاج الإعلامي بأشكاله. الكلامي أو الإعلامي أو الأفلامي أو أيا كان، دخلوا إلى مستويات كثيرة. هو من خلال هذه الحالات تم تسجيل مؤسسة وسائل التواصل الأخيرة الذي أيضا مقيدة ومحكومة بالشكل الأمريكي وبمعياته، حتى ما هو فيها إيجابي فليس إلا لغرض استخباري تحاول من خلال أمريكا وغرب وبلدان تلك الوسائل الجوانب المعلومية المعلوماتية فقط. فهم استطاعوا عبر آلية إعلامية واستسلام وجمهور أنظمة مدجنة ومهجنة أن تصل بأمة، وبالذات جيل العشرينات الآن. جيل العشرينات الآن لم يعد يعي أن كان هنالك، لنذكر مثلا جانب يسمى بشريط الكاسر، لم يعود يعلموه. يعني هناك أشياء بديهية كانت تتعلق بجوانب كثيرة تعليمية وتربوية وإعلامية قبل 20 أو 30 سنة أصبحت غائبة خلال هذا التغيير. كمثال وهناك الكثير من الأمثلة، تم تغيير جوانب في الوعي وليس في الأجهزة ولا في الأدوات ولا في المسلسلات. هذا خطير جدا. السيد وصف هذه المسألة وقال أن هنالك ما سماها جرم، هكذا سماها جرم اعتياد سماع تلك الجمل أو العبارات أو الإساءات أو أي حاجة تتهم الإسلام أو القرآن مع سلبية المواجهة أو سلبية التصرف وما ينبغي أن تقوم به حكومات. من يتوقع أن تصل الإساءة إلى مستوى القرآن ولا تصدر أي خطبة أو كلمة سواء في اليمن؟ تلك الحشود الجماهيرية وتكرزوز الأفعال على مستوى طبعا بمقدمتها وأسباب إيجابية الشعب اليمني أنه حظي مثل هذه القيادة، أنه حظي مثل هذه المنهجية، أنه الشعب اليمني هذا معه.
6: نعم، وسنقف عند هذا رد الفعل لدى الشعب اليمني، ولكن اسمح لي، يعني قائد الثورة قال إن هذه الحملة الممنهجة من قبل اليهود والصهيونية ضد القرآن الكريم تحديدا لها أهداف، أولها أنهم ينزعجون بشدة من القرآن الكريم لأنهم يعرفون أنه أكبر ما يحصن الأمة والمجتمع البشري، يعرفون أن القرآن الكريم بما يملكه من قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل خطر عليهم وعلى مشاريعهم التآمر، يعرفون أيضا أنه يمكن من خلال قياس العلاقة بين المسلمين والقرآن معرفة مدى قوة أو ضعف هذه العلاقة من خلال تكرار هذه الجرائم التي تدنس القرآن الكريم وتسيء إليه، وأيضا يعرفون أن هذه الإساءات هدف من أهداف هذه الحملة الممنهجة ترويض المسلمين على المسكنة وقتل روح الإباء وإطفاء جذوة العزة من وجدان المسلمين. كما قال قائد الثورة أستاذ محمد إن العالم الإسلامي المترامي الأطراف وأمة المليارين مسلم يمتلكون إمكانات هائلة، وضرب مثلا يعني كيف تأثرت سوق النفط العالمية بما يحدث من عدوان على إيران، وقال ما بالنا لو اتحدت الأمة واتخذت موقفا قويا تجاه هذه الإساءات، مقاطعة اقتصادية، مقاطعة سياسية، والخيارات كثيرة ولكن لا توجد إرادة لاتخاذ أي موقف. نتساءل هنا أستاذ محمد، يعني متى ستتوفر هذه الإرادة لدى هذه الأنظمة الإسلامية، لدى هذه الشعوب الإسلامية، وهم يرون عدوهم لا يحترمهم، لا يحترم كتابهم، لا دينهم، لا نبيهم، ولا يقيم أي حرمة لدمائهم ومقدساتهم؟ متى ستتوفر هذه الإرادة؟
9: متى؟ الإجابة عندما تتوفر لهذه الأمم قيادة التي توفرت وحظي بها ومن الله بها على الشعب اليمني. ما لم يكن هناك قيادة ربانية قرآنية، قيادة فيها من القبيلة والنخوة والشرف والاهتمام بقضايا الأمة، بقضايا الشعوب، بما ينبغي عليها أن تقوم به بمواجهة الأعداء وفي مصالح شعوبها بالمعنى الذي ينبغي. في هذه الحالة ما يعني كيف ستحظى الإمارات أو ستتخذ موقف قد يكون حتى ضد أي حالة كانت مع وجود محمد بن زايد؟ وخذوا كم محمد بن زايد أشكال مختلفة ونسبيا ما اختلفت. حتى دول بحجم مصر الذي فيها الأزهر الآن يقنن قانون يتلاعب فيه حتى بقانون الأسرة وبالزواج وبالأسرة المصرية بما يخالف كل ثوابت الشريعة. هناك الآن اتجاهات موجهة غربيا بشكل كبير على مصر العالم العربي والإسلامي لتسكينها وإخراجها من ثوابت الدين حتى في العلاقات الأسرية حتى في العلاقات الاجتماعية. فكيف بقضايا الأمة على مستوى الحالات الجهادية كما ينبغي؟ إذا مشكلتهم مشكلة عدم، لأن السيد قد قال حدد يعني شخص المشكلة وقال أين الحل؟ الحل إلى العودة إلى القرآن هي الحل الذي تحسن الأمة في مواجهة أولئك الأعداء والذي ستستعمل وتصلهم إلى مستوى ذلك التنبؤ والكيفية التي ينبغي معها التعامل مع هذه الإشكالات الكثيرة. عندما كان هناك حالات استعمارية في العالم مثلا الهند كانت ما تزال السكان الغالبية هي مسلمة قبل أن يفصلوا عنها باكستان وبنغلاديش. يوم أنظر الإسلام وهو القرآن الذي واجه بريطانيا ثم درس المسائل في كل الدول التي كانت خاضعة على احتلالهم أنه أينما وجد القرآن هو الذي كان يحول ويحرك الشعوب بالنسبة للتحالف الاستعمار أيام البريطانيين. هم الآن نقلوا الأفكار واستطاعوا أن يتشاركوا بالمعنى أن هذه الأمة ستظل هي القوية وهي التي ترفض الاستعمار بكل أشكاله وبأنياتها وحتى حالاتها المحدودة حينها طالما هذا القرآن موجود. استطاعوا أن يؤثروا على كتب وعلى إيديولوجيات وعلى مرجعيات كل شعوب العالم، ولكن القرآن الذي حفظه الله هو الثابت، بينما الحالات الأخرى هي المتحول. الثابت هذا هو الذي فضل ثابت، والذي من خلاله تضعت الأمان لكم. نحن في اليمن الآن في هذه المسألة التي وصلت إلى هذا النوع، إلى هذه الحالة من الثابت من الوصول ومن العودة ومن المرجعية ومن المسيرة القرآنية، ما الذي يصلح يفعله الشعب اليمني؟ إذا به يواجه ويواجه حتى وصل إلى الاهتمام بقضايا الأمة المركزية، ويستطيع أن يدخل في قضية بحجم فلسطين، بينما الآخرين لم يستطيعوا أن يدخلوا السندويش. إذا المسألة مسألة حكام، مسألة أنظمة، تم تدشينهم وتهجينهم وتدريسهم وتعليمهم، تعليمهم وليس تعليمهم، تعليمهم عبارة عن حاجة معلبة دفعوا بهذه تكون حاكمة، ثم جعلوا بينها صراعات ما بين تلك الأسر أو تلك الحالات التي تستنبط من أجل أن يتحكموا فيما بعد. إذا لابد أن تكون هناك قيادة بالمستوى الكبير، بالمستوى الكبير حتى مع وجود ظلم القيادة كان موجود في بعض البلدان وفي كثير منها، ولكن كان هناك نخوة، كان هناك جرى، كان هناك كرامة، كان هناك ما لا يمكن أبدا معه السقوط إلى حد هذا. ولكن الآن أصبحت المسألة بعيدة عن كل هذا، ووصلت إلى ما وصلت إليه من إهتهام وتبعية وخذلان.
7: طب اسمح لي أستاذ محمد، نعم اسمح لي أستاذ محمد، يعني حول هذا الموضوع وحول هذه الجرائم والإساءات المتكررة للقرآن الكريم ومقدسات الأمة، كان قائد الثورة قد أصدر بيانا مساء الجمعة الماضية، وربط في هذا البيان بين هذه الحملة الممنهجة والمخطط الشيطاني الصهيوني لاستهداف الأمة الإسلامية في المقدمة والمجتمع البشري بكله، ربط بين هذا المخطط وبين ما كشفت عنه وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري إبستين فيما يسمونه بجزيرة الشيطان. أستاذ محمد العابد الكاتب والباحث السياسي، كيف كشفت هذه الوثائق عن إبستين وجرائمه وشبكة علاقاته حول العالم؟ كيف كشفت أبعاد هذا المخطط الذي يستهدف الأمة ويستهدف البشرية جمعاء؟
9: طبعا نتيجة خلافات من الجمهورية والديمقراطية، وبعد أن كان الجمهوري في عهد ترامب وحجلة أرجو أن ينحوا الديمقراطيين نهائيا حتى أنهم بدأوا يستبعدوا صورهم في البيت الأبيض وغيره، قضايا وإشكالات تخصهم أدت إلى أنه كان هناك لابد من كشف فضيحة بهذا الحجم لإحداث توازن فيما يتعلق بهم، وبالذات أن في صدارة المتهمين في مواضيع أبستن ترامب الذي ورد اسمه مليون مرة، مليون وليس مبالغة، هذا كلامهم، بالإضافة إلى الكثير مما ورد وما غطوه باللون الأسود أو الصور التي تم تسليمها مخفية. وإذا كان قد ظهر إلى الآن 3 مليون وثيقة، فالثلاثة مليون الوثيقة المتبقية تحتوي على كل ما يدين ويدين. هاي أمس آخر صفحة بأن سفير الإمارات في أمريكا دفع 10 مليون دولار لكي تخطى صورة واحدة من الصور المتعلقة بأبستينيا. عموما هذا الموضوع على أبستيني من خلال استطاع الموساد، الموساد معناها اليهود بمعناها الصهيونية، هؤلاء الذين وصفهم القرآن مفسدون في الأرض. هذا النوع من الإفساد الذي تجاوز كل ما يمكن أن يخطر على البال، يعني تجاوز حتى المحرمات الذي كانوا قد تجاوزوها. ممكن عمل على أن أصبحت مسار ما يتعلق بمقدمة أشياء محرمة كالزنا والشذوذ وغيرها وغيرها وغيرها، أصبحت بالنسبة لهم كثيرة من الأشياء لم تعد تطيح بهم من كرسي أو تعيبهم أو غيرها. هذه تجاوزت 30-40 سنة. هيلموند كول وهو موحد ألمانيا قبل 40 سنة استبعد، وهو موحد ألمانيا وصانع اليورو، لمجرد أنه ظهرت أنه له علاقة بسكرتي لدى هؤلاء الناس. خلال العقود الأخيرة تجاوزوا الكثير من المحرمات، ثم أصبحوا الآن قد تجاوزوا حتى كل تلك المحرمات فيما تسمى فضائح أبستن. فضائح أبستن وصلت إلى مستويات فيها من الأشياء يقال دائما ما خفي كان أعظم، فتسرب في الوثائق إلى الآن وهو شيء فوق هذه الجرائم وإمكاناتها، وما أصبحوا من خلاله متحكمين حتى في الحالات الكفرية الأمريكية والبريطانية، وعندما أطاحوا ولي العهد أو أخو ولي العهد أو ما يسمى الذي أطلق في بريطانيا وهذه أسرة حاكمة لطبيعة الأسرة الذي تم المحافظين في بريطانيا أو غيرها. عموما أصبح هناك حالة يهودية في زمن الكاميرا وصلت إلى هذه المستويات من الفشل والحقائق، بمعنى أن المخطط يعني موسادي ماسوني تتحكم فيه عوائل الحكم الخلفية مثل راتشيلد وغيرها وغيرها، الذي أرادت الآن أن تصل إلى مستويات الحكم المباشر من خلال أشخاص. الجيل السابق في أي نظام حاكم في العالم العربي أو في غيره كان ما يزال هناك نوع من الاختياقات الذي ما تزالهم أصوات، نذكر القمم العربية كان ما يزال فيها احتياج وشيء وتنديد. الآن أصبحت حالة أبستين والسيد كثيرا ما يركز عليها ويعيدها في خطاباته، لأن هذه الحالة التي وضعت إلى عند آكلي لحوم البشر، إلى عند مصاصية دماء، هذا الشيء ما يزال مستقر ومستقبح حتى لدى الغرب. هم ينتجون ما يسمى عندهم أفلام ومسلسلات دراكولية ويجعلون من دراكولا شخصية شيطانية ملعونة يجب التصدي لها. عندما مارسوا الشيطانية والدراكولية أولئك الذين قوموا وظلوا يفعلون ما يفعلون ويرتكبون، ثم السيد في نفس الشيء ومن خلال هذا المعطى كان من وصلوا إلى مثل هذه الحالة فيما يتعلق بحقوق الناس، فإن بالنسبة للمعاملاتهم وجمع المظاهرات وغيرها، والذين يظلوا يزايدوا على غيرهم تحت عناوين حرية التعبير وغيرها وغيرها. السيد تطرق إلى الموضوع هذا وتطرق إليه الآن للمرة السابعة. السيد عندما يتطرق إلى شيء خلال 6 أشهر 5 أشهر 6-7 مرات معناها أنه موضوع جدا جدا جدا ويجب تناوله. أعتقد إذا أعطتهم إذن هي غذية أيضا كاملها صدارة في أسناد برنامج رمضاني وما بعده في هذه الجوانب تسليط الضوء على هذا النوع من الوثائق ومن خلالها وفقا لتوجيهة السيد القائد والإجراءات التي تنبغي أن تكون إعلاميا. الموضوع خطير والموضوع بحاجة فعلا إلى أن يصبح جانب من جوانب الإعلام بكل أشكاله والبحث عن مزيد ما يحاولوا أن يخفوه إظهار حقيقة ما هم عليه أولئك الذين ظلوا يتحكموا في العالم تحت عناوين تسمى حقوقية أو غيرها من المسميات كاذبة وزائفة بل وشيطانية. ورحم الله الإمام الخميني الذي سماهم الشيطان الأكبر يوم ما وقد علمهم قبل أن يعرفهم الآخر.
7: نعم طب اسمح لي يعني على أهمية هذا الموضوع ولكن لضيق الوقت يعني ننتقل من بيان السيد ونعود إلى كلمة قائد الثورة مساء أمس تحدث فيها قائد الثورة عن آخر التطورات أيضا في المنطقة ما يفعله العدو الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى ما يفعله من انتهاكات وجرائم لسكان وأهالي الضفة الغربية وأيضا ما يفعله في قطاع غزة وتساءل السيد أين هو الموقف العربي والموقف الإسلامي وموقف الضمناء على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح قائد الثورة بأنه في الوقت الذي لا يضغط فيه على العدو الإسرائيلي ليفي بالتزاماته التي التزم بها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يضغط على المقاومة حتى من بعض الأنظمة العربية والإسلامية لتقبل بنزع سلاحها. نتوقف عند هذه النقطة أستاذ محمد ونتساءل عن هذه الحملة التي تقودها أنظمة عربية وإسلامية للضغط على المقاومة سواء في فلسطين أو غير فلسطين كلبنان أيضا لتسليم السلاح. يعني إذا كان هذا هو حال الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والمقاومة فيهما ما تزال موجودة وفعالة ولم تسلم سلاحها كيف سيكون الحال إذا سلمت المقاومة واستسلمت؟
9: طبعا الحال في هذه الحالة إبادة جماعية رسميا وفقا لخيانة يتم من خلالها تسليم السلاح ثم تسليم حاملي السلاح ثم تسليم كل من ارتكب عملية مقاومة جهادية ضد أولئك الشياطين هم يحتفظوا بأسمائهم ويعتبروا أن من نفذ أي عملية في أي مرحلة ما على المستوى الفلسطيني أو اللبناني أو العراقي أو اليمني أو غيره في أي مكان كل من كان يكتف على هذا على المستوى الإيراني على مستوى محور المقاومة كل من قام بأي عملية فدائية في مرحلة ما حتى قبل أن تأتي حالات وحركات المقاومة الإسلامية عندما كانت العناوين مثلا تحت عناوين قومية وغيرها هؤلاء يحتفظوا بسجلات من يريد أن يفيدهم ومن يجعلهم عبرة لمن سيفيدهم بعدها هذا شيء بديهي ومعروف عن هؤلاء الأشد عداوة الذين آمنوا. باختصار المسألة كما وضعت تصريحا يراد تكبير المقاومة في لبنان وفي فلسطين من أجل القضاء عليها من أجل أن لا يكون تقوم للأمة هذه قائمة. لو كان الآن انتصروا على إيران في هذه الحرب الأخيرة أيضا لما كان هنالك أي شيء إلا بالمعنى الذي يريد أن ينبوه ولكن يا بالله إلا أن يتم نوره يعني في النهاية نحن موعودين من مصر إن كنا مؤمنين فكان حكم على الله نصر المؤمنين. المسألة بهذا العجم الذي واجههم باختصار لا يواجه الشيطان سوى القرآن القرآن هو الذي واجههم هو الذي يوجه الأمة ويحدد ملامحها. أما قضية أن الإنسان يسلم هؤلاء لا يريدوا أن تمتلك المقاومة حتى أظاهر بمعنى أن تجافع عن نفسها أمير فيكسر الأسرى لا يريد أن تمتلك سلاح يريد أن يقتلك وأن يمارس كل قوة وبكل أساليب سلاحية لديهم هؤلاء الشياطين وفي المواجهة أيضا لأنهم جبناء ولأنهم حذالة ولأنهم أرخص من الرقابة لا يريد من يبغاهم أن يمتلك عطاء أن يمتلك عطاء بديهيات ماذا يكون بها أي إنسان أو أي كائن في الدفاع عن نفسه ولذلك يطرح حقيقة هذه المخاوف لديهم تظهر لنا إلى أي مدى هم جبناء إلى أي مدى هم يعلموا بأنهم سيهزموا طالما هناك سلاح في يد المقاومة إلى أي مدى لا يريدون إلا أن يأتوا بالطرق السياسية والإنسابية يحاولوا أن يحققوا ما لم يستطيعوا أن يحققوا في هذه المواجهة فهم يواجهوا يعني بفلسطين التي غزة 300 كيلو متر مربع واجهتهم سنتين بكل تلك المواجهة الإيمانية لبنان الذي ظنوا أن جنوبه قد طغى فإذا جمع فيفحص كل ما يفعل
7: اليمن وعن لبنان أستاذ محمد نعم
9: ظنوا أنهم قد نزعوا عنهم ونزعوا ولكنه أيضا يطرق قوارجهم وحاملاتهم من البحار هذه كلها حالات مقاومة عظيمة لا يمكن معها نزع السلاح ولا يمكن أن تقبل أي
7: إرسال أو هزيمة. نعم وعن لبنان تحديدا تحدث قائد الثورة عن التطورات في جنوب لبنان وكيف يواجه حزب الله العدوان الإسرائيلي بفاعلية عالية في الوقت نفسه تتجه السلطة في لبنان لمحاولة طعنه في الظهر والرهان على الوهم الأمريكي وضرب السيد مثلا على خسارة هذا الخيار بما يحدث في سوريا وقال لو كان هناك ما ينفع السلطة في لبنان أو أي طرف آخر هنا أو هناك لكان أول طرف مستفيد من هذه النظرية نظرية الولاء لأمريكا والتفاهم مع إسرائيل لكان أول مستفيد هي تلك الجماعات في سوريا
6: وكيان العدو الإسرائيلي لكان انسحب بشكل كامل من سوريا ليبرهن على أن هذه الفكرة فكرة نافعة ومجدية وأنه يريد فعلا السلام مع هذه الشعوب. أستاذ محمد، ألا تكفي سوريا كأنموذج حالي والسلطة الفلسطينية كأنموذج سابق، ألا يكفي هذان الأنموذجان لإسقاط هذه النظرية التي تركز وتراهن على الأمريكي وعلى السلام مع الإسرائيلي؟
9: لبنان وسوريا ظل خلال فترات سابقة خاضع للصليبية، الصليبية بكل معنى الكلمة وبين قوسين الثاني أصغر. الصليبية التي ظلت دائما ما تدخل في سوريا وفي لبنان بالمعنى الذي أصبح الآن جوزيفي أو جولاني. المسألة الآن لما استعادوا حالته السابقة لاحظوا أن الأحزاب في لبنان ما تزال تحمل أسماء القوات الكتائب، هذه مسميات عسكرية كانت جزء من الحالة الفرنكفونية المسيطرة على لبنان وعلى سوريا وعلى تلك المناطق وتتحكم فيها. عندما أجت المقاومة الإسلامية المنتخبة لحزب الله في 8 سبتمبر الماضي وقامت عملياتها ودحرت الكيان الإسرائيلي الذي كان في حينها سيضم لبنان إلى كيان الاحتلالي، كانت هذه الذروة العظيمة التي أعادت لبنان إلى تموضعه العربي والإسلامي من خلال جبل عاملة، من خلال هذه الحالة الوطنية الإيمانية التي أيضا تدورها إيمانية كما قال كما يقولوا كما يعرف عما يتعلق بها. وما الحالة القرآنية تلك وصلت إلى ما وصلت إليه وأخرجت من الفرنكفونية وإلى مسائل الأخرى بالمعنى الذي صارت عليه. الآن يحاولون أن يستعيدوا فعلا لبنان وفلسطين وسوريا بالمعنى الصليبي، بالمعنى الصليبي، بالمعنى الصليبي الذي الآن أصبح يوزيفي من يلاحظ من التطبيعات التي يطلقها الكونتينر اللبناني الراعي لا يطلق إلا كلام لم يصدر إلا عن ريتشارد قلب الأسد عن تلك الحالة اللبنانية في يوم ما بالمعنى الذي قالت عليه. فهذه حالة

0: هل
1: الوزراء.
0: تعرف عنها؟ خلفياتها تدل على انها حالات امريكيه صهيونيه موجهه ضد الامه، بكل ما اصبحت الان في جسد عمليا تذهب في حاله استقطاب المقاومه والدماء لكي تقول او تدعي انها تفاوض، واذا ما حصل توقف تريد ان تنسبه الى امريكا، امريكا الذي ظلت زمانا طويلا تسمى راعي السلام بالنسبه
1: صحيح
0: للفلسطينيين، ثم تاتي لكي تزايد وتفتخر بانها قد قدمت السلاح الاسرائيلي، قالوا انهم نجحوا في استخدام السلاح الامريكي في ابادتهم الجماعيه. هذه الحالات اصبحت معروفه، ومن
1: نعم
0: بعد هذا كله فلا يمكن ان يستفيد
1: والاستثناء، نعم
0: فليذهب الى حيث القى.
1: نعم والاستثناء يكمن في الشعب اليمني. وهنا سؤال أخير، يعني بيان قائد الثورة مساء الجمعة كان قد دعا الشعب اليمني للخروج في مظاهرات ووقفات نصرة للقرآن، تأكيدا على الموقف الثابت في نصرة الأقصى والشعب الفلسطيني والأسر المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان، والتأكيد على الجهوزية لأي تصعيد قادم في منطقتنا. أي أنموذج يقدمه الشعب اليمني اليوم وهو يدافع عن قضايا الأمة يذود عن مقدساتها؟
0: الشعب اليمني طبق النظريه القرانيه التي امزبتها يذهب يفوى، دفع يعني النظام السابق ذهب يفوى، كان قد بدا يدعو للتطبيع وغيره من الممارسات، بعضهم البعض الكثير قد لا يدركها. اما الشعب اليمني حظي بهذه المنهجيه القرانيه، وحظي بهذه القياده القرانيه، وحظي بهذا الشعب القراني والعبقري الذي كان في مواجهه الجاهليه الاولى، وجعله الله سبحانه وتعالى ضمن الرهانات التي من بها من على الشعب هذا وعلى الانصار وعلى الحاله الايمانيه في حينها، والآن في مواجهة هذه الجهة الأخيرة. الشعب اليمني حظي بهذه القيادة وبهذه المنهجية وبهذه الروحية وهذه الحظة الشعبية، استطاع أن يعدل خلال عجز من الزمن. كلمة عجز مهمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله طيبين الطاهرين منذ وصل المدينة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى كان عجز. خلال 10 سنوات كانت الأمة قد نهضت من شخص يذهب مهاجرا من قومه إلى أن إلى المكان الذي سيصبح فيه موطني وعاصمتي والبلد الذي يشب خلال الإسلام، إلى أن تحقق كل النص والفتوحات التي بدأت في الجزيرة العربية ثم غيرها. إذا العقد مهم، نعم حقق من خلال العقد من 2004 إلى 2014 ما تحقق ودخول صنعاء، ثم عقد من 2014 إلى 2024 إذا تحقق فيه وتكتمل أمور الدولة وأركانها وقيادتها وشهادها. الآن نحن في العقد الثالث ما بين 24 إلى 34 الذي ستكتمل فيه أشياء كبيرة وهامة، لن يستطيع ولا يستطيع أن يحقق نفسه الشعب اليمني الذي يتوقع بأن تجربته مهمة وملهمة وستضطر وستجري إلى أن تصبح جزء من الحالة التي ينطبق عليها الكثير من الحالات في الوطن العربي. هي حالة مهمة واستراتيجية،
1: نعم
0: يعني ومميزة جدا إلى هذا المستوى الذي تحققت معه كلما تحقق.
1: الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمد العابد، شكرا جزيلا لكم لمشاركتنا في هذه الحلقة. والشكر لكم مستمعينا، واسمحوا لنا أن نختتم بجزء مما جاء في بيان قائد الثورة: إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد بهويته الإيمانية، كان ولا يزال حاضرا في ميدان الجهاد وحاملا لراية الإسلام وسباقا في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام كما كان أسلافه وآباؤه الأنصار، ولم يكن متخاذلا تجاه هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين، بل كان ولا يزال ثابتا على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود، مستجيبا لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية، حاضرا بكل قوة. ولهذا فإنه لن يسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. في أمان الله.
2: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم يا

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس الهامة والعبر العظيمة التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة أحداث في واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول أن العدو الغادر يختار أضعف لحظة وأكثرها أمانا وقت الغداء والراحة لينقض على ضحاياه، مثلا في الصلاة أوقات التي يكون الناس فيها آمنين. الحجاج كانوا في حالة استرخاء تام، بعضهم يأكل غداء، بعضهم يشت الرحال، بعضهم تهالب تو من الطعام. في هذه اللحظة التي لا يتوقع فيها أحد هجوما أحاط بهم جيش بن سعود من كل جهة وأطلق النار على جباههم ورؤوسهم، وهذا يعلمنا أن العدو الحقود لا يحترم آداب الحرب ولا الأوقات الإنسانية، بل يختار أضعف لحظات الضحية وأكثرها سلمية لتنفيذ جريمته. وقد رأينا خلال العدوان السعودي الأمريكي على اليمن كيف أنهم كانوا يستهدفون النساء والأطفال في الليالي وهم نائمون في بيوتهم آمنون بأمان الله سبحانه وتعالى، نفس السلوك الذي سلكه آباؤهم من قبل. في مواجهتنا اليوم يجب أن نكون في حالة تأهب دائم ولا نترك أنفسنا فريسة للغدر تحت أي ظرف. الدرس الثاني أن الدفاع عن النفس بأسلحة بسيطة وبإيمان صادق قد لا يمنع الهزيمة المادية، لكنه يشرف صاحبه ويجلب له النصر المعنوي. قلة قليلة من الحجاج كان معها سلاح ناري بدائي، طبعا قاتل الحجاج وقاتل هؤلاء القلة القليلة، قاتلوا حتى نفدت ذخيرتهم ثم قتلوا، وبعضهم كانوا يقاتل بالحجارة وآخرون رفعوا التكبير والتهليل وتلاوة القرآن، ولكن الرصاص رصاص الموت كان أسرع من تلاوتهم. هذا الترس يقول قد لا تستطيع تغيير نتيجة المعركة، قد لا تستطيع تغيير نتيجة المعركة بأسلحة بدائية وقليلة، لكن الموت وأنت تقاتل وتكبر وتقف على مبدئك وقيمك أسمى من الموت ذبحا وأنت عاجز. في واقعنا يجب أن لا نستسلم للتفوق العسكري للعدو، بل نقاتل بما نملك ونحتسب الشهادة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الاستسلام لا يمنع القتل بل يهين الضحية قبل أن يقتلها. الدرس الثالث، تحويل القتل إلى جهاد وقصور في الجنة، هذا أسلوب قديم، أسلوب تجنيد كلاسيكي للجماعات التكفيرية. القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث ويسأل جنوده كم قتلت، قال واحد، قال لك قصر في الجنة، إذا قال اثنين قال لك قصرين. هذا التبشير بالقصور مقابل عدد القتلى من الحجاج العزل يظهر كيف تصنع الوحوش بتطميعهم في الجنة. والدرس نفس الأسلوب تستخدمه اليوم داعش والنصرة وبوكو حرام وأنصار الشريعة وما فعلوه، يعني هذه المسميات الكثيرة والتي لها مصدر واحد وهو الوهابية، يستخدمون هذا الأسلوب في استقطاب الشباب وتفريغهم من الإنسانية والقيم الأخلاقية. لذلك فمن الأهمية بمكان أن نفضح هذه الفتاوى وأن نعري من يطلقونها، وهذا جزء من المواجهة الفكرية، لأن تحويل القتل إلى عبادة هو أخطر أسلحة التكفيريين. الدرس الرابع أن الجريمة اكتملت بالتذفيف على الجرحى والمطاردة للهاربين، يعني لا رحمة ولا إنسانية. الوهابيين لم يكتفوا بإطلاق النار على الحجاج بل نزلوا إلى أرض المعركة يذبحون الجرحى ويطعنونهم ليتأكدوا من موتهم، ثم طاردوا الهاربين وقتلوهم، ثم نهبوا كل ما يملكون حتى ملابسهم. هذا الكم من الوحشية، إطلاق نار زائد ذبح زائد مطاردة زائد نهب، هذا كله يدل على أن الجريمة كانت مقصودة بكل تفاصيلها، وأن الآمر الناهي بها وأن العقل المدبر لها عبد العزيز، وإلا لما كان كل هذا التوحش. الدرس عندما يواجهك عدو بهذا المستوى من التجرد من الأخلاق لا تنتظر منه رحمة أو إنسانية، التعامل معه يكون بالقوة المماثلة أو الانسحاب السابق لمثل هذه المواجهة، لكن لابد من التعامل والإعداد، لابد من الإعداد، يعني هذا هو الحل، التعامل معه يكون بالإعداد المسابق والاستراتيجي وليس بالتفاوض أو الثقة في وعوده شفهيا، لأن هذا عدو غادر جبان وعدو أيضا متوحش. كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة الختامية وقلنا كيف تحولت معاناة الناجين من المجزرة إلى مأساة جديدة من النهب والسلب حتى بعد نجاته من القتل على يد القبائل الوهابية، وقلنا وسألنا من هو الرجل الاستثنائي الذي قطع فراشه ليستر عورات الحجاج الناجين وأرسل أولاده لحمايتهم في تناقض صارخ مع همجية الوهابيين وتواطؤ القبائل المجاورة. وسألنا أيضا وقلنا: لماذا أرسل ابن سعود دموع التماسيح وكتابه الرقيق وأمر برد بعض المنهوبات بعد وقوع المجزرة؟ وسألنا وقلنا: لماذا أصر بعض الحجاج على مواصلة رحلتهم إلى مكة لأجل الحج ولقضاء مناسك الحج بالرغم كل ما تعرضوا له من قتل ونهب وحشية وفقدان؟ والواقع أنه مع كل ذلك كله مع كل ذلك فإن من نجا من الحجاج بعد تلك الأهوال، بعد أن لاقوا الموت في تنومة وفي سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى والمطاردة، تلقاهم أهل القرى القريبة من محل المجزرة كما تقول سيرة الإمام يحيى، فسلبوهم ما بقي معهم من أموال محمولة، وسلبوا ما عليهم من الثياب. وبحسب رواية السيد ضيف الله المهدي أحد الناجين من المذبحة، فإنهم لم يتركوا عليهم سوى السراويل، وأن جمعا من الحجاج من بينهم أمير الحج وصلوا إلى أحد المراكز الحكومية، وليس عليهم إلا يعني بعض الملابس التي تستر عورتهم. وقد ترجح للباحث أن ذلك المركز هو مركز بارك في تهامة المحاذية لبني شهر من جهة الغرب، وذلك المركز في ذلك الحين كان يخضع لحكومة الشريف حسين ملك الحجاز، ومنه أبرق أمير الحج بالخبر خبر المأساة والفاجعة إلى شريف مكة وإلى اليمن أيضا. حين نتأمل القرى القريبة من محل الوقعة وبمراعاة أن الحجاج سيهربون في الاتجاه المعاكس لعدوهم المطارد لهم، فإنه يتضح أنها قرى تابعة لقبائل بني الأسمر والذين كانوا قد دخلوا تحت حكم ابن سعود، ونهبوا الثياب بتلك الصورة المشينة وسلوك مفاجئ ومناف لما كان يفترض بأولئك القبائل من احترام الحجاج، لكنه يشير إلى استباحة أموال وأعراض وأرواح الحجاج على ذلك النحو، وأنه كان خلقا وهابيا نجديا سمة بدوية وهابية. ولهذا فقد كانت وجهة الحجاج النزوء إلى تامة التي كانت لا تزال خارج سيطرة النجديين. جدير بالذكر أن رجل خير كما يروي السيد ضيف الله المهدي في إحدى تلك القرى كان قد تكفل بستر بعض الحجاج الذين صادفوه، ومنهم السيد ضيف الله المهدي نفسه، حتى أنه قطع فراشه لهم وصنع لهم عشاء وأمنهم ليلتهم، وفي الصباح أرسل أولاده لحمايتهم وإيصالهم إلى أحد المراكز الحكومية حتى يحموهم من قطاع الطرق ومن أولئك الطامعين من أهالي تلك القرى المجاورة. هذا الرجل الذي شكل نموذجا استثنائيا حيث لم تؤثر على سلوكه ووعيه همجية أولئك الوهابيين النجديين، إذ كان لا تزال فيه بقية من أخلاق المروءة والشهامة وآداب الإسلام، بخلاف أولئك الذين تأثروا بهمجية الوهابيين إزاء إخوانهم من اليمنيين. لم يكتف الرجل بتقطيع فراشه لستر عورات الحجاج، بل أرسل أولاده لحمايتهم حتى وصولهم إلى منطقة آمنة، ولعل كما قلت مركز بارك في تهامة. وهكذا يتبين أنه كان على من نجا من تلك المذبحة أن يغادر تلك الجبال المشؤومة التي وطئت أقدام أولئك المتوحشين الوهابيين وحطت فيها أخلاقهم الذميمة إلى تهامة، والتي كانت لا تزال في ذلك الحين صامدة في وجوههم. وهناك وجدوا الشريف راجح حاكم مركز بارك المحاذي لجبال تنومة في تهامة، كما أوضحت ذلك برقية خطاب أبرق بها أمير الحج السيد محمد ابن عبد الله شرف الدين إلى الشريف حسين عند وصوله مدينة جدة. جدير بالذكر أنه لما وصل الحجاج إلى تهامة بعضهم قرر مواصلة سفرهم نحو مكة عن طريق الساحل لأداء فريضة الحج، وبعضهم عاد إلى اليمن. 150 حاجا من الناجين 500 واصلوا مسيرهم إلى مكة للحج والقضاء ولأداء مناسك الحج، بينما 350 تقطعت بهم السبل وعادوا إلى اليمن. من ضمن أولئك الذين صمموا على مواصلة مشوار الحج أمير الحج نفسه السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين. وتذكر جريدة القبلة أن عدد أولئك الذين وصلوا معه من الناجين من المذبحة كانوا حوالي 150 حاجا. إن تصميم بعض أولئك المنكوبين على الحج بعد تلقيهم تلك الأهوال دليل على تمسك اليمنيين بهذه المشاعر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم. وهنا جاء دور ابن سعود الشيطاني الذي يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي ليذرف دموع التماسيح ويعطي لنفسه مكانا قصيا من تلك المجزرة ويتبرأ من الحادثة، وأنه أنا أبرأ إلى الله براءة يعقوب براءة يوسف من براءة الذئب من دم يوسف، ويتبرأ من تلك الحادثة الشنعاء ذرة للرماد على العيون، ذرة للرماد في العيون، وتنصلا من تحمل مسؤولية الجريمة الجنائية، لأنه كان قد خلاص وصل إلى هدفه السياسي والعسكري والعقائدي، وصلت رحلته الشنعاء إلى كل يعني جريمته الشنعاء بحق اليمن، وصلت إلى كل اليمنيين. بعد المجزرة مباشرة أرسل حاكم أبها عبد العزيز بن إبراهيم متبرئا من ذلك العمل القبيح كما هو السيناريو المرسوم، وقال هذا الأمر بسبب أحد الأمراء النجديين، يعني رجم بالموضوع على زعيم الغطغط خالد بن جامع. ثم جاء وفد من أمير نجد بن سعود يخبر بأنه أمر بإرجاع ما أخذ على الحجاج، وطلب من الإمام أن يبعث معه رسلا لقبضها. وذكرت سيرة الإمام يحيى أنهم ما زالوا مصرين على استنكارهم لما حصل وتنصلهم من تبعة ما جرى، ونسبوا ذلك إلى مقاتلي هجرة الغطغط الإخوانية وأنهم باذلون للإنصاف. هكذا قال السعوديون حينها. وبالتأكيد ابن سعود لا يملك إلا أن يذرف دموع الحزن والأسى، تلك الدموع نفسها التي ذرفها في تربة وفي الطائف وفي مكة بعد كل مجزرة يرتكبها جنوده، وتأسف وهكذا. فقد تأسف للحادث وكتب لسيادة الإمام يحيى كتابا رقيقا يظهر أسفه، الله يا هذا الرقة، رقيقا، وأمر حالا بجمع ما وجد من متاع ورده إلى سيادة الإمام يحيى، وحمل الإخوان، طبعا الإخوان من هم الإخوان؟ الغطغط، هؤلاء جيشه، حملهم المسؤولية مع شيء من التبرير لفعلتهم، كما تصور ذلك وثيقة سعودية منشورة، يعني نشرت في مجلة المنار في مقالة كتبها محمد رشيد رضا ما بين الإمامين في جزيرة العرب. وبالفعل فقد وصل رسل الإمام، ولكن ببعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وأخذ ابن سعود منهم صكا بذلك، والتي بالتأكيد لم تكن تمثل كل المنهوبات الحقيقية، وإنما كانت مجرد تعبير سياسي وقع يتظاهر بالإنكار والتبرؤ من المذبحة، ويراد من أخذ ذلك الصك تبييت النية من خلال على التنصل والاستدلال به لاحقا على ما يريده بعد أن قضى وطره وولغ كما يشاء في دماء اليمنيين. وكانت أيضا محاولة خبيثة للتنصل من الواجبات المالية المترتبة على جرائم جيشه بحق الحجاج وأموالهم، وهذه قضية واضحة أنه هؤلاء جنودك قتلوا هؤلاء الحجاج، قدمهم للقصاص. قال حاضر أنا بحكم فيهم. الإمام يحيى طلب منه أن يحكم فيهم طبعا. وفي البداية كتب كتاب، ذلك الكتاب الرقيق الذي قالوا بأنه رقيق، عبر فيه عن مشاعره الطيبة الكريمة، طبعا وهي ليست طيبة ولا كريمة، وأنه مستعد، قال أنا محكم لك، أنا يحكم فيهم الإمام يحيى طلب منه أن يحكم فيهم بكتاب الله، بما جاء في كتاب الله من القصاص والتعويض. وقال حاضر مرحبا. حتى إذا قوي موقفه، أصبح قويا بعد زمن، رفض وقلب ظهر المجن وقال ما عندي لكم شيء، خلاص الذي عندنا لكم شوية سمن وشوية دواب وشوية جنابي، هذا أخذ ردناهن. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن عوضة بن محمود الميموني من بني ميمون من عيال سريح محافظة عمران. هذا الشهيد كان تاجرا وبحوزته مبلغ كبير من الريالات الفرنسي ماريا تريزا، ولم يعد منها شيء. أيضا الشهيد علي مدينة، وكان من قرية المجدور بني قيس، تكفل الشهيد علي النصرة بنفقة أهله وكفاية أيام سفره إلى الحج وبمؤنته كذلك في سفر الحج، مقابل أن يقدم الخدمة له ولولده في الحج، لكنهم جميعا استشهدوا في تلك المجزرة. أيضا الشهيد علي بن مصلح بن قاسم الأشموري من قرية حلملة من العليا عزلة الأشمور محافظة عمران. أيضا الشهيد علي بن ناشر بن ناصر بن علي بن أحمد الأحمر، وكان شيخا من قرية ذومطيع من بلاد العصيمات من حاشد من محافظة عمران. وأيضا الشهيد علي بن يحيى الفقيه من نقعة من الجبل بني جبر من خولان الطيال. وأيضا الشهيد غالب بن محمد بن أحمد المتوكل من مدينة ظهران آنس، كان من وجهاء المدينة وله كلمة مسموعة فيها، وكان في الوقعة قد قاتل حتى استشهد وقتل عددا من الجنود السعوديين، كما أخبر بذلك رفيقه أحمد المذابي الذي نجا من تلك الوقعة. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: كيف حاولت الرواية النجدية تحويل مجزرة دامية إلى معركة مبررة؟ وما التناقضات التي تكشف زيف هذا الادعاء؟ وأيضا السؤال الثاني: كيف يجرؤ منشور سعودي على وصف حجاج عزل كانوا يأكلون طعام غدائهم بأنهم ساروا بهيئة حربية وأطلقوا العيارات للإرهاب، ثم يبرر إبادتهم بأنهم قابلوا العدوان بأشد منه؟ وأيضا هل كان الحجاج فعلا قوة متخفية في زي مدني كما يزعم السعوديون، أم أن هذه التهمة صنعت لتبرير إبادة جماعية ارتكبها الجيش السعودي؟ وأيضا ما هو الرد القاطع للدكتور عبد الرحمن الوجيه على الادعاء السعودي بأن الحجاج رفضوا النصيحة وأصروا على المسير في طريق كانوا قد نصحوا ألا يسيروا فيها؟ وهل كان بإمكان 3000 حاج أعزل أن يرفضوا أمر جيش محتل يسيطر على المنطقة بأكملها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنوما، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعوا. لن قد وصل قدر المسلمي وما قد بيقع بالمسلمي، والمسلمي بين بيناتهم كل واحد بشكا في ظهر الثاني. ييه يا خلق الله، كم من هلفوت وكم من يهودي وكم من نذ يهودي ونصراني بيتعبث بعباد الله في مشارق الأرض ومغاربها. ما لكم لا أي حد قد وصلتوا ولن عادت توصلوا في قادم الأيام. عاد فيكم رجالة، عاد فيكم غيرة، عاد فيكم نخوة، عاد فيكم إنسانية، عاد فيكم دين، عاد فيكم قبيلة، عاد فيكم دم. لو ما بيتعبثوا بأوادم وانتو متفرجي، أين انتو؟ لما هي جلستكم في الدنيا؟ للمسيرتكم وجيتكم؟ ما مع الواحد الله كرامته، لا ما بش مع كرامة مشو آدمي، لا ما بش للقدر ما ردت منه ما دفع البه. يعني ممهزلي ممهزلين بيد مهزلوا بنا. من هو السباب انه احنا والغش فينا؟ الا فين هو الغش؟ في قيادتنا او في دولتنا او في من؟ الاوله الناس بعيدين من الرحمن الراحمي، هذك الاوله، وهي راسا وغراسا بعد من الرحمن الراحمي سلط الله عليه من هنا، لا يخافه ولا يرحمه وهو ذلي. أشياء ثاني قد الناس مخوعي، واحد بيشكى في ظهر الثاني بسبب البعد عن الرحمن الراحمي. يرجعوا المسلمين بين بيناتهم يبتاعوا ويشتروا بين بيناتهم في مسلمي، ما عبي فعل اليهودي ما عبي خسر ولا عط حاجة، بيجي الرزلط من هذا ويتيها لهذا ويضوي الربح ويتفرج ويتفرج على خلق الله. يا يقول نحرقوا القرآن، اجمعوا احساسكم، اليهود بيحرقوا القرآن، اطفنوا نفوسكم، احرقوا نفوسكم، اقبروا نفوسكم يا محترمي. نا متفرجي واليهودي بيحرق القرآن ويقتل عباد الله، ما انتو من اوادم، احنا ما نقبلهن الشاذولة، ولا احنا حق المهزلة يتمهزلوا بنا، ولا احنا حق اللعب، ولا احنا حق الرفلة. السعودية بتشغي عباد الله، احرموا الناس من فرحة العيد، احرموا الناس من حقوقهم، احرموا الناس من ممتلكاتهم. اين ممتلكات الشعب؟ اين هي ثروات الشعب؟ الشعب بيطلب راتب يا خلق الله، والسعودية بتشغي الدنيا ممهزلي، نظرة استحقار بي استحقار بيستحقروا بخلق الله، كنا ما احنا اوادم. ياي ناك هل متقطعك هلا حق، بنقول التو حق من دولكم ولا من عرضكم يا قيادة السعودية، احنا اوادم وانتو سبب فيما بيقوم به اليهودي والنصراني، انتو مؤيد له وانتو ظهره وانتو ذراعه وانتو خزينته، انتو ولا ما سطه ما سطه يفعل حاجة ولا يفعل اي منكر ما يسطى. احنا يد واحد واحنا مسلمين والداعي واحد والمبادئ هي الذي توقف كل واحد عند حده، دي من طرف الارض لا طرفة، اسلام من طرف الارض لا طرفة، هذا الناجقة والدنيا ولعبوا بالدنيا، حقر المراقص ويطبعوا معايها ونصارى، يحرق القرآن ولا يجلس ولا ما يفعل ما يسوي له ما سطي يفتح لك فيه للمن، لأنه قدو في نفسي يهودي ملعو تفرج. ياي شي رجع إلى الله، رجع إلى الله، عاد افرق وعايزين لهم الله هذولا ويطي الله بدلهم، وافترقت وسبرت، وإن ما بيش رجع إلى الله فقدم هذا شي في علم الله سلطة صلتهم الباري على خلق الله. بالله عليك لو ما المسلمين كلهم ما يستروا يفعلوا موقف ولا يستروا يفعلوا حاجة، وفوق هذا يزد يحرقوا القرآن ومتفرجين ومهاجعين اسكته، نا حرامي هذاك لا نقلب سماها ربض على ما عاد ست قاتل، نا بتطلع فيك الغيرة والذا، لا واحد وجعك بكلمة بس بكلمة، ما بالك هذا بيحرقك من مرة يهودي من سيري يهودي، وغير ما بيفهموش الناس ولا معنى حراق القرآن هذا حاجب مشي بسيطة، لا تستهينوش بها لا تستخفوش بها. قال والصغير التتي الكبيرة، والكبيرة ما لها طرف، ويا الله سمعنا خير تري ما عبه، مدري ما عبل لنس هاجاي يعلم علي ما السمع ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
0: جارح بشليل.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. نحن في الأيام والليالي العشر المباركة، وهي الأيام والليالي الأولى من هذه الحجة، وهذا أيام مباركة، أيام مباركة، والعشر وليال عشر، والفجر وليال عشر، ورد فيها قول الله سبحانه وتعالى. وأيضا كما ذكر السيد سلام الله عليه في محاضرته، واذكروا الله في أيام معلومات، أن من بينها أو قد تكون هي اللي هي العشر الأيام تي حق ذي الحجة. إذن هذه ليالي وأيام مقدسة ومهمة، وفيها مناسك الحج، يتحرك الحجاج في مناسكهم، وفيها دروس مهمة جدا. الآن لاحظوا كيف الحجاج بيتحركوا، والله سبحانه وتعالى أراد في موضوع الحج أنه يكون مثابة للناس وأمنا، مثابة يكون خلاص يعني يثوب الناس إليه من كل مكان بدون أي تعقيدات. يعني هذا العبارة كذا تريد أن توصل الفكرة، هنا بدون تعقيدات بدون تصعيب للأمور. لكن النظام السعودي عمل التعقيدات العجيبة، يعني ما عاد يستطيع واحد يحج إلا بصعوبة، صعوبة كبيرة جدا، يشتي له مبالغ كبيرة، الذي يشتي يحج يشتي له مبالغ كبيرة، يشتي له حتى دوره، لأنهم حتى قد بدأوا يرتبوا الموضوع الحج بالقرعة ويحددوا نسب معينة لكل دولة. يعني بعض الأحيان ما بيجي في بعض الدول حظ الإنسان يحج إلا بعد مدري كم. لم يعد مثابة للناس، أصبحت المسألة فيها صد عن سبيل الله. النظام السعودي بيصد عن سبيل الله، بيجعل هناك الكثير من الحواجز والعوائق التي تعيق الحجاج عن أداء الفريضة، عن أداء المناسك بالشكل المطلوب. وهذا هي واقعهم وحقيقة هؤلاء الناس. بتلاحظوا كيف أنه من الصد أيضا أن عندما يحرفوا مناسك الحج عن غاياتها وأهدافها المهمة. بتلاحظوا كيف لما تطلع مثلا مره ترقص في الحج وكل وقاحة، ويتعمدوا أنهم يصوروها وينشروها، طبيعي يعني ما يمسكوها ولا شيء، يعني وتمارس مثل هذا العمل أمام الكعبة المشرفة، طبيعي. المسألة عندهم إيش؟ بعض الهنود، وفي ظل الآن حكومة مودي الحكومة الهندوسية البغيضة اللي تمارس أعمال إجرامية بحق المسلمين في الهند، رفع العلم الهندي وداخل الحرم المكي وأمام الكعبة، ولا حد حاكه ولا شيء، يعني ما حد قال هذا إدخال السياسة في الكذا ولا مسكوه ولا شيء. وهكذا الكثير من الأشياء. لكن عندما يرفع علم فلسطيني مثلا هذا خلاص سجن، عندما يردد الإنسان عبارات معينة هذا جريمة ارتكبت. ولاحظوا كيف وفدنا بفضل الله الذي تحرك إلى هناك وردد البراءة، الشيء الطبيعي يا أخوة، الشيء الطبيعي أن يكون هناك براءة من عداء الله وولاء لأولياء الله في مثل هذه المناسك. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعمة كبيرة، شوفوا كيف العزة التي وصلنا إليها، أن يرفعوا البراءة من أعداء الله وهم رافعين رؤوسهم. هذا تعتبر من النعم الكبيرة. ومن العجائب الكبيرة في نفس الوقت أن تصبح البراءة التي هي غاية أساسية من مناسك الحج. لأن سيدي حسين بيقول أنه أول ما تحول الحج إلى حج إسلامي، يعني بكل ما تعنيها الكلمة، أن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله خلى الإمام علي يقدم بالعشر الآيات الأولى حق براءة، حق سورة التوبة، ويعلن البراءة من المشركين. يعني شوفوا كيف لأن المناسك كانت موجودة، يعني كانت من الأشياء التي كانت باقية لدى الجاهلين، بقية المناسك كان ببعض التحريفات وبعض القصور، النبي جاء عدل هذا الأشياء بأمر من الله رب العالمين وأعلن البراءة، وتحول الحج إلى حج إسلامي بكل ما تعني الكلمة. معنا ما تصبحش المسألة أنه مناسك الحج عبارة عن طقوس شكلية، عبارة عن طقوس شكلية لا تأثير اجتماعي لها، لا تأثير ثوري لها، لا تأثير جهادي لها. الله سبحانه وتعالى يشتي من الحج هذا يكون موسم لتوحد المسلمين، لتكاتف المسلمين. ولذلك لاحظوا اليهود والنصارى بيعتبرون أنها مظهر خطر كبير جدا عليهم، أنها مظهر خطر كبير جدا عليهم بيعتبروا مسألة الحج ذي، لأنه كم قد مزقوا الأمة الإسلامية إلى كم 50 دولة، وكم قد فعلوا لها يعني عناوين جامعة وهمية، عناوين جغرافية، عناوين جهوية، عناوين مناطقية، عناوين مذهبية، عناوين سياسية، عناوين كثيرة على أساس يصرفوا مع ألوان الجامعة الحقيقية أن الدين عند الله الإسلام. بيلاحظوا أن الحج هذا يعني بي بي بيرسخ في نفوس المسلمين أنهم ما زالوا أمة واحدة، يعني ما زالوا أمة واحدة، لباس واحد، تلبية واحدة، تحرك واحد، مشاعر واحدة، مناسك واحدة، هذا كلها بيشعروا أنها بتعزز عند المسلمين حالة من التوحد ولو في أعماق نفوسهم. وهذا يتناقض مع كثير من المخططات التي مارسوها لتمزيق الأمة ولصنع حواجز نفسية وحواجز مادية تجعل المسلم ينظر لأخيه المسلم بأنه شيء وهو شيء آخر. يعني الحج هذا بينسفت هي المسألة، ولذلك بيحاول بكل الوسائل أنه لا يتحول الحج إلى منطلق لترسيخ الوحدة الإسلامية ولترسيخ الولاء والبراء من أعداء الله بكل الوسائل. وطبعا النظام السعودي بيؤدي دوره على أعلى وأرقى مستوى، بيؤدي دوره بشكل دقيق وعجيب، يعني يؤدي دوره بدقة عجيبة في هذا الموضوع، فيما يخدم اليهود والنصارى وبالذات الصهاينة الذي هم الآن الأكثر تحركا من الطرفين والأكثر تأثيرا، اليهود ومن جيشوه معهم من النصارى. تحرك كبير في هذا الجانب، تحرك كبير ومن كل اليوم أمس بنشاهد مقاطع وأن السعودي النظام السعودي بيقولوا أنه بيفعل عروض عسكرية بجوار مكة ومدري ويش، كله قلق من قضية أن يكون هناك ترديد لشعارات براءة من أعداء الله. يعني ما بيقلقوش عندما راقصة تسب رب العالمين، ما يفعلوا عروض أمنية وعسكرية وحماية مكة، ما يقلقوش، يعني ما يقلقوش من راقصة ولا خسيسة ولا قذرين ولا جماعات عجيبة. يعني بيتعمدوا أنهم يدخلوا جماعات غريبة عجيبة تمارس بعض الحركات العجيبة داخل مكة المكرمة. هذا ما يمثلش خطر، هذا لا يمثل المسخ لمناسك الحج والمسخ للمظهر الإسلامي للحج، هذا ما يمثل خطر عند آل سعود. الخطر عند آل سعود هو الأعمال التي تؤكد على حقيقة الحج وترسخ الغايات الأساسية للحج ومناسك الحج، وهذا مشكلة في عقول بني سعود الذي هم مثل بني إسرائيل، آل سعود الذي الآن عبيد لبني إسرائيل وأدوات رخيصة وسيئة لبني إسرائيل. إذن هذا المناسك الحج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المناسك بيد أولياء الله وما كانوا أولياءه، والله ما هم أهل أصلا لإدارة هذا المناسك، ليسوا أولياء أو لهم مجموعة من المجرمين. إذن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين،